0: بعد صلح لي بطبيعة الحال. وأيضا باش نعملوا إطلال على أبرز الأفلام والمؤلفات اللي تم التطرق إليها في هذا الكتاب أو هذا العمل اللي يجمع بين الأدب والسينما. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
1: مرحبا أستاذ هبشوش، مرحبا بكل المستمعين. أنا سعيدة جدا باللقاء معكم اليوم.
0: الكتاب باللغة الفرنسية لو ديسكور دو لادابتاسيون سينماتوغرافيك دو لوفر ليتيرير ريزيستانس ديتور اي اكستنسيون. اذا كان هذه الترجمة بالعربية صحيحة، بداية ملخص الكتاب، علاش يحكي الكتاب هذا وما أهمية هذا الكتاب بالنسبة خاصة احنا البرنامج اسمه توانسة للمخرجين التوانسي. انت كأنك تدعو المخرجين التوانسي يا ولادي ما تخافوشي من اقتباس او تحويل الاعمال الادبية الى اعمال سينمائية.
1: شكرا إيهاب. هو في الأول معناتها كان السؤال اللي طرحته لنفسي، علاش نظرية الاقتباس كانت مقترنة كان بقضية كيفاش نقولوا فيديليتي،
0: الإخلاص للنص الأصلي.
1: الإخلاص للنص الأصلي. أنا اقترحت في الكتاب هذية يعني مود دومبلوا نجم نقولوا، وفيه تصنيف للعملية الاقتباس يعني بمنظور الترانسفورماسيون نتاعو، معناتها مش الاخلاص فقط. كاينو لهنا نحكيو على لغتين، لغه الادب ولغه السينما، واكل الصراع ما بيناتهم في وسط العمليه هذه اللي هي عمليه الاقتباس. خرجت منه الكتاب هذا يعني الفكره هذه والبحث هذه، خرجت منه ثلاثه انواع نتاع يعني
0: تحويل النص الأدبي لعمل
1: سينمائي. يعني تكون هذه تحويل ثلاثة أنواع، تحويل من ناحية البلاغة، تحويل من ناحية السرد بيدو يعني مع علاقة بالزمن، زمن السرد وزمن القصة، وكذلك التحويل الثالث من نوع الانونسياسيون يعني
0: باش تقول الحاجة
1: فوالا هذيك. دونك ومن بعد من هالتحويلات هذيا اكتشفت اللي فما علاقة ما بين لغة السينما ولغة الأدب اللي هي اللي كنت ذكرتهم أنت ثلاثة أنواع متاع العلاقة هذه، لا ريزيستانس المقاومة، لو ديتور الالتفاف كما قلت، والإكستنسيون امتداد. فوالا امتداد نجم نقولوا اللي هو في الامتداد السينما يتحرر من الأدب.
0: أي. مهمة برشا خلينا نقول الثلاثية، المقاومة الالتفاف والامتداد. شنو تقصد بالمقاومة في علاقة بالنص الأدبي والسينما، خاصة اللي في فترة ما الأدب العالمي أصبح أدب مرئي، يعني الكتابة ولات مرئية سينمائية. أنت كي تقرأ فلوبير مدام بوفاري تقريبا تشوف في تصور، يعني تشوف في فيلم قدامك.
1: صحيح صحيح، لكن ما هذا ما ينطبقش على الرواية الكل، يعني تبقى الأدب ولا النظام الدلالة باستعمال فن السرد يقعد تجريدي بالمقارنة مع السرد السينمائي. والمقاومة تجي من هنا، يعني فما وانا اعتمدت في البحث هذايا على البحث على رواية بروست، البحث عن الزمن الضائع اللي فيها يعني برشا يعني في الرواية تفكير فلسفي، عندها بعد فلسفي بعد سيكولوجي، رواية متشعبة
0: ومركبة وغامضة ومعقدة.
1: اخترت عمدا باش نوري اللي نوع هذا متاع الرواية، نوع الرواية هذية يعطي العلاقة هذه اللي هي المقاومة. لهنا الرواية النص الروائي هو اللي يقاوم، يعني يولي ما نجموش نقتبسوه. وريت وين بالضبط وشنو الحاجات اللي نعطيها البلايس في الرواية هذه اللي ما نجموش نقتبسوها. وفي الالتفاف حطيت يعني تحت المجهر استراتيجيات الالتفاف اللي هي يعني تعتمد على تقنيات السينما ولغة السينما بالتحديد، كيفاش نجمو نقلبو دلالة أدبية نردوها دلالة سينمائية بحتة ولهنا تدخل يعني المحاكاة ولا باستعمال الصورة، فهمت؟
0: يعني تدخل تقنيات السينما، السينما
1: كيفاش مثلا البروفوندور دو شانت واللي عندها دلالة، دلالة معناتها بلاغية، وكيفاش
0: ودلالة حتى في مستوى الشخصيات يعني تحرك، خاصة بالنسبة لي كنتي اخترت تقريبا أصعب مثال اللي هو بروست، يعني من الروايات من أصعب الروائيين والأدباء في العالم وفي وفي التاريخ، حتى قراءته صعبة، يعني المقاومة انطلاقا من هذا النص المميز لبروست، ولكن رغم ذلك فما التفافات تم معناها إعادة إنتاج بروست في أعمال سينمائية.
1: أعمال سينمائية اللي هي عنا السينمائي راول رويز اللي اقتبس لو تون روتروفي، الزمن روتروفي، وعنا شانتال أكيرمان اللي اقتبست لا كابتيف، لا بريزونيير ردتها لا كابتيف، وشلوندورف اللي هو، وهذم كلهم مش فرنسيين فقط، مثلا شانتال أكيرمان فرنسية بلجيكية، رويز فرنسي شيلي، شلوندورف فرنسي. أنا علاش نقول لك، علاش نحب ندقق، يعني علاش؟ خاطر عندهم كل واحد الموروث الثقافي متاعهم، والاقتباس هو دائما فعل لالي فقط ترجمة إلى الصورة، لكن لترجمة حتى يعني ذاتية، تكون ترجمة مستوحاة من المخيل والخيال، يعني المخرج بيدو. النجم نقوله اللي هو فعل، كيفاش نقوله الكونسيبت المصطلح، فعل تثاقفي، تثاقفي انتر كولتوريل، التثاقفية، وهو يعني تبني، يعني تبني وفي نفس الوقت تثاقفي،
0: تبني وفي نفس الوقت تثاقف، فيه بصمة في التثاقف وفيه الطابع الذاتي الجغرافي، التربية، الاكوميلاسيون، يعني تراكم التجارب. يعني مثلا النجم يكون نفس المخرج، وصارت في عديد الأعمال الأدبية، ما يعطيوش نفس الأفلام ونفس الرؤية الإخراجية ونفس الروح. هذا هو
1: يعني الاقتباس، ماهوش فقط باش يرد لنا الشخصيات لحم ودم وترجم طريقة مرئية، نحن مش هذا الهدف، الهدف انه المخرج يعطي كذلك الخطاب نتاعو. هذاك علاش خطاب
0: يعني الاقتباس. يعني كي نحكيو توا بلغه الاي اي، الذكاء الاصطناعي، مش كتاب باش يردوه معناها فقط شخصيات، لا، فما روح، فما البصمه نتاع المخرج، فما رؤيته الاخراجيه،
1: وهذاك يمكن الاي باش تبدل. خاطر الاي المشكل كي تولي كو اوتور، يعني مؤلف مع المخرج، هي تألف معه، وقتها باش تولي فما إشكالية. لكن كي تقعد ليا فأداة، أداة مثلا، فما روايات اللي من المستحيل، من الصعب ماديا إنتاجها وإخراجها سينمائيا، هنا ليا تكون أداة. لكن وقتاش ندخلوا في مشاكل الملكية والبروبريتي انتكتوال الفكرية، تولي كي تولي الأدبية، كي تولي الإيا، الذكاء الاصطناعي يدخل كمؤلف، وقاعدة تصير،
0: قاعدة تصير،
1: وفما أفلام يعني دي اقتباء مقتبسة 100% إيا موجودة.
0: لا، وفما توا حتى معناها موجودة كتاب سيناريو أو مؤلفين قاعدين يستعملوا معناها كأداة مشروعة، يعني تقول لك في نهاية الأمر الإي آي هي التعاون. فما أديب يظهر لي، والله شفتها ما نعرفش فيك نيوز ولا بالحق، قالت أنا استعملت، خذت جائزة دولية، قالت أنا استعملت الذكاء الاصطناعي باش نكتب الكتاب،
1: صرحت
0: به. أنت شقول في على الأقل في الناحية هذه، تشوف الكتاب في كتابك بتبيع الرواية، إذا لخصوا تمنح السينما الروح والعمق الدرامي، بينما تمنح السينما للرواية الجسد والبعد البصري اللي يخلي الشخصيات تعيش في مخيلة ملايين المشاهدين حتى اللي ما قراش الكتاب. تقريبا فما العديد من الروايات اللي شفناها في أعمال سينمائية تنجم ما ترجعش للكتاب، مثلا زوربا الجريك مثلا، ما نصورش برشا توانسة معناها يقراوا الكتاب،
1: اي مستقل، مستقل عن الرواية، يعني فيلم كائن منفرد، منفرد عن الرواية، واللي هذاك شنو. لكن لهنا الاقتباس ينجم يكون داعي باش نرجعوا كذلك للرواية، ولا اللي ما قراش واللي يحب يقرا،
0: يحب يقرا،
1: هذه بالمنظور البيداغوجي مثلا نجم نستعملوه كما انا حاليا في الماستر نتاعي في مهنتي، نستعمل الاقتباس للغايه هذه.
0: لكن هنا فما مخاوف كي يتفرج الفيلم عاش يقرا الكتاب خاطر اسهل باش يشوف الفيلم تولي اسهل مساله
1: اي
0: فيها نقاش
1: اي وفيها كذلك لو بليزير نتاع بالفرنسي يقول لو بليزير دو لانتربريتاسيون يعني تولي انت القارئ اللي كان متفرج وكان قارئ يولي هو يتفرج في الفيلم يعمل وحده في تحليل معناتها يعمل في تحليل
0: اي يرجع يقارن النص يمكن فما حتى دي باساج ولا حاجه يرجع للكتاب الاصلي باش يقارن بيناتهم وهل المخرج وفق في اقتباس الجيد لهذا الكتاب او لا
1: اي هو اليوم في نظريه اقتباس ما عادش نفتشوا على وفق ولا لا مشكلتنا مش وفق ولا المشكله نشوفوا حدود شنو ربحنا وشنو خسرنا فهل الهجرة هذه من الكلمة للصورة كذلك شنو القوة التعبيرية متاع الأدب والقوة التعبيرية متاع السينما هذه فيش نشوفه نحن وفيش نقيمه لكن هل المخرج كان مخلص ولا لا ولا هل
0: لكن هذه المسألة طرحت برشا خاصة في العالم العربي
1: هي موجودة أما تقعد في مستوى النقد لكن كي تمشي للأكاديمي والبحوث ما نفتشوش على هذه. لكن بطبيعة في الصحافة وكذا مهم الجمهور الجمهور مهم يعني رأيه
0: احنا هذي توا على الأقل في دول أخرى في العالم الغربي لكن احنا في العالم العربي مختلفة تماما هذه التجارب وكما قلت لك فما العديد من المشاكل بين المخرج وصاحب العمل الأصلي هل هي مسألة بيئة مسألة ثقافة مسألة إمكانيات تقنية مسألة دعم ربما الهيئات اللي تشرف على السينما في العالم العربي ما تدعمش هذا الاقتباس هذه الطريقة شنو المشكلة بالضبط علاش تطورت في العالم في السينما الغربية ولم تتطور بخلاف التجربة المصرية ونحن بعد
1: التمصير فما مصطلح كامل اسمه التمصير سمحني مع ديريكت التجربة
0: المصرية.
1: المصرية التمصير يعني تبني الثقافة الغربية الموجودة في الروايات الكلاسيكية وخاصة الفرنسية خاطر كانت في فترة القرن العشرين النصف الثاني من الأول والثاني من القرن العشرين يعني هذيك الفترة اللي أنتج فيها اقتباس معناتها كبير يعني منتوج اقتباسي كبير نلقاو مثلا فيكتور هيغو البؤساء ليميزيرابل نلقاو اميل زولا نلقاو هنا اميل زولا
0: انت تحكي على التجربه الغربيه
1: المصريه
0: التجربة
1: المصرية في بدايات الاقتباس مشيت خذيت الموروث الروائي الفرنسي بالتحديد خاطر وقتها كانت فرنسا يعني لو سيكل دي لوميير التنوير دونك كان عندنا صلاح ابو سيف اقتبس فيلم اسمه الوحش داخل الانسان مع محمد ياسين وعندنا فيكتور هيغو مثلا في مصر اقتبسوا نوتر دام دو باري وبالتحديد لو بوسو الاحدب وكان فكاهي يعني هذا زاد شنو هو الاقتباس كذلك كونه مش المخرج يعطي بصمته فقط لكن ينجم يغير من نوع السرد ولا نوع القصة يعني تكون مثلا قصة درامية ولا ميلو درام تولي مثلا كوميديا
0: أي
1: والأحدب هو بيسكو مع إسماعيل ياسين دوك كوميدي الفيلم والإسميرالدا سمية جمال يعني أنا ندعو حقيقة ندعو طلبة متاعنا في السينما وفي الأدب أنهم يرجعوا الأفلام يذوما يعاودوا يكتشفوهم وعليش أنا كتبت الكتابة هذه للطلبة للطلبة والأساتذة كذلك لأنه كما قلت لك هو مود دومبلوا معناتها هو مانويل
0: نرجع للسؤال الأساسي علاش ازدهرت في به أوروبا والغرب متفاهمين فيها مصر في بداية القرن العشرين وبعد مصر حقيقة هل هي بيئة هي ثقافة هيئات تشرف على السينما
1: كل مع بعض للأسباب هذه
0: بعد نعمل فاصل قصير ونرجع للتجربة التونسية اللي محيرة نوعا ما رغم أن السينما التونسية يعني سينما قديمة في التاريخ شنو
1: يعني
0: الأسباب؟
1: هنا فما علاش نسأله هو مصر راهو والاقتباس مرتبط بالصناعة
0: صناعة سينمائية
1: وصناعة سينمائية في مصر
0: اللي احنا في تونس ما عملناش لحد الآن صناعة سينمائية.
1: يعطيك صح، يعني حتى حد ما وصل مستوى مصر إلى الآن مش معناتها راهو كي تقول صناعة سينمائية، معناتها 15 في أكثر من 15 فيلم في السنة، يعني مش نحن توا في تونس
0: والسوق بدينا يستوعب لكل أشكال والأجناس السينمائية.
1: وعندك بالطبيعة جمهور مصر اللي هي فيها ديجا نسمة كبيرة يعني، وكذلك السينما المصرية مش متوجهة للمصريين فقط، هي الجمهورها العالم العربي بكل. هذيك علاش فما صناعة سينمائية كبيرة، لأنه فما قاعدة جماهيرية كبيرة. أنا نتصور هذا السبب الرئيسي، خاطر الاقتباس هو فرع من الصناعة، هو سيكسيوم هذا فرع في هذا الكل، هو فرع. إذا كان ما عندكش أنت ديجا صناعة سينمائية منش تكون عندك
0: وربما إذا تكون توجه عام للدولة، سياسة عامة يعني السياسات العمومية في السينما والثقافة، أنه تخصص حيز للأدب والثقافة، ولأنه فما جمهور ربما يتابع مثل هذه الأعمال، وأيضا تدعو ربما كما في فرنسا ودول أخرى الدولة تحب العاني معنى بالسيف باش الشعب الفرنسي والمواطن والفرد انه يشوف هالمؤلفات الكبرى هذه لكبار الكتاب.
1: راهو حاجة كبيرة كي تبدا انت في القرن بداية القرن العشرين تتفرج في فيلم مصري مقتبس من فيكتور هيغو ولا من إيميل زولا،
0: حاجة عظيمة،
1: من ألكسندر دوما كذلك عمل لو كونت دو مونتي كريستو توبيسا في مصر كذلك. يعني هذايا بالطبيعة ما ينجم يكون كان برنامج كامل من طرف وزارة الثقافة مثلا.
0: باش ناخذوا فاصل قصير ثم نرجعوا، فما زوز مفاهيم زاد محورية في الكتاب نتاعك نذكروا. الكتاب هو خطاب الاقتباس السينمائي إلى العمل الأدبي، المقاومة، الالتفاف والامتداد، للكاتبة والأستاذة الجامعية والناقدة السينمائية مريم عزيزي، اللي هو زوز مفاهيم أنت تدعو إلى الخيانة المشروعة على الروايات وتجاوز الوفاء الحرفي للنص الموجود. ربما زاد فما رهبة، فما خوف خاصة من مخرجين التوانسة المسألة هذه، النقد، يخافوا من النقد. لو كان نبعت، بينما احنا حكينا على التجربة المصرية، يعني نوتردام دو باري ولات معناها فيلم هزلي سينمائي هزلي، اللي هو في الحقيقة بعيد كل البعد عن الهزل. فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معكم في إذاعة تونس الثقافية، برنامج التوانسة اليوم السينمائيين في العالم، علاقة النص الأدبي بالسينما وخاصة السينمائيين التوانسة، وعلاش هالعزوف من عملية اقتباس من الأدب إلى السينما. والكاتبة والأستاذة المحاضرة ضيفتنا اليوم مريم العزيزي تدعوهم إلى ما يسمى بالخيانة المشروعة وعدم خلينا نقوله الاكتفاء بالنص الحرفي أو عدم الخوف من النص الحرفي، لا كان نبعد عليه، ربما أتعرض إلى الانتقادات. وربما باش نسألك، المخرجين التوانسة في التاريخ السينما التونسية فما الخوف هذا، الخوف العميق والشديد منه أنه نبعده، كان تو نقتبس ربما نبعد كثيرا عن النص، والحال أنه في العالم الكل الاقتباس هو إعادة بناء وإعادة تفكير حول يعني المؤلفات الأدبية، في تونس لا، فما موانع، فما عوائق.
1: هو في الحقيقة أستاذ إيهاب نجم نفسر الحالة هذه بكون السينما التونسية باش تأكد ذاتها لازمها تخلق حاجة قصة جديدة. يعني أنت تقتبس قصة في اخر المطاف ما جبتش قصة جديدة، في حين

0: مع المخرج.
1: هذه بالتجربة تونسي.
0: لأن نحاول نعطي يعني تفسير للعزوف هذي. هو مش عزوف كامل، فما خطر عنا تجارب متاع اقتباس في تونس بقلة لكن موجود، لكن تاو ما عادش موجود. صارت فترة هكا عنا أفلام مقتبسة لكن روايات مقتبسة، لكن الآن ما فماش. ألورك بالعكس اليوم عنا روايات تستحق بش يعني فما التناقض.
1: خوف من المؤلف أنه يدخل على الخط.
0: لا، النقطة الأولى كونه السينما التونسية ما هيش يعني معناش صناعة كبيرة لدرجة أنه بش نخمه في الاقتباس. لازم ساعة نوريه أن احنا مخرجين، شمعتها مخرج معتها روائي أول حاجة. يعني قادر أنه يتخيل قصة من الاجوس كذا،
1: معناه هو يقوم بكل الاعمال.
0: فوالا، هذيك اول تفسير. ثاني تفسير الخوف من الكاتب الاولي. فيها تدخل فيها لهنا القانون كذلك.
1: ما تقولش لي مشروع الخوف هذا، خاطر في تونس احنا حبينا حتى مثلا في الترجمه التونسيه عديد الروايات. اولا ما تلقاش شكون اللي عنده لي دروا الحقوق، لانه تقال الكاتب مثلا توفى وفما ورثة، وما تلقاش من شكون أصلا باش تاخذ الترخيص اللي أنت باش تقتبس هذا العمل إلى فيلم أو مسلسل أو غير. هذا مشكلة حقيقة حقيقية
0: بتبيع مشروع. لكن فما روايات تفوت ذهلي، فما مدة زمنية كي تفوت 70 سنة تدخل في الدومين بيبليك. في بالي هكا
1: حسب قانون كل بلاد نثبتوا منها
0: وقتها تولي ما عادش عندهم حتى دخل الورثات، تدخل في العام. يعني قلنا هذه المشكلة متاع الخوف من الروائي الأول، لأنه المخرج ديما فما كان نزعة متاع يحب يعطي خطابه هو على الرواية. ويمكن في الحقيقة الخوف مش أنه يبعد، لا، المخرج يحب يبعد، لكن الخوف ما كان الخط الأحمر اللي هو القانون يحده، اللي ما لازمكش تغير صلب القصة، خاطر راهو فما الحد ما بيناتهم رهيف جدا. ينجم
1: يتغير حد فاصل، تنجم تمشي لل
0: كيما مثلا قلنا من تراجيديا تمشي الكوميديا. كيفاش هو تحدي في حد ذاته. يعني كيفاش تخلي صلب القصة ما تبدلوش لكن ترد النوع فكاهي ولا كوميدي. كيفاش هذا التحدي؟ وين ولهنا دور المخرج كذلك، هو الادابتاتور، الدور اللي يقتبس. يعني فما اسباب عديده، لكن فما سبب اخر انا قاعده مع تحاسه اللي هو عنده وزنه، اللي اليوم مالوريزمون اللي خارجين متخرجين من مدارس معهد السينما ما يقراوش.
1: انا جيبش نسالك السؤال هذا نقول لك طبعا بون اليوم قبل يمكن كان مستوى احسن، ما نعرفش انا، خاطر فما بعض المخرجين
0: ما عندهمش اهتمام بالادب.
1: هذا اللي بسالك، ربما يكون الاساس انه اغلب المخرجين مش في تاريخ تونس، خاطر فما مخرجين عندهم اهتمام بالادب كي يقولوا بوزيد ولا فريد بوغدير سلمى بكار، فما ناس كبار نتصور نتوقع عندهم اهتمام بالادب. لكن ربما جيل، فما جيل كامل ما يقراوش حتى في معهد سينما، يكون يقراو التقنيات فقط او كتاب السيناريو. والحال انه هذا معناه الاطلاع على الادب التونسي والعالمي والعربي اساسي في في في تكوينك السينمائي
0: وفي الاقتباس. وفي الاقتباس
1: ربما يكونوا اصلا الطلبه ما همش مطلعين على الاعمال اللي نحكيوا عليها تو،
0: ما ينجم يكون ما يعرفش شنو وقع لي. فما مثلا كما قلنا اميره غنيم
1: نازل
0: دار كابر
1: اللي تجرب تكون عمل سينمائي.
0: يعطيك الصحه. وكما قلت انت سي شكري المبخوت الطلياني، حسنين بن عمو،
1: حسنين بن عمو
0: كذلك، يعني
1: حتى القدوم عنده الروايه التاريخيه برقو سهرت منه الليالي.
0: اي لا، هو برق الليل، برق الليل بشير خريف تعمل سي علي العبيدي المخرج اقتبسوا عنا ذوك من الاول من الحكي. توا ما فماش مالوريزمون، وما فماش حتى كيما قلت لك المخرجين، يعني لازم ساعه قبل كل شيء يوري روحه كروائي. باش يوري روحه كروائي ما لازمش يقتبس. هذا يعني وقتاش تقتبس؟ وقت اللي ديجا عندك كارير تنجم تقول تيان هذه القصه هذه والروايه هذه تعجب ونحب نعطي انا قراءتي الخاصه بفني اللي انا جوميتريز معناتها نتحكم فيه. هذا هي الاشكال وين يعني.
1: لكن فما مساله اخرى ما حكيناش عليها في تونس، اللي هي مساله الميزانيه، الفلوس، لانك انت باش تقتبس روايه
0: ما قلنا فماليا
1: فما لا نحكي على الاقل في فتره، ما احنا نحكيو على تاريخ السينما في تونس.
0: اي
1: تولي اي تولي اي ولي اي ما يلزمك زاد اكسيل اللي اي انت عندك كارت تشري لي هاي كيما البارا ما هذا حاجز وعامل صحيح. اللي ما يخليناش معناها نستغلوا كيما العالم الكل.

0: التقنيات والتكنولوجيات الحديثة. صحيح. انت باش تعمل اقتباس فيكتور هوغو ولا فلوبير، راهو اذا كنا نحكيوا على ايبوك راهو يلزمك امكانيات ماديه كبيره، ديكورات وهالمجر. انت عندك مثلا توا 2 مليارات 3 مليارات ما تنجمش تعمل لك اقتباس كبير،
1: لا
0: حتى في السينما. يعني ايضا هذه المساله صعيبه من ناحيه الاقتباس في حد ذاته، الورثه والمؤلف الاول ومعناش اندستري معناها صناعه سينمائيه، ولكن ايضا لازم برشا فلوس في الحكايه هذه.
1: اي صحيح.
0: وذولي انت حكيت عليه زاده في كتابك المساله هذه، المساله الماديه والامكانيات ووزاره الثقافه، انه تقريبا حتى كي تقدم لهم سيناريو من النوع هذا الاقتباس يضروا كانوا استسهال او
1: هذيك حاجه اخرى. معناتها مش مشكله البعد، ما فماش مشكله الفلوس هذيك. يعني اي فما مشكله فلوس، اما حكايه تستسهلها اي موجوده. ترجع اللي كنت نحكي فيه، يعني المخرج بالنسبه لاي انسان لازم يوري ساعه يعطي روايته الخاصه هو قبل، خاطر هو روائي كذلك المخرج.
0: معناها احنا تو كي باش نعملوا اقتباس المبخوت او غيرهم اللي كنا نحكيوا عليه، هذيك استسهال تسمى حاجه صعيبه، ما مش حاجه سهله. راه باش تقرب بس معنا شيدوفر من العالم ولا من العالم العربي ولا من تونس،
1: اي لازم يورينا المقتبس اللي ماهوش ترجمه حرفيه، تبعث السيناريو مع نوت دانتونسيون. لهنا في الاقتباس فما نوت دانتونسيون خاصه بالاقتباس، معناتها علاش المخرج يحب يقتبس؟ شنو هو الهدف؟ صحيح باش السينما تعطي الفي متاعها، عندها حاجات على الجمهور والمتفرج مش كيما عند القارئ، هذيك ديجا بالسينما نوصلوا لها. لكن مش كان هذيك، يعني السينما ماهوش قوه صوره، قوه ايموسيون فقط، لا عندك زيدا انت ما تقول كمخرج في الرواية هذه. زادة صعيبة، راهي حاجة صعيبة.
0: باهي ما تراش انت زادة في المحور التونسي، خلينا نزيدو نحكيو شوية، انه السياسات الثقافية في تونس والسياسات العمومية في إدارة الشأن الثقافي ما ركزتش على المسألة هذه. مثلا فما دول تعمل صندوق مثلا دعم الأفلام الوثائقية في كندا وفي فرنسا وفي إيطاليا، صندوق دعم الأفلام التي تستند إلى رواية لهذا يساهم في نشر الثقافة الوطنية للدولة ذيك.
1: صحيح. أي نحن معناش صندوق عنا الأخرين، عنا تبع السينما مع كل أنواعها، الروائي
0: والوثائقي والأفلام القصيرة بلا. ولكن الأفلام دعم، أنت في نهاية الأمر ثقافتك الوطنية بحاجة إلى ترويجها، والسينما أو وسائل الاتصال الحديثة حاليا معناها ساعات كتاب في عوض 100,000 كي يتحول الى فيلم سينما يراه تنجم تكون ملايين
1: يدخل بيه اكثر من يكون. معناتها الكتاب لا كي تعمل اقتباس يولي الكتاب يتباع اكثر من اللي كان فيلم مش موجود. هذا
0: هو التعريف بالكتاب نتاعنا، يعني زاد ثقافتنا الوطنيه. ما تراش هذا نجم يكون مقترح على الاقل
1: بالطبيعه
0: من اجل معناها تثمين الكتاب والأدب التونسي
1: بطبيعة. هي راه بطبيعة كأداة سينما، أداة لتثمين الرواية، مش يعني الرواية والسينما ضد بعضهم، لا بالعكس، كون الرواية الأدب والسينما يثمنوا بعضهم بطريقة متبادلة بطبيعة.
0: المسألة الأخرى اللي تعرفت عليها أنت في كتابك اللي قلت إذا كان الترجمة ديما نقول صحيحة، توجه الأجيال الجديدة من المخرجين نحو التقنية على حساب البعد الفلسفي والأدبي، شنو تقصد به؟
1: هذا اللي كنا نقوله فيه. يعني ما أنت كمخرج باش تعمل فيلم لازمك تكون عندك فيلسوف وشاعر هذا الكل وفنان
0: وعندك
1: وموسيقي
0: رؤية ثقافية وسياسية واجتماعية.
1: صح، يعني فيلم راهو باش تكتب رواية تشد ستيلو أسهل من ناحية المادية قولوا، لكن فيلم راهو إكيب كاملة فيها عدة مراحل، يعني روبيراج، بري برودكسيون، برودكسيون، بوست برودكسيون، يعني
0: إنتاج صناعة.
1: اي صناعة كاملة، وسرتو مش صناعة فقط، يعني حتى باش في السرد فما مراحل، يعني السيناريو ومن بعد في السرد فقط السرد مش تكتب سيناريو فقط، الإخراج تابع سردي نجم يبدل لك حاجات، والمونتاج، وفي المونتاج تنجم تعاود انت استركتور نتاع يعني ثلاثه مراحل هذوما كي تكتب مرحله بركه، لكن يعني صعيب باش تعمل فيلم، صعيب باش تعمل فيلم وصعيب فن السرد صعيب. لاحظوه اليوم هو اللي كنا نحكيو فيه، يعني باش تكون مخرج لازمك تكون تقرا برشا كتب، قاري برشا كتب. يعني فينالمون الادب والسينما والفلسفه ما بعضهم لازم
0: يكونوا تقاطعات، فما تقاطعات
1: اي بالطبيعه اذا كنت تفصلهم عن بعض باش تولي تكنيسيان كادرور.
0: هذاك علاش انت سميتهم جيل جديد من المخرجين تقنيين، يعني تقريبا يعملوا في المونتاج معناها،
1: اي يعني
0: قلنا فما شكل البعد الادبي والفلسفي في
1: اي يعني سينما المؤلف، سينما دوتور اللي هو سينما دو كرياسيون ابداع، ما عنا لكن ماذا بينا اكثر.
0: باش ناخذوا فاصل قصير ومن بعد نرجعوا نحكيوا على جبنا حكايه السرد، السرد الادبي، السرد القصصي، حتى تو نحكيوا على السرد المرئي الصحفي والجيل الجديد من الكتاب اللي احنا في الاوف قلنا سهلوا عمليه اعاده انتاج الأعمال الأدبية نحو أعمال سينمائية. فاصل قصير ثم نعود.

0: موصلين معكم في برنامج دواس على إذاعة تونس الثقافية اليوم، السينما والسينمائيين وعلاقتهم بالاقتباس الأدبي. وحكينا في الجزء الثاني من هذا البرنامج على عزوف السينمائيين والمخرجين التوانسة في استعمال هذه التقنية إن صح التعبير، هي اقتباس من الأعمال الأدبية. أيضا المشاكل اللي تحيط بالمسألة هذه، علاش التوانسة ما يمشيوش نحو الأدب ونحو قراءة روايات وإعادة إنتاجها في شكل عمل صحفي، عديد المشاكل مع الناس، الصناعة السينمائية، المؤلف الأولاني ما نعرفوش شكون وربما ما يحبش، فماش إمكانيات مادية، فماش الجيل الجديد أو الجيل التقني تقريبا مش قاعد يقرأ للمقاربات الأدبية والمقاربات الفلسفية اللي يتشبع بها. وأيضا حتى في الفن التشكيلي، أيضا إذا كنت تحب مخرج لازم تكون مطلع على تاريخ الفن التشكيلي وغيرها من المشاكل الهيكلية والمشاكل اللي نعيش فيها كل يوم واللي تخلي عنا مشكلة في تونس، في حين أنه العالم تطور وزادت تطورا هذه التقنية عملية الاقتباس في العالم وخاصة في التجربة المصرية. طبعا نحكي حول هذا الموضوع كتاب الأستاذة المحاضرة مريم عزيزي، خطاب الاقتباس السينمائي إلى العمل الأدبي، المقاومة، الالتفاف والامتداد. الالتفاف والامتداد لقيناه تطور في دول أخرى، ساعد على ذلك وحكينا في الأوف أنه تقنية الكتابة الحديثة هي رو مش حديثة حديثة، بدأت في القرن 19 وربما نهاية القرن 18، أعطيت كمثال فلوبير، ولكن زادت حتى في الصحافة ما يسمى بالسرد المرئي القصصي. حكينا على عمارة يعقوبيان كي تقراها، ولا الطلياني شكري مبخوت كي تقراها، تقريبا تقرا في فيلم قدام
1: مشاهد.
0: صحيح اللي فما السينما تقنية أخرى العمق وغيرها، معناه كيفاش يتفاعل، ولكن ما تراشي اللي الكتابة الحديثة سهلت عملية الاقتباس اللي حكيت عليها أنت في الكتاب متاعك، مقارنة بكتابات معقدة كما بروست ولا جيمس جويس ولا غيرها. بالعكس هذه كتابات هما أصلا العديد منهم يكتبوا للسينما.
1: صحيح،
0: نجيب محفوظ كتاب للسينما
1: بالطبيعة.
0: الكتابة الحديثة الكتابة السردية الحديثة سهل على بتبيع. المخرجين، وذاك علاش فما مثلا التجربة المصرية أو في الغرب حطات جيل جديد من المخرجين،
1: عمارة يعقوبيان مثلا مع المخرج مروان حامد كانت نجاح كبير. يعني عمارة يعقوبيان النص الأول على الدين الأسواني أبو علي أسواني، وكذلك وراء ولتوا عنا ديو جديد اللي هو ديما المخرج مروان حامد مع الروائي أحمد مراد اللي أخيرا نعمل اقتبس الفيل الأزرق ثريلر. يعني دخلنا يعني الاقتباس في مصر
0: 2014
1: أي اقتباس في مصر تطور يعني وراء
0: أحمد مراد وخرجها مروان حامد
1: تطور بارابور. يعني من الأول القرن العشرين أو القرن العشرين كانوا يقتبسوا في الأدب الفرنسي، قلنا مونتي كريستو لو كون دو مونتي كريستو ألكسندر دوما وإميل زولا فيكتور. لا طورنا، ولا الرواية المصرية هي اللي تعطي روح، يعني تعطي النصوص، توفر المادة للسينما باش يسقلها السينما ويخرجها في حلة جديدة، وراهو ما تخافوش يزيد يثريها كلي الكاتب اللي يقول لا أنا روايتي لي أنا وعندها القراء متاحها فقط. يعني لا بالعكس، أنا نقول له راهي السينما باش تزيد تثريها وباش تزيد تحبب المتفرج في روايتك بالعكس، لأني توري اللي روايتك فيها بعد مثلا فوالا سينمائي وقادرة باش تتطور وباش فوالا. هذا احمد مراد قلت لك اثبت اللي في مصر دخلنا في طور جديد اللي هو تنوع السينما، تنوع نوع السينما. يعني ما عادش دراما، لا ولينا في ثريلر، ولينا في سيونس فيكسيون، ولينا في الفانتاستيك. يعني ولاو يجربوا في حاجات جديده اللي هي على مواصفات عالمية، عندها مواصفات تخنق فيه كيما هوليوود. يعني ناخذوا رواية عادية كيما مثلا نجم نعطيك مثال أمريكي اللي هو المخرج تيرنس ميليك. تيرنس ميليك أخذ وعملت مقال عليه باش يخرج، أخذ رواية جيمس جويس.
0: جيمس جويس
1: جيمس باردون سامحني جيمس جونز جونز مش جونز جونز اللي هو اللي هو كاتب أمريكاني وكذلك كان جندي في الحرب العالمية الثانية. تيرنس ميليك خذا روايته واقعية، يعني تم رومان دو غير يعني رواية الحرب، وردها عمل منها فيلم روحاني وفيلم كيفاش يقولوها ميتافيزيقي. جيب نوع جديد سينما ميتافيزيقي.
0: وفي الكتاب نتاعك زاد تعرفت من الامثله لو جيبار، وحكيت على كلاوديا كاردينال اللي هو المخرج فيسكونتي.
1: فيسكونتي اللي يحب برشا بروست، واللي حلمه كان يحب يعني اقتباس بروست، وفي الاخر عمل موغا فينيز الفيلم نتاعه اللي هو يعني مش اقتباس، اقتباس انسبيراسيون معناتها اقتباس حر.
0: وعلاش المثال هذا بالذات انت من مختلف؟ فما مئات الامثله في الافلام الاقتباس لو جيبار.
1: لو جيبار لانه فيلم تسمى ان فيلم كولت يعني معروف. لو جيبار بوم هو مش فيسكونتي بركة، يعني العديد من المخرجين. مش
0: لا، هل في الاختيار في الكتاب نتاعك الأمثلة مقصودة أو هكاك فلازار؟
1: هو في الكتاب بروست. في بروست مقصودة، لأنه كما قلنا بروست
0: الفعل المقاومة، مقاومة يعني النص للأدابتاسيون للاقتباس السينمائي.
1: يعني صعيب باش تقتبسوا بروست، لأنه فما الزمن المادي والزمن البسيكولوجيك يعني سيكولوجي.
0: وأيضا عندنا تجربة نجيب محفوظ في السينما
1: بالطبيعة الواقعية، الرياليزم تسمى الرياليزم. اي لكن هذيك فترة يعني شفت كيفاش الاقتباس راهو يتغير بالتغير يعني يتطور
0: أدبي. فما مقاربات معناها، فما توندونس، فما مقاربات، فما مفاهيم تتغير كما في تاريخ الفن التشكيلي. يعني فما الواقعية الجديدة السوريالية،
1: مذاهب
0: يعني عادي جدا بطبيعة الحال نخدموا بحاجة احنا في كل الخضم هذايا الكل والتحولات. خلينا نقول ومحاولة مسايرة شنو اللي فما في العالم. احنا في تونس وين؟
1: اي جست حبيت نقول حاجه قبل، احنا في تونس وين؟ في نتفليكس فما سيري تو دي سيري مقتبسي، فما سيري مقتبسه من هوميروس لوديسي.
0: اي لوديسي
1: اي يعني بتشوفوا راهو
0: معناها اذا كان وصلوا باش يعملوا من لوديسي
1: يعملوا واقتبسوها في الواقع نتاعنا اليوم. يعني راهو في الاقتباس عندك الحرية متاع تغير النوع، لكن تغير الواقع الكونتكست. ينجم يكون مثلا رواية في العهد القديم ترد انت كيما روميو جولييت تعملت من طرف مخرج أسترالي في واقع انجلترا اليوم مثلا، يعني عصرية ولت رواية عصرية، يعني فيها تحدي كبير وفيها فانتازي وفيها
0: يعني حبيت تقول انت مع عملية الالتفاف والامتداد ممكنة حتى لو كان الكاتب صعيب، معناه حتى إرميتيك نقوله معقد ومركب
1: ممكن.
0: حتى لو كان الأداة يحكينا على أومير للياد والوديسي هي سهلة، معناه مش حكاية سهلة، أسطورة معناه تمتد على قرابة 1500 صفحة الزي. يعني إذا كان بوصلنا باش نعيد اقتباس يعني في
1: الواقع اليوم،
0: لأنه في نهاية الأمر حتى الأسطورة فيها شنية، فيها المبادئ، فيها الحكم
1: اللي تنطبق يعني على كل يونيفرسال يعني
0: زمان ومكان،
1: لا زمنية ولا يعني.
0: نرجع لك
1: اليوم تونس اليوم.
0: تونس اليوم في الحكاية هذه كلها في عملية الاقتباس، في علاقة السينما بالأدب، في علاقة مناهج التعليم أيضا. ربما ما نعرفش أنت هيك تقري في منوبة المسألة هذه.
1: أنا الوحيدة في تونس نقري
0: الوحيدة معناها في معهد السينما هذه مسألة الاقتباس غير مطروحة. من الأساس معناها من الدراسة.
1: لأنه اللي يدرسوه في المعهد السينما هو كيفية معناتها الباساج، كيفاش نقول، المرور من السيناريو للصورة للإخراج، هذيك. لكن من الرواية للصورة
0: كي تقول لي مرور من السيناريو، ما عرفش عم ديكوباج، كيفاش تكتب، مسألة تقنية بالأساس، ماهيش مسألة فيها بعد فلسفي بعد
1: أي يعني بعد كيفاش أدبي. نجم مثلا المشكلة في الاقتباس شنو الإشكال كي تجيبش تقتبس رواية؟ المخرج باش يتعرض ولا السيناريست أول حاجة باش يشوفها هي كلي بونسي انترن، الشخصيات كي تدخل في يعني تلقى في الرواية تحليل نفسي ووصف مش مرئي، يعني هذا الإشكال وين؟ اسكو نحيهم وإلا نلقى لهم الكوريسبوندون السينمائي متاعهم، يعني الترجمة السينمائية متاعهم، وذلك وين يدخل الإبداع. الإبداع كونه كل مخرج باش يعطيها فيرسيون،
0: يعني
1: الأكل الأحاسيس الداخلية الأفكار الداخلية اللي بالأدب،
0: خاطر الأدب بينجم هو يحكي الأديب على لسان،
1: هي قوة الأدب
0: على لسان البطل متاعه ولا على لسان الشخصيات متاعه،
1: يعني تسمى الفوكاليزاسيون هذه في نظرية الأدب، يعني اسكو أنت الكاتب بشي من برا باش يوصف
0: ولا
1: من داخل،
0: ولا باش ياخذ
1: هذا المشكل، لو بوان دو فيو
0: البطل،
1: تسمى لو بوان دو فيو، تتسمى لو بوان دو فيو، يعني بوان دو فيو ناراتيف، بوان دو فيو.
0: هذه كيف نحولها الى عمل سينمائي؟ هذه الحرفة، هذه البلوس نتاع مخرج مقارنة بمخرج اخر، خاطر المخرج هذا اساسا لازم يكون متشبع بالاعمال الادبية وفاهمها وقاريها وقاري التحليلات نتاعها، يعرف اللي راهو نمطه مقاربة كتابة جويس ماهيش فلوبير، وفلوبير مش إيميل زولا، كل واحد عنده التقنية متاعه، كل واحد عنده المنهج والطريقة متاعه، عنده المقاربة الأدبية لابروش متاعه، وهذه اللي تعمل تقريبا حتى كي تشوف انت تاريخ المخرجين في العالم وتشوف السيفيات متاعهم وتشوف البالماريس متاعهم، تلقى اللي متشبعين بتاريخ الأدب والفلسفة والفن التشكيلي وكل الفنون اللي هي تصب. شنو هي السينما؟ السينما هي تجمع الكل،
1: الفنون هذه الكل،
0: تلقى فما فرق بينه وبين أي شخص أو مخرج عادي، مجرد معناها مش مجرد تقني قرأ سينما بطريقة معناها منهجية تقنية فقط، كما قلت أنت من السيناريو إلى الإخراج مالو رزمو كما نشوف فيه. تحب تقول حاجة؟
1: اللي جست اللي في راهو لغة السينما راهي لغة رمزية، كي تنجم تكون لغة رمزية كبيرة كي توظفها أنت في السرد الرمزي، يعني ناراسيون سامبوليك، يعني ما نقولوش للسينما لي مرئية فقط، مرئية لكن عندها تعطي للمتفرج تحلو باب كبير متاع التأويل، تأويل أكثر ساعات من الأدب اللي يحدك بالكلمة يعطيك حدود. لكن تقنيات السينما، يعني كي وين تحط الكاميرا، البلوم تاع الكادراج متاعك شنو،
0: والانتربريتاسيون خاصة متاعك انت كمخرج كيفاش خريطوا اللوفر ليتيراري،
1: وهذا كل قاعد نشجع راني في نشجع في الكاتب التونسي وفي المخرج التونسي على فوا، واللي كي تدخل سال السينما بيدها يعني في الظلمه ولقائك مع الفيلم، هذيك راهي تجربه انتيم برشا، تجربه يعني حميميه كبيره، يعني يعني راهو في كلتا في الحاله في الاقتباس يعطيك امتداد حلو برشا يعني عن طريق السينما للمتفرج.
0: بالمثال مثلا دراغولا، شوف قداش من نسخه تعملت، هل هي قصة اجرام قصة حب؟
1: وقع مشكله فيها راهو زاد معناتها
0: مع الكاتب
1: اي دونك ما كانش موافق اي، لكن صارت بطبيعه دي ريميك يتسميو حتى
0: في النهايه قصه حب، قصه خيانه، قصه، وكل كاتب كل يعني مش كل مخرج يعطي الرؤية والنظرة نتاعو،
1: واللي يبدا الجمهور اللي يعرف الرواية ولا اللي يتفرج في الفيلم الاول يستنى فيها
0: صحيح. وما عادش عندنا برشا وقت، الحديث عن الاقتباس من الادب للسينما يلزمو اكثر من حسه، لانه حقيقه
1: بحر
0: ولانه رغم ناس راهو اللي يتبعوا فينا ما يعرفوش، صحيح فما الاي اي وفما كذا، اللي يعمل الفارق بين الاي اي وبين المخرج العادي هو هذا التشبع بالثقافة وبالأدب.
1: هي صحيح. لا ثم كلمة لا سانجولاريتي بالفرنسي معناتها انت تفرد. كفرد انت كفرد راك معناتها باش تعطي انت قراءتك انت ذاتية، فما حتى
0: قراءتك ورؤيتك اللي هي تستند على بناء اجتماعي وثقافي.
1: يعطيك الصحة. وهذاك اللي فرقني انا ما بين غيري يعني، وهذاك اللي هذاك الانسان يعني، هذاك معنى انسان. انسان
0: واحنا نسميه في الصحافة انسنة القصة. انسنة القصة معناها
1: انسنة القصة،
0: انسنة القصة وانسنة الفيلم وانسنة الاقتباس. الاستاذة المحاضرة مريم العزيزي في جامعة قرطاج تونس كما نذكروا تقري وتدرس نظرية الاقتباس الأدبي للسينما، وهي أيضا باحثة وناقدة سينمية. شكرا لك على كل هذه المعلومات القيمة.
1: شكرا أستاذ يبع على الاستضافة. شكرا للمستمعين.
0: شكرا لك. إلى هنا نأتي لختام برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله نتقابلوا في مناسبات مقبلة. إلى اللقاء. تونس
2: توانسة، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.

0: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الطريق إلى المدرسة في إذاعة تونس الثقافية، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نبحث في المسائل التربوية والبيداغوجية والتعليمية وفي كل ما يتعلق بالحياة المدرسية، في المعيش، معيش التلميذ التونسي داخل المدرسة التونسية العمومية. وبطبيعة الحال داخل المدرسة ونحن نذهب إلى المدرسة لدينا الكثير من الأسئلة ومن الخيارات، ولدينا الكثير من الأحكام، ولدينا الكثير من التمثلات التي نحملها حول المدرسة وحول المواد التي ندرسها. ومن ضمن المواد اللي باش نحكوا فيها اليوم هي مادة اللغة الفرنسية في زاوية معينة، هي تدريس اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي. المبرر الكبير اللي خلانا نحاولوا انه نطرحوا موضوع تدريس اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي هو بداية تحرير العقول حول الأحكام المسبقة التي يحملها التلميذ التونسي والعائلة التونسي والمجتمع بصفة عامة، على اعتبار أن مادة اللغة الفرنسية ولت تشكل نوعا ما عبء وثقل في نفسي وعرفاني لدى التلميذ التونسي، وأنه أصبح غير قادر على أنه يتمثل كيفية التعامل معها، إلى حدود أنه عندما يصل إلى مرحلة البكالوريا ولينا نحكو على أعداد يتحصل عليها التلميذ، أعداد كارثية أصفار يعني بالآلاف. لذلك علاش قلنا نعود إلى الجذور ونقوم كيف ما قام ديكارت بفراغ سلة التفاح وأنه نفصل بين التفاح الطازج والتفاح المتعفن. اليوم باش نحاول فراغ السلة يذيذي بالمنطق ديكارتي للكلمة، ونعيد تركيب وتأسيس من جديد إلى رؤية واضحة حول مقاربات البيداغوجية في تدريس مادة اللغة الفرنسية في السنة الثانية ابتدائي. ولدينا حلقات أخرى باش نحاولوا من خلالها أن نمر على مراحل التدريس من اللغة الفرنسية في مرحلة الابتدائي خاصة. ذاك علاش من نجم نحكو في الحكاية هذه كان مع أصحاب الاختصاص وفاهمين التجربة البيداغوجية اللي يعيشها المعلم والمعيشة الذي التلميذ داخل القسم وهو بصدد تلقي النظام المعلومات المرتبطة بلغة اللغة الفرنسية التلميذ التونسي. ضيفنا اليوم هو سي صالح التيفي، متفقد عام اللغة الفرنسية بدائرة سيد حسين. مرحبا بك سي صالح.
2: بارك الله فيك سي كريم، شكرا على الاستضافة. شكرا.
1: كل حال باش نحاولوا نحكوا ديك الصحة ومرحبا بك، باش نحاولوا نحكوا في المقاربة البيداغوجية المرتبطة بتدريس اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي في سياقات مختلفة، ونفكوا المسائل انطلاقا من تكوين المعلمين وما هو موجود في المتن المدرسي وكيف ندرس اللغة الفرنسية بالنسبة للسنة الثانية. برشا حكايات باش نحكوهم في مراحل، ولكن في فقرة هامة هي فقرة لنفكر معا.
0: نفكر معا.
1: سي صالح التيفي، وانت متفقد عام في اللغة الفرنسية بدائرة سيد حسين، مرحبا بك. وانت صاحب خبرة بيداغوجية كبيرة وعندك تكوين يعني كبير حتى أكاديمي جامعي، وانت عم تحصل على الدكتوراه في اختصاص اللغة الفرنسية. وكبت بتاريخ تدريس اللغة الفرنسية في الابتدائي سنة وفي سنوات سابقة قريبة، ولينا نحكو على تدريس المادة الفرنسية في السنة الثانية ابتدائي. يعني شنو المبررات اللي خلى الوزارة تقوم بالاختيار هذا التعليمي البيداغوجي وتنزل في تدريس مادة اللغة الفرنسية إلى السنة الثانية ابتدائي؟ خلينا نبدأ بالمبرر هذا اللي باش المستمع يعرف علاش ولينا نقروا في سنة الفرنسية سنة ثانية ابتدائي.
2: فضل. شكرا سي كريم أول حاجة على الدعوة، وشكرا على اختيار الموضوع لأنه فعلا الموضوع حارق جدا. فعلا خذينا قرار باش نزلوا بالفرنسية من السنة الثالثة للسنة الثانية، وكان ذلك لضرورة بيداغوجية تأكدت من خلال الزيارات اللي كنا، لأنه احنا نعملوا ما يسمى اترافير لي رابور والتقارير نعملوها، نعملوا انترافاي دوديت نعملوا في كل سنة، في آخر سنة المتفقد يعمل رابور دو سنتيز. رابور دو سانتيز يتضمن
1: تقرير تأليفي
2: للتقارير والزيارات اللي قام بها خلال السنة الدراسية. ونقف على مواطن الخلل اللي هي تكون مواطن معناها ظاهرة وتكون تشكل يعني معناها إشارة حمراء للمتفقد والمعلمين يلزم تلافيها. وهذا اللجوء إلى التدريس الفرنسي في السنة الثالثة في السنة الثانية عفوا كان تحت تأثير أنه وقعت فترة أنه البرنامج متاع السنة الثالثة كان برنامج يعني نقوله أحنا شارجي معناها كثيف جدا في كثافة. وهذا استدعى أنه وفترة منه كاملة تستهلك في مرحلة نسموها وهي مرحلة ضرورية مرحلة شاملة لا نسموها احنا فاز دامبرينياسيون فاز يعني دامبرينياسيون ولا نسموها ابروش جلوبال. نبقوا في الثلاثي الاول كله في ابروش جلوبال والابروش جلوبال كونسيست ا سكو ليليف ابرين لي مو اترافير لي زيماج لي مو يشوفهم الكلمات يحفظهم في شكل اما يحفظهم في شكل كلمه يحفظها كلمه كامله مثلا يتمثلها في شكل كلمه
1: يعني بفضل الصوره يمكن ان نتمثل
2: بفضل الصوره يعطيك الصح يعني ولينا احنا ايش قلنا المرحله هذه اللي هي مرحله شامله يمكن نزول بها الى سنه ثانيه باش معلم السنه الثالثه انطلاقا من بدايه السنه يكون له فرصة أنه يتعامل مع الحروف مباشرة وتلمذ السنة الثالثة ما يبقوش يعني معناها كي نلقوهم في السنة الرابعة متمكنين نلقوهم متمكنين من الحروف وبالتالي ينجموا يقلبوا التعلم اللي هو في السنة الرابعة يكون يعني صعيب شوية ولو يمشوا الكونجيزون شوية جرامير براتيك دي لا لونغ. إذا كان التلميذ ما يكونش متمكن من الحروف بشكل كبير ما ينجمش يواصل تعلمات تاعو وبالتالي وقع أنه بالمرحلة الشاملة للسنة الثانية. وكانت معناها التوصية موجهة للمعلمين السنة الثانية وتوا نرجع عليه سي كريم معناها التوصيات اللي وأنا نزف بشرة سنة باهية للمعلمين أنه سنة ثانية سنة في القانون معناها متاعنا وفي التوصيات في التنظيم البيداغوجي لا تسند إلا لمعلمي السنة المعلمي الفرنسي
1: اختصاص
2: فرنسي لأنه للأمانة احنا لغة تدرس لأول سنة وتسند لمعلمين يعني أنا من لا أشك في نزاهة المعلمين لكنه المعلم اللي ما يمتلكش يعني لأنه احنا سنة ثانية عنا توصيات فيها خاصة لأن لغة الفرنسية تدرس في أول عام يسمى يدرسها معلم يعود التلامذة بطرق تنشيطية باهية معناها يحبب الناس في اللغة الفرنسية. هذا المعطى يمكن أنه ما يتوفرش معناها
1: أي هو راهو اللغة لا يمكن أن تمر من المستوى الذات العارفة إلى الذات اللي تدرس إلا إذا كان صاحبها يسكن في اللغة واللغة تسكنه
2: بارك يعني الله
1: فيك. وهو راعي للوجود بالمنطق الهايدغيري الكلمة أنه راعي للغة في حد ذاتها ويحسن كيفية النزول بها من عالم المعارف الجافة والمحضة إلى عالم المعارف اللي القريبة من الذهن التلمذي. هذه مهم جدا هذيك علاش علينا أن ندرس المادة الفرنسية من خلال معلمين في حد ذات تكوينهم الأكاديمي وشهادتهم هي المتحصلين على شهادة الفرنسية.
2: بالنسبة لتدريس اللغة الفرنسية هي احنا اخترنا لها طريقة ولا أبروش نسموها أبروش مقاربة أبروش لوديك لوديك هذه يعني ترتكز على أنه التلميذ في 80% من الوقت معناها يتعامل مع أغاني مع قصص مع ألعاب اللي تنفحوا في اللغة طريقة تنشيط تخلي التلميذ يكون اللي هو متعرف عليه في المقاربة نسموها احنا مقاربة البنائية أنه التلميذ يكون معناها يبني المعرفة
1: اللي المعرفة هنا يمر في مرحلة أولى أكل لعب
2: اللعب
1: والتنشيط
2: صحيح
1: التفاعل مع التلميذ يعني هذه كاين باش ترغيب التلميذ في انه يمتلك اللغه في حد ذاتها تمر على عبر فضاء فيه انشطه خارج الأنشطة الكلاسيكية، إنه راو ثم أنشطة فيها تفاعل، ثم تشاركية، وفيها المعلم اللي يمتلك اللغة بطبيعة الحال وتسكنه اللغة عنده من أدوات البيداغوجية اللي تخليه يخلي التلميذ يحب اللغة. كيفاش التلميذ يحب اللغة؟ هذه حاجة مش
2: سهل. هذا هو السر. هذا هو السر اللي احنا نحرص عليه في حلقات تكوين. احنا انا من خلال تجربتي حتى قبل، وانا كنت ندرس المعلمين اللي وانا باش نحرص شوية على الموضوع هذي في تكوين المعلمين، لانه احنا المعلمين كنا نكونوهم في المجال هذي الديداكتيك وبيداغوجيا، ونحرص ونقول لهم راهو التلميذ في يكون معناها قادر على الحفظ وقادر على التفاعل معك بقدر ما تحطه في العالم نتاعو. سون موند بروبيس، لو موند بروبيس دو ليليف سي لو جو ليماجينير. قد ما تمشي معه في الايماجينير التلميذ يتجاوب معك ويمشي معنا اكثر. عاد احنا في المقاربه هذه لابروش، مقاربه لابروش لوديك، يعني كي كونسيست ا سكو لانيماسيون معناها تكون بازي سور لو جو، لو جو لو جو، خلي التلميذ وعلم الاطفال وهم يلعبون. واحنا هذه نحرص عليها، وفي اول مع سنه ثانيه، لانه للامانه ونعاود نرجع انه المعلمين حتى كي يكونوا يدرسوا العربيه احنا نستدعوهم ليوم تكويني، يوم تكويني في الدائره، نعطوهم مرتكزات المقاربه هذه، المقاربه المبنيه على اللعب ومبنيه على كذا، لكن انه المقاربه هذه يقع العمل بها في القسم وتكون معناها كذا، هذا هو نقطه الاستفهام. وهك علاش احنا سنا فرحين بالحق. انا نعاود سي كريم ناكد لك، احنا انا مثلا من الناس اللي نكتبها برشا الحكايه هذه ورفعتها الى الوزاره، والوزاره استجابت سنة انه لا تسند معناها سنه ثانيه الا لمعلمين يقروا اللسان الفرنسي ما راتوش العربي
1: برشا. يعني احنا تويكا القسم تدريس مات اللغه الفرنسيه سنه ثانيه يقوم من خلال انشطه واللعب، وانه اللي نجم يهيئ الفضاء البيداغوجي داخل القسم باش تولي التلميذ يقوم يمتلك اللغه في خطواته الاولى هو معلم صاحب اختصاص. باهي توك ولين نحكوا كاينوا على صوره المعلم المناسبه. الصوره هذه المعلم اللي تكتمل لديه الادوات البيداغوجيه اللي هي قدره على انه يحول القسم الى مناسبه للتنشيط وللعب ولتحرير عقول التلامذه والمخيله نتاعهم الى حدود لا نهايه لها، هذه لازم يكون عنده تكوين خاص. كي نقولوا للتكوين الخاص يعني نحكوا على المعلمين اللي تكونوا في التربيه والتعليم، في المعاهد التربيه والتعليم. يعني حاليا ما يظهر لي ما هل انهم يعرفوا شنو موجود في القسم، هل انهم اختبروا ما هو موجود في القسم، يعني في على غرار تكوينهم الاكاديمي والنظري في المؤسسات التعليميه الجامعيه، هل انهم نزلوا الى القسم والمدارس الابتدائيه وعاشوا كيف نقوم بتاثيث فضاء داخل القسم قائم على اللعب وتحرير العقول وتحرير المخيلة لدى التلميذ ولا لا؟
2: عطيك الصحة بارك الله فيك كريم. أنا نشكرك على أنك رجعتني النقطة هذه، لأن النقطة هامة. إحنا قلنا فعلا أنه نسندوا السنة الثانية المعلمين سنة ثانية يقروا فرنسية، لكن هذا ما يعطيناش ضمان نجاح حتى معلمين، على خاطر فعلا أشرت نقطة التكوين، لأنه التكوين انا المحاله باش نقولها بكل، لاني انا نعتبر روحي مسؤول على هذا، ونوجه شويه معناها احنا اشارات للموضوع هذا لانه هام جدا. احنا المعلمين باش نرجعوا تكوين المعلمين، هذوما في الفورماسيون دو باز تصير في هي معهد التربيه والتعليم، ونكونهم احنا من بعد في دون دي ستاج. لي ستاج هذوما مدروسين بطريقة علمية جدا. للأسف معناها في السنيات هذوما الأخرين حذف التربص، وهذا كان للأمانة أنا نقول كان عنده تأثير سلبي جدا على تكوين المعلمين. احنا المعلمين كانوا يتكونوا في المعاهد هذه ويجونا احنا اللي يتكونوه نظري، احنا نحاولوا باش نجسدوه في التطبيق
1: في مسار أكاديمي. هو قبل ما يتخرج الطالب يخدم في النظري، ومن بعد المتفقدين يرافقوهم في المدارس في داخل مراحل 3 سنين اللي يقراهم، يرافقوهم حتى شلنكي يتخرج تكون لديه صورة واضحة حول ما هو موجود في القسم.
2: بارك الله فيك. احنا عندنا استاج كان كونساكري معناها للدزياماني واستاج للتروازياماني. يعني نبداو استاج الاولاني، نبداو المعلم يبدا بالملاحظه ومن بعد يمشي بالتدريب على الممارسه ومن بعد يمشي للممارسه ومن بعد يمشي للممارسه نسموها احنا اوتونوم، الممارسه الحره او الممارسه الواحد. هذا استاج فيه 4 مراحل، والاربع مراحل هذه مدروسه بطريقه علميه تمكن المعلم من انه اللي كسبوا نظريا ولا تعلموا نظريا يحطوا في اترافير هالستاج لي كاتر ستاج اللي حكينا عليه. لكن للاسف انه اللي كاتر ستاج هذوما وقع حذفهم من الواحد، ولوا المعلمين غير قادرين. المعلمين توا يجيك معلم معناها من التربيه والتعليم لا فرق بينه هو واحد اخر حامل شهاده اخرى وما كذا، لانه بيدو المعلم هذي ما دخلش القسم وما شافش ممارسات وما عاشش. لانه قبيلنا حكينا على انه قبيلنا حكيت لك سي كريم على انه المعلمين احنا اذا كان قبل ما ندخلوهم القسم يكون عندهم نقولوا احنا 3 نقولوا اقتدارات ولا 3 سورت دو ميتريز اللي هما انه الدوا ميتريزي معناها لا جيستيون دو لا كلاس، وهذا ما ينجمش يكتمل نظريا فقط،
1: يزم خلال زيارات ميدانية ومرافقة من قبل
2: المدرسة ويشوف معناها لا جيستيون دو لا كلاس خدامه يعملوا اوبسيرفاسيون، ومن بعد هو ال دو جيري لا كلاس، ومن بعد ال دو جيري وسافوار جيري لي زابرونتيساج تاع المعلومات كيفاش يسيطر عليها وكيفاش معناها. ومن بعد لا جيستيون هذوما لي تروا تيب دو جيستيون يزم المعلم يشاهدهم ومن بعد يعيشهم وهو بيدو يمارسهم ويقع معناها يعني السويفي يعني متابعته كيفاش يقوم بهذا، لانه هذا سي تري امبورتون.
1: يعني بعد اذنك لهناك باش نحكوا على سي صالح، المتحصل على شهاده التربيه والتعليم ياخذ الشهاده نتاعو يكون تكون نظريا وما في الميدان مر بالمراحل هذه قدرة على التحكم في القسم انه ويعرف فاش يتعامل مع الظروف المناسبة البيداغوجية المناسبة في القسم، وانه كأنه عمل لك البروفة الكبيرة انه هاكو تعلم كي يمشي للقسم هو في الطريق الى القسم حامل ومتمثل في ذهنه الاستراتيجية البيداغوجية المناسب باش يتعامل بها مع التلامذة، متمثل في ذهنه شنية السيناريو المناسب في كل حصة باش يعملها، دونك كأنه عنده مكتسبات ما قبلية موجودة باش يبدأ يطبقها ويختبرك المكتسبات هذوكم ويبدأ يعدل ويحسن، وهذا الكل يجي في سياق انه ننجحوا في انه التلميذ في السنة الثانية لا يجد نفسه يواجه معلم غير حامل للأدوات البيداغوجية المناسبة وليس لديه دراية وعلم كاف بما هو موجود في القسم. هذه أصعب حاجة تواجهها المعلم وزاد يواجهها التلميذ، لأنه في الأخر الضحية في العملية كل هو التلميذ.
2: هو التلميذ. احنا في المقاربات يعني النشيط نسموها الابروش اكتيف، أنه المعلم يجب يكون عنده البوستير دان انيماتور، يكون انيماتور في القسم داو انيماتور وميدياتور، يعمل الميدياسيون مش هو مصدر معلومات لانه
1: هو وسيط وفي نفس الوقت
2: منشط للتلامذة.
1: ما عادش نقول معلم بما هو منشط ووسيط، يعني هذه الصورة المعاصرة للمعلم الجديد اليوم.
2: الجديد يعني المقاربة هذه متاع المقاربة التنشيطية، المعلم نظريا نقولوا راهو المعلم المنشط يزم يعمل كذا وكذا، والتلميذ عنده هو الدور يعني، وندخلوا ندخلوا فك التريونجل ديداكتيك اللي هو اللي المثلث ديداكتيك واللي فيه التلميذ هو الجزء الطاغي مش المعلم. هو الجزء الطاغي يعني المعلم مش ناقل المعرفة، هو مجرد وسيط والتلميذ هو اللي يعمل الانيماسيون، هو اللي يشارك، هو اللي تكون عنده نسموه احنا لا بار دو ليون، هذا هي الجزء الكبير في المعرفه، في بناء المعرفه، في بناء المعرفه. لكن المعلم يعرفها نظريا واخذ عليها معناها برشا توصيات وبرشا، لكن المعضله الكبيره هو لا ميز اون اوفر، معناها بتاع التوصيات في القسم.
1: كيفاش تحققها في مستوى القسم؟
2: اغلب المعلمين اللي ما عاشوش ستاج وما عايشوش هذا وما شافوش يفشلوا في انهم سو تروف انكابابل، سامحني بالفرنساويه، دادوبتي هذه لا بوستور دا ميدياتور اون كلاس.
1: هذا في مستوى اول، يعني ناكد على ضروره انه راو تدريس مثل اللغه الفرنسيه من قبل اصحاب الاختصاص مهم، وانه صوره المعلم لا تكتمل الا اذا كان في مرحله تكوينه الجامعي اختبر النظريات في زيارات ميدانيه للمدارس بمرافقه المتفقدين، وهي بمراحل تكوين سنه ثانيه وثالثه، ولننتهي الى انه المعلم تحصل على شهاده ولديه تمثل واضح حول ما هو موجود في القسم، ولديه التكتيكات المناسبه البيداغوجيه اللي تخليه يقوم بوظيفته التعليميه الهامه، واللي قائمة على فكرة أنه راه هو وسيط ومنشط، وأنه الدرس يبنيه التلميذ بمرافقة المعلم. هذا مهم جدا ونافذة وفتحناها توا. وإحنا نحكو على القسم فما زوز زوايا. زاوية الأولى هي المتن، السند المدرسي، ما يعني التلميذ هل انه المعلم يتعامل مع الماده في تدريس الماده في السنه الثانيه من خلال سندات مختلفه، والا عنده كتاب مدرسي وعنده كما نقولوا جيد ويلتزم بها زوز عناصر المهمه هذوما، ولا لديه الحريه في انه يوظف السند الذي يجده مناسبا في تحقيق اهدافه التعليميه في كل حصه.
2: تفضل. شكرا سي كريم. هو احنا نعرف انه عندنا دو سورت في زوز دو سورت، خليني أن أقولها بالفرنسية، دو سورت دو ترانسبوزيسيون. ثم إن ترانسبوزيسيون إكسترن اللي هي تجي من سافوار سافون ويعملوها للسافوار أونسيني،
1: يعني المعرفة العالمة والمعرفة اللي
2: أيوة. التدريس هذه لونسينيون لا مسؤولية له فيها، يعني إنه ني با ريسبونسابل، نعملوها البيداغوجيين والمتفقدين وكذا، ينزلوا المعرفة من مستوى المعرفة العالمة

0: ما عارفه مثلا في لي نوسيون دو لونغ والجرامير كونجيزون الى مستوانه تلاقي بون فيرب سوجي كونجي ما عملوا شويه كونجيزون
1: انشتاين. السنه الثانيه كيفاش تتم العمليه؟
0: انا ارجع لك للسنه الثانيه يعني يجي. بالنسبه لتنزيل المعرفه من المعرفه نقولوا احنا لو سافوار انسيني السافوار بيداغوجيك يعني المرحله الثالثه هذه المعلم هو المسؤول عليها. احنا المعلمين عندهم دي جيد في الزيماني واحنا نرافقوهم في فهمه كيفاش نستغلوه الجيد هذاك وكيفاش نحولوه الى نقولوا احنا دي سيكونس ديداكتيك انسيني اون كلاس افيفر افيك لي زيلاب اللي هو فعلا وين نقولها انه التنزيل المشكله في التنزيل يعني المعلم كيفاش يعمل الفيشه نتاعو هذه بقات معضله شويه معضله علاش؟ لانه المعلمين كما قلت لك بقات عندهم دي لاكون معناها كومون باسي دو لا تيوري على براتيك وهذه سي تريز امبورتون يعني وقت ما انت تنحي له ستاج المعلم يولي المعلم عنده صعوبات في تنزيل المعرفه نقولوا احنا بور روندر لو سافوار انسينيابل اون كلاس اي ابرونابل بار لي زيليف وهذه سي تريز امبورتون.
1: به يعني توا شنو هي الادوات والوسائل التي يمتلكها المعلم باش يدرس الماده اللغه الفرنسيه السنه الثانيه؟ يعني كانك باش تعطي اضاءات للمعلم جديد ولا القديم هاو كيفاش ندرسوا وهاو شنو هي الادوات التي يجب ان يمتلكها الادوات البيداغوجيه بطبيعه الحال التي يجب ان يمتلكها المعلم.
0: شكرا. هو المعلمين وقع تزويدهم هو المركز البيداغوجي عمل اون بريفيو دي سي دي فيهم دي شانسون فيهم ثم دي فيديو ثم دي بوند ديسيني معناها اكسبلواتي بور موبلي لا سيونس هذه نتاع سيونس دو لورال باش المعلم. لكن لو بلوز امبورتون واللي هو اللي نجم يضيفه المعلم توا حاليا الانترنت مفتوحه واللي فيديو ينجم اكسيسيبل معناها وكذا احنا المعلمين توا نشجعوهم وداير انا نحكي لك هذه موجوده عندي في الدائره نتاعي انه عملنا نسموه جروب دو بيلوتاج يستغل الانتليجونس ارتيفيسيال اي باش نسهلوا على المعلم وهذه سي تري امبورتون. احنا مش عاملينه يعني باش نتخلوا على عقل المعلم ولا كذا لا باش نسهلوا على المعلم انه يجيب حتى هو وسائل اللي راها تكملوا مهمته معناها وسائل تساعدوا على بور اسيوري لانيماسيون الى ميدياسيون.
1: نجم اذا يصنع المعلم الحدث من خلال امتلاكه لادوات تقنيات جديده كيف الذكاء الاصطناعي وانه يصنع حتى سيناريو كامل لمقطع فيديو معين بالادوات الجديده وبالتطبيقات الذكاء الاصطناعي وبالتالي عنده الحريه لهنا حسب السياق وحسب مراحل تدريس الماده في السنه في التريمستر الاولى ولا في الثانيه ولا في الثالثه ولا في شهر جانفي ولا في ما نجموش نحكوا في شهر جانفي على على على حاجه يعيشها التلميذ هو في الصيف. دونك المعلم لديه الحريه في اختيار الادوات المناسبه لتدريس اللغه ولهنا ولا الجيد اللي تقدمه له الوزاره راهو هذاك يساعدوا على يكون هو نقولوا احنا الاليه المناسبه في الطريق ولكن ثم اليات اخرى تخلي له الحريه وهذا مهم جدا.
0: هو المعلم في نطاق هذا ثم حاجه انا نقولها ديما المعلمين نقول لهم راهو لو جيد هذا الي فالابل بور تو الموند مي اني فالابل بور بيرسون وحتى هما اللي عملوا الجيد والناس لي كونسيبتور يقول لك راهو الجيد بون ينجم معناها يتلائم مع بعض في اللي تام بروبوزي مع بعض مع محيط معين مع كذا لكن راهو انت سيد المربي انت في قسمك مدعو الى انك تفكر في وسائل اخرين الدعم بحاجات اخرين وتزيد من عندك يعني لانه توا اصبحت معناها عبر الانترنت والانتليجنس ارتيفيسيال ولا متاح للمعلم انه ينجم يبدع وانه ينجم. انا نعطيك مثال انا مره حضرنا على في نطاق الابداع هذا ثم معلمه انا نذكر تعرف معناها نقراو وقتها في التروازيام اني وهذه

0: approche communicative dans une perspective actionnelle يعني l'action et ça معناها تركب تاخذ التصاور نتاع التلامذة نتاعها سكي تري معناها فريمون موتيفون وتركب عليه مثلا ميساج نتاع بونجور ولا التلميذ هو بيدو يعني
1: كيفاش يتكلم في
0: التلميذ يشوف روحه وهو يتكلم يعني يتكلم يعني كانت معنا عندها امباكت تري امبورتون وكانت اوتي دو موتيفاسيون فريمون انكونتيستابل بالنسبه لي نحن انا عشتها نحكي لك من واقع القسم
1: يعني هنا التنويع هذايا في التكتيك يا سيدي البيداغوجي
0: تكتيك البيداغوجي
1: ان المعلم باش يرافق تلامذته انه ينشطهم ويعدد من وسائط كل شيء ولديه كذلك السند الكبير اللي هو الكتاب المدرسي تو محتويات الكتاب المدرسي اللي هي ديما مرجع نتاعنا الاساسي كنت تحكينا عليه
0: محتوى فعلا يعطيك الصحة احنا والله للأمانة الكتاب المدرسي قلت انا هو وسيلة مساعدة والوزارة حتى تو حاليا لانه فعلا الكتب مضى عليه عهد كبير الوزارة قاعدة تفكر في تجديد الكتاب المدرسي او معناها بور روندر معناها cet outil معناها actualiser pour l'actualiser معناها تكون يقع تطويره وتحسين في محتواه لانه للامانه ثم بعض المحتويات ما عادش معناها تتلائم مع الواقع اللي احنا عايشوه التلامذه وتولي معناها ان بو ديباسي يولي المعلم تو حاليا بالوسائل المتاحه ليه ينجم يجدد ويزيد يطور شوية وهك عليش احنا توحلين في الدوائر قاعدين معناها نشجع على استغلال الذكاء الاصطناعي وتطويعه باش نجدوا الوسائل هذية وباش نحسنوا فيها ونخلوا التلميذ لأنه لو بلوز امبورتون هنا انه انت يزم التلميذ يتجاوب معك وقتاش انت التلميذ تنجم تكسبه ويولي بالحق كما نقولوا احنا اليلاف كونستركتيف يعني في العمليه التربويه اذا كان هو يكون توشي بك الوسيله ولا واحد تعرفها له اما اذا كان هي ما تعني له شيء معناها ونقولوا احنا نحكوا على سينيفيكاسيون اذا كان هي ما عندهاش سينيفيكاسيون يعني وليلاف ني با توشي معناها اسيريفو كو ليلاف نو فا با اتر موتيفي نو فا با معناها
1: فوالا باهي برشا يعني لهنا تحفيز الرغبه في التعلم لدى التلميذ هذايا ماهوش امر سهل هو امر يفترض اجتهاد كبير من قبل المدرس والمعلم هذاك علاش علينا نعود الى عباره انه يجب ان اللغه تسكن المعلم والمعلم يسكن اللغه وهذا اللي تخليه قدره على ابداع الوسائط والادوات مهم جدا باش نمر الى العناصر الاخرى في تدريس ماده اللغه الفرنسيه في السنه الثانيه ابتدائي مع سي صالح التيفي ومتفقد عام اللغه الفرنسيه بدائره سيدي حسين بعد اغنيه ميادة الحناوي غيرت حياتي.

0: نعود أصدقائي من جديد مع سي صالح التيفي متفقد عام اللغة الفرنسية، وإحنا تو نحكي كيفاش أنه المعلم في الأخر يجب أن يمتلك اللغة، ولكن كذلك يمتلك القدرة على بناء فضاء مناسب يحفز التلميذ على أنه يحب اللغة في حد ذاتها قبل ما يتعلمها يحبها، وباش يحبها يلزم نواكبه أكل مرحلة النمو النفسي تاع التلميذ اللي هو في مرحلة الخيال اللامحدود، وما يكون ذلك إلا أنه نخلو التلميذ من خلال الصورة ومن خلال اللعب ومن خلال سيناريوهات مختلفة وفيديوهات، وفي نفس الوقت نقول وراء التلميذ هو ابن عصره، ابن التكنولوجيات الجديدة، يلزم التلميذ نزلوه في السياق التاريخي الاجتماعي اللي يعيش فيه حتى لا يكون خارج التاريخ، وحتى لا تكون اللغة يعني دائما نختزلها في كون اللغة قديمة، لا، اللغة مواكبة للعصر، وأن الأدوات النجم الجديدة نجم نوظفها في تدريس اللغة الفرنسية. طب احنا في القسم سي صالح، داخل القسم الحقيقة أنت كنت تحكي على أهمية الصورة وأهمية الذكاء الاصطناعي كآلية من الآليات المناسبة التي يعتمدها المعلم في التدريس وتحفيز المخيلة لدى التلميذ، تحفيز التلميذ أنه يرغب في أنه يتعلم اللغة الفرنسية. يعني في القسم نعرف أنه ثم مستويات مختلفة، ما ثمش ذكاء واحد، ثم ذكاءات وذكاءات بشكل نسبي والتلميذ ذكاء نسبي، يعني ثم التلميذ من خلال الصورة نجم يتعلم حاجة، ثم التلميذ من خلال أنشطة معينة ولدى أهداف نجم يتعلم. يعني المعلم هنا الحقيقة في القسم يكتشف أنه هنالك مجتمع مصغر في مستويات متفاوتة. باش تحكي لنا لهنا كيفاش المعلم هو صاحب الخبرة القليلة ولا الكبيرة كيفاش يتعامل مع الوضعيات هذه؟ تفضل.
1: شكرا. هو لهنا تو دخلنا في صميم المعركة في القسم، والمعلم تو عنده واقع وعنده تلامذة أمامه يزم يتعامل معهم، ولهنا تطرح حكيت أنه المعلم فعلا، وهي احنا سيفرين نعلموها احنا في النظري نقولوا هذا ما نسموها الستيل دابرونتيساج، كل تلميذ عنده ستيل ولا مجموعة تلقاهم كي أبرين بار ليكوت، اللي دي زيلاف ان جروب دون لا كلاس، لانه الحقيقة اللي يعرفوها الناس كل انه لو جروب كلاس هذيا ني جامي ان جروب هوموجين، هو هيتروجين، وهذا يتطلب من المعلم انه يأخذ بالعين الاعتبار أنه قدام مجموعة من التلامذة مختلفين في طرق تقبلهم للمعلومة. واحد إذا كان تركز له برشا على الفيزيال يشوف برشا يحفظ، واحد تركز له على السمع، ثم في مرحلة معينة التلامذة، وإحنا في مرحلة نقول وإحنا في السنة الأولى والسنة الثانية التلامذة يتعلموا بالمحسوس، كعليش نعطوهم العديد والأقراص ويدواب مانيبولي لو كونكري بور معناها روندر لور أبرونتيساج معناها بلوز إفكاس، الإفكاسيتي تضاعف إذا كان أنت تمشي له حسب الستيل دابرونتيساج كي لوي كونفيان.
0: هل مهم جدا الاسلوب هذا، الاسلوب التعلمي هذا اللي باش المعلم كي يواجه فيها مستويات مختلفه في ادراكات التلامذه، وانت قدامك تو معلم جديد وباش تكونه باش تحفزه وباش تخليه يبدا يلوج على الحلول المناسبه، كيفاش حسب رايك نجمو نخلو المعلم يكتسب الادوات هذه باش ينزل بها القسم كما قلت انت، ويفتك معركه انه يخرج بالتلميذ من وضعيه الجهل باللغه الفرنسيه الى وضعيه المعرفه باللغه الفرنسيه؟
1: بارك الله فيك. هو راهو احنا المقاربه هذه والمعلومه هذه تعطى للمعلم في خلال تعلمه النظري، يقولوا له راهو انت فوزيت ان بوبليك فاري وvous devez، لكن الحاجه المعضله الكبيره واللي احنا نحاولوا ونسعوا انه ندركوها في بالايام التكوينيه في الدوائر، انه نعيشوا المعلم ونقولوا له نحطوه في درس سموه درس ملاحظه، درس لوسون تيموان لوسون دوبسيرفاسيون، انه نوروه معلم كيفاش يجسد الامور هذه واقعين، هاو يراوح بين وسائل تعتمد على السمعي، الأخرى البصري، الأخرى على حاسة اللمس والكذا، نعيشوهم المعلمين هذه يشوفوها. لكن لو بلوز امبورطون أنه منرجع على الغالب هذه أنا ديما شد فيه الموضوع هذا ستاج لوكازيون انا نقول ان باراتي وهي سي لوكازيون تكون سوسيبتيبل دو غارونتير لونسيون ليكسبيريمونطاسيون نتاع هذوما وانه هو يمارسهم انه يلزم يعيشهم في ستاج لانه تكون وقتها معناها اون بيرمي دو جواندر نقولوا احنا لوتيل لاغريابل يعني لا تيوري على براتيك انه تقعد تعلمها من هنا وجاي مارسها هنا في ستاج في القسم وبالتالي تولي ترسخ عنده كممارسه ويولي قادر لانه خلي نقول لك حاجه احنا توا راهو البروفيل اللي نحبوا نكونوه عند المعلمين انا قبل عنا المعلمين لبحال عطاو نتائج صحيح وكذا لكن احنا المعلم توا البروفيل دو لونسيون كون شيرش معناها انستوري هو لونسيون نقولوا احنا براتيسيان ريفلكسيف هو يمارس لكن يفكر في الممارسه نتاعو يفكر فيها انا وثم كيفاش نحن مرات نعيشوه معلم يشوف ممارسه نتاعو سجلوه له سجلوا له سيكونس اللي قراها ومن بعد نرجعوا نواها على السيكونس نقولوا خلينا نشوفوها هاي ترى وين انت ما مشيتش وين يرجع هو يشوف انه ونرجعوا حتى هذا يحكينا على لي ستيل لي ستيل دابرونتيساج نرجعوا الموضوع الهام الاخر اللي هو الفارقيه كيفاش معلم يمارس لا ديفيرونسياسيون اون كلاس انت معلم عندك دي زيليف اوبليغاتوارمون عندهم دي ستيل ديفيرون دابرونتيساج وعندك دي نيفو ديفيرون عندك التلميذ اللي هو متوسط وعندك التلميذ الباهي ايه التلامذة وهذا هو كومون فوزالي جيري لا كلاس كومون فوزالي جيري لي زابرونتيساج اون فونكسيون دي نيفو
0: باهي يعني لهنا صورة المعلم المناسبة هي القدرة على أنه في التطبيق ولكن يفكر في الأدوات متاعه ويراجع ويحسن ويعدل التجربة البيداغوجية رأي تجربة مفتوحة لا وجود لتجارب نهائية الحقيقة مهم جدا أنه المعلم يحين نظام معلوماته وأدواته وأنه يواكب حركة التاريخ وأنه يكون لديه معرفة تامة بما يعيشه التلميذ بالمعيشة التامة داخل القسم يعني هنا أنه التلميذ ليس نكرة وإنما هو ذات مشحونة بمعيش ومشحونة بمشاكل نفسية واجتماعية وبالتالي المعلم عليه أن يكون عالما بما يعيشه التلميذ حتى يتمكن من تقديم مادة تعليمية تتوافق والظروف النفسية والاجتماعية والتاريخية للتلميذ يعني التلميذ الذي يعيش في المدينة ليس هو نفس التلميذ الذي يعيش في المناطق الداخلية والتلميذ الذي يعيش في وضعيات اجتماعية صعبة ليس هو نفس يعني ثم نوع من معرفة تامة بما المعيش التلمذي الاجتماعي والاقتصادي أول حاجة والثقافي كذلك ثاني حاجة أنه كيف يمكن أن نبحث في الوسائل البيداغوجية المناسبة اللي تتوافق وأهداف التعليمية ولكن كذلك تتوافق والاستعدادات التي يعيشها التلميذ داخل القسم يعني التلميذ اللي يعيش خارج المدينة في المناطق الداخلية اهتماماته مشاكله وارتباطه الثقافي بالمحيط الذي يعيش فيه يختلف كثيرا عن التلميذ في المدن الكبرى بالتالي المعلم وهو يعتمد على الأدوات البيداغوجية والوسائل كما كنت تحكي اللي في المناطق الداخلية يلزم تكون عنده تصور معين إلى الهوية الثقافية للتلميذ في تلك المنطقة فحتى الأمثلة والصور التي يقدمها يلزم تكون امتداد للثقافة المحلية وفي نفس الوقت تعطيه رؤية للما وخارج تلك الهوية الثقافية يعني هنا كاين صورة المعلم المناسبة تتجاوز من كونها رجل حامل لمحفظة فقط وإنما هو رجل علم ومعرفة وصاحب دراسة معرفة تامة بمحيطه يعني ذلك ترتقي صورة المعلم لدى العائلة ولدى التلميذ إلى مراتب عليا الحقيقة ماهوش سهل أن الإنسان يكون معلم
1: أنا نكرر نشكرك على كأنك تحت الفرصة وخاصة في الفترة هذه بالذات لأنه احنا توا سي كريم احنا توا المعلمين مع المعلمين في فترة هامة جدا هذه فترة بداية السنة هي محددة جدا للمسار معناها نتاع التعلم على طوال السنة الفترة هذه هي فترة فيها نسموها احنا بيريود دو رياكتيفاسيون دي بريروكي، يعني يرجعوا التلامذة شوية على المعارف نتاعهم والمكتسبات نتاعهم، اللي يقرا في سنة ثالثة يرجع شوية. وفترة هامة، لأنه احنا كيفاش باش نوقفوا على حاجات التلامذة نتاعنا عبر ليفالياسيون، هذه التقييم القبلي. التقييم القبلي هذايا التقييم القبلي هذه فترة نقوم بها في أول السنة هذه، يعني يحاول المعلم يحدد مكتسبات التلامذة، شنو عندهم وشنو اللي ناقصهم. احنا نسموهم ما نخدموا احنا في دول الكادر، معنا هذه الابروش نخدموا عليها المقاربة بالكيفيات، شنو الكيفيات اللي يتملكها التلميذ. لكن ثم كيفيات ما تملكهاش التلميذ وتسمى ديز اوبجيكتيف اوبستاكل، مازالوا اوبستاكل، يعني هو باش يمشي للسنة الرابعة. احنا حد ادنى من الكيفيات باش نجم يدخل برنامج السنة الرابعة. يحدوا المعلم تو على ضوء، يعني احنا سيبري نختصروا الامور في مقاربة معرفية بحتة، لكن المقاربة المعرفية بعد هذه تكون عند برشا اسباب من اللي كنت تذكر فيه مسيادتك، هما امور اجتماعية، امور كذا يكون كذا. اما المعلم تكون عنده خارطة واضحة، هاو التلميذ متاعي وين وصل، وهاو النواقص اللي عنده واللي انا عملتهم وحددتهم كي جي بو ديتكتي اترافير سيت ايفالياسيون دياغنوستيك. انا حددتهم تو واضحين قدامي التلامذة باش ينجم يقرا السنة الرابعة في وضع مريح، يلزمني انا نعمل له ما نقولش مراجعة، انا نقول تذليل الصعوبات، نقولوا اب بلانيفيكاسيون دي ديفيكولتي. نسميها في مقاربة معناها واحد نسموها زون بروكسيمال، يسميها فيغوتسكي زون بروكسيمال دو ديفلوبمون. التلميذ ثم فرق بين ما يمتلكه فعليا وما يجب ان يمتلكه ليواجه معناها المعارف الجديدة اللي باش يبني المعارف وهذا احنا يخلينا نحطوا التلامذة ونقولوا احنا نسحب المسطرة على الناس الكل، فلان هذه ينقزها هاو ينجم يواصل، هذوما متوسطين في حاجه الى كذا. لكن التلامذة هذوم مثلا ناخذ مثال السنة الرابعة، التلامذة هذوم اللي احنا عملنا لهم السنة الثانية باش نسهلوا عليهم، وخصصنا السنة الثالثة كل معناها باش التلامذة يعرفوا الحروف، لكن مالوريزمون تلقى التلامذة ديما موجود في السنة الرابعة ما يحفظوش الحروف. يزم نرجع أنا ونركز عليهم الوليدات هذوكم ونحفظهم الحروف باش ينجموا يمشوا مع برنامج السنة الرابعة.
0: باهي برشا، هذه ديما خارطة الطريق لدى المعلم قائمة على فكرة أنه يجب
1: يشخص
0: في السنة الأولى يكون بتشخيص مكتسبات. هي برشا تو احنا التلميذ احنا في السنة الثانية بطبيعة الحال، يعني نحكوا على السنة الثانية، والمهم في السنة الثانية هو انت كنت تحكي على انه يعرف الحروف وكل شيء، المهم في السنة الثانية هو انه التلميذ يكون قادر على الكتابة، ام انه التلميذ يكون قادر على انه استوعب صورة.
1: سي كريم سامحني بربي، سنة ثانية ما يعرفوش الحروف، مش المطالبين
0: لا. السنة الثانية صورة الدرس في السنة الثانية قائمة على الكتابة ولا قائمة على التنشيط وكفاء؟
1: بارك الله فيك. السنة الثانية في هو هذه واضحة في الجيد ميثودولوجيك متاع زماني، مكتوبة نوار سير بلون، 80% من الحصة اللي هي بساعتين تخصص الأنشطة متاع شفوية لورال بور لورال، وأنشطة متاع شفوية بألعاب بما فيها أنشطة شفوية كلها بما فيها غناء كذا. لكن 20 فقط من الحصة هذه مخصص نقولوا احنا نعملوه اللي مش اللي كتيبة حروف وكذا، لا دي جرافي، نجم يعمل لك ليني اوريزونتال، لانه الهدف الاولاني نتاعها هو نعودوا التلميذ باش يعمل لوريونتاسيون هذه دو غوش ادروات، باش يتعلم كيفاش يكتب، باش يتعلم، لانه هو يكتب العربيه من اليمين الى اليسار، واحنا تو دخلنا له بلغه اخرى اللي هي تقتضي الاتجاه معناها يكون وهذا ثمانيش نقول كثير نبقى نعمل له عام كامل وانا في هذا راهو سي تري امبورطون، لانه ثم ديموسكل، ثم انفورماسيون تتعدى للسيرفو ديليف والتلميذ. معناها لوسكون اريف دونك ايدي ليليف ا ميتريزي لورينتاسيون هذه، وانه كيفاش يمسك ستيلو باش يكتب كذا، سي ديجا معناها لاكيزيسيون دون كومبيتونس كابيتال.
0: يعطيك الصحة. يعني المكتسب الأساسي والرئيسي هذايا أنه يحسن البداية الأولية في اتجاه الكتابة، وأنه العقل التلمذي يتعود مبدئيا على تمثل أنه كتابة اللغة، وفي قبل ما نحكو على الحروف نحكو على الخطوط العمودية
1: والأشكال
0: مهم جدا في أنه تكون هي اللبنة الأولى والثابتة اللي بعدها نبنوا عليها فكرة كيف يمكن أن نكتب الحروف. طيب يعني أهمية سنة ثانية أن تدريس اللغة الفرنسية في سنة ثانية بالنسبة لسنة سادسة، يعني هل أنه ثم قيمة أساسية أنه ندرسه سنة ثانية وعندها أثر مباشر على حضور المادة في كمكتسب أساسي بالنسبة للتلميذ في سنة سادسة؟
1: بارك الله فيك على السؤال. احنا نذكره وانا نذكره انا نذكر التوى المعلم اللي قراني سنة ثانية، وانه هك النجاح في السنة الثانية كان يعني مساعد ومحفز على انه الواحد يواصل في السنة الثالثة ورابعة وسنة خامسة وسادسة. ابار انه احنا نعرفه فعلا، هو قلت لك انا في البرنامج نتاع السنة الثالثة هبطنا منه يعني نسموه احنا ديزونيتي، هبطناه من السنة الثانية وحدات باش نخفوا برنامج هذا، وباش التلميذ في السنة الثالثة خلوه يمشي نحو الحروف ولي سيلاب وكل. لكن اللي هذا معناها يورينا انه ثم ترابط عضوي. اذا كان تلميذ، وخلينا نقول لك حاجه الله غالب وحنا لازم نقولوها، اذا كان تلميذ ما يتوفرلوش معلم في السنه الثانيه وحبه في الفرنسيه، فالتلميذ هذا للاسف يعني واللي يكره الماده ويفشل. يعني انت اذا كان تحب تلميذ ينجح لك في السنه السادسه وينجم يكون في المستوى، يزمك توفر له معلم باهي في السنه الثانيه يستقبله بالباهي ويحبه في اللغه، لانه هذا محفز كبير. وينجم التلميذ يعني اذا كان حب اللغه يولي يواصل وينجم معناها ينجح معناها بشكل معناها واضح.
0: يعطيك الصحه. يعني كانه لهنا تدريس ماده اللغه الفرنسيه للسنه الثانيه ابتدائي الهدف نتاعها الاساسي هو الترغيب وبناء علاقة ثقة أول حاجة، ولكن أكثر من هيك علاقة محبة وحب، إنه يولي يحب المادة، وبالتالي أكل المحبة هي اللي تخلي تصبح هي أكل محرك اللي تدفع التلميذ إنه يجتهد في المستقبل وإنه يتقبل المكتسبات المرتبطة باللغة الفرنسية. يعني كاين مهمة المعلم في السنة الثانية مهمة شاقة الحقيقة، ومهمة وحاسمة
1: وخطيرة جدا خطيرة جدا.
0: لذلك ندعو إلى أنه يكون المعلم الذي يدرس السنة الثانية لديه صورة مميزة وشخصية مختلفة عن بقية المعلمين، لأنه الحقيقة من خلاله هو النجم نقوله راه التلميذ في السنة السادسة والخامسة والرابعة يقدمون على تعلم اللغة الفرنسية بمحبة، وهذا أمر مهم جدا. يعطيك الصحة سي صالح تيفي، وأنت متفقد عام اللغة الفرنسية بدائرة سيد حسين. نشكرك على الإضاءات التي قدمتها لنا في برنامج الطريق المدرسة حول تدريس اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي.
1: بارك الله فيك. شكرا.
0: حساس مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة.
2: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: وغدا سيجري دمع عينك فرحة، وترى السحائب بالأمان أمطرت، وترى ظروف الأمس صارت بلسما، وهي التي أعيتك حين تعسرت، وتقول سبحان الذي رفع البلاء من بعد أن فقد الرجاء تيسرت.
3: إذا ضاقت بك الأبواب أرضا،
2: إذا ضاقت بك الأبواب أرضا، فباب الله دوما لا يضيق. وأبشر،
3: وأبشر،
2: أبشر، سوف تنهمر العطايا، فمن تدعوه منان رفيق.
0: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح.
1: Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer. Albert Camus.

أصالة الرأي صانتني عن الخطر، وحلية الفضل زانتني لدى العطل. حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل. فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزلي، ودع غمار العلال المقدمين على ركوبها واقتنع منهن بالبلل. يرضى الذليل بخفض العيش يحفظه، والعز عند رسيم الأين قد ذلل. فادرأ بها في نحور البيد جافلة معارضات مثاني اللجم بالجدل. إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل. لو أن في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارت الحمل. أهبت بالحظ لو ناديت مستمعا، والحظ عني بالجهال في شغلي. لعله إن بدا فضلي ونقصهم لعينه نام عنهم أو تنبه لي. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ما أضيق العيش لولا فسحة

0: أنغام من كل مكان.
1: فردوس راغمانديا. Meet Me Tomorrow. Composer Ali Azimi. Arrangement for Orchestra Puria Khadem. Choir Arrangement Arash Fulatbari.

0: سأصير يوما ما أريد، سأصير يوما فكرة لا سيف يحملها إلى الأرض اليابان ولا كتاب. أنا الغياب، أنا السماوي الطريد، سأصير يوما ما أريد.
1: أنغام من كل مكان.

0: العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. أفعال من تلد الكرام كريمة، وفعال من تلد الأعاجم أعجم.
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: أرقام من كل مكان مع مروان البدوي.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ولا تر للأعداء قط ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
2: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتترقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: كل الكل الكل.
1: قطر الندى.
2: قطر الندى.
3: أقرب معاني العين وصورها إلى الذهن أنها الحاسة التي منحنا الله إياها والنعمة التي أنعم بها علينا، فنحن بالعين نرى ونبصر، وبها ندرك الكائنات والأشياء التي تحيط بنا. فإن حرم الإنسان هذه النعمة وإن تعطلت لديه هذه الحاسة فهو لا يرى ولا ينظر ولا يتبين له شيء، ولا تكون علاقته بالناس وعالمهم كعلاقة المبصرين. ولا شك في أن من امتحن بزوال البصر أو انعدامه يشقى بذلك ويتألم، وقد لا يفارقه الشقاء والألم طيلة حياته، وإنها عندئذ لمحنة مقيمة ومأساة لا حد لها. ولنا في كتاب الأيام صورة مثالية لمثل هذا الوضع عرضها علينا طه حسين في الفصول الأولى من الكتاب، وعاد إلى الإشارة إليها بين الفينة والأخرى في سائر الفصول والأجزاء. وتظل حادثة المائدة الشهيرة حدثاً مؤسساً للفاجعة في هذا الكتاب، نعني فاجعة الوعي بفقدان البصر.

0: عيونك بتبل القلب وتروينا.
1: كيف مرضيتي بجيرتنا شو نساكي عشيرتنا بعلمي ربيتي بديرتنا وخاوي

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن العين نعمة كما قلنا، والبصر فضل من الله على الإنسان، والعين إلى ذلك صورة من صور الجمال ومعنى من معانيه بحسب ما تكون عليه من الأشكال والهيئات، يستوي في ذلك الرجال والنساء على حد سواء، لكن لعين المرأة في مختلف الثقافات البشرية وآدابها منزلة مخصوصة وجاذبية يعرفها من وقع في أسرها ونال منه سحرها. إن في اللغة العربية ما يشير إلى أن العرب قد انتبهوا إلى جمال العين بمختلف تجلياته وصوره وأشكاله، فتحدثوا عن العين النجلاء وهي الواسعة الحسنة، وتحدثوا عن العين الدعجاء تلك التي اشتد سوادها واتسعت مقلتها، وسموا شديدة بياض البياض وسواد السواد عينا حوراء. أما البرجاء فهي العين إذا اتسعت واشتد بياضها وسوادها، وتكون العين كحلاء متى اسود جفناها دون كحل. والعين الوطفاء هي كثيرة الشعر طويلة الأهداب، والشهلاء هي العين إذ يكون سوادها مشوبا بحمرة. وتسمى واسعة العين عيناء، وجمعها عين كالحور العين في الجنة. يميز الناس بين العيون بحسب لونها أيضا، فهي زرقاء وسوداء وخضراء وعسلية وبنية، ولكل لون سره وجماله وسحره ورونقه بحسب الذوق والميل والاختيار. والعين أيا كان لونها وشكلها فيها لحظ، وهو مؤخرة العين الذي يلي الصدغ، وفيها الموق وهو طرف العين الذي يلي الأنف فهو مخرج الدمع، وفيها المحجر، وفيها الجفنان ويعلوها حاجب. فإن امتد حاجبا العينين ودقا فذلك الزجج، وإن بعد ما بينهما فذلك البرج أو البلج كما نشاء. هكذا سمى العرب العين، فتوسعوا في التسمية بحسب الحال التي تكون عليها، وعددوا الصفات بحسب هيئتها، وفصلوا أجزاءها بعضا عن بعض بحسب الوظيفة أو الموقع من العين. وإذا حصيلة ذلك معجم قائم الذات غني بالكلمات، قوامه مادة معجمية ثرية كما رأينا، ضخمة الحجم بعيدة المدى مبثوثة في معاجم اللغة العربية. إنه معجم العين بما أشرنا إليه من المعنى، لا معجم العين الذي ألفه الخليل بن أحمد الفراهيدي في القرن الثاني بعد الهجرة. فعند الخليل يدور الكلام على عين أخرى كما سنرى ذلك ونتبين.

0: أما خير أما خير أما خير أما خير.
1: قطر الندى.
2: إن كانت العين مصدر جمال ومنبع سحر وفتنة، فلا عجب في أن ينشغل بها الكتاب والشعراء، ولا عجب في أنهم قالوا فيها وأطالوا كما يقول ابن حزم، وفي أنهم سيواصلون القول والإطالة ما دام الإنسان يرى جمال العيون فيعشقها. قال الكاتب الفرنسي الشهير بلزاك: إذا عدمت المرأة جمال الأسنان ضحكت بعينيها. وقال الإنجليزي ويليام شكسبير: السواد لآلئ في عيون النساء. وقال الفرنسي لابروير: معنى الفتنة في الجمال أنك تحب من المرأة عينيها، ولكنك مع ذلك لا تعرف لونهما. أما لوي أراغون الشاعر الفرنسي السوريالي المعروف، فقد اكتوى هو أيضا بلظى العيون حين تعرف على من ستصبح زوجا له، نعني الكاتبة الروسية الأصل الفرنسية الثقافة إلزا تريولي، فقد التقى بها منذ سنة 28 و900 وألف في بعض مقاهي حي مونبرناس الشهير، فعلقها وعشقها وتزوجها بعد ذلك اللقاء بعشر سنوات أو تزيد قليلا. لقد هام لوي أراغون بإلزا هياما شديدا، فغدت ملهمته التي منها يستوحي شعره ومن حبها يستمد قصائده، يدل على ذلك ديواناه الموسومان بمجنون إلزا، والديوان الأخير نشر سنة 42 و900 وألف. هكذا خلد أراغون بالشعر ما كان يراه في عيني صاحبته من معاني الحب وآيات الجمال.

0: قطر الندى.
1: لم يكن شعراء العرب قديما وحديثا بمنأى عن سهام العيون وأشعتها الحارقة، فتغنوا بعيون المرأة وتفننوا في وصفها، فقالوا وأجادوا وبلغوا في ذلك ما بلغوا من درجات الإبداع الشعري، لعلهم يرضون به من أحبوا من النساء ويسترضونهن، ولعلهم يصفون بعض ما كانوا يجدون من أثر العيون فيهم، سواء حنت وعطفت وجادت بالوصل، أو ازورت وتمنعت وأبدت هجرا وفراقا. قال جميل متغزلا بعيني بثينة: لها مقلة كحلاء نجلاء خلقة، كأن أباها الظبي أو أمها مها. وقال ابن الرومي يصف أثر

ما انتبهت فيك المحبة إلا وقت نعسته، وكاسر الجفن إي والله ما انكسرت فيك الجوانح إلا بعد كسرته.

وقال قيس بن الملوح: ومما شجاني أنها يوم ودعت تولت وماء العين في العين حائر، فلما أعادت من بعيد بنظرة إلي التفاتا أسلمته المحاجر.

ليس الشعر العربي الحديث أقل اهتماماً بالعيون وأقل ولعاً بها وعرضاً لجمالها وحسنها. يقول الشاعر إبراهيم ناجي وقد رأى في عيني حبيبته نوراً: طوى السنين وشق الغيب والظلما برق تألق في عينيك وابتسما. ورأى الشاعر فاروق جويدة الحياة في عيني صاحبته وصور الأمل والخيبة والانكسار، كما رأى فيهما الخوف والطمأنينة والمسكن والمستقر، فقال: عيناك أرض لا تخون، عيناك إيمان وشك حائر، عيناك نهر من جنون، عيناك أزمان وعمر، عيناك آلهة وعشاق وصبر واغتراب، عيناك بيتي عندما ضاقت بي الدنيا وضاق بنا العذاب.

أما نزار فقد خاطب عيني صاحبته بطريقته في الخطاب، فقال: عيناك كنهري أحزاني، نهري موسيقى حملاني، نهري موسيقى قد ضاع سيدتي ثم أضاعاني، إني لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني.

0: قطر الندى.
1: مع بدر شاكر السياب يتحول الحديث عن العينين إلى لوحة فيها اللون والحركة، وفيها الظلام والضياء، وفيها رقص وإيقاع ورعشة، وفيها خصوبة وولادة، وكثير من الرمز والإيحاء. وفي اللوحة أيضا تمازج عجيب رائع بين المرأة والماء والنشيد، وكل ذلك من تأثير العيون. يقول السياب: عيناك غابتا نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راحا ينأى عنهما القمر. عيناك حين تبسمان تورق الكروم، وترقص الأضواء كالأقمار في نهر.

0: قطر الندى.
1: إن العين مصدر الدمع ومنحدره، وقد يزيدها ذلك في بعض الأحيان جمالاً من قبيل ذاك الذي حدثنا عنه قيس بن الملوح منذ حين. لكن العرب إذا عابوا بعض الناس وأقذعوا له الكلام قالوا له: يا سخين العين، وإن دعوا عليه قالوا: أسخن الله عينك، أي جعلك تبكي بدموع ساخنة حرة كناية عن الحزن والألم. وإن خاطب العرب رجلا بكلام لطيف ورجوا له خيرا قالوا له: يا قرير العين، وقرت عينك بكذا. فالدمع البارد عندهم عنوان الراحة والسعادة. إن العيون أداة تواصل، لها لغتها ولها إشاراتها وإيماءاتها ولها طريقتها في التعبير وتأدية المعنى. ألم يقل الشاعر ويغني المغني والمغنية معه: وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناكِ؟

عقد ابن حزم في كتابه طوق الحمامة فصلا كاملا سماه باب الإشارة بالعين. وقبل الإشارة بالعين قال ابن حزم في باب علامات الحب: إن أولها إدمان النظر، والعين باب النفس الشارع، فترى الناظر لا يطرف، يتنقل بتنقل المحبوب، ويميل حيث مال كالحرباء مع الشمس. في باب الإشارة بالعين تفصيل للغة العيون، فيه دقة نظر وملاحظة، وفيه خبرة بأحوال العاشقين والمحبين. وهذا بين واضح في مثل قول ابن حزم: فالإشارة بمؤخر العين الواحدة نهي عن الأمر، وتفتيرها إعلام بالقبول، وإدامة نظرها دليل على التوجع والأسف، وكسر نظرها آية الفرح، والإشارة إلى إطباقها دليل على التهديد، وقلب الحدقة إلى جهة ما ثم صرفها بسرعة تنبيه على مشار إليه، والإشارة الخفية بمؤخر العينين كلتاهما سؤال، وقلب الحدقة من وسط العين إلى الموقي بسرعة شاهد المنع، وترعيد الحدقتين من وسط العينين نهي عام، وسائر ذلك لا يدرك إلا بالمشاهدة. صدق ابن حزم، فلا تدرك حقيقة العين ولغتها إلا بالعين. ولعل مثل هذه الإشارات متحولة من عصر إلى عصر ومن مصر إلى آخر.

0: قطر الندى.
1: للعين في اللغة أيضا معنى الينبوع، أي مصدر الماء الذي منه ينبجس انبجاسا وينبثق انبثاقا، فتكون عين الماء جارية وقد تكون فوارة. وقد تقترن العين في اللغة كذلك بمعنى الحسد، فما أبعدها عندئذ عن الجمال وعن الفتنة والسحر، إنما هي في هذه الحال مصدر شر وبلاء. أما الحاسد الذي نظر بعين الحسد فهو العائن الذي يعين غيره، أي يصيبه بشر من أثر حسده إياه، ويقال للمحسود معينا أو معيونا. وفي هذا المعنى قال الشاعر: قد كان قومك يحسبونك سيداً وإخال أنك سيد معيون.

0: والعين في اللغة أيضاً الجاسوس المترصد المتربص، كأنه اختزل كناية في عينه التي لا يكون جاسوساً إلا بها. أما عيون الكلام وعيون الكتب فهي أفضل ما في الكلام وأحسن ما في الكتب والمصنفات.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق

والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهرا ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مساكنهم آية

0: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.
4: بتسعى

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع رمزي العمدوني.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. واجعل اللهم أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. مرحبا بكم جميعا إلى إذاعتكم إذاعة تونس الثقافية.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا وسهلا مستمعينا الافاضل الى هذه المنوعه وهذا اللقاء المباشر المتواصل من الان الى حدود الساعه 9. اذا

أن رحلة هذا الصباح يقودها تقنيا زميلنا محمد الأمين البوبكري الذي يرجو لكم السعادة والفرحة والبهجة ويرجو لكم يوما هانئا وسعيدا ومميزا إن شاء الله تعالى. نرجو لكم التفوق، نرجو لكم النجاح، نرجو لكم التميز وتحقيق ما تصبون إليه وما ترغبون فيه، نرجو لكم تحقيق أحلامكم، كل ذلك بالعمل. سنعود دائما لنكرر الحديث عن العمل، هو باستمرار باستمرار دائما لابد أن يكون حديثنا عن العمل وعن الاجتهاد وعن البذل وعن العطاء، لأن الحياة كلها تناغم وكلها تفاعل وكلها عمل ومثابرة واجتهاد. وعندما تنطلق صباحا فإنك انطلقت نحو العمل، ونحن لا نرجو لك إلا الخيرات، ولا نرجو لك إلا أن تحقق أحلامك. قبل ذلك نذهب إلى هذا الركن الذي تنتظرونه باستمرار، وهو خاص أساسا بالسيدة فيروز سيدة الصباح.

0: فوق النسيان.
1: أهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً، نعود معكم لبقى من الأحداث الحاصلة في مثل هذا اليوم. 24 سبتمبر 1664، هولندا تسلم نيو أمستردام في القارة الأمريكية لإنجلترا. السويد تتخلى عن حكم بولندا سنة 1706، والدولة العثمانية توقع اتفاقاً مع نادر شاه أكبر ولاد فارس في مدينة تفليس لتحديد الحدود بينهما. الكونغرس الأمريكي يصدر قانون السلطة القضائية وتأسيس منصب النائب العام ونظام القضاء الإداري وتشكيل المحكمة العليا للولايات المتحدة سنة 1789، وأول سفينة هوائية تدار بواسطة محرك بخاري سنة 1852. 24 سبتمبر 1855، اكتشاف أيضا جليكوجين المخزن في الكبد، والسويد توافق على استقلال النرويج سنة 1905. ممثلو الاستعمارات البريطانية في إفريقيا يجتمعون في لندن سنة 1948، وتأسيس شركة هونداي للسيارات أيضا في نفس السنة. افتتاح ملعب كامب نو في برشلونة سنة 1957، والولايات المتحدة تصادق على معاهدة مع المملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي للحد من التجارب النووية سنة 1953. انضمام سوازيلاند إلى الأمم المتحدة سنة 1968، وغينيا البرتغالية تعلن استقلالها عن البرتغال سنة 1973 وتغير اسمها إلى غينيا بيساو. الإعلان عن فوز مرشح المعارضة إبراهيم محمد صليح على رئيس جزر المالديف، طبعا تم فوزه في جزر المالديف سنة 2018. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، ونحن جميعا أيضا انطلقنا هذا الصباح بالتوكل على الله، وكلنا قلنا يا فتاح يا رزاق يا ربي الأعمال عليك.

0: يا اخي شبيك شفامه؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه.
1: لشكون باش نحكي؟
0: نعرفش، نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياه.
3: تونس الثقافيه، انتم الصوت وهي الصدى.
4: مكتبة الثقافية.
5: أهلا بكم، كتابنا اليوم الأسوية لمحمد فطومي. صدرت الرواية عن دار زينب للنشر والتوزيع في 162 صفحة، وتضمنت 15 فصلا، تنطلق بفصل الرذاذ لتنتهي بفصل الصفحات الأخيرة. فازت الرواية بجائزة الكومار الذهبي للرواية لعام 2022 مناصفة مع رواية الكومباتا لعبد الجليل الديخي. محمد فطومي قاص وروائي من إصداراته مجموعة قصصية أولى بعنوان زبد ورخام، ومجموعة قصصية بعنوان جل ما تحتاجه زهرة قمرية، التي حازت على جائزة معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 33 لسنة 2017، كما أصدر رواية بعنوان فلامينغو عن دار زينب. تطرح الرواية قضية اجتماعية ووجدانية. كان البطل في طفولته مصابا بالتوحد، واستطاع أن يبني حياة اجتماعية ومهنية موفقة وعادية مثل غيره من الناس الأسوياء. يسرد الكاتب أعماله والحالات التي تصادفه في تفاصيل أيامه في علاقته بالعائلة والمجتمع والأمكنة. تعيش شخصية بشكل عادي في الظاهر، ولكنها كائن استثنائي في الباطن، تنغرق في عزلة عميقة ومتأملة ومختلفة. تكتفي الرواية بالتلميح والإشارة، مركزة على التفاصيل ومنشئة عوالم تخيلية لتدين المجتمع وتدين آلته الفاسدة التي تأكل كل شيء. يقول الدكتور محمد القاضي حول الرواية: تسد القسم الأكبر من هذه الرواية حركة رتيبة، ولكن تلك الحركة تتسارع في النهاية وتصب في نهر الفاجعة لتضعنا وجها لوجه أمام الوحشية الكامنة في الهيئة الاجتماعية. نص على غاية من الحساسية مع هذا الكائن الاستثنائي الذي يحاول أن يعيش كائنا عاديا، ولكن المجتمع لا يتركه يعيش بشكل عادي. تتجلى طرافة البناء الفني في الدمج بين ثلاثة مستويات: الكاتب الذي يكتب الرواية، سير الشخصيات، وعوالم السرد التي تكسر خطية الأسلوب والأحداث من فصل إلى آخر. رواية الأسوياء أو سيرة شاهين علاوي وزوجته جوري شامخ قصة غريبة متشظية من الحب والاعترافات إلى الجريمة. يقول السارد: كان الناس يموتون باستمرار فيما مضى بسلام وطيبة، لكن منذ ولد شاهين علاوي تغيرت أحوالهم، تراجعت وداعتهم حتى لم يبقى منها سوى كونهم باتوا يتحاشون مصارحته بأنه الميت الوحيد بينهم، بأنه عاهة العالم التي لا علاج لها. هذا ما راح يترسخ في يقينه كلما قرأ كتابا أو استغرق في مراقبة الشارعية من معتقله الصغير، لكنه لن يغفر لهم عذابه المرير وهو يجازف المرة تلو الأخرى للخروج من بئر التوحد الصحيح. قراءة مفيدة، مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
4: مكتبة الثقافية.
6: أغاني الحياة. يتواصل اللقاء معكم مستمعينا الأفاضل، ولقاء هذا الصباح يقوده زميلنا محمد الأمين البوبكري، الذي في مسامرتنا وفي حديثنا في تفاعلنا كنا نتحدث أساسا عن السلامة، سلامة الناس، سلامة الجميع، سلامة مستمعينا التي تتحقق بالهوينة، التي تتحقق بالتأني، التي تتحقق أيضا بالصبر وبالصدق. هذا هو المطلوب، الصبر والصدق، وأن نتأنى، وفي التأني السلامة، وفي التأني السلامة لا يعنينا في العجلة، لأننا لن نكون متعجلين ولن نسرع بإذن الله تعالى. إذن طريق السلامة لكم، وأنتم خرجتم هذا الصباح من أجل الأفضل لكم ولعائلاتكم، ولكن عندما نفكر في هذه العائلة لابد أن نتأنى وأن نسير بخطى أيضا بروية، وأن نسير بخطى بطيئة بمعنى متعقلة وثابتة، أن نكون ثابتين في كل خطوة، وفضلا عن ذلك أن نجعل الشعار بين أعيننا في التأني السلامة. لمحالة الفنان الكبير محمد الجاموسي قال خطوة خطوة، تنية طويلة حلوة وزينة.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، ودائما التحايا لكم مستمعينا الافاضل، دائما التحايا لكل من التحق بنا في هذا المباشر على موجات ملكه الاذاعه اذاعه تونس الثقافيه. نواصل رحلتنا ونحن متفائلون بالخيرات، متفائلون بالافضل مستقبلا، والبعض يتحدث عن مرافقته لابنه وحديثه اليه صباحا او لابنته والحديث إلى الأبناء صباحا في كل الرحلات، ونحن نتفاعل مع أبنائنا. إذن البعض يقول أرجو أن يكون أيضا ابني متفائلا. إذن كن أنت متفائل أمامه، وبالتالي هو سيكون بدوره متفائلا بالأفضل مستقبلا. البعض يقول أرغب أن يكون ابني واثقا بنفسه. إذن شجعه، شجعه في كل محاولته، كل مغامرة يقوم بها شجعه، وهذا سيجعل منه واثقا. البعض الآخر يقول أريد أن يكون ابني اجتماعيا، أن يتواصل جمالا وحسنا مع الآخرين. إذن قربه من أقرانه وعرفه على أقرانه وعلى عدد من زملائه، وكن أنت أيضا الاجتماعي في ذلك حتى يحتذي، حتى يحتذي حذوك، وحتى يحذو حذوك، وحتى أيضا يكون مثلك. البعض يقول أرغب أن يكون ابني منظما في حياته، أن له أن يكون كذلك وأنت لست منظما. إذن كن قدوة في التنظيم، واعلم أن ابنك سيكون أيضا منظما. البعض يرغب وينتظر من ابنه أن يكون مبدعا. كيف يكون مبدعا وأنت لم توفر له الأدوات ولم توفر له الأفكار؟ إذن وفر له ما يرغب فيه وما يحتاجه أساسا، والأكيد أنه سيكون مبدعا. هناك من يقول أرغب أن يكون ابني عطوفا. هنا العلاقة، بعض البلغاء وبعض الحكماء يقولون لابد أن نعلم أبناءنا الرفقة بالحيوانات. إذن لنكون رفقاء ولنكون لطفاء مع الحيوانات، وهذا سيدفع الابن كي يكون عطوفا وحنونا. هناك من يرغب أن يكون ابنه أيضا صبورا، ما هذا جيد وهذا جميل، ولكن لابد من تعليمه الانتظار، وهذا سلوك راق. وهناك أيضا من يقول أرغب أن يكون ابني صادقا. هنا المسألة طبعا هنا مضحكة نوعا ما عندما نستحضر بعض الطرائف، والأكيد أن عددا كبيرا أيضا من مستمعين هذا الصباح سيبتسم وسيضحك حول هذه الطرائف عندما نتحدث عن الصدق أمام الأبناء. لا تكذب أبدا، لا تكذب أمامه وسيكون صادقا. هناك بعض الأمهات وبعض الأباء نعلم الحاجة أم الاختراع في العادة، ولكنها لا تخترع الكذب الحاجة. هناك بعض المسافرين تجد عائلة كاملة مسافرة، وتجد هذه الأم توصي ابنها قبل أن يصعد إلى الحافلة، تجد الابن أو البنت عمرها 7 سنوات، وتجدها توصي وتقول له إن سألك السائق، إن سألك كم عمرك؟ قل عمري 4 سنوات أو لا أعلم. فمنذ الصغر أحيانا نعلم أبنائنا الكذب. نعلم أن هذه الأم أو هذا الأب رب العائلة وضعه يحتاج إلى المساعدة، ووضعه نوعا ما مهتر بين ظفرين، وهو في حاجة إلى المال، ولكن
لا نعلم أبناءنا الكذب، لا يعنيني هذا الوضع، المهم لا تعلم ابنك الكذب منذ الصغر. أنت توصيه أن يقول لقائد الحافلة أو لسائق الحافلة أو القطار أن يقول عمري 4 سنوات وعمره 7 سنوات، فالمسألة لا توازي بعضها. إذن لنكن حكماء ولنعلم أبناءنا الصدق، ولنتذكر دائما ولنستحضر أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد لقب بالصادق الأمين، وبالتالي مفتاح الحياة، مفتاح النجاح، مفتاح كل شيء هو الصدق. فلنكن صادقين، هذا هو الأساس. لازال معكم مستمعينا، نوصل رحلتنا، نذهب للفنان الجميل الرائع أطال الله عمره عز الدين يدير، نستمع إليه.

0: أهلا
1: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، دائما تحيينا لكم أفاضلنا. أنتم معنا على موجات مالكة الإذاعات، إذاعة تونس الثقافية. وشدتني إحدى القصص أنه تقدم شاب فقير لإجراء مقابلة عمل في شركة كبرى، وكان يرتدي بدلة قديمة، وقد ربما هذا يكشف عن ضيق حاله. وأثناء المقابلة، هنا الذي يشدنا، لاحظ مدير الشركة أن أحد أزرار هذه السترة، سترة هذا الشاب، تختلف تماما عن بقية الأزرار في اللون وفي الشكل. ولاحظ أيضا أنه محاط بخيوط متشابكة بطريقة فوضوية جدا. فالمسألة طبعا تدعو للانتباه، لأننا أحيانا عندما يجري أحدنا مقابلة أمام لجنة، فلابد أن يكون منظما وأن يكون أنيقا، فهذا مهم. وانظروا إذن ماذا سيحصل إذن في هذه الوضعية. إذن هنا المدير ماذا فعل؟ سأل هذا الشاب بنبرة استنكار، قال له: ألم تجد زرا يشبه البقية؟ ماذا حصل؟ أنت تلبس إذن هذه السترة، هذه البدلة، وما لاحظته أن هناك زر يختلف عن البقية، أو أن شخصا قد خاط لك هذا الزر ولم يحسن ذلك، وبالتالي أنت كنت مسرعا، أو لا أعلم أين المشكل. شعر الشاب بالحرج ووضع يده على الزر بلطف، ثم قال بصوت هادئ ومختنق: والدتي كفيفة يا سيدي. وعندما انقطع زر سترتي هذا الصباح، أصرت أن تبحث في علبة الخياطة وتخيطه لي بنفسها لكي لا أبدو غير مهندم. لم أستطع أن أكسر خاطرها وأن أخبرها أن الزر مختلف عن بقية الأزرار، وأن الخياطة أيضا مشوهة. فمحاولتها الخروج من عتمتها لتسندني كانت في عيني أجمل من كل أناقة الدنيا. طبعا هنا تلاشت قسوة المدير وتبدلت ملامحه إلى احترام عميق، ثم أغلق ملف الشاب ومد يده

لمصافحته قائلا: من يحفظ كرامة أمه ومشاعرها بهذا النبل سيحفظ حتما أمانة عمله. لقد تم قبولك. إذن هنا مرة أخرى لنكن برين بأبائنا وبأمهاتنا. اللقاء متواصل دائما معكم على موجات ملكة الإذاعات.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا خومي يا حلو. اذا هذه من بين الاغاني الرائعه للمطرب السوري موفق، ونرجو لكم التوفيق هذا الصباح، نرجو لكم السعاده، طريق السلامه دائما. منذ قليل اذا هذه الحكايه ايضا تحيلنا، فضلا عن بر الوالدين تحيلنا على جبر الخواطر، ولا يوجد اجمل من هذا الإحساس وهذا الشعور الذي ينقلنا من عالم إلى عالم لا محالة. إذن جبر الخواطر دائما يحملنا وينقلنا إلى عوالم السعادة، إلى عوالم جبر خواطر الآخرين. ولعل الأجمل في هذه الدنيا أن نجبر بخاطر الآخر، لعل الخاطر الذي تجبره يحب الله فيحبك الله بجبرك لخاطر يحبه. من بين الأقوال الهامة والبليغة للإمام سفيان الثوري، قال: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم. إذن نتحدثنا عن هذا الشخص الذي تجبر بخاطره اليوم، والذي سيكون هو نفسه، نفس الشخص الذي سيجبر بخاطرك غدا أو بخاطر من تحبهم. وهناك قول مشهور بين الناس: من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. أي أن الإنسان الذي يغيث الآخرين، يغيث الملهوف، ويسارع في جبر خاطر المنكسرين من حوله، فإنه في يوم من الأيام عندما يقع في شدة كبيرة سيجد من ينقذه، سيجد رب العالمين إلى جانبه لينقذه من هذا الخطر، كما سارع هو في إنقاذ غيره وجبر بخاطره. نواصل رحلتنا ونستمع كيف ردت ليلى نظمي لمحالة، وكأنها تجبر بخاطر نفسها بطريقتها. نستمع.

اتجوز يا بهي هو حشوف انا ولا هي خليه يتجوز يا بهي هو حشوف.

0: يبيض مني حج البدرة يبيضني.
1: هقعد على التخت وهغني، هقعد على التخت وهغني.

يتخن مني فرخة بكشك تدخني هقعد على التخت وحغني هقعد على التخت وحغني

البدارة إن كانت حلوة وبدارة، أنا برد حليوة وشطارة، حنسك لها كبلة وزمارة.

لو فاكرة مفيش أجمل منها، لو فاكرة مفيش أجمل منها، خف الدم اتجنن.

0: خليه يتجوز يا بهي وحشوف انا ولا هي، اخليه يتجوز يا بهي وحشوف انا ولا هي.
1: اغاني الحياه،
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
2: أغاني الحياة.
4: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع رمزي العمدوني.
3: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا مستمعينا الافاضل، وصل رحلتنا التحيه متجدده لكم اينما كنتم. شكرا جزيلا دائما لتفاعلاتكم، شكرا جزيلا انكم بقيتم اوفياء لهذا المباشر، وشكرا لانكم انتم الاوفى دائما وانتم الافضل. شكرا جزيلا انكم استيقظتم باكرا لمتابعتنا، شكرا جزيلا لهذه التحايا هذا الصباح. بعد قليل نقدم الأسماء ممن هاتفنا، ممن كتب إلينا، ممن تفاعل معنا. مباشرة نذهب إلى هذا الخبير، هذا الذي يرغب دائما في التحسين، في التطوير، في الأفضل لنا. الأسبوع الفارط تحدثنا إلى دكتور بلال النجاتي، وطلبنا منه بلطف وبرفق أن يؤانسنا أيضا في لقاءات متنوعة ومختلفة من أجل الرقي دائما. لما حالت اليوم منشغل نوعا ما، ولكن لبى دعوتنا هاتفيا، وهو خبير التخطيط الاستراتيجي وقياس مؤشرات الأداء. دكتور بلال صباحك ورد، أهلا وسهلا.
4: صباح النشاط وصباح الهمة العالية دكتور الفاضل دكتور رمزي، وصباح النور لكل متابعي الأوفياء لإذاعة تونس الثقافية.
3: أهلا ومرحبا مرة أخرى، نحييك ونشكرك لتلبيتك الدعوة، ونعلم أنك منشغل أيضا اليوم كما بقية الأيام الفارطة بهذا التدريب الخاص يبدو لي بعدد من الإطارات، أثمنت تخطيط وتطوير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية. دائما نقول هنيئا للمتدربين، هنيئا للراغبين في التحسين والتطوير، وبوركتم دكتورنا.
4: شكرا دكتور رمزي، وحقيقة صحيح يعني احنا الان في برنامج في ورشة عمل بعنوان كيفية تطبيق نظام الجودة الايزو 9001-2026 اللي كيف مازال كي تم تحيينه، عنده تقريبا اسبوع في الايزو. وهذا طبعا البرنامج ليس مجرد ورشة عمل، بل هذه وفق رؤية لفخامة الرئيس السيد عبد المجيد تبون رئيس الدولة الجزائرية، وبإشراف مباشر من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة الجزائرية، بحضور كوادر يعني ما شاء الله عدد كبير من كوادر وزارة التعليم العالي الجزائرية، للتعرف على أحدث أساليب وأدوات تطبيق الآيزو 9001-2026 للتطوير المستمر بما فيها التخطيط الاستراتيجي، قياس مؤشرات الأداء، وأدوات ومختلف المعايير التي يجب أن تتوفر في وزارة التعليم العالي وفي الجامعات الجزائرية للحصول على سيرتيفيكيشن الايزو 9001-2026.
3: يبدو لي ان مثل هكذا تدريبات ومثل هكذا تحسينات ورغبة في التطوير، يبدو لي ان كل المؤسسات مطالبة بذلك، كل مؤسسة بصفة عامة في كل اصقاع الدنيا، في كل بلدان العالم، كل من يرغب في التحسين والتطوير ما عليه الا ان يجد وان يثابر وايضا أن يتدرب.
4: طبعا دكتور رمزي شكرا على هذه الملاحظة، لأنه فعلا يعني المؤسسة خاصة الآن يعني في الفترات الأخيرة المنافسة الشرسة بين المؤسسات ليست يعني المنافسة لم تعد تقتصر على المؤسسات الخاصة الآن، بل المنافسة أصبحت الآن حتى بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة. فضروري أن المؤسسة تواكب ما يحدث من أو ما هو موجود من أدوات التحليل الحديث للجودة لتطوير ما يسمى إدارة الجودة الشاملة. الجودة ليس فقط الجودة في الخدمات ولا الجودة في المنتج، بل الجودة في تقديم الخدمات للمواطن. يعني المؤسسة العمومية الآن والمؤسسة الحكومية مطالبة أنها مطالبة بالأتمتة بنسبة 100%، يعني سيستم زيرو ورقة في الإدارة. وبالتالي من بينها الأتمتة، من بينها كيفية تعداد خطة استراتيجية، من بينها كيفية وضع سيستم KPI، سيستم قياس مؤشرات لدى المؤسسة، يعني علشان الموظف أو الإطار اللي يشتغل في المؤسسة العمومية لا يعني يتم هو نفس الموظف يقوم بما يسمى بالسيلف كنترول ولا سيلف تشيك من خلال الأرقام، من خلال المؤشرات الدقيقة والواضحة والكافية، وكذلك من خلال يعني عملية التطوير المستمر للبي دي سي اي دائما يعني تكون موجودة. ومن بين الأدوات أو الأساليب اللي احنا ديما ننصح بها المؤسسات العمومية الآن، يعني المؤسسات العمومية أصبحت مطالبة هذه الفترة أكثر من قبل بتقديم أفضل الخدمات. يعني الآن المواطن أصبح يعني احتياجات المواطن في كل العالم تغيرت اختلفت، واحتياجاته يعني الطلبات والخدمات التي ينتظرها من المؤسسات العمومية أصبحت يعني متطلبة، لأنه يشهد الآن في العالم كيف تتعامل المؤسسات الحكومية، فيريد أن يطبق ذلك كذلك وأن يستفيد بذلك في دولته في الدول العربية. وبالتالي لابد من ما يسمى بالبي بي آر أو إعادة هندسة العمليات، إعادة الهيكل التنظيمي، إعادة يعني التنظيم من الأول في كل إدارة، في كل مصلحة، في كل قسم، في كل وحدة داخل المؤسسات العمومية، بما فيها يعني تنطلق من سواء على المستوى الجهوية لدرجة الجهوية أو كذلك على المستوى المركز، يعني على مستوى الوزارات. فهذه أصبحت ضرورة الآن أنه كل مؤسسة حكومية لابد أن تكون سيرتيفايد من آيزو. الآيزو الآن تخيل يعني أنه الآن نحن الآن هذه ورشة عمل نتناول الموضوع لسه عنده أسبوع، يعني من اللي تم تحينه، يعني من 2015 آخر كانت يعني نصها كانت في 2015، ولكن توا في 2026 16/9 يعني 2026 عنده أسبوع منذ تم تحيين الآيزو 9001. وإحنا للأسف في بعض مؤسسات الدول العربية لسه نشتغل ب 2015، وفما بعض يشتغل أقبل من 2015 إلى حد الآن، والآيزو قاعد يتبدل. لما نقول الآيزو قاعد يتم عملية تحيين، يعني هناك شروط جديدة، هناك يعني أدوات جديدة، هناك ما يسمى الآن بالـ AI Workflow أو البروسيس اللي يعتمد على AI ويعتمد على الأتمتة، وأنه نقص أقصى ما يمكن من الأوراق وتسهيل الخدمات وتوفير الخدمات للمواطن حيث ما كان. يعني مش بالضرورة يتنقل من مكان إلى مكان من أجل توقيع ورقة أو من أجل الحصول على أوراق اللي نقدر نستغناه عنها في هذا العصر.
3: نعم نعم، مهم جدا ما تفضلت به جد رائع هذا الصباح. عدد كبير الآن من مستمعينا سيتفاعلون مع ما تفضلت بالحديث عنه، لأن المواطن اليوم يرغب أيضا في خدمات وإن كانت بسيطة، ولكن يرغب في مسألة جيدة، ويرغب أيضا في أبسط النقاط التي أحيانا لا نجدها في هذه الإدارات وهذه المؤسسات. وأنت قلت كلاما أرغب في تسطيره صراحة هذا الصباح، لأننا في العادة نجد الخدمات الراقية في المؤسسات الخاصة، كل المؤسسات الخاصة، في حين أننا اليوم نحن مطالبون أساسا بالعمل في هذه المؤسسات العمومية أو الحكومية وتطويرها وتحسينها وتدريب العاملين فيها.
4: نعم صحيح، لأن المؤسسات الخاصة تشتغل على المنافسة، وتشتغل يعني المنافسة من أجل البقاء، إما أن تكون متميز أو تخرج من السوق. الآن كذلك المؤسسات الحكومية لابد أن تتبع نفس السيستم، نفس الاستراتيجية، أنه لابد طبعا لما أتحدث عن المؤسسات الحكومية لا نقصد فقط جهة واحدة مسؤولة، بل المواطن مسؤول، والمسؤول مسؤول، والموظف داخل المؤسسة مسؤول، والمواطن الذي نقدم له الخدمات مسؤول، والمجتمع المدني مسؤول، والإعلام مسؤول. زي ما حضرتك ما شاء الله يعني دكتور رمزي، يعني شكرا جزيلا أنك تتكلم مثل هذه المواضيع اللي نادرا ما نسمع عنها في في في في, في الإعلام التونسي أو العربي بصفة عامة. فبالتالي كل الأطراف هي تتشارك في سبيل أن نصل إلى هذا المستوى. يعني المسؤول في المؤسسة الحكومية إذا كان ما يكونش الموظف، خاصة الشخص اللي يقول لك أنا مترسم انا اذا نشتغل او ما نشتغلش ناخذ الراتب نتاعي، ما فيش تطوير مستمر، ما فيش رغبه في التطوير، ما فيش رغبه اني في الانتماء والولاء للمؤسسه، ما فيش رغبه اني نقدم اضافه لهذا الوطن العزيز، لهذه الدوله العزيزه، لهذه المؤسسه اللي يشتغل فيها. اذا وبالتالي هذه العقليه كذلك لابد ان تتغير. المجتمع المدني لابد ان يركز في هذه النقاط، ثقافة العمل وثقافة التطوير المستمر وثقافة الجودة وثقافة أن نحسن من مستوى خدمات المؤسسات متاعنا. وكذلك يعني المواطن نفسه لابد أن يشعر نوعا من المسؤولية، أن لا يطلب الكثير في وقت قصير وفي وقت حرج، بل لابد أن يعطي الوقت للمسؤولين حتى علشان يوضحوا وعلشان يطور المؤسسات. ولكن كذلك المسؤول لابد أن يعطي خطة للمواطن واضحة بالكوميونيكيشن، تواصل، يا مواطن سنقوم بإعداد خطة استراتيجية 1-2-3، يا مواطن بعد 3 شهور سنعطي مؤشرات، يا مواطن 3 شهور اللي تعدوا حققنا 1-2-3 ولسه 1-2-3. وكل فترة يكون فما تواصل مباشر بين المسؤول وبين المواطن، علشان المواطن يشعر أن المسؤول يشتغل من أجله، وأن المؤسسة تشتغل من أجله، وأن المؤسسة تحترم المواطن عندما تعطيه المعلومات أول بأول، وتعطيه قيمة عندما تشاركه ما هي بصدد القيام به وإنجازه. هذا التواصل مهم جدا لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسة الدولة، علشان المواطن يصبر وينتظر وهو ويحفز ويدعم هذا المسار، مسار التطوير المستمر، ويصبر على النتيجة. لأن كل فترة يعني تخرج على المواطن وتعطيه ماذا، إلى أين وصلنا، ما هي المؤشرات التي حققناها، ما هي النتائج التي تم تحقيقها، ما هو التارجت المستهدف الذي نريد أن نحققه. وكل فترة نعطيه أين وصلنا وأين يعني إلى أين وصلنا، إلى أي مرحلة تحديدا.
3: نعم مهم جدا،
4: يجمع كل الأطراف داخل المؤسسات، وهذا مهم جدا للتطوير المستمر. يعني التطوير المستمر دكتور رمزي،
3: نعم،
4: ليس مسؤولية فقط المسؤول في المؤسسات الحكومية، بل وحده لا يستطيع أن يفعل شيء. فلابد من الموظف اللي يشتغل المرؤوس داخل المؤسسة الحكومية، لابد كذلك أن يساعد في ذلك. لابد أن يعني أن نتغير في ثقافة العمل، لابد أن نحذف هذا المفهوم رزق بليك، أني مترسم، أني نجعني نوقع الحضور متاعي وبعدين نخرج نمشي نقعد في المقهى، أني نوقع الحضور متاعي وبعدين نمسك السوشيال ميديا، أني نوقع الحضور متاعي وبعدين نمشي نشري الخبز والطماطم والفلفل والروح. إذن مهم جدا أن المواطن يشعر بهذه المسؤولية، ويبد أن يسعى إلى بناء مؤسسات الدولة. هذه مسؤولية بناء، هذه مسؤولية وطن، هذه وطنية حقيقية، وليس المسؤول فقط هو المسؤول عن التطوير المستمر، بل كل الأطراف لابد كذلك أن تساهم في ذلك.
3: هو لا محالة، حتى فقط من باب الصدق مع المستمعين دكتور بلال، أن عندما تحدثت إلى دكتور بلال وقلت له إننا لنا بين 7 و9 صباحا، هذا يعتبر معناه الوقت الأفضل للاستماع وبرايم تايم وكذا، قال لي لا، الأغلب معناها الموظفين يلجون مكاتبهم وإداراتهم الساعة 8. قلت له أين تعيش دكتور بلال؟ قال لي يعني 8 يباشر العمل. قلت له أبدا دكتور بلال، هذا 8 على الورق، ولكن 9 وقد نجدهم وقد نجدهم لمحالة. دكتور بلال استغرب. إذن انظر أنت الآن، أيضا ذكرتني بمسألة مهمة، ذكرتني ببعض الحوادث في الفترة الأخيرة، مسألة السوناد والستيك، وبالفعل ما قلته قد أثاره عدد كبير من المواطنين. ماذا قالوا؟ قالوا لو أعلمتنا هذه الشركة أو تلك لكنا مستعدين لما يحصل، ولكن المشكلة أنه لا يوجد تواصل، وهذا ما عابه ربما الجميع على هاتين المؤسستين، لا يوجد تواصل. مشكل في التواصل اليوم، مشكل كبير في عمل التواصل. أنت تقول تشريك المواطن في كل شيء، بما أنني أنا كشركة أتعامل معك فأنا إذن أشركك في كل شيء، وأنا أيضا أتشارك معك مشاغلي داخل المؤسسة وكل ما يعتمل فيها. هذا مهم. مما ذكرته أيضا قلت العامل البسيط، حتى أعوان النظافة، وتحيينا هذا الصباح لجميع أعوان النظافة، قلت كل شخص في المؤسسة لابد أن يكون على دراية وعلى علم وعلى معرفة بجميع تفاصيل البرامج والاستراتيجيات والأهداف من أجل العمل والمعاضدة على تحقيق ذلك.
4: صحيح، وأتفق معك تماما، هذا ما قلناه فعلا ونؤكد عليه. وحضرتك تعرف دكتور رمزي أنه الآن زي ما قلت منذ قليل حضرتك يعني أن المؤسسات الخاصة هي فقط تطور، ولكن كذلك على مستوى المؤسسات الحكومية لما يكون ثم انضباط ويكون ثم مسؤولية سنبدأ في عملية التطوير. وهذا ليش أنا أحب النوه إلى نقطة مهمة أنا لاحظتها شخصيا، أنه المؤسسات يعني أو نحكي على المؤسسات الأمنية والعسكرية بالدولة التونسية وبالدول العربية هي التي تقدم، هي تقريبا هي أكثر جهات تشتغل في الدول العربية، لأنه يعني عندهم انضباط وعندهم عقوبات وعندهم سيستم وعندهم متابعة وعندهم مراقبة وعندهم خصومات وعندهم مسؤولية كبيرة، فتلقاهم أكثر الناس اللي موجودين في الشارع وأكثر الناس اللي تلقاهم يشتغلوا وأكثر الناس اللي يطوروا من أنفسهم. نحكي على مثال وزارة الدفاع في الدولة التونسية مشكورة، أنه أنا نعرف جيدا أنه التطورات التدريبية التي تقوم بها داخل الدولة التونسية وخارج الدولة التونسية بشيء رهيب، يعني شيء أنا شخصيا تواصلت معهم في برامج معينة، فبالتالي عندهم رغبة كبيرة في التطوير وعندهم جدية، ليس الشكر فيهم ليس يعني مجاملة ولكن هذا واقع. نحن نعرف جيدا أن المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية تشتغل بانضباط، هناك انضباط، هناك عقيدة وهناك انضباط خاصة بهم، فهذا ليش تلقاهم دائما هناك دورات تدريبية باستمرار سواء في تونس أو في دول أخرى متقدمة للحصول على المعلومة وتطبيقها على في داخل الدولة التونسية. نحن نرغب أن تكون وزارة الشباب، وزارة العمل، وزارة الفلاحة، وزارة الصحة، كل الوزارات أن تشتغل على نفس المنوال سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى الإدارات الجهوية. تخيل حضرتك دكتور رمزي أنه في بعض المؤسسات ما عندهاش متحدث رسمي، يعني وزارة الشباب تتواصل مع الشباب ولا يوجد مخاطب رسمي، لا يوجد من يتواصل مع وسائل الإعلام متحدث رسمي يصل المعلومة للشباب. يعني هذه من بين يعني حقيقة الأشياء المسلكات المبكيات، يعني كمسؤول عن الشباب وعن الرياضة وعن هذا مثال بسيط، ولكن لا فيش شخص يوصل المعلومة للشباب، يعني حتى توصيل المعلومة هناك الآن الشباب يعني أصبح متطور في كيفية استلام المعلومة، ولكن لا يوجد ذلك. يعني فما جاب فما فجوة كبيرة بين العملية. أنا متأكد أن كل المؤسسات تحاول أن تشتغل بطريقة ممتازة، ولكن إذا كان ما يوصلش ذلك للمواطن فليش دير فيه؟ يعني شو الهدف من أي مؤسسة؟ أنا حتى في الورشة عمل هذه اللي نديروا فيها الآن في لوزارة التعليم العالي الجزائرية في بعض المؤسسين أثناء الورشة بيقول لي أنا أنا أنا مسؤول عن الآي تي وأنا مسؤول عن الأمن السيبراني وأنا مسؤول عن كذا، فما علاقتي أنا بالطالب في التعليم العالي ينجح او مش او لا ينجح؟ فتناقشنا معه كيف يعني اذا كان لا توفر له التجهيزات الممتازه، اذا كان ما ديرش الصيانه الدوريه علشان الطالب يدخل للجامعه يجد كل الاساليب وكل الظروف متاحه جدا ومحفزه وبطريقه ممتازه، يجد السوفت ويرات ويجد البرمجيات يعني في الحديثه على الكمبيوتر، يجد المعلومات نتاعو البيانات نتاعو اللي يحطها في يبدا امن، ان لما يكون الامن السيبراني قوي في تامين البيانات والمعلومات للطالب اللي يشتغل على السوفت وير داخل الجامعه. فكيف يعني كل الموظفين في المؤسسات الحكوميه هم يشتغلوا من اجل المواطن، يعني المستفيد المباشر من كل الموظفين اللي ياخذوا في الرواتب تشتغل مش فقط من اجل الراتب، مش فقط تشتغل بطريقه يوميه روتينيه كلاسيكيه، يعني تلقى موظف يشتغل 10 سنين 7 سنين 5 سنين نفس المهام يوميا ويعتقد انه تقف مهامه في تلك النقطه، ولكن لازم ان نعرف ان كل الادارات العموميه تشتغل من اجل المواطن، الفئه المستهدفه هو المواطن، يعني لازم تقدم له الخدمه بطريقه حلوه وبطريقه سريعه وباتمته كبيره وتكون اقل ما يمكن من الاوراق، يعني مش يتنقل من مكان لمكان او يسافر من ولايه لولايه من اجل ورقه علشان يستظهر بها في هذا العصر في 2026. الان المؤسسات ومشكور يعني وزاره التعليم العالي الجزائريه وكذلك حتى في بعض الدول العربيه حتى تونس كذلك تشتغل على الاتمته، اتمته بنسبه 100% انه السيستم، يعني سنصل الى مرحله في 2030 انه تكون عندنا زيرو ورقه يعني في الادارات نتاعنا، وهذه حاجه ممتازه جدا تحسب لفائده المسؤولين القائمين على ذلك.
3: نعم أردت أن أشكرك جزيل الشكر لا محالة، ونعلم أننا أخذناك في هذا التوقيت وأنت بصدد الاستعداد للتدريب، نعلم 8:30 هو موعدك طبعا مرة أخرى نشكرك شكرا وافرا دكتور بلال، ونرجو لك مزيدا من التوفيق. ومرة أخرى طبعا نحن نستسمحك أيضا أن تواصل الرحلة معنا وإن كان هاتفيا مستقبلا بإذن الله تعالى.
4: دكتور رمزي يشرفني ذلك ويسعدني ذلك جدا أن نقدم يعني ما نستطيع لتطوير المؤسسات تبعنا وتطوير عقلية الموظف وعقلية المسؤول وعقلية المواطن وعقلية الإعلام وعقلية المجتمع المدني من أجل التطوير المستمر وتكثف المجهودات من أجل تحقيق الامتيازات التي نرغب أن نصل إليها ومستوى الدولة التونسية العزيزة على قلوبنا الكل التي نرغب أن نصل إليها إن شاء الله. حبيب بالمناسبة دكتور رمزي لا تسمح لي كلمة شكر للحقيقة في نحن لما دخلنا إلى مكان كنت أتوقع يعني أنه مكان يعني زي بقية الفنادق زي كانت أوتيل في سوسة، يعني حبيت نقول كلمة شكر في حق الناس اللي بصفة غريبة حقيقة مش تسويقا لهم ولكن كلمة حق. لاحظت الابتسامة الموجودة في الفندق ومن المسؤول من المدير، يعني مدير عام الفندق ينزل مباشرة يتفقد القاعات ويتفقد، يعني هذا ما شفتهاش منذ زمان في الفنادق التونسية. فاليوم لما نشوف أنا في مدير فندق زي كانتا أوتيل في سوسة نلقى يعني الابتسامة متاع الحراسة، الابتسامة متاع الريسبشن، الابتسامة في أي مكان في عمال النظافة تمشي تقول لين تستغرب في نفسك تتلفت تقول شفما تتلفت يمين ويسار يعني تقول خير ميت خير ميتبسموا. فبطريقة غريبة جدا النظافة الاحترام الانضباط ما شاء الله ربي يبارك. فهنيئة للسياحة التونسية وتحية كبيرة لكل من يشتغل في السياحة التونسية وكل الموظفين التونس في كل الإدارات نتاعهم، نحبهم جدا ونحب دائما نصل إلى أعلى المستويات.
3: نعم أردت أن أشكرك جزيل الشكر طبعا دكتور بلال نجاتي خبير التخطيط الاستراتيجي وقياس مؤشرات الأداء. يومك جميل، يومك سعيد، أرجو لك مزيدا من التوفيق مزيدا من النجاح، ونحن بالفعل نشكر الآخرين من يشكر الناس فقد شكر رب العالمين. يومك طيب، يومك رائع بإذن الله تعالى. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، نحن نشكركم مستمعينا أنتم من تجتهدون أيضا هذا الصباح في جميع القطاعات وفي كل المجالات وكل المؤسسات بكل العناوين العمومية والخاصة، لأن الذي يعنينا هو تونس، هذا الذي يجمعنا. أحيانا البعض يتحدث عن التعليم فيقول هذا التعليم الخاص ما عاد، لا لا لا لا، لماذا لا عاد يعنينا؟ التعليم الخاص فيه ابن مواطن تونسي والذي يشتغل فيه هو المواطن التونسي والإطار التونسي، وبالتالي الخاص والعمومي الجميع يتكاتف ويتآزر من أجل تونس أفضل وتونس أروع وأجمل. لازال معكم نوصل رحلتنا، نستمع الآن لننصي تغني

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، وصل رحلتنا تحيانا دائما متجددة لكم وفي أنا. والأيام تمر وستمر علينا بخيرها كان أو شرها، ولكن مهما ضاقت علينا في لحظات واستدت، فلنعلم دائما بأن الله معنا، وأن الله أيضا قادر على أن يبدل لنا كل شيء نحو الأفضل. ولكن شرط ذلك، شرط هذا التعويض الذي نرغب فيه، شرط ذلك من ناحية الصبر ومن ناحية أخرى، وهذا هو الأهم، هو العمل والاجتهاد والبذل والسعي إلى التغيير. والتغيير هو الجهد اليومي لنا جميعا، فلنعمل على ذلك.

0: قدرتي على التفكير والتحليل والنقد من أبرز التحديات التربوية. إذن تحديات أخرى لا محالة، وربما من هذا المنطلق عملت إحدى الأساتذة وهي الدكتورة نورة اليوسفي في هذا الاتجاه لتصدر حديثا عن دار أمان الله للنشر والتوزيع، كتاب بعنوان التفكير النقدي وتعليم علوم الطبيعة عقبة أم قطيعة. ربما هو عمل يبحث في مسألة بناء التفكير النقدي داخل العملية التعليمية، ويتوقف عند أبرز العوائق التي قد تحول دون ترسيخه، خاصة في مجال تعليم علوم الطبيعة، كما يقترح رؤية مختلفة ويفتح نقاشا حول العلاقة بين المعرفة العلمية والقدرة على التفكير النقدي. نسعد كثيرا دائما بتلبية دعوة هذا الضيف أو ذاك، ودكتورة نورة اليوسفي لبت دعوتنا وهي معنا في هذا المباشر عبر الهاتف. صباحك سعيد، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أستاذ رمزي، شكرا لك على هذه الاستضافة وعلى طرحك لهذا الموضوع ومن هذه الزاوية تحديدا. يسرني أن ألتقي بك وبمستمعي الإذاعة الثقافية، المنبر الذي ننتظره كثيرا والذي يعني يرفع الغشاوة عن يعني ويسلط الضوء على بعض المسائل المهمة التي يجب أن تطرح في على النقاش في الفضاء الفكري والفضاء الاجتماعي، وهي التربية وما أدراك ما التربية.
0: نعم لا محالة، هذا الموضوع وكأنك من البداية ترغبين في القول مثل تعريف هايدغير للفلسفة، وهو الذي قال موضوع مترامي الأطراف ومتشعب وواسع جدا. أنت تقولين التربية موضوع واسع جدا.
1: واسع وحيوي في بناء الوعي المجتمعي، وقد يعني لا شك أننا أهدرنا سنوات كثيرة دون أن نفتح هذا الملف بالشكل المطلوب وبالجدية المطلوبة، ونتساءل ما هي وظيفة المدرسة في بناء مجتمعنا اليوم. هذا سؤال حارق بالنسبة لي، وربما بعض الدلائل التي نلاحظها والظواهر الاجتماعية التي نلاحظها هي التي دعتني في البحث في هذا الموضوع. يعني ما نلاحظه اليوم في الحقيقة من صراعات يعني استسمحك فيها أن أقول أنها أخلاقية وليست معرفية وليست فكرية، ولا تراعي الحجة والدليل والحوار العقلاني الرصين الذي يعني يمكن أن يفيد المجتمع ويتطور به.
0: نعم مهم جدا. إذن أنت ربما ذكرت لنا السبب للخوض في التربية عموما، ولكن عندما أيضا نعود لهذه الإشكالية التي طرحتها، التفكير النقدي وتعليم علوم الطبيعة عقبة أم قطيعة، ربما إشكالية جديدة أو متجددة، وهنا نسأل عما دفعكم إلى اختيار هذه الإشكالية دكتورة.
1: نعم، ما دفعني هو منطوق البرامج بصفة عامة، مناهج التعليم التي تدعو إلى بناء التفكير الرياضي، التفكير النقدي. لكن للأسف في مستوى مخرجات المؤسسة التربوية وملامح خريج المؤسسة التعليمية بصفة عامة، يبدو لي أن هذا الملمح وهو التفكير النقدي لا يزال ضامرا ولا يزال يحتاج إلى مزيد البحث وإلى مزيد يعني معرفة الأسباب لماذا لم تتمكن المؤسسة التعليمية بصفة عامة بكافة مستوياتها الابتدائي والثانوي وحتى الجامعي لم تتمكن من أن تخرج لنا مواطنين قادرين على التفكير النقدي.

0: الفردي، قادرين على التحليل، قادرين على يعني معالجة المعلومات بشكل موضوعي يؤدي فعلا إلى نتائج يعني علمية وعقلانية.
1: ربما هذا أيضا سيدفعنا إلى إثارة سؤال آخر، وهنا نتحدث عن تجربتكم ونتحدث عن بحوثكم وعن درايتكم ومعرفتكم. إذن ما هي أبرز العقبات التي تحول دون بناء التفكير النقدي لدى المتعلم عموما؟ نتحدث عمن يتخرجون كما قلت منذ قليل، ونجدهم لم يتمكنوا من تعلم أو من التمكن من تفكيك المسائل وتفكيك الرموز والدلالات، ولا يملكون هذا التفكير النقدي.
0: نعم، سؤالك مهم جدا وربما هو في صلب البحث. السؤال هو لماذا لم تنجح المؤسسة، أو لماذا لا تزال هنالك عقبات تعوق دون تحقيق هذه الأهداف المنشودة، وهي بناء الفكر التحليلي النقدي الذي يطور وهو أساس الفكر الإبداعي. لا نستطيع أن يعني نبدع ونبتكر دون فكر تحليلي ونقدي للمسائل المطروحة. إذن السؤال هنا أين المشكل؟ لأن ما نلاحظه من حوار حول إصلاح التعليم، الاهتمام بالتوقيت والاهتمام لست أدري بأشياء أعتبرها من تتصل بظروف التعلم وليس بالأصل بالمشكل الأصلي. فيما يتمثل المشكل الأصلي، أنا عندما بحثت من خلال كل الكتب التي أنجزتها كنت أريد أن أصل إلى السبب الأساسي الذي جعل المؤسسة التربوية بصفة عامة تخفق ولو نسبيا في تحقيق أهدافها. فتوصلت إلى أن الطرق المعتمدة اليوم في التعليم لا تؤدي إلى بناء تفكير نقدي. لماذا؟ لأن الطريقة هي المسؤولة عن بناء عن تحقيق النتيجة، أي بناء التفكير. فإذا كانت طرقنا لا تزال تلقينية ولا تزال تعتمد على تمرير وتبليغ المعلومة، فإنها بالضرورة لن تؤدي إلى بناء الفكر العقلاني، الفكر الباحث، الفكر الذي ينشد الابتكار والإبداع. إذن هذه الطرق هي التي تحتاج إلى مراجعة، ومراجعتها لا تتم بمجرد يعني بعض التحسينات أو بعض التطويرات هنا وهناك، بل تعود بالأساس إلى مراجعة النماذج الإبستيمولوجية التي من خلالها يقع تنزيلها في الواقع التربوي. فإذا كانت النماذج الإبستيمولوجية غير ملائمة، فبالطبيعة فإن المخرجات التعليمية وعملية تطبيقها في الجانب التعليمي أكيد يعني سوف يكون بجانب الصواب وغير علمي إلى حد ما يمكن أن نتحدث. إذن لبناء تفكير نقدي لابد من اعتماد طرق بحث وطرق تفكير تؤدي بالمتعلم فعلا إلى بناء ذاتي للمعرفة، وليس مجرد خزن وحفظ المعلومات واسترجاعها في الاختبارات وفي التحصيل المعرفي. إذن لابد أن ننظر في الأسباب، والأسباب هنا أنا يعني استعنت بالتفكير البشلاردي الذي يركز على العقبات. أين توجد العقبة؟ العقبة هي توجد في تفكيرنا وفي تفكير المشرع وفي تفكير الممارس. عندما نحدث القطيعة اللازمة في التفكير فإننا سنغير الطرق وفق التوجهات الإبستيمولوجية التي من شأنها أن تحرر الفكر من النقل إلى العقل. هذا ما كنت أريد أن أبحث عنه. وفي الحقيقة هذا الكتاب يسعى وسعيت من خلاله إلى بناء نموذج مختلف، قد أقول يعني جديد، ولكني أنسب وأقول مختلف، يمكن أن يؤدي إلى تحرير فكر المتعلم من مجرد يعني استيعاب المعلومة إلى إنتاج المعلومة، لا سيما في هذا العصر الذي أصبحت فيه المعارف على قارعة الطريق كما يقول الجاحظ. إذن وهذا الكم الذي يعني تتضاعف فيه يعني كميات المعارف كل 19 يوم تتضاعف، كيف يمكن لتلميذ لا يمتلك الفكر النقدي كيف يمكنه أن يستوعب هذا الكم المتحول والمتغير من المعارف؟ إذن المدرسة اليوم أمام مفارقة وأمام أقول يعني حق وجود وشرعية وجود، إن كانت ستواصل في ملاحقة المعارف فإن المعارف متاحة للجميع وفيها الغث وفيها السمين. إذن المفارقة هذه تدعو المؤسسة إلى مراجعة وظيفتها في والتحول من يعني تمرير المعارف وتخزينها والنجاح الآلي إلى بناء ذات مفكرة ذات يعني تمتلك منهج تفكير عقلاني يمكنها من معالجة هذا الكم المعرفي ومن يعني تبين فساده من صلاحه حتى نبني فعلا المواطن القادر على التنميه.
1: نعم، مهم جدا لمحالة. أفدتنا صراحة بما تفضلت به ودعوتك أساسا للإصلاح وأيضا لتغيير المناهج المختلفة، وهنا دائما سعيا منا أساسا للمساهمة في نشر هذا الوعي النقدي من أجل أن يكون هذا المتخرج ناقدا أن يعمل فكره. إلى أي مدى يمكن لتعليم علوم الطبيعة أن يكون مجالا لتنمية التفكير النقدي بدل أن يقتصر على حفظ المعارف والقوانين والمعلومات العلمية دكتورة؟
0: نعم، من المفروض يعني أن تكون علوم الطبيعة هي مدخل وأداة أساسية لبناء التفكير النقدي، ولكن للأسف من خلال اطلاعي على البرامج في المرحلة الابتدائية والثانوية هنالك تأكيد على المعرفة وكما قلت دائما على هذا التمرير للمعارف علوم الطبيعة، لكن في الحقيقة هذا الأمر تجاوزه الزمن باعتماد مناهج بحث نقدي تنطلق أساسا من حل المشكلات. هذه المقاربة مهمة جدا في التعليم، وإن وجدنا يعني إشارات لها في البرامج إلا أن التطبيق والممارسة البيداغوجية للمدرسين لا تزال ذات منحة تلقيني ولم ترتقي بعد إلى مرافقة المتعلم في حل الوضعيات المشكلات.
1: نعم.
0: وهذا المنظور هو في الحقيقة تطبيق لمنظور آخر إبستيمولوجي وهو حل القضايا والمسائل العلمية. العلماء بصفة عامة والباحثون ينطلقون من مشكلات ويسعون إلى حلها باعتماد المنهج النقدي، بينما نلاحظ أن في المؤسسات التعليمية لا تزال هنالك التمارين الهيكلية والتمارين البسيطة أربط بسهم ولست أدري ماذا وأتم هذه الجملة، وليس عمل فعلي على حل المشكلات لتنمية كفاءة المتعلم في حل مشكلة وبناء تفكير علمي. هذا في الحقيقة ما ينقص المؤسسة، لأن الجميع يعني يسارع إلى المعلومة يعني نظرا لاتصالها بالتقييم. نحن يعني مهووسون بالتقييم وبالنجاح وبالمعدلات بأي ملمح وبأي كفاءة سيتخرج المتعلم من المؤسسة التعليمية. هذا السؤال في الحقيقة غير مطروح ونحتاج إلى طرحه. وهنا أريد أن أشكر الإذاعة الثقافية التي يعني ما تزال تساهم من جانبها وتدعم دعوتنا المستمرة إلى يعني التسريع في الإصلاح التعليم. كل يوم أستاذ رمزي كل يوم يمر، هنالك أجيال تضيع، هنالك فئات تنقطع، هنالك مجتمع يعني تتفشى فيه الجريمة وتتفشى فيها كل مظاهر الانحرافات. لماذا؟ لأن المؤسسة التربوية لا تقوم بواجبها ولا تبني لنا فكرا محصنا ب هذه الآليات، آليات الفهم، آليات التحليل، آليات النقد، آليات الابتكار إلى غير ذلك. إذن صراحة المؤسسة التعليمية هي التي تقتل أبنائها، وأنا أعي ما أقول.
1: هل يعني طرحت هل طرحت الدكتورة نورة اليوسفي، هل طرحت في الكتاب حلولا أو مقترحات لتجاوز العقبات المختلفة ربما التي يعاني منها التلميذ؟ ربما البعض يقول تعانيها المؤسسة، البعض يقول يعاني منها المدرس والدارس.
0: نعم، نظرا لأنني مختصة في التعليمية وهذا العلم أو هذا الاختصاص في الحقيقة لا يزال مظلوما في تونس، لأن هنالك طغيان لعلوم التربية، بينما التعليمية التي تبحث بشكل دقيق في مراجعة النماذج والمناويل التعليمية المستخدمة بشكل علمي لا تزال في حاجة إلى نظر، لا تسال في حاجة إلى دعم. تقول لي أنا كما قلت بصفة التعليمية ليست الغاية أن أنظر في مبحث النظري وأتوقف عند النتائج، بل أبحث في كيفية تقديم بدائل علمية تعليمية من شأنها أن تطور التعليم في تونس. وقد بحثت عن أنموذج جديد بين قوسين، ما يسمى بالطريقة، طريقة جديدة في تعليم اللغات وفي تعليم الرياضيات وفي تعليم علوم الطبيعة لتطوير مناهج التدريس في هذه المواد من أجل بناء تفكير عقلاني حر. مهم جدا، مهم جدا هذه الحرية الفكرية، ولكنها حرية مسلحة بالعلم وليست بالإيديولوجيا وليست بهذا الخطاب الشعبوي واللا أخلاقي أحيانا الذي يسود في فضائنا الاجتماعي. كيف نقاوم؟ هل نقاوم بالكلمة؟ أنا أقاوم بالبحث، وأقاوم بإيجاد بدائل علمية وتعليمية من شأنها بالفعل أن تغير وجه التعليم في تونس.
1: نتمنى
0: أن يحدث ذلك.
1: نعم، لما حالة أردت أن أعلم أيضا رأيك في ما يخص، أنت ذكرتي البرامج، برامج المرحلة الابتدائية، ومما ذكرتي قلتي مسألة هذه التمارين أربط بسهم مثلا وغير ذلك. ولكن ما لاحظته أنا في السنوات الأخيرة أحيانا وأنا أمر أمام مدرسة فأشاهد بعض التلاميذ يحملون قارورة وقد زرعوا فيها هذه الفولة. أنا درست بالفولة يا دكتورة إلى اليوم لازلت أشاهد الفول في المدارس. ما رأيك في ذلك؟ أنا لا علم لي، هل المسألة صحية أم أن الزمن تغير ولابد من إيجاد بالفعل بدائل أخرى، وأن يحصل بالفعل تغيير آني حتى لا يعمق الزمن سباقه لنا؟
0: مسألة الفولة التي تحدثت عنها تندرج في إطار علوم الطبيعة.
1: نعم، لذلك سألتك وأنت صاحبة هذا الكتاب، أنا تعمدت ذلك. نعم، تفضلي.
0: نعم، شكرا. تتنزل كما قلت في علوم الطبيعة. سؤال بسيط يعني، وأنت كما قلت تمر بالشارع التونسي، تمر بالبيئة التونسية، لماذا ندرس علوم الطبيعة من الروضة إلى الجامعة والبيئة ملوثة، البيئة غير صحية، البيئة مهملة إلى غير ذلك؟ هذا السؤال يعني بسيط جدا بين الملحوظ وبين ما يجب أن يكون. هذا يعني أننا لا ندرس علوم الطبيعة بالشكل المطلوب حتى تعطي أكلها وتغير سلوك المواطن. ما لم يتغير سلوك المواطن فإن المؤسسة التعليمية تبقى متهمة من بين طبعا عناصر أخرى، لأن هي التي تؤسس مؤسس لهذا السلوك. هذا يجعلنا تحدثت عن الفولة. الفولة هي عندما تتنزل في إطار مشروع تعليمي يعني يمكن المتعلم من الوعي بالبيئة وليس مجرد أو الاكتفاء بغراسة هذه الفولة وأخذها ذهابا وإيابا إلى المؤسسة. هل نحن نتعامل مع المفاهيم البيئية والطبيعية بشكل بطريقة مجدية بطريقة منهجية بطريقة إشكالية تضع المتعلم في صلب العملية التعليمية، من تضع المتعلم يشعر بالقضايا وبالظواهر الطبيعية ويساهم هو نفسه كعنصر فاعل في حلها ولو في فضاءات ضيقة كفضاء الأسرة أو فضاء المدرسة أو فضاء الشارع. يعني نحن صحيح نأخذ هذه التجارب البسيطة ونكتفي بها فقط لمجرد تمرير معلومة حول نمو الفولة، ولكن لا نبحث فيما قبل الفولة وبعد الفولة وتأثير الفولة في المحيط وفي الفلاح وفي غير ذلك. عندما تتوسع رؤيتنا المفاهيم ولعلاقاتها ببعضها البعض، عند ذلك يكون هنالك أهمية للفولة وللنظافة وللمحافظة على البيئة والمحافظة على الغابات والمحافظة على كل يعني هذه الطبيعة التي نحن أصبحنا يعني نخاف عليها ونخشى يعني من فقدانها بالحرائق بالكوارث الطبيعية إلى والكوارث كذلك الإنسانية، لأن الإنسان يساهم في تحطيم هذه الطبيعة بشكل أو بآخر. كيف يعني تكون المدرسة مساهما فعليا في بناء ملامح مواطن مسؤول عن بيئته، مسؤول عن محيطه، مسؤول عن الطبيعة؟ عندما نجيب عن هذا السؤال مشاكل كثيرة ستحل في وطننا.
1: نعم، لا أعلم كيف أشكرك صراحة، طبعا أفدتنا كثيرا. هذا أصبح دكتورة نورة اليوسفي صاحبة الإصدار الجديد عنوانه التفكير النقدي وتعليم علوم الطبيعة عقبة أم قطيعة. لابد طبعا من الاطلاع على هذا الكتاب والاستئناس به، وحبذا طبعا أيضا هنا نتحدث عن مجلس أعلى للتربية أن يستأنس بهذه التجربة للدكتورة نورة اليوسفي، وهناك عدد آخر من التجارب من أجل دائما الإصلاح الجيد وأن نبني منظومة مميزة ومنظومة جيدة ومنظومة أيضا تكوينية تأطيرية تدريبية لولوج هذا العالم بنجاح. لأننا منذ قليل كنا نتحدث عن هذا الذي يتخرج من الجامعة التونسية فقط يحمل شهادة ولا يعلم بعدها ماذا يفعل، أحيانا نجده عاجزا عن كتابة مطلب، وأنا أعي ما أقول هذا صراحة. شكرا جزيلا دكتورة نورة، يومك جميل وسعيد، ونرجو لك مزيدا من النجاحات ومزيدا من التوفيق. ومعك وصلنا لخاتمة هذا اللقاء الذي نسقت مختلف فقراته زميلتنا نفيسة العشري، أمنه أخرجه تقنيا زميلنا محمد الأمين البوبكري، أيضا أخرجه رقميا أو أخرجته رقميا أيضا زميلتنا كوثر الحجري وزميلتنا مريم مناع. وشكرا جزيلا أيضا لزميلتنا هدى الطرابلسي التي أعدت هذه الفقرة وهذا اللقاء مع دكتورة نورة اليوسفي. هذا رمزي العمدون يرجو لكم كل الحب، لمحالة لم يسعفنا اللقاء كي ننقل خاصة المتفاعلين أسماء المتفاعلين، ولكن أعيدكم بالله تعالى الاثنين أمرر التهاني والتحايا وكل شيء. شكرا جزيلا لكم جميعا طبعا، وأنتم الأوفى لكل اللقاءات على موجات ملكة الإذاعات. أيضا أردنا أن أن نشكر المتربصة وجدان التباسي التي ترجو لكم يوما هانئا وسعيدا. هذا رمزي العمدوني يرجو لكم كل الحب، إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في مسارات تشكيلية، حيث نواصل خلال الخمسينيات الاقتراب من ولادة الدولة التونسية الجديدة التي كانت تسعى إلى بناء مؤسساتها وإلى تحديد ملامح صورتها. وفي هذا السياق لم يكن الفن خارج هذا المشروع، بل كان جزءا منه، جزءا من محاولة أوسع لا تتعلق فقط بالإنتاج الفني، بل بإعادة تشكيل العلاقة بين الإنسان وفضائه وصورته عن نفسه. ومن هنا تبدأ ملامح مشروع ثقافي واضح، مشروع لا يكتفي بدعم الفنان، بل يسعى إلى إدماج الفن في الحياة اليومية. نلمس ذلك في السياسات التي ستظهر تدريجياً، إدماج الفن داخل المعمار من خلال تخصيص نسبة من ميزانية البناء للأعمال الفنية فيما سيعرف لاحقاً بقانون 1%، كما نلمسه في توجه الدولة إلى اقتناء الأعمال الفنية عبر لجان مختصة لبناء رصيد وطني يصبح ذاكرة بصرية للبلاد. وفي نفس الوقت يظهر اهتمام خاص بالتكوين من خلال تطوير مدرسة الفنون الجميلة بتونس وإعادة التفكير في دورها لتصبح فضاء للبحث ولربط الفن بالمجتمع، كما تم إرسال عدد من الفنانين التونسيين إلى باريس حيث سيحتكون بتجارب جديدة ويعودون برؤى مختلفة. كل هذه العناصر كانت تلتقي داخل مشروع واحد، مشروع يسعى إلى بناء ثقافة وطنية حديثة تنفتح على العالم، لكنها تبحث في الآن نفسه عن خصوصيتها، وهنا تأخذ التونسة معناها الحقيقي، فهي ليست مجرد صورة جاهزة ولا استعادة لمظاهر تراثية، بل مسار يتشكل ويتطور ويعاد بناؤه. نبدأ إصدار أحكامنا من الوثائق ومن الوقائع ومن الأمثلة، نقرأ نصوصا، نقترب من أعمال ونتتبع سياقات، ثم نحاول أن نربط بينها. فالقانون لا يظهر فجأة، بل يسبقه عمل، والمؤسسة لا تنشأ من فراغ، بل تتكون داخل مسار. ومن هذا المنظور لا تختفي التفاصيل، بل تتغير وظيفتها، فهي لا تعود مجرد معطيات، بل تصبح عناصر داخل بناء أوسع. ولهذا نحن لا ننطلق من فكرة جاهزة، بل نحاول أن نستنتج، نجمع الوثائق والأحداث لنفهم، لا لنثبت مسبقا، نتركها تكشف لنا كيف تشكل هذا المسار. وهكذا لا نكون بصدد سرد تاريخ الفن في تونس فقط، بل نحاول أن نعيد بناءه من داخله. انطلاقا من هذه الحلقة سنقترب تباعا من مكونات هذا المشروع، من إدماج الفن في المعمار إلى اقتناء الأعمال إلى تحول التكوين وظهور جيل جديد من الفنانين، لنفهم كيف تشكلت هذه الرؤية وكيف أثرت في مسارات الفن في تونس. في مسارات تشكيلية نحاول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
4: إذاعة تونس الثقافية.
5: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
6: حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
7: عالسلامة مدام.
6: مرحبا،
7: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
8: إن شاء الله.
7: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
6: زينب اخدم معاهم،
7: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
6: يلا
7: زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
9: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
10: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب الأوطان.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام،
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

أنا لا أملك إلا بعض موسيقى توقع ريشة ترسم أحلامي وقنينة حبر. أنا لا أملك حتى خبز يومي وأنا بالكاد أشبع، إنما أملك إيماني الذي لا

مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، طابت أوقاتكم. كنا في الاستماع إلى أغنية أنا لا أملك حتى خبز يومي، كلمات الشاعر الفلسطيني الراحل توفيق زياد، ألحان الصديق الفنان المغربي مصطفى الصغروشني، أداء الصوت المميز للصديقة سناء عبد العزيز. سناء ومصطفى ثنائي مغربي شكل ثنائيا رائعا في الفن وفي الحياة، وهما محور حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام. النغم الثاني يحمل عنوان صلي لنا يا أم، للصديق الشاعر الفلسطيني غسان زقطان، ويبرز في أداء الأغنية الصوت الأوبرالي لسناء عبد العزيز.

الثنائي المغربي سناء عبد العزيز ومصطفى الصغروشني هما فنانان مغربيان بارزان يعرفان بكونهما شريكين في الحياة وفي العمل الفني، ويشكلان ثنائيا كوميديا ودراميا وغنائيا شهيرا في المغرب في فترة ما، خاصة في المسرح والتلفزيون، وقدم معا أعمالا لاقت نجاحا كبيرا وترسخت في الذاكرة الشعبية المغربية بفضل كيميائهما المميزة وأدائهما التمثيل المتقن، وهما يمتلكان حضورا قويا جدا على الشاشة وفي المسرح، مما يجعل أدوارهما المشتركة مقنعة ومحبوبة من الجمهور، ويعتبران من رواد المسرح المغربي الحديث، فقد قدموا عروضا مسرحية خالدة مثل مسرحية الزواج بالحيلة. النغم التالي يحمل عنوان إذا كنا حيين فين القوت، كلمات عبد الله الودان، لحنها وغناها سعيد المغربي سنة 1979 بمدينة فاس. سعيد المغربي الذي كنا قدمنا تجربته في برنامج عيون الكلام. نستمع للأغنية بصوتي سناء ومصطفى.

شارك الثنائي المغربي سناء ومصطفى في العديد من المسلسلات والأعمال التلفزيونية، خاصة في فترة التسعينيات وبداية الألفية، واشتهر بأداء شخصيات بسيطة وشعبية تعكس واقع الحياة اليومية في المغرب، مما قربهم من الجمهور مثل حديدان، على الرغم من أن دورهما الرئيس لم يكن في كل الأجزاء، إلا أنهما كانا جزءا من نجاح السلسلة. وللا فاطمة، دور سناء كان بارزا جدا فيها. الآن أغنية فاس، كتبها عبد العزيز ندى ولحنها مصطفى الصغروشني، وبتوزيع موسيقي جديد، أداء الثنائي المغربي سناء ومصطفى، صحبة ابنتهما زينب.

استقر الثنائي المغربي سناء ومصطفى لفترة في تونس في تسعينيات القرن الماضي، وقدم عروضا تنشيطية للأطفال في دور الثقافة، وربطتني بهما صداقة استمرت إلى يومنا، ولحنا نصوصا لشعراء من تونس، للصديق الراحل محمد صغير ولد أحمد، والصديق الشاعر المسرحي محمد العوني، حيث لحن لهذا الأخير نصا للأطفال حمل عنوان حنا بعد.

الصغار الصغار استعيدوه من سقسقات الحمام، دثروه بورد البلاد ونعناعها، وازرعوا نبض أصواتكم في دعاء لتسطع في الكون شمس السلام، لتسطع في

0: يعد الثنائي المغربي سناء ومصطفى من التجليات البارزة للون الملتزمة والهادفة في المغرب، حيث برز هذا الثنائي ضمن الحين الثقافي والفني الذي شهدته الساحة المغربية منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. فقد التقي الشيخ إمام في جولة فنية في بلجيكا وأهداهما عوده، وغنت معه سناء قاوم بالصدر العاري، أغنية سندرجها في هذه الحلقة، وأهداهما الشيخ إمام لحن أغنية هدارة يا هدارة كلمات فرغلي العربي.
1: هذا عود الشيخ إمام كان هداه لنا سنة 1991 فاش لقينا معاه في جولة في بلجيكا، ومعاه هاد العود هدانا أغنية وسمح لنا باش نغنيوها اللي هي هدارة يا هدارة يا طوفان الجسارة، طفل التحرير مولع فيها أول شرارة.

ظهر الثنائي المغربي سناء ومصطفى ضمن التجارب الغنائية الجماعية والفردية المرتبطة بالحيز الثقافي والجمعوي مثل خلايا منظمة لاميج وفعاليات الثقافة الجديدة والتي اتخذت من الفن رسالة واعية ومحملة بهموم المجتمع والتطلعات الشبابية. في مالي قصيد من 30 سنة وأنا أقرأ في نفس الكتاب للصديق الشاعر الفلسطيني غسان زقطان. ألحان مصطفى السغروشني، غناء ثنائي مصطفى وسناء.

0: أحيى الثنائي المغربي سناء ومصطفى العديد من الحفلات الفنية الكبرى في مختلف المدن المغربية، لا سيما في الفضائيات الجامعية التي شكلت حاضنة أساسية للأغنية الملتزمة. وواصل الثنائي حضورهما الفني عبر مشاركات عربية ودولية متعددة لتنشيط ورشات وتأطير وتقديم عروض في فن الأغنية الملتزمة والهادفة. الآن من حفل في باريس نستمع إلى قصيد حجر، كلمات الصديق الشاعر التونسي الراحل محمد الصغير ولد أحمد، الألحان لمصطفى الصغروشني والأداء سناء ومصطفى.
1: حجر، سرقوا كتابي، ثم ابني

ثم أرضي ثم ماذا؟ والقمر لم يبق لي غير الحجر.

إيمالي نستمع إلى تهويدة نني نني جاك النوم أم الجمرة وبوك نجوم. مصطفى في التلحين وسنا في الكلمات والأداء وابنهما فادي في التوزيع الموسيقي. وللتذكير فالتهويدة هي أغنية هادئة وبسيطة تغنيها الأم لطفلها لينام بسكينة وراحة، وتعتمد على تكرار الكلمات والإيقاع البسيط لمساعدة الطفل على الاسترخاء، وتقوي الرابط العاطفي والنفسي بين الأم وطفلها بفضل صوتها الهادئ. وتعود جذورها التاريخية إلى آلاف السنين في الحضارة السومرية بالعراق. وتهويدة سناء ومصطفى تذكرني برائعة مارسيل خليفة وأميم الخليل نامي نامي يا صغيري، ورائعة الشيخ إمام لحنا وأداء نن هو.

انتصار. مصطفى الصغروشني وزوجته سناء عبد العزيز هما ثنائي فني مغربي محترم ومحبوب في الساحة الفنية المغربية، ترك بصمة واضحة في الكوميديا والدراما المغربية، واستقر في تسعينيات القرن الماضي في تونس، وهما الآن مستقران في أسبانيا، ولهما ابنان فادي ملحن وموزع، وزينب صوت جميل تصاحبهما في الغناء. الآن أغنية بالإسبانية، مامي أمي. كلمات سناء، ألحان سناء ومصطفى، غناء سناء وابنها فادي. تقول كلمات الأغنية: أمي يا أمي، أنت تسكنين في داخلي، في كل قطرة من دمي، أنت الحياة التي أستنشقها مع الهواء، ليت كل يوم كان عيدا للأمهات. أمي أنت سكينتي وفرحتي، أنت سمائي وجنتي، أنت أرضي وحياتي وابتساماتي، أنت عالمي الخالي من الخوف والصراع. أمي يا أمي، ليت كل يوم كان عيدا للأمهاتي.

مستمعينا الأفاضل، أنتم الآن في الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، حلقة حاولنا من خلالها تقديم جوانب من التجربة الفنية للصديقين الثنائي المغربي سنة عبد العزيز ومصطفى السعروشني المعروفين بسنة ومصطفى أو مصطفى وسنة. الآن نغم قاوم بالصدر العاري من كلمات فرغلي العربي والحان الشيخ إمام في أداء للشيخ إمام وسنة عبد العزيز.

أدى الثنائي المغربي ألحان الفنان المغربي الكبير سعيد الرباج المعروف بسعيد المغربي، وقد كنا قدمنا تجربته في برنامج عيون الكلام الذي يمكن اعتباره واحدا من رواد الأغنية الملتزمة بمشاغل الناس وقضايا الوطن في المغرب. من بينها نغم أن نتعلم يا وطني، كلمات إبراهيم الأنصاري، لحنها وغناها سعيد المغربي سنة 1980 بمدينة فاس. نستمع إلى هذا النغم بصوت الثنائي سنة ومصطفى.

0: نلتقي. كنت معكم منجي الطيب الوسليتي في الإعداد والتقديم، وإيمان السليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.
1: عيون الكلام.
2: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام، ومدت على الدنيا موجة ظلام.
1: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل.
2: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
0: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
4: أمي شبي بنت؟
3: عندي ما نقول.
4: هي يحكي هالناس ما فيك.
3: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
5: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: تونس الثقافية،
0: صوت إرادة الحياة. المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بك في السادة المستمعين في لقائنا المباشر برنامج المشهد الثقافي اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026. تحياتنا في الساعة 10 في التنسيق الصحفي للحصة كوثر حجري في ديجيتال صفحة إذاعة تونس الثقافية، عبد اللطيف حاج علي أيضا في صفحة إذاعة تونس الثقافية، ومحمد أمين بوبكري في الهندسة الصوتية. نقدموا تحية في التربص معنا في الاستوديو 6 بإذاعة تونس الثقافية وجدان التباسي، مرحبا بك في التربص وفي التكوين، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. أجمل تحيات فاتن الصالحي في هذا اللقاء المباشر مع مجموعة من الاستضافات والمتابعات، وأكيد للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26 النصيب. الليلة سيكون اختتام المهرجان بمدينة الثقافة، نعود أكثر تفاصيل حول المهرجان. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة، نسمع أمينة فاخت في ولا مرة.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بك كافة السادة المستمعين في لقائنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية، برنامج المشهد الثقافي. أينما كنتم مرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر، ونستقبل عبر الهاتف معنا مؤسس ومدير المهرجان الدولي لسينما المرأة والشباب في بجربة. صباح النور، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: أخير مدى عفاف، تحياتي لي كافة المستمعين بإذاعة تونس الثقافية.
0: نعم،
1: وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الصباحية.
0: مرحبا بك على موجات الثقافية، وفكرة معك طبعا على هذه الدورة الجديدة لمهرجان سينما المرأة والشباب في هذه الدورة الجديدة.
1: طبعا احنا دخلنا في المرحلة الأخيرة والاستعدادات القريبة لتنظيم الدورة 12 لمهرجان جربة السينمائي الدولي لفيلم المرأة والشباب. الدورة هذه بطبيعة جت في حلة جديدة، في تخصص جديد، لأن المهرجان بالاسم السابق هو كان مهرجان جربة السينمائي الدولي. بطبيعة التخصص هذايا أخذناه على عاتقنا لبعث روح جديدة لتميز المهرجان ولإعطاء الأهمية إلى سينما المرأة الشباب، اللي هي تعتبر يعني مهمة جدا لواقع ومستقبل السينما، سواء كانت السينما التونسية ولا حتى السينما الدولي. بطبيعة احنا في المسألة الأخيرة طبعا، وتقريبا احنا اليوم غدوة باش نخرجوا البلاغ الرسمي للإعلان عن لجان تحكيم، عن ضيوف شرف، عن
0: نعم.
1: الأفلام اللي باش تكون في المسابقة الرسمية، الأفلام اللي باش تكون خارج المسابقة الرسمية. هذا إن شاء الله بحول الله آخر الاستعدادات وآخر المستجدات للمهرجان.
0: نعم، طبعا تحذيرات كبيرة، ومهم جدا أن يكون فما مهرجان دولي لسينما المرأة والشباب في جربة تحديدا، خاصة في شهر أكتوبر.
1: أكيد ومؤكد، وإحنا حتى في برمجة المهرجان بطبيعة أخذ بعين الاعتبار ربما المهرجانات الثقافية الدولية بتونس، حبينا كي حددنا تاريخ المهرجان حطيناه مع بداية العطلة حتى المادية والجامعية.
0: نعم، وطبعا هذه الدورة الجديدة يكون فيها انفتاح دولي مهم جدا من بين الدول باش تكون مشاركة في المهرجان.
1: بالطبيعة باش تكون عديد الدول، سواء كانت الدول العربية المغاربية والدولية. طبعا عندنا بالطبيعة دول المغاربية كلها، من ليبيا للمغرب، الجزائر، تونس وموريتانيا. عندنا على مستوى عربي كما حضور يعني مهم لمصر، سوريا، لبنان، تقريبا العراق، بطبيعة إلى جانب مشاركات أخرى من هولندا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من الهند اللي إن شاء الله باش تكون ضيف شرف في هذه الدورة. وطبعا عندنا زادة تم اهتمام كبير وتسليط الأضواء من وسائل الإعلام، بطبيعة وسائل الإعلام التونسية هذيك عودتنا دائما بحضورها ومتابعتها ودعمها المهرجان. عندنا وسائل إعلام دولية باش تكون إن شاء الله حاضرة وباش تسلط الأضواء على المهرجان.
0: فعلا مهم جدا تسليط الضوء على هذا المهرجان المهم في جربة تحديدا، وطبعا يكون فما مشاركة لعدد من الأفلام التي تهتم بالمرأة والشباب، هكذا هو اختياركم في التأسيس طبعا هذه الدورة وهذا المهرجان بالأساس.
1: أكيد هذا نعتبروه مهم جدا، وحتى أن في اختيار الأفلام أو اللجنة من التوصيات اللي اعطيناها اللجنة اختيار وفرد الأفلام هي التركيز على هذا الجانب، على فيلم المرأة والشباب. كذلك بش يكون هناك حضور يعني مهم للمرأة التونسية والشباب في نفس الوقت. المرأة التونسية بش تكون ممثلة خاصة في لجان التحكيم، في أيضا في الأنشطة الموازية اللي من أهمها الندوة الرئيسية اللي بش تكون هي دور المرأة في الصناعة السينمائية. هذه ندوة كبيرة شرحنا عليها، باش تكون فيها عديد المدخلات، سواء من معنا أخصائيات في السينما والثقافة من تونس وحتى من خارج تونس.
0: نعم، يعني دور المرأة في الصناعة السينمائية هو عنوان الندوة التي ستقدمونها في هذا المهرجان.
1: نعم وكذلك بالضبط.
0: نعم مهم جدا، ندوة حول دور المرأة في تقديم السينما التونسية، ونحن عندنا نساء رائدات في السينما التونسية، وأيضا هناك تتويجات كبرى لمخرجين من النساء، طبعا على غرار سلمى بكار وعلى غرار كوثر بن هنية وعديد الحقيقة من الأسماء التي تشارك والتي تقدم للسينما التونسية الكثير.
1: طبعا هذا مهم جدا، واحنا المرأة التونسية رائدة جدا في المجال السينمائي، سواء كان على مستوى الإخراج على مستوى التمثيل يعني. وبطبيعة احنا باش نسعوا ان تواجد الأسماء المهمة كما تفضلتي وذكرتي ان شاء الله باش تكون معنا في المهرجان. ومثال باش نعطيك سبق،
0: هاي
1: ان
0: تفضل.
1: المخرجة التونسية والممثلة عفاف بن محمود
0: هاي
1: باش تكون من ضمن المكرمات خلال حفل الافتتاح، وباش تكون ايضا رئيس لجنة تحكيم الافلام الروائية.
0: إذا عفيف بن محمود باش تكون من ضمن المكرمات في هذا المهرجان، وأيضا ستكون رئيس لجنة
1: تحكيم
0: الأفلام، تحكيم الأفلام الوثائقية،
1: الافلام الروائية
0: الأفلام الروائية.
1: طبعا.
0: نعم، إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله بالنجاح لهذه الدورة، ويعطيكم الصحة على مجهودكم في تكريم المرأة وفي تكريم الشباب ودعم الشباب خاصة، وأكيد هناك أسماء شبابية تكون حاضرة في هذا المهرجان تشارك بعدد من الأفلام.
1: هذا مؤكد طبعا، ما في حتى كلام. وطبعا احنا ديما سياستنا هي دائما تماشي مع السياسه اللي تتوخاه وتعتمدها وزاره الشؤون الثقافيه، اللي تبقى هي اكبر داعم لنا سواء على مستوى وزاره الثقافه او على مستوى المؤسسات المركزيه التابعه لها او حتى على مستوى مندوبيه الثقافه بمدنيه.
0: نعم فعلا مهم جدا انه يكون هذا المهرجان حاضر في شهر اكتوبر، وطبعا ندوه باش تكون حول دور المراه في الصناعه السينمائيه، وعدد من التكريمات لنساء تونس في السينما، وايضا لجان تحكيم ان شاء الله بالتوفيق. وطبعا اكيد نتابعوا هذا المهرجان وقت اللي يبدا تنطلق فعالياته، ونتابعوا الجوائز. طبعا فما جوائز في المسابقات
1: أكيد، إحنا عندنا ثلاث أصناف من ال يعني عندنا ثلاث أصناف في المسابقة. عندنا صنف الأفلام الروائية طويلة وقصيرة، عندنا الأفلام الوثائقية طويلة وقصيرة، وعندنا صنف أفلام المدارس. بالطبيعة في صنف الأفلام الروائية باش يكون الجوائز هي الحمار الذهبي والفضي والبرونزي، وبالنسبة للأفلام الوثائقية باش تكون الفخارة الذهبية والفضية والبرونزية. وبالنسبة للأفلام المدارس باش تكون بطبيعة باش يعني نكرموا الزوز أفلام الأولى باش تم اختيارها.
0: نعم مهم جدا، إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذا المهرجان اللي باش يكون في شهر أكتوبر تحديدا.
1: طبعا باش يكون من 24 إلى 27 أكتوبر،
0: من 24 إلى غاية 27 أكتوبر. إن شاء الله كل التوفيق والنجاح للمهرجان الدولي لسينما المرأة والشباب بجربة تحديدا. شكرا لك سي محمد ثابت، مؤسس ومدير المهرجان، على هذه المداخلة.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: شكرا لك، نسمو أنا مخلصة لك ميادة حني ثم نعود.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس، فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
3: لغة العالم،
2: عيون الكلام،
4: على صعيد الرفق،
1: جرائد من العالم،
2: حديث السينما،
5: أرخبيل المسرح،
6: عربي أنا،
7: عربي أنا،
8: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
9: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
8: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بك في السادة المستمعين. نواصل لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. كما قلنا، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي كان من 21 سبتمبر يتواصل إلى غاية 24 سبتمبر، واليوم اختتام المهرجان، وباش يكون فما إعلان على المسابقات، وباش يكون لعرض موسيقي مميز لكريم الثليبي مع مجموعة من الفنانين من تونس ومن العالم العربي، وعنوانه سافر إليك وغني. أكيد ليلة يكون فما إعلان على النتائج، وأيضا كان البارح إعلان على عدد من الجوائز اللي تحصلت مؤسسة الإذاعة التونسية على عدد من الجوائز، نذكرها تباعا، وربما يكون معنا ضيوف من زملائنا اللي تحصلوا على الجوائز. ألف مبروك لمؤسسة الإذاعة التونسية ولزملائنا بالمؤسسة على هذه الجوائز. أيضا كانت هناك ندوات مهمة جدا في هذا المهرجان على غرار طبعا البودكاست اللي أصبح موجود وحضور مهم في العالم ككل. ويسعدني أن نستضيف معي الأستاذ الجامعي والباحث المتخصص في علوم الإعلام والاتصال بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار السيدة حنان مليتي، اللي قدمت مداخلة من الميكروفون إلى الكاميرا البودكاست وإعادة تشكيل الوسيط في اقتصاد المنصات. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا فاتن، مرحبا بك وشكرا على هذه الدعوة الكريمة.
0: مرحبا بك. إذا طبعا ندوة مهمة حول البودكاست، وأيضا كانت هناك ندوة حول الجمهور والتلقي، وأيضا الإعلام السياحي في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في هذه الدورة الجديدة، دورة 26. ومعك طبعا نحكيه على البودكاست وأيضا المداخلة المهمة التي قدمتها في هذا المهرجان.
1: شكرا لك. نعم نعم، كانت لي مداخلة كما ذكرتي أستاذة فاتن من الميكروفون إلى الكاميرا البودكاست عادة تشكيل الوسيط في اقتصاد المنصات، وتطرقت فيه حقيقة إلى عناصر مهمة جدا ترافق هذا التغير ربما على المشهد الإعلامي، من ربما التقليدي أو ما بين، لنقل ما بين التقليدي والمتغيرات الرقمية والمنتجات الرقمية. وقد بحثت أساسا في هذه المداخلة عن ما هو هذا التغيير، عن مظاهر هذا التغيير الحاصل في المشهد الإعلامي فيما يخص البودكاست وتحوله إلى الفيديوكاست، ثم بحثت في أسباب هذا التغيير، وانتهيت إلى ما هي أو ما الذي يترتب عن هذا التغير، وما الذي يترتب عن الانتقال لنقل من السمع إلى البصري.
0: نعم فعلا مهم جدا. الآن الحضور البودكاست أصبح يعني عنده اسمه وعنده وزنه وعنده قيمته في مجال الإعلام بصفة عامة.
1: نعم
0: نعم، لو نقدم أكثر يعني فكرة عن البودكاست للسادة المستمعين والمتابعين، وأيضا علاقة الميكروفون والكاميرا التي اشتغلت عليها في اعتماد وإعادة تشكيل الوسيط في اقتصاد المنصات، يعني كيف للبودكاست دور في هذا الاقتصاد، اقتصاد المنصات؟
1: نعم، لنعد فاتن في الحقيقة إلى بدايات البودكاست. والبودكاست كما قلت هو منتج ولد بوعد ضمني أن يكون شكلا بلا صورة، أن يكون وسيطا بلا صورة ولا يحتاج إلى هذه الصورة. وفي الحقيقة كانت هذه قوة البودكاست، هو التحرر من سلطة الصورة. ولكن مع قدوم المنصات لاحظنا أن هذا المنتج دخلت عليه الكاميرا. دخول الكاميرا في البودكاست لم يكن على مرحلة واحدة، وإنما في الحقيقة كان على مراحل متعددة. مرحلته الأولى كانت أن تكون الكاميرا لاحقة على التصور، بمعنى شاهدة على هذه الحلقة، على الضيف، على المقدم، وهما يتحدثان. ثم تطورت بعد قليل لتصبح كاميرا أو مدمجة في الإنتاج، بمعنى أن يكون هناك استوديو، أن يكون هناك كاميروات، أن
0: نعم
1: نتحدث عن لغة الجسد إلى غير ذلك. ثم انتقلنا من الوسيط هنا بعد النمط الثاني الذي كنت أتحدث عنه، انتقل إلى وسيط آخر، إلى وسيط مصور، عندما أصبحت الصورة تحكم بنية الحلقة، عندما أصبحنا نتحدث عن المقتطف الذي يصور والذي يسوق على المنصات، بمعنى أن الصورة هنا أصبحت شرطا في إنتاج هذا المنتج أو في تصور الحلقة. لننطلق مؤخرا مؤخرا، وهذه آخر ربما صور الفيديو كاست إن شئنا القول، لأنه أصبحنا الآن نتحدث عن صورة، أصبحت الصورة سابقة على التصور. فهذه المراحل الأربعة التي مر بها الوسيط من شكله السمعي المتحرر من كل ارتباط بالصورة إلى هذا الشكل الجديد الذي يقوم أساسا على الصورة وعلى المقتطفات البصرية، والتي حقيقة فرضتها المنصات وهي متعددة إن شئنا القول.
0: نعم فعلا مهم جدا حديثك عن الفيديو كاست، يعني بعد البودكاست يعني أصبحنا نعتمد أكثر على الصورة حتى في الإعلام المسموع. الآن أصبحت الصورة والصورة الرقمية مهمة جدا ودورها أساسي في تقديم المصدر وتقديم المعلومة بأفضل السبل وبأفضل الطرق.
1: وهو كذلك.
0: نعم طبعا لا يمكن أن نتحدث عن إشكاليات تطرح في هذا المجال على مستوى علاقة البودكاست بالإعلام المسموع والإعلام المرئي. هل هو منافس؟ هل هو مقلق في كثير من الأحيان؟ هل أنه يحمل هينات أم لا؟
1: سؤال مهم جدا، يعطيك صحة فاتن على هذا الطرح والانتباه إلى هذه النقطة.
0: نعم.
1: لنقول هنا أن البودكاست أو الفيديو كاست كما شئنا القول هو امتداد للإذاعة، وهنا الرهانات المطروحة على الإذاعات ربما هي في كيفية اختيار ما يصور وفي كيفية اختيار ما يترك للصوت هنا. وقد تحدثت في هذه النقطة أساسا على أن الصورة هنا أصبحت تسوق للمنتوج، بمعنى أنه هنا أصبحنا نختار، يجب على المؤسسات الإذاعية والمؤسسات الإعلامية بصفة عامة أن تنتقي ما يصور وأن تترك للصورة وأن تترك للسمع بطبيعة الحال أو للسردية السمعية ما يجب أن يترك. لأن إذا شئنا الحديث مثلا عن الإذاعة، هناك نقاط قوة للإذاعة وهي مهمة جدا نتحدث، وخاصة إن شئنا الحديث عن الإذاعة العمومية، نتحدث عن أرشيف متميز وكبير وضخم جدا للإذاعة، نتحدث عن قوة في السرد والتحرير والبنية السردية التي تتميز بها الإذاعة. في الحقيقة هناك هذه نقطة قوة أيضا جيدة، وفي الحقيقة فإنه هذا ما تتميز فيه الإذاعة. إذن هنا يجب أن تختار الإذاعة، أن تنتقي الإذاعة ما الذي يجب أن يصور لتجلب به المستخدم، لأنه اليوم نتحدث عن مستمع، نتحدث عن مشاهد، ونتحدث عن مستخدم لهذه المنصات. فالصورة نستقطب بها، إذن والصوت هو هنا للولاء وهو للاستهلاك. فعندما تلاحظين، ولو تلاحظين اليوم أن أصبحنا نتحدث عن منصة مثلا يوتيوب أو سبوتيفاي، وأصبحنا نتحدث عن المقتطفات، أصبحنا نتحدث عن اللحظات، عن الفيديوهات القصيرة جدا، وهي التي ربما اليوم آخر الدراسات تشير إلى أنه يجب أن تستقطب المستخدم من الثلاث ثواني الأولى. فمن الثواني الأولى
0: نعم
1: نستقطب
0: صحيح
1: بالصورة، ثم نجعل الولاء لما هو تخصص الإذاعة، لما هو صوت في الحقيقة. ولذلك أقول أنه البودكاست أو الفيديو كاست هي امتدادات رقمية، هي لا تهدد وجود الإذاعات في الحقيقة، لأنه هناك الكثير من الخوف من أنه هالأشكال الجديدة ربما تقضي على الإذاعة وكذا. الإذاعة تمتد، الإذاعة موجودة، ولكن عندما تتكيف مع هذا المنطق الجديد، المنطق المنصات ومنطق الخوارزميات التي في نهاية المطاف أسبابها واضحة، وهي في الحقيقة منطقها اقتصادي وتجاري بحت. عندما نتحدث عن فيديوهات تحقق مستويات مشاهدة، وفي الحقيقة أيضا هذا التحول أيضا مرده أنه ربما عندما نتحدث عن البودكاستات فإنه لا تعطي ربما إشارة عن مدى استهلاكها. فالمنصات اليوم تعطي هذه الإشارات عندما نتحدث عن مدة المشاهدة، عندما نتحدث عن مدة استبقاء المشاهد وهو يشاهد هذا المعطى، فهنا تعطينا معطيات حية، معطيات يمكن بيعها. وهنا يجب ربما من بين التحديات على الإذاعة أنه تدرس جيداً كيف تستخدم هذه المنصات وكيف تنخرط في هذه المنصات ليكون لديها أيضا عائد اقتصادي، وهذا مهم جدا.
0: نعم، وهنا تتحدثين على مسألة الإخراج الإذاعي كالإخراج التلفزي، ودور الإخراج مهم جدا كما قلتي في التركيز على الضيف، في التركيز على الذي يقدم البرنامج، تفاصيل ربما لا تظهر للعيان ولكن هناك تفاصيل تعتبر مهمة جدا حتى تصل المعلومة أو يصل الخبر كما يقال. وأيضا نتحدث وأنت تتحدثي منذ قليل على ثقافة البوز أيضا التي أصبحت موجودة في الأعلام، خاصة ربما نتحدث عن مصادر الأعلام الجديد على تقنية جديدة يقع اعتمادها.
1: صحيح فاتن، اليوم هناك العديد من التقنيات الجديدة، واليوم الإذاعة أدخلت الكاميرا على الاستوديوهات، ولكن جلسة البودكاست حقيقة إذا كنا نتحدث عن الفيديو كاست، لأنه منذ البداية قلت يجب التمييز بين البودكاست الذي يعتمد على الجرافيك، الذي يعتمد على الصور المصاحبة، الذي يعتمد مثلا على النص، وبين الفيديو كاست الذي يهيئ له استوديو خاص ليس باستوديو الإذاعة، ولكن تلك الجلسة الحميمية، تلك الجلسة التي توحي بالقرب، فإنه نعرف هذا فيه نوعا ما فاتن لعب على نفسية المتلقي. بالضبط. لأنه المتلقي يحب تلك الجلسات القريبة منه، يحب تلك الأحاديث الجانبية، يحب الحكايات الجانبية وليست تلك الحكايات ربما والأخبار المربوطة بضوابط صارمة بوقت صارم، لأن البودكاست اليوم ربما من دقيقتين إلى ساعات وساعات. اليوم البودكاستات الناجحة اليوم تعد تفوق الأربع ساعات، تفوق الأربع ساعات، والمتلقي يشاهدها وينهي الحلقات. إذن ما السر في هذه الجلسة؟ السر في هذه الجلسة هو تناول طريف، هو تناول جريء، هو تناول لزوايا مختلفة للأخبار أو للمواضيع. هذه الجلسة الهادئة ربما كما ورد في بعض الندوات أنه طابع المتلقي أو المستخدم أو الإنسان بصفة عامة إن شئنا يريد أن يستمع أو أن يتلصف بين ظفرين على أحاديث الآخرين، فهذا ربما ما كان نجاحا للبودكاست أو ساهم. إذن طبيعة الإنتاج، إنتاج البودكاستات وطريقة إخراجها وطريقة تقديمها وزوايا المواضيع المطروحة، تلك هي نقطة نجاح وقوة البودكاستات أو الفودكاست إن شئنا القول، وإن شئنا التمييز بين الاثنين. وذلك لا يعني أن البودكاست في صيغته السمعية غير ناجح، لأنه طرق السرد، المؤثرات السمعية، ما يصاحبها من مؤثرات بصرية أيضا.
0: نعم، سؤالي هنا حول توظيف الذكاء الاصطناعي والثقافة الآن الرقمية والصناعة الرقمية المتجددة والتي تتطور يوم عن يوم، دورها في البودكاست ودورها في الإعلام الإذاعي والمسموع الإذاعي والتلفزي.
1: ما من شك أن الذكاء الاصطناعي أدخل تغيرات جذرية على كل القطاعات ومنها القطاع الإعلامي. اليوم بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تصنع استوديو افتراضي مثلا، يمكن أن تكون تصور الاستوديو في غرفتك، ولكن عند الإخراج يمكن أن يقدم لك أحسن الاستوديوهات بأحسن التجهيزات بأحسن الإضاءة المطلوبة إلى غير ذلك. فيدخل تقنيات مهمة ومهمة جدا اليوم على مستوى الصوت، أيضا على مستوى تنقية الصوت، على مستوى الجمالي إن شئنا القول. وأيضا الذكاء الاصطناعي يقدم أيضا البحث عن المراجع، ربما البحث عن تنسيق هذه المراجع، عن تقديم رؤى وأفكار جديدة. ولكن يجب الانتباه هنا إلى أن الذكاء الاصطناعي أو أن لا نعتمد تماما على الذكاء الاصطناعي، لأن هناك اللمسة البشرية. نرجع إلى الحكايات وإلى البودكاستات، هذا ما يجذب الناس، هذه الطرافة الإنسانية، الجانب الإنساني هو الذي يجذب. فيمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كل ما هو تحسين، في كل ما هو تقني، في كل ما هو تحسين صورة وصوت، ولكن الجودة، البحث في المصادر كما ذكرت منذ قليل، لا يجب أن ننساق وراء التضليل. وهذه مسألة مهمة ومهمة جدا، لأن الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي دون تدقيق بعده، دون تدقيق بشري بعده، يمكن أن يحملنا إلى مسارات خطيرة، ربما وخطيرة جدا في بعض الأحيان. فالذكاء الاصطناعي هو تقنية جيدة، هو تقنية مساعدة ومهمة جدا في العمل الصحفي، ولكن يجب أن تكون المراقبة إنسانية. المخرج النهائي، المنتج النهائي، يجب أن تكون عليه اللمسة الإنسانية. وإذا ربطنا ذلك بالبودكاست وبطبيعة البودكاست، فإنه اللمسة الإنسانية يجب أن تكون هي الأولى وهي المهيمنة. النقطة الثانية مسألة الجودة. ربما أنت ذكرتي منذ قليل مسألة البوز. ربما البوز يحصد المشاهدات آنيا في لحظتها، ولكن ما يدوم وما يبقى هو المنتج الجيد. إذن يجب أن نعمل على منتج تقني جيد، محتوى جيد، وبتقنيات ممتازة. ربما قد يأخذ الأمر بعض الوقت، ولكنه يدوم، لأنه اليوم نتحدث مثلا عن بودكاستات بملايين المشاهدات. لماذا حصدت هذه الملايين؟ هل لأنها خلقت البوز؟ لا، لأنها خلقت الجودة. ففي النهاية الجودة هي التي تدوم، وهذا ما يجب أن يعمل عليه صحفيون في مختلف الصحفيون في مختلف
0: المنصات الإعلامية. نعم، نقطة أخرى أيضا مسألة السبق الصحفي الذي هو الآن اشتغل عليه تقريبا كل الوسائل الإعلام، وترى كونه أنه فرصة لمزيد نجاح الوسيلة الإعلامية وتطويرها وتقديمها أكثر، ولكن لابد من الحذر في مسألة تقديم الخبر أو تقديم المصدر الذي اشتغل عليه في مسألة السبق الصحفي حتى يكون النجاح مضمون في نهاية الأمر.
1: هو من المهم جدا، وأعتقد أن المؤسسات الإعلامية جميعا تعمل على مسألة السبق الصحفي، أن تكون الأولى في تغطية الحدث، أن تكون الأولى في تقديم خبر جديد. ولكن من المهم جدا اليوم في عصر انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، في عهد انتشار الزيف العميق، وكنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، اليوم الزيف لا يتعلق فقط بالمعلومة، اليوم الزيف يتعلق أيضا بالسياق. يمكن أن تكون المعلومة صحيحة ولكن ليست في سياقها الصحيح، يمكن أن تكون المعلومة صحيحة ولكن ليس الوقت المناسب لإدراجها أو الوقت المناسب لبثها. فهنا يجب الانتباه جيدا إلى مساقات أو سياقات، إن شئنا القول، سياقات إنتاج المعلومة بطريقة مغلفة، بطريقة سامة التي ربما تستهدف ضرر بعض الأشخاص أو بعض المؤسسات. فيجب التثبت في هذا السياق الجديد، سياق ما يسمى بالاضطراب المعلوماتي، يجب الانتباه جيدا لهذه النقطة، وربما هذا يندرج في إطار التربية على الإعلام والمعلومة، وهذا الأمر ليس مرتبط فقط بالمتلقي أو المستخدم اليوم، لا،
0: نعم.
1: هو مرتبط أيضا بمن ينتج المعلومة، بالصحفي الذي يجب أن يكون مدققا للمعلومة أكثر من أي وقت مضى، لأن الاضطراب اليوم مع المنصتية ومع زمن المنصتية هو اضطراب شديد على مستوى المعلومات، يجب أن يكون مدققا، يجب أن يكون عارفا، يجب أن يكون واعيا بكل السياقات قبل أن يبث أي معلومة. إذن السبق الصحفي مهم جدا، ولكن نحن في أشد الحاجة إلى التثبت من كل المعلومات التي تبث إلى المتلقي، لأن المتلقي اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي قد لا يتثبت جيدا، ونحن ندرك اليوم أنه أهم مصدر للمعلومات بالنسبة للمتلقي اليوم هو وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما تثبته الأرقام. اليوم لا أذهب إلى التلفزيون أو لا أذهب إلى الإذاعة لاستقاء المعلومات، اليوم أذهب إلى فيسبوك، أذهب إلى تيك توك، إلى انستغرام، إلى غيره من المعلومات، إلى من المنصات لأستقي معلوماتي. فإن لم تكن هذا الوعي موجود قبل نشر أي خبر، وأيضا نقطة مهمة بالنسبة لوسائل الإعلام، أيضا ليس فقط أن تكون أنت واعيا كصحفي بهذه المسألة وهذه الخطورة في التحري والتدقق من المعلومات وتدقيق المعلومات، ولكن أيضا يجب أن تكون لدينا مساحات إخبارية أو مساحات إعلامية لتوعية المتلقي بهذا الخطر، لتربيته على استهلاك المعلومة، وهذا أمر مهم جدا في الحقيقة يا فاتن.
0: نعم فعلا مهم جدا. إذن البودكاست أصبح مهم وأصبح ضروري، وأيضا يدخل في تفاصيل مهمة لتقديم الشكل والمضمون حتى تصل لعامة الناس والجمهور، وأيضا كما قلت منذ قليل تحدثي عن المتلقي، تحدثي عن الجمهور الذي أصبح أيضا ذكي في اختياراته في توجهاته، حتى وإن تحدثنا عن ثقافة البيز والمتابعة والمشاهدة، ما يصح إلا صحيح كما قلت منذ
1: أكيد.
0: قليل.
1: أكيد أكيد، الجودة هي ما يبقى، والسطحي أو هو ظرفي في نهاية المطاف، هو أسبابه تجارية، هو أسبابه ربما أو يخدم منطقا معينا ومنطق خوارزمي أكيد، ولكن لا يصح إلا صحيح أكيد.
0: نعم مهم جدا، كل الشكر والتوفيق أستاذة حنين على مداخلتك معنا، وطبعا أكيد اليوم كما قلنا اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والمؤسسة الإذاعة تحصلت كذلك مؤسسة التلفزيون التونسية على جوائز سنذكرها تباعا، وكنا لنا استضافات مع زملائنا المتحصلين على جوائز، الأستاذة الجامعية وباحثة متخصصة في علوم الإعلام والاتصال بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، وعنوان مداخلتك كان من الميكروفون إلى الكاميرا البودكاست وإعادة تشكيل الوسائل في اقتصاد المنصات. شكرا لك.
1: شكرا، أجدد شكري لك فاتن على هذه الفرصة القيمة للالتقاء بجمهور الإذاعة الثقافية.
0: شكرا، نسمعنا غمث ومنعود.

0: يا اخي شبيك شفام
1: ياسين خويا تبدل خايف علي برشا خايفه كي نحكي نعمل له مشكله
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه
1: شكون باش نحكي
0: ماش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه
2: لا للمخدرات نعم للحياه
3: تونس الثقافيه
4: صوت اراده الحياه

0: أهلا وسهلا بكم متابعينا مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية في الجزء الثاني. طبعا مهم جدا أن نحتفي ونقدم أيام قرطاج الموسيقية في دورتها الحديث، كانت الندوة الصحفية يوم الثلاثاء، وطبعا تفاصيل أكثر حول هذه الدورة الجديدة مع المدير الفني لأيام قرطاج الموسيقية سي منظر الفلاح، حضر معنا في الأستوديو. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك. صباح النور.
0: مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية. طبعا منظر الفلاح، أنت توليت مدير الإنتاج سنة 2023 2026 المدير الفني للمهرجان، أكيد فرق كبير بين المدير الإنتاج وبين المدير الفني.
1: الحقيقة ما نقولش فرق كبير، يمكن في التعريف هو فرق، لكن نشكر ياسر درساف الحمداني اللي كنت خدمت معاه في إدارة الإنتاج، أعطتني ثقة كبيرة وعطاتني يعني معناتها كيفاش نقولوا ماهيش كارت بلانش 100%، مي كنا ياسر نتفاهموا انا ودرساف. دونك ما كنتش عندي برشا دي ليميت مع درساف، خدمت على راحتي وتوا كيف مازلت هكا ولا هكا نكلم درساف في حاجات ونشاورها ونحكيو مع بعضنا ومع المديرين السابقين كل الحقيقة.
0: أي الحقيقة كانت دورة مهمة وناجحة لأيام قرطاج الموسيقية، هذه الدورة الجديدة. وطبعا كما قلت أنك عندك تجربة، أكيد التجربة مهمة جدا في الدورات السابقة، ولكن أنه تكون أنت الآن المدير الفني للمهرجان أو لأيام قرطاج الموسيقية فهذا مهم جدا. بالنسبة للدورة الجديدة دورة 11، أكيد أنه فما طابع خاص، فما خصوصية، فما ميزة لهذه السنة.
1: صحيح، احنا حاولنا نخليه نفس معناتها الفورما جينيرال نتاع المهرجان، اللي هو معناتها في نفس الوقت مهرجان فيه حفلات وفيه زيادة الصالون المهني اللي هو فيه العروض المختارة اللي حكينا عليهم في الندوة الصحفية، 26 عرض، 14 من تونس والبقية من كامل أنحاء العالم، وين يجيو مهنيين من العالم أجمع يشوفوا العروض هذية ويحلوا بيبان متاع شراكات دولية مع الفنانين التونسيين أو الدوليين اللي كانوا شاركوا في هذا المهرجان. وبالطبيعة فما حاجات جدد في المهرجان، كما جي ام سي في السجون، كما جي ام سي في الجهات، وكما الجي ام سي جاز كامب اللي هي ورشة جاز تصير تيلة المهرجان.
0: نعم، يعني على هامش المهرجان مش يكون مهرجان الأيام خاصة بالجاز. جاز
1: هو ماهوش مهرجان، يعني الوركشوب نتاع الجاز هو فوالا، هو في العالم أجمع سورتو معناتها في أوروبا فما لي زانستيتيو دو جاز، معاهد نتاع الجاز الخاصة والحكومية في الخارج، ينظموا كل صيف كيما نقولوا احنا هما يعطونهم جاز كامب، يعني كأنك تمشي باش تعدي فاكونس في بلاصه نتاع جاز وين تقرا فيها جاز مع اساتذة نتاع تعليم عالي، مع عباد معناتها يلعبوا في لي بلو غران فيستيفال دو جاز، ومعناتها ماهيش حصه واحده كيما مستنسين نعملوا في دي ماستر كلاس، حصه تقعد ساعتين، هذه اسبوع كامل،
0: أسبوع
1: فيه برنامج بيداغوجي نتاع اسبوع كامل وين الصباح فما حاجات نظريه والعشيه فما براتيك وين يتلموا لي ميوزيسيان الكل مع بعضهم.
0: لو الفكره
1: فوالا، دونك هذه حاجه اللي حاولنا نطبقوها في تونس مع لو كوليكتيف دو جاز دو مارسي، هما اللي باش يجيو ينشطوا الوركشوب هذا.
0: نعم، وحبيت نركز اكثر لانه نجحت الفكره في تونس وحتى شفنا دول عربيه اخرى يعني اثنت على هذه الدور المهم لايام قرطاج السينما أو المسرحية في السجون، وكذلك الآن أيام قرطاج الموسيقية في السجون. فكرة حلوة برشا، وأكيد أنكم تقوموا بجولات في عدد من السجون، تعطينا فكرة إذا كان
1: هو الحكاية. ساعات وليت نحسها شخصية شوي على خاطر كنت في 2022 أول مرة نحضر على التظاهرة هذه اللي هي أيام قرطاج مسرحية في السجون.
0: بالضبط،
1: ما كانوا حكيوا لي قالوا لي راهو عاملين أول فما مسرحية من السجون، خذيت جائزة وراهو إخراج هايل وكتابة هايلة وأداء زاد هايل برشا، وذي كله كان خارج من المساجين، ما أنت ماهوش عبد يكتب لهم ولا يعمل لهم الإخراج، هما بيدهم في المؤسسة السجنية. هذه أكتيفيتي يعملوها كل يوم، يكتبوا المسرح، يبرفوا، يخدموا على الإخراج، يعملوا الديكور متاعهم وحدهم، هما يصنعوا الديكور متاعهم في وسط السجن. دونك سنيك خذيت الإدارة قلت أول حاجة هكا شنو الحاجة اللي تشبه لي نحب نعملها وما شفتهاش قبل في جي ام سي، كنت غيور شويه على القطاع الموسيقى كيفاش مش موجود في السجون. قلت اول حاجه نعملوها نمشيو للسجون. دونك اتصلنا بالهيئه العليا للسجون والاصلاح. الحقيقه ما نجمناش نجيبوا المساجين يعرضوا كما في ايام قرطاج مسرحيه، ولكن مش نعملوا كما لي جي سي سي، نمشيو احنا للسجون ونعملوا برمجه في وسط السجون، على خاطر السجين حتى كان هو غالط ويعدي في السجن تاعو قاعد يخلص عنده حقوق، منهم حق الأكسيد الثقافة معناتها عنده.
0: تمت الاتفاقية.
1: تمت الاتفاقية وباش نظموا أربع عروض في المؤسسات السجنية في بنزرت، نابل، مسعدين وصفاقس.
0: أربع عروض في أربع ولايات.
1: أربع عروض في أربع ولايات مع عرض في مدينة الثقافة نتاع نتاع السجون نتاع الإصلاحيات. سامحني.
0: عرض باش يقدموا الاصلاحيات،
1: باش يقدموا اصلاحيه نتاع فتيات في وسط مدينه الثقافه.
0: ممتاز ممتاز. هذا يعني العرض عنوانه
1: مازلنا لاسباب هي لاسباب امنيه ما نعلنوش على معناتها على المؤسسه شكون والعرض شكون. بعد
0: باش يكون فما عرض في مدينه الثقافه،
1: في مدينه الثقافه نعم،
0: مؤسسه اصلاح السجون بالضبط. قلت عدد من الفتيات، ممتاز جدا ان يكون فما عرض من نوع هذا.
1: حاجه اخرى مهمه انه في السجون باش يكون حضور ماهوش كان معناتها ما فماش حبس رجال وحده حبس نساء وحده، هذا موجود، ولكن في زوز عروض باش يكون عندنا حضور مختلط بين رجال ونساء باش يحضروا مع بعضهم. معناتها باش تلقى روحك انت كسجين لمده ساعه من زمان باش تبدل المقاييس كل، تحضر على عرض ديجا وتحضر باختيارات بين رجال ونساء في نفس القاعه. حاجة ذولي مهمة،
0: اختيار مهم يعني يكون فهم الاختيار حر بالنسبة للمساجين. باش يكون من بين العروض المختارة في الأيام أو باش يكون فهم عروض خاصة، كيفاش تكون العروض؟
1: فما عرض واحد من العروض المختارة اللي هو عرض جذب لمحمد برصاوي ومريم حمروني. عرض الافتتاح باش يكون هو نفسه عرض الافتتاح تاع أيام قرطاج الموسيقية، العرض الرئيسي معناتها عرض الافتتاح الرئيسي. ممتاز. هو بيدو باش يكون في السجون عرض دندري لمحمد الخشناوي. باش يكون فما عرض لمحمد سعيد اللي هو ماهوش من العروض المختارة، كان اختيار من اللجنة الفنية. والعرض الآخر هو محمد علي شبيل، ماهوش موجود في الدورة هذه محمد علي شبيل، ولكن محمد علي شبيل صديق أيام قرطاج الموسيقية. أكيد. كان شارك مرتين في أيام قرطاج الموسيقية وكان عمناول غنى في الافتتاح نتاع أيام قرطاج الموسيقية.
0: مهم جدا أربع عروض في أربع ولايات في الجمهورية التونسية. وطبعا كما قلت عرض باش يكون من السجون والإصلاح بمدينة الثقافة. مهم جدا هذه العروض، وإن شاء الله طبعا بالتوفيق والنجاح لأيام قرطاج الموسيقية اللي قريب الموعد، مش بعيد برشا،
1: قريب الموعد 13 أكتوبر. 13 أكتوبر إن شاء الله في مدينة الثقافة شد لي لقريبي.
0: مهم جدا.
1: شارع حبيب بورقيبة، أكيد
0: شارع حبيب بورقيبة باش يكون فما انفتاح على الجمهور،
1: باش يكونوا فما فعاليات يوم 7، 8، و9 أكتوبر، يعني 4 خميس وجمعة،
0: 8، 7، و9 أكتوبر في شارع الحبيب،
1: في شارع الحبيب بورقيبة.
0: باش يكون فما عروض مفتوحة للعامة الناس،
1: عروض مفتوحة لعامة الناس. فما عبسي اللي هو عرض كان ما تحكيوا عليه برشا الصحفيين البارح، حتى كنت انت حاضره في الندوه الصحفيه، كان عنده مداخله بجاتك هيك سبونتاني في وسط الندوه. لي ميوزيسيان الكل فرحوا له، الفنانين الكل فرحوا له، خاطر هو زاد معناتها ينتمي لعالم المسرح والتلفزه والسينما. دونك الناس الكل تستنى فيه عبسي. فما زاد عرض وليد حاج صالح اللي هو صوفي إلكترو. وفما عرض نوري اللي هو دي جي بروديكتور معناتها ملحن تونسي، فرض بلاست في الساحة التونسية والعالمية. يذولي معناتها أقل ما نجمو نعملو أنا نبرمج نوري في شارع الحبيب بورقيبة قدام الجمهور التونسي.
0: يعطيكم الصحة، فعلا مهم جدا. تقدم في الأيام 378 ملف ترشح، 26 تم عرض المختارة، باش تكون 8 حفلات، لقاءات مهنية باش تكون عددها 6، 15 بلد مشارك بين البلدان المشاركة في المهرجان.
1: نعم، دونك 26 عرض اللي حكينا عليهم هما العروض المختارة اللي قدموا المطالب نتاعهم. كانت فما لجنة انتقاء هي اللي اختارت العروض هذية، فيها رئيس لجنة سي سامي بن سعيد اللي هو زاد مدير سابق لأيام قرطاج الموسيقية، سي محمد بن سعيد مدير إنتاج سابق لأيام قرطاج الموسيقية، مدام سيما سمود كيف كيف خدمت أيام قرطاج الموسيقية 2016، وسي هادي فهم. هذه اللجنة معناتها اخترناها مش بالزهر، هما عباد يعرفوا برشا أيام قرطاج الموسيقية، قراب للمهرجان، اختصاصهم موسيقي وقراب من الفنان الناشئ، خاطر احنا ركزنا على الفنان الناشئ في البرمجه نتاعنا وفي الاختيارات نتاعنا كلهم حتى في الصالون المهني. وفما العروض معناتها الحفلات اللي هما ثمانيه، ثمانيه يظهر لي اكثر حاجه تلمهم هما الجانب المتوسطي اللي هي لاتوش نتاع ليديسيون نتاع السنه. دونك فما اوم من المغرب، فايبا من تونس، فايبا عرض مهم جدا وفرحان اللي فما عرض تونسي من بين الحفلات الكبرى. فما جدا
0: باش يكونوا على هامش الايام،
1: باش يكونوا على هامش الايام كل يوم في قاعة الأوبرا
0: بدايه من الساعه 8 ليلا،
1: بدايه من الساعه 9 ونصف ليلا،
0: 9 ونصف ليلا باش تكون هذه العروض مهمه جدا كما قلت. ايضا فما فايوني،
1: فما فايونين في الاختتام، فما لباس، وفما معناتها الفنان اللي برشا يستنيو فيه من 2023 بعد العرض الناجح نتاعو في 2023 هو جدل من الأردن.
0: من الأردن
1: ولا.
0: نعم، فما أيضا سيسيليا كرول من إسبانيا، سيدة الراي فرنسا الجزائر، وفما داني دي مورون من إسبانيا أيضا. أي. حلوة التشكيلة الفنية. أي. في المهرجان في الأيام، يعني على هامش أيام قرطاج الموسيقية هذه العروض باش تكون بداية من الساعة 9 ونصف ليلا في

0: 6 7 و8 في مدينه الثقافه و9 ونص في قاعه الاوبرا. يعني اللي باش يجي نجم راه يعدي نهاره كامل في مدينه الثقافه. حضرنا اون انستالاسيون سبيسيال معناتها في وسط البهو الرئيسي وفي وسط ساحه المسارح وين الناس كل نجموا يلقاو بلاصه يقعدوا فيها. معناتها انا استدعاكم تجيو حتى كان ماكش باش تحضر في عرض ما تبش تحضر على أربع عروض ثم تحضر عرض واحد نجم تقعد في مدينة الثقافة في الوقت هذاك الكل. عملنا حاجة سبيسيال وين كونسيبسيون سبيسيال للجي ام سي وين حتى ساحة المسارح باش يكون عندك فيها وين تقعد بلاصة مزيانة برشا ألوان برشا يعني قولوا احنا
1: برشا فن
0: تبادل الأفكار بين الفنانين بين المتفرجين الفنانين مع المتفرجين الفنانين مع المهنيين ولا المهنيين ما بين بعضهم. الديناميك هذه يظهر لي مهمة ومش غريبة على أيام قرطاج الموسيقية.
1: فعلا مش غريبة على أيام قرطاج الموسيقية عندها جمهورها الآن وعندها محبيها وحنا وصلنا لدور 11 يعني نشوفوا عروض مميزة. وطبعا هذه العروض احنا يعني كان فما سؤال تطرحها لأنه العروض اللي توصل للاختتام وتنجح وين يكون مصيرها. فما عروض من أيام قرطاج الموسيقية اللي شاركت في مهرجان قرطاج الدولي فما عروض شاركت في مهرجان الحمام مامات الدوري. هذا مهم. خلينا نحكي الآن على العروض المختارة اللي هما 26 عرض في أيام قرطاج الموسيقى.
0: به 26 عرض هذوما كما قبيلة كنت نحكي اختاروهم لجنة لكما بيناتهم اللي هما عروض ناشئة. كي نحكي على ناشئة جينا سؤال برشا مرات البارح زادة في الندوة تسأل اش معناتها ناشئة. منش نحكي على فنان مبتدئ. الفنان ناشئ هو بالنسبة لنا كي حكينا في اللجنة هو فنان أول مرة يعمل مشروع وإلا المشروع هذاك نتاعو أول مرة باش يتعرض. هذا هو الفنان ناشئ. علاش الجي ام سي هي بلاستو؟ على خاطر الجي ام سي هي انترومبنان المرحلة ما بعد ما تبش يتعدى بالجي ام سي باش من بعد ينجم يعمل حمامات باش ينجم يعمل كرتاج باش مهني يجي يتفرج فيه في ايام قرطاج الموسيقيه يقول تيان هذا معناتها ارتيست دو جاز نجم العام الجاي نحطه في بريمير بارتي نتاع ارتيست في فيستيفال دو جاز في فرنسا في بلجيكا في ايطاليا في اللي هو ومهرجانات تونس الجهويه الكل ينجموا عيطوا الفنانين هذوما ومهرجانات الدوليه الكل. وانا اللي معناتها نحبذ يصير في تونس انه ما عادش نبرمجوا فنان ونبداو نطلبوا منه بالسيف باش يعمل ساعتين. ما يصيرش اعمل ساعه ونص باللي نهم انترناسيونال وعندك فنان تعدى بجي ام سي يستحق انك تعطيه نص ساعه ولا 45 دقيقه ولا ساعه قبل الفنان هذا ما فيها بس.
1: نعم المهم في الكيف مش الكم.
0: فوالا
1: هذا بالضبط. هو الكم ولا. هو
0: لو لا كاليتي تاع لي دوسي بالحق فيتن ما تحكيوها الجوري يحكيوها الفنانين بيدهم لا كاليتي تاع 378 بروجي رم به
1: يعني بتلقى صعوبة
0: ولا معناتها كان جينا عنا أكثر أيام راهو كلهم يعزفوا معناتها فما مينيموم 100 بروجي الكلهم في النيفو نتاع 26 بروجي اللي خذيناهم معناتها
1: يعني احنا شفنا الومضة الخاصة بالأيام قرطاج الموسيقية شفنا بعض العروض اللي باش تشارك في المسابقة مش نحكيه على تفاصيل مسابقة ولا مش مسابقة ولكن شفنا بعض العروض الحقيقة عروض مميز وهذا المهم جدا بالنسبة للعروض المختارة. أنا يعني كنت قدمت نقطة صحفية مع زميلتنا سماح قصدلة تحدثت فيها على عدد من العروض كما قلت أنت فما من فلسطين فما من السنغال من المغرب من هولندا من فرنسا من البرازيل أيضا من بلجيكا من إيطاليا وطبعا تونس مجموعة من العروض حتى فرنسا وتشاد تكون موجود عرض مهم جدا حقيقة. العروض كما قلت 26 عرض يستحقوا أنهم يكونوا موجودين ولا أكثر من ذلك. لكن تحدثنا على المسابقة أنه يكون فما الجوائز ولا ما يكونش فما جوائز. لجنة التحكيم حسب سمعت أنه أيضا فما هي نفسها لجنة الفرز كيفاش العمل
0: هذا؟ هو المسابقة معناتها جارت العادة من أول ما تعمل أيام قرطاج موسيقية فما مسابقة مسابقة ذي كانت تتمثل في جائزة مالية ولكن من 2021 تغيرت شوية الأشياء معناتها الكونسيبت الكل تغير وين ودينا نقربوا لصالون مهني. صالون المهني الأوبجيكتيف نتاعو أنك بعد أيام قرطاج الموسيقية الفنان هذا يجيوه فرص في تونس وفي العالم. قلنا عليه

0: ما تكونش ايام قرطاج موسيقيه هي اول واحد يعطي فرصه. دونك الفرصه هذه ماهيش ماناش باش نقولوا جائزه، ماهيش جائزه ماليه، ولكن باش نختاروا ثلاثه عروض اللي باش يعملوا دوره في الجهات، يعملوا عروض مع المهرجانات في تونس في الجهات. الحاجه هذه علاش باهيه برشا؟ على خاطر الفنانين هذوما ثلاثه من الناس انت ديجا عطيتو كونتينيتي ما بعد المهرجان، انت قلت له بعد المهرجان عندك معناتها اون غارونتي نتاع 3 دات ديجا. حاجه اخرى، فما مهرجانات يمكن الاداره الفنيه نتاعهم ما تتلفتش العروض هذوما، يمكن البيدجي نتاعهم ما يسمح لهمش باش يجيب عرض، ما يعبيلوش ما يبيعلوش، هكا هو يخممها، اما هما ينجموا يعبيو ينجموا يبيعوا. دونك انت تجي تقول له يا سيد المهرجان وسيد المدير الفني احنا باش نوفروا لك عرض، معناتها انت لازمك تكون جوست فنيا يعجبك، ولكن معناتها الخلاص انت وكل باش يكون على عاتق ايام قرطاج الموسيقي. هذه حاجه
1: باهيه وهذا رمزيا مهم جدا.
0: ولا حاجه اخرى، ايام قرطاج الموسيقي باش يولي موجود في الجهات، وباش يولي موجود زمنيا موش كان في فتره المهرجان، ولكن طيله العام في المهرجانات الاخرين. دونك هذه شراكات تولد برشا حاجه باهيه للفنانين لايام قرطاج الموسيقي وللمهرجانات اللي عندنا معهم الشراكات هذه.
1: نعم، على ذكر الجهات، شكون في 24 ولايه العروض؟
0: ما نجموش في اول عام نمشيو ل 24 ولايه، ولكن بما انهم هما ثلاثه عروض لثلاثه فنانين حسابيا باش يكونوا ما بين ثلاثه وتسعه ولايات.
1: بين ثلاثة تسعة ولايات، ثلاثة عروض هذم باش يقوموا بجولات بعد الاختتام وبعد الإعلان
0: بالضبط
1: على النتائج.
0: اللجنة اللي باش تختارهم هي بيدها لجنة الانتقاء، باش يكون عندها زوز حاجات مهمة طيلة المهرجان، هي اختيار ثلاثة عروض هذم منشيرة، ومنشيرة أخرى باش تكون رابط ما بين الفنانين والمهنيين اللي جايين. علاش؟ على خاطر احنا نستدعاو مهنيين من العالم، ولكن الفنان التونسي مازال ما عندوش في العادة نتاعو أنه يمشي المهني ما يعرفوش يقولوا نقدم روحي أنا فنان تونسي نعمل هكا وهكا وهكا وهكا وأنا مهتم باللي تعمل فيه أنت. دونك دونك اللجنة هذية باش تكون حاضرة مع الفنان التونسي، جيك أنت فاتن فنانة السيد هذاك ظهر لك اللابيل نتاعو مهم ولا المهرجان نتاعو مهم، انا معناتها عضو في لجنه الانتقاء نهز نعرفك على السيد هذايا على المهرجان نتاعو، ونعمل كلاميزون غولاسيون ما بين الفنان التونسي والمهني الدولي.
1: ممتاز جدا الحقيقه. ايام قرطاج الموسيقيه عندها خصوصيتها وعندها ميزتها وما تستحقش دعوه، لانه جمهور محب للموسيقى كما محب للسينما والمسرح في تونس.
0: جمهور ايام قرطاج الموسيقيه ولا عنده فما هوية بالضبط. واضحة مع تنتع الجمهور هذا، ولكن احنا السنة خدمنا على حاجة جديدة اللي هي نجم نقوله ادماج، وين خممنا في اصناف اخرى تاع جمهور. وين نحكي بالذات كما حكينا على المساجين، حبيت نعملوا لفتة، هي ماهيش بادرة كبيرة السنة الحقيقة. نحن ديما مقصرين مع الفئة ذي اللي هما حاملي الإعاقة.
1: يعطيكم الصحة.
0: في الافتتاح ما تبدينا بالافتتاح، ولكن نحب في الدورات الجاية كسوسوا معايا أنا ولا مع عبد بعدي تكون أكثر. معناتها أول حاجة عملنا لزنفيتاسيون تاعنا كلهم بالبغاي للعباد اللي معناتها ما تشوفش، معناتها عندها لا لونغ بغاي هي اللي بيرمي باش يقرأ انفيتاسيون. وفي وسط الافتتاح باش يكون فما شكون معناتها خبير في لغة الإشارات اللي هو باش يترجم لا سيريموني دوفيرتور الكامله. دونك من الاول للاخر باش يكون فما مترجم بلغه الاشارات.
1: بادره طيبه ومميزه، واكيد مهمه جدا ان نفكروا في ذوي الاعاقات يكونوا موجودين بكثره في ايام قرطاج الموسيقيه. نرجع الان نحكي شويه على الافتتاح والاختتام. ميزه كل مهرجان ما فماش سجاده حمراء، ولكن فما
0: أنا سجادة زرق
1: كيما لون استوديو الإذاعة الثقافية
0: بريسك نفس اللون ازرق غامق كيما هكا بريسك بريسك نفس اللون. سجاده الحمراء اي معناتها تعرفت على ستار سيستم تعرفت على.
1: وعلاش اخترتوا الزرقاء في اللون هذا؟
0: والله تعرف احنا كنا نجموا ما نعملوش سجاده جمله
1: بالضبط هذا اللي متعودين
0: ولكن في الكونسيبسيون
1: تاع نذكر انه فما سجاده سوداء في
0: يمكن.
1: في اختتام من اختتامات المهرجان ما نتذكرش اسم الدوره ولكن كان
0: هو الازرق كان جوست خاطره في الشارت جرافيك نتاع المهرجان. عندنا اون كونسيبسيون نتاع الصالون المهني كيما حكيت لك بتاع البهو الرئيسي بتاع مدينة الثقافة ومتاع الاسباس اللي حكيتك عليه في ساحة المسارح.
1: ساحة المسارح
0: كان يتطلب أنا نحط سجادة ما هيش ممشى باش يتعديو فيه ولكن هي سجادة نتاع الاسباس كامل. دونك كان اللون الأزرق على خاطر الشاخ نتاع المهرجان وكما شفت المعلقة الرسمية كان فيها اللون الأزرق اللي هو يرمز للميديتيرانية معناتها كان أكثر ولا أقل. ماهوش فيستيفال نتاع ستار سيستم ولكن سي ان فيستيفال للشعب لي جون اللي يتبعوا موسيقى لاي واحد من الفئه الاجتماعيه اللي يتبع الموسيقى هذيا البديله والشبابيه واللي جاي يسمع موسيقى ويكتشف موسيقى
1: ويكتشف
0: الاختتام كيما ريتوه باش يكون مع فايونين كونسير ولكن الافتتاح فيه معناتها فيه فكره فيه
1: نعم.
0: فيه ام ميساج
1: باش يقدموا
0: في الافتتاح في الافتتاح ما فماش عرض واحد هي فكره كامله اون ميزون سين باش يكونوا فيها اربع فنانين حاضرين
1: ايوه
0: تاو ما نجموش نسميهم نحبوا نخليوها
1: مفاجأة
0: للافتتاح
1: بي.
0: مش مفاجأة اكتشاف أكثر من أنه مفاجأة
1: أكيد افتتاح مميز اختتام شكون فيه الفنانة فايولان يونان وكنا تحدثنا حتى على بقية العروض على غرار عرض جدل من الأردن مش يكون موجود وأيضا لباس عرض يعني يتقدم هو قبل في تونس
0: عرض قدم في تونس أكيد لباس معناتها ماهيش أول مرة في تونس ولكن كي تحكي على تبع معناتها متوسطي نحكيه على موسيقى بديلة نحكيه على موسيقى معناتها أم بروجي اللي هو كل عام قاعد يخرج كل عامين كل ثلاثة قاعد يخرج في ديز ألبوم لبيس عندهم ألبوم جديد خرج عام الأول فيه موسيقى ألفوا ملتزمة وفرد وقت تنجم كما نقولوا أنا عارش العبارة تسمح ولا ما هي تشيخ المستمع ما تتخليها كمتفرهد وكل شيء
1: وفرصة للي ما حضرش قبل في المهرجانات ولا في غيره يكون فرصة
0: لباس ديما مطلوب وديما حلو
1: ديما لباس احنا ان شاء الله ديما اجواءنا تكون حلوة مع لباس بالنسبة لهذا العرض والا فنانة فايا يونين اللي باش تكون موجودة ايضا في هذا هذه الايام وهذا المهرجان. نشكرك على الحضور معنا
0: يعيشك فيتن
1: نتمنى التوفيق
0: شكرا على
1: كل
0: الدعوة
1: التوفيق والنجاح لايام قرطاج الموسيقية اللي باش نكونوا طبعا مشاركين فاعلين في هذا المهرجان من خلال التغطية لكل الأيام من 3 إلى 10 أكتوبر. طبعا الدعوة مفتوحة للجميع أن يكونوا حاضرين في أيام قرطاج الموسيقية. وطبعا نحب نوجه تحية للفريق الصحفي اللي معاك كيما شيماء العبيدي محمد أمين بن هلالي اللي نسقلنا هذا اللقاء وأيضا خلود العزيبي. إن شاء الله متألقين وناجحين وكل مرة طبعا كل ما يكون فما جديد نكونوا على تواصل. شكرا لك
0: عايشك فيتن
1: يعطيك الصحة. بما أنه فايا يونين في اختتام الأيام قرطاج الموسيقية نسمع فايا في نفرح برشا.

0: بل كي نحكي موسيقى أيام قرطاج الموسيقية الدورة 11 من 3 إلى 10 أكتوبر 2026، كل التوفيق والنجاح. نعود للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26 وتتويجات مهمة لمؤسسة الإذاعة التونسية، كان البارحة 23 سبتمبر 2026 بالجائزتين الأولين في مسابقة التبادل الإذاعي في الدورة 26 للمهرجان العربي إذاعة والتلفزيون. تتويج للإذاعة التونسية عبر برنامج بعيون عربية مدن تتحدث في حلقة بعنوان مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة لذكريات بن حمادة، وبرنامج أعلام العرب في حلقة بعنوان نبض الهوية محمود المسعدي، أيضا برنامج أعلام العرب في حلقة بعنوان نبض الهوية محمود المسعدي لمحمد رمزي المنصوري حاضر معنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا بك رمزي.
1: أهلا بك فاتن، تحية ليك ولكل مستمعي الإذاعة الثقافية.
0: مبروك
1: مبروك للإذاعة التونسية يا فاتن.
0: مبروك للإذاعة التونسية، ولكن أيضا قدمت عمل مهم جدا، برنامج أعلام العرب في حلقة بعنوان نبض الهوية محمود المسعدي. تحكينا شوية على فرحتك أكيد بهذا التتويج والعمل الذي اشتغلت عليه.
1: هي مشاركة أولى الحقيقة، أول مرة نشارك في فعالية المهرجان بالبرنامج هذايا في صنف أعلام العرب، وكان المطلوب هو تناول سير رواد عرب ساهموا في حماية اللغة العربية ونشرها عبر التعليم والإعلام والترجمة، ويعرض مساهماتهم الفكرية والإنسانية والأثر اللي تركوه في تعزيز الهوية الثقافية العربية. يعني كيف تقرأ العنوان هذا فاتن،
0: نعم،
1: تفهم أنه الاختيار صعب جدا.
0: صحيح.
1: علاش؟ لأنك أنت باش تكون في منافسة كل الهيئات الإذاعية العربية. خلينا نكون واضحين، معناها رو احنا هذه المسابقة، هذه راي ما هيش مسابقة في تونس، هي مسابقة بين برامج تونسية اللي هو من ضمنهم برنامجي والبرامج العربية. يعني في الصنف هذا أعلام العرب فما على الأقل 50 مشارك من الدول العربية، فأنه نتوج بالجائزة الذهبية وأن نتوج بالجائزة الأولى هذا فخر كبير برشا، أولا لمؤسسة الإذاعة التونسية ولكن لتونس ككل. لنا أن نفخر أنه عنا علم اللي هو اسمه محمود المسعدي،
0: نعم،
1: واللي أفرض روحه على أعلام من المشرق، وتعرف تاريخ المشرق معناها والأدباء والكتاب والمفكرين المشارقة وما إلى ذلك، ولكن نحن كنا الأول والأفضل في وقت لعنا هذه الجائزة بالإقناع، لأنه يعني عمل ماهو سهل فاتن،
0: فعلا
1: 30 دقيقة هو عمل جماعي، وخليني نشكر فريق العمل سيد المخرج سي أنور العياشي اللي في الحقيقة كان عنده مجهود مهم جدا في نجاح العمل هذايا، صديقتي وزميلتي أمال الكتاري الحنجرة الذهبية، صوت معناها من أروع ما عندنا من الأصوات في الإذاعة التونسية،
0: وجهولة تحية
1: صديقي وزميلي أنيس باللونة مهندس الصوت اللي كانت عنده اللمسات السحرية والفنية أنا في الإعداد وكتابة النص وكتابة المقاطع التمثيلية، ويعني هو عمل فريق، أمنا كان عمل يعني على قلب رجل واحد كما يقال، والحمد لله أن توجنا بالجائزة الذهبية بالجائزة الأولى كما قلت يا فاتن.
0: نعم، نبذ الهوية محمود المسعدي
1: يتجاوز شخصي ليكون تتويج طبعا من إذاعة الشباب للإذاعة التونسية إجمالا، لإعلاميي الإذاعة التونسية وإعلامياتها إجمالا، لمهندسيها ومخرجيها، ولكن لتونس اللي بيشتفخر بأنه عندها أعلام إذا نعتز بهم كما محمود المسعدي، كما عندها إعلاميين ينجموا ينجزوا ويتقنوا الإنجاز ويقتلعوا الجوائز والتتويجات.
0: مهم جدا أيضا فعلا هذه التتويجات، هذا بالنسبة للبارحة كان فما جوائز، ولكن اليوم أيضا فما أعلان
1: مازال على قدام يا
0: إن شاء الله. لحنا نتمنى أنه فما التتويجات
1: إن شاء الله، مازال عنا بارشة جوائز، لأنه كما قلت راهو الإذاعة التونسية فيها من الكفاءات ومن المبدعين، معناها ذكورا وإناثا يعني ما نفخر به. والحقيقة خليني معناها هذايا لازمني نقوله من قلبي، شكرا للسيدة الرئيسة المديرة العامة
0: السيدة هند
1: التدريبي،
0: نعم،
1: اللي وفرت كل ظروف العمل الناجح واللي آمنت بالعمل. السيدة هند العسكري اللي اختارتني أن نكون أنا من ينجز هذا العمل كيف كيف، وآمنت بي وراهنت عليا، والحمد لله أني ما خذلتهمش وأني كنت في مستوى الرهان كيما أبناء الإذاعة التونسية كل وقت يتحطوا في الرهان يفوزوا بالرهان.
0: ممتاز جدا، مبروك المؤسسة الإذاعة التونسية وحتى مؤسسة التلفزة التونسية، كان عندها مجموعة من الجوائز في هذا المهرجان كما قلت هذا البارح، أعلن على عدد من الجوائز مهمة، ولكن هذه الليلة باش يكون اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نطمح ونطمع أيضا في عدد من الجوائز الأخرى المهمة لمؤسسة الإذاعة التونسية في هذا المهرجان.
1: أنا متأكد أنه الخير مازال قادم يا فاتن.
0: إن شاء الله كل التوفيق والنجاح. ألف مبروك مرة أخرى. هذه الجائزة برنامج أعلام العرب في حلقة بعنوان نبذ الهوية محمود المسعدي. أكيد كما قلت محمود المسعدي أدب عنده اسمه وقيمته مش فقط في تونس وإنما في العالم.
1: طبعاً.
0: نعم، هذا على المستوى الأدبي وحتى على مستوى الشعري أبو القاسم الشيبي وعديد من الأسماء التي تسخر بها تونس من الأعلام والإعلاميين كما قلت، ومن النجوم التي تسطع لتقديم أفضل ما يكون لتونس ولتكون راية تونس دائما مرفوعة. شكرا لك زميلنا محمد رمزي المنصوري على هذه المداخلة. شكرا لك.
1: شكرا لك فاتن، وتحية لك وكل زملائنا في الإذاعة الثقافية.
0: شكرا لك، مبروك لمؤسسة الإذاعة التونسية. نوصل ختام حصتنا من برنامج المشهد الثقافي، تحية في ساعة عشري. محمد أمين مبكري، عبد اللطيف حاج علي، كوثر حجري، فاتن صالحي، إلى اللقاء.
2: المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي. مع فاتن الصالحي. مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في مسارات تشكيلية حيث نواصل خلال الخمسينيات الاقتراب من ولادة الدولة التونسية الجديدة التي كانت تسعى إلى بناء مؤسساتها وإلى تحديد ملامح صورتها. وفي هذا السياق لم يكن الفن خارج هذا المشروع، بل كان جزءا منه، جزءا من محاولة أوسع لا تتعلق فقط بالإنتاج الفني، بل بإعادة تشكيل العلاقة بين الإنسان وفضائه وصورته عن نفسه. ومن هنا تبدأ ملامح مشروع ثقافي واضح، مشروع لا يكتفي بدعم الفنان، بل يسعى إلى إدماج الفن في الحياة اليومية. نلمس ذلك في السياسات التي ستظهر تدريجياً، إدماج الفن داخل المعمار من خلال تخصيص نسبة من ميزانية البناء للأعمال الفنية فيما سيعرف لاحقاً بقانون 1%، كما نلمسه في توجه الدولة إلى اقتناء الأعمال الفنية عبر لجان مختصة لبناء رصيد وطني يصبح ذاكرة بصرية للبلاد. وفي نفس الوقت يظهر اهتمام خاص بالتكوين من خلال تطوير مدرسة الفنون الجميلة بتونس وإعادة التفكير في دورها لتصبح فضاء للبحث ولربط الفن بالمجتمع، كما تم إرسال عدد من الفنانين التونسيين إلى باريس حيث سيحتكون بتجارب جديدة ويعودون برؤى مختلفة. كل هذه العناصر كانت تلتقي داخل مشروع واحد، مشروع يسعى إلى بناء ثقافة وطنية حديثة تنفتح على العالم لكنها تبحث في الآن نفسه عن خصوصيتها، وهنا تأخذ التونسة معناها الحقيقي، فهي ليست مجرد صورة جاهزة ولا استعادة لمظاهر تراثية، بل مسار يتشكل ويتطور ويعاد بناؤه. نبدأ إصدار أحكامنا من الوثائق ومن الوقائع ومن الأمثلة، نقرأ نصوصا، نقترب من أعمال ونتتبع سياقات، ثم نحاول أن نربط بينها. فالقانون لا يظهر فجأة، بل يسبقه عمل، والمؤسسة لا تنشأ من فراغ، بل تتكون داخل مسار. ومن هذا المنظور لا تختفي التفاصيل، بل تتغير وظيفتها، فهي لا تعود مجرد معطيات، بل تصبح عناصر داخل بناء أوسع. ولهذا نحن لا ننطلق من فكرة جاهزة، بل نحاول أن نستنتج، نجمع الوثائق والأحداث لنفهم، لا لنثبت مسبقا. نتركها تكشف لنا كيف تشكل هذا المسار، وهكذا لا نكون بصدد سر تاريخ الفن في تونس فقط، بل نحاول أن نعيد بناءه من داخله. انطلاقا من هذه الحلقة، سنقترب تباعا من مكونات هذا المشروع، من إدماج الفن في المعمار إلى اقتناء الأعمال إلى تحول التكوين وظهور جيل جديد من الفنانين، لنفهم كيف تشكلت هذه الرؤية وكيف أثرت في مسارات الفن في تونس. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
4: الناس الكل أجرب شبيك خواف ساه؟
5: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل، اللي بمخه يبعد على الخطر.
6: يا خواف
5: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: ما وراء الكتاب.
1: ما وراء الكتاب.
2: ما وراء الكتاب.
0: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب. منبر القراء في عصر الخوارزميات.
1: ما وراء الكتاب.
0: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
3: مع وفاء بركة.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب، حصة جديدة، رحلة جديدة في عناوين مع القراء وحواراتنا مع الكتاب جديدهم وآرائهم، نقاشات حول الأسئلة الوجودية والحياتية من خلال عناوين الكتب المختارة في برنامج ما وراء الكتاب. إذن حصة اليوم وين بتاخذنا؟ حصة اليوم بتاخذنا العالم الكتب المصورة أو البيدي التونسية. هنا اليوم نحكيه في إصدار جديد تحت عنوان العبيثة للكاتب التونسي أحمد توج، اللي نستقبلوه على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب. مرحبا بيك.
5: وبيكم عايش، يعطيكم الصحة.
4: مرحبا بيك، شرفتنا. بعد شوية مش نغوصوا يعني في هذا العنوان وحيثياته، العوامل اللي خلتك تكتب هذا العنوان العبيثة، من إصدار دار النشر إنويا اللي تمثلها اليوم معنا سيدة نبراس الشرفي. مرحبا بيك.
6: عايشك فوا، ميرسي على هالاستضافة.
4: مرحبا بيك مجددا، وانا سعيدة بحضورك معنا في استوديو إذاعة تونس الثقافية بعد ما تلقينا في صالون باك تو سكول وكنتوا موجودين وفما عديد العناوين اللي كانت الحقيقة في يعني الجناح إنويا، وكانت يعني عناوين فيها طابع هكا التجديد اللي يتماشى مع الجيل الجديد. احنا باش نحكيوا اكثر اليوم معاك حول هذا العنوان عبيثة في جزء الاول، شنشوفوا بعد معاك فما جزء ثاني، فما يعني تواصل بعد في هذا يعني النوعية من الكتب في تونس. وإحنا زادة باش يكون نقاشنا حول العمل الجديد وواقع نشر الكتاب المصور في تونس مع فريق البرنامج اللي حاضر معنا كل مرة، وأنا سعيدة اللي نحييه هارون أحمد. مرحبا بك.
7: عسلم من السكل، موعد جديد، رحلة جديدة، مرحبا بضيوفنا الكرام، وإن شاء الله نستمتع الناس الكل وتتعدى حصة جميلة
4: إن شاء الله. وأيمن الدراوي، مرحبا بك أيمن.
8: عايشك وفاء، رحب بيك ورحب بزبلائي وبضيوفنا اللي جاونا اليوم شرفونا، ورحب زادة بسادة مستمعين.
4: نعم، وإن شاء الله تلتحق بنا درة ويدر ولبنى بوكيتي نهى الجندوبي بعد قليل فيما وراء الكتاب. خليكم معنا ما تبعدوش.
9: كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، مدينة سيرتها بالخير كانت على كل لسان، غرسها خضار وأشجارها بركدان، كانت مدينة رايضة وعبادها بالخير فايضة، الصغار زهين والكبار راضين والكل عايشين في خير رب العالمين. أما ريح موذية هبت لحوالة قلبت،

0: إذا نرجع معكم مستمعينا في برنامج ما وراء الكتاب. الحقيقة الحوار بدأ مع باساج متاع الأغنية في برنامج ما وراء الكتاب. نرجع مع ضيوف حصة اليوم أحمد التوج ومدام نبراز الشرفي. إذا في عنوان جديد العبيثة هو كتاب مصور بانديسيني تونسي. إذا نبدأ معك أحمد، كيفاش جات الفكرة هذه، كيفاش انطلقت، وبعد كيفاش تعرفت على مدام نبراس واقترحت عليها هذا العمل؟
1: أول حاجة ساعة نحب نشكركم مرة أخرى على الاستضافة وعلى الاهتمام بالنوع الجديد هذا بتدخل على القصص المصورة. بالنسبة لكيفاش بديت، كيف جاتني الفكرة، أنا من اللي صغير نرسم، من اللي صغير معناتها مغرومة بالقصص مصورة وبالصور متحركة وبكل ما هو معناتها يدور حول العالم هذا. وبالذات كنت مغروم برشا بالمانجا جابوني،
0: أيوة،
1: اللي هو نوع متاع عشرة مصورة بستيل معين. مثلا
0: وقت اشتغلت بيهم
1: من اللي نقرأ في الليسي، يعني من صغير أيوة. وخاطر اكتشفت زادة مثلا كل المسلسلات الكرتونية اللي كنا نتفرجوا فيهم، كيف مثلا كابتن ماجد وهزيم الرعد، كلهم بداوا هكاك، كلهم بداوا دي مانجا، كلهم بداوا في فورما معناتها بتاع بابيي وبداوا يتقراوا واحد كل وكي نشحوا هما بعد يجوا استوديو انيماسيون يعملوا لهم دي
0: سلسلة صور متحركة.
1: لكن بالنسبة لفكرة العبيثة، انا قبل كان عندي عزيزي الله يرحمه تولد عام 1917 وتوفى عام 2019، معناتها عاش 102 سنة، بريسك 103 سنة، ما تعاش من الحرب العالمية الأولى حتى قبل كوفيد بالضبط. وكان ديما يحكي لي على برشا قصص، يحكي لي على خرافات، يحكي لي على الدوس كيفاش كانت وقتها. وكنت معناتها واحد من الأشخاص اللي كنت فاسيني، معناتها كنت ياسر معجب بالقصص
0: القصص والحكايات،
1: ونبدا نتخيل فيهم معناتها اون ديريكت. وكنت استخدم مامون في العوام الاخر بتاعي، وكنت نجيب معايا كنش ولا ورقة وقلم ونبدا نقيد في ايش قاعد يقول لي. وحكي لي مره زاد على الخرافات، كيف مثلا بوشكارة وعبيثة وعلى كل اللي قلت
0: هالشخصيه
1: تبقى فكره حلوه هذيا، كان نعمل خطر جابونيش يعملوا ياخذوا لي زوفر نتاعهم، معناتها كيفاش يخدموهم على اساس الخرافات ولا الثقافات او التقاليد نتاعهم، هم يحطوهم ديما في التاريخ ولا الثقافات. ياخذوا مثلا هما يوكاي تسمى العبابه نتاعهم، هما اليوكاي، ويحطوهم ديما في فورما يعملون بهم استوار كامله.
0: ايوه
1: انا قلت اوكي، احنا تو عندنا ما نحكيه معناتها في التراث نتاعنا، نقول علاش ما ناخذش حاجه من التراث هذيك ونعمل عليها قصه بصيغه اخرى، فهمت؟
0: ايوه
1: مني اوكر نبريزونتيها بتيتر لي جون بيبليك اللي ما يعرفش شكون عبيثة ولا شنو هي ك معناتها مخلوق في الاساطير التونسيه، ومنها في نفس الوقت نعطي انتربريتاسيون جديده، معناتها طريقه قصه او سرد جديده
0: للطرح جديد نعمل لهذه
1: الثقافه. من غادي جات التصاور وجات جاتني الفكره وجاتني الصور وجاتني معناتها كومون زاد كيف نصورها تكون بازي برشا على الليجوند، ما في نفس الوقت تكون مختلفه شويه، خاطر ما نحبش نكون 100% كيف الليجوند، خاطر اذا كان نكتبها كيف الليجوند بالضبط، مش كتاب ولا زوز ولا ثلاثه، لا ميم با في 20 صفحه نكملها القصه، فهمت؟ لكن انا خذيت الشواء اني باش نعمل هيك به، قعدت بعد مشكله اللي هي كيفاش باش نخرج الكتاب نهار اخر، خاطر طبعا صعيب غالي، باش واحد يبدا وحده معناتها يخدم يعمل هو معناتها الكتاب ويمشي يتبع كل
0: يعني عملت بحث يعني كيفاش يعني باش تطبع الكتاب هذا، كيفاش بعد تسويقه، يعني قبل ما تبدا في الفكره. لكن انت ما خفتش، ما توقفتش وقلت خل نقدم.
1: الكتاب يمشي هو بطبيعته، وانا وقت كنت نخدم خدمه على جنب خاطيه جمله معناتها في دوميني، خاطر انا اصلي معناتها متخرج فينونسي بونك، دونك في الوقت هذاك كنت نخدم معناتها في شركه تاع تصدير واستيراد.
0: كيف جيت موهبه التصوير؟
1: موهبه التصوير من صغير، من اللي يحكيوا لي بابا وامي عمرك عامين، قال لي بالك شو اسمه الاقلام الشمعيه تبدا تضرب في الحيوط، معناتها من اللي صغير، معناتها من اللي حليت عيني وانا نصور.
0: موهبه مكتسبه يعني.
1: بون تنجم تقول، اما خدمت لها، خاطر هي ابخي تو باش تنجم تولي على سارتان نيفو يلزمك تلوج وتعمل ريشيرش وتشوف لي زارتيست، لي غرون ارتيست تستلهم منهم. دونك
0: والكتابه هنا توا حكينا على الرسم الكتابه كيفاش
1: هي موهبتي بالك شي خاطر التصوير كيف ما قلت لك خدمت للتصوير بكدا باش وصلت للنيفو اما الكتابه خاطر نحب نحكي قصص ملي صغير
0: ايوه
1: نحب نكتب قصص واحد الكل كون صغير عندي كونج ولا عندي حاجه نصور نكتب فيها قصص ونعطيها لاصحابي في المكتب نقول لهم اقراوا هذيا صورت قصه هكا عملت هكا هكا ديكو من قبل نحب نكتب القصص معناها
0: هذه اول قصه بالنسبه لي ولا سبقت قصص مش اخرى
1: لا خرجت حاجه قبلها معناتها انديبوندون اسمها كريس فيست خرجت عام 2017 وقتها زوز كتبات 2017 2018 واحده
0: ايوه
1: خرجتها واحده ما وقتها في البيريود هذيك سيتي تري ديفيرون السوق كان مختلف والاسواق كانت مختلفه وكل شيء كان مختلف وقتها خاطر في البيريود هذيك كانت فما احتفالات خاصه بالعباد اللي يحبوا الانمي والمانجا كان فما قبل احتفال معروف اسمه بانزاي يتعمل كل عام في الصيف وكان عندنا كوميكونز كوميكون هذا تعمل ثلاثة مرات بداية 2016 واخر نسخة كانت 2018 كانت فما معناتها عباد مغروم بالحكاية هذه تجم تستقبلها وتلقاها وتدعم واحد كل بعد الكوفيد وكل تبدل الوضع كومبليتمون ما عادش الموجودين عباد هذوك ما عادش فما ما عادش موجودين موجودين هم ما عادش فما وين ينمهم معناتها وين يتلموا مع بعضهم
0: يجتمعوا مع بعضهم
1: اكزاكتومون
0: ويعاودوا يعني
1: والاسوام نتاع الاتباع
0: أيوة.
1: طلع بطريقه أيوة. فينومينال معناتها نحكيوا احنا من حاجه كانت مثلا تسوى بداها من الرام الرام كانت 5000 ولات بريسك فان دينار يعني تفهم انت بعد قداش الاسواق
0: نعم.
1: ديكو واحد ما عادش يقدر معناتها تا واحد وكل هيك من بعد حسيروا ان شنو عملت قاعد نخدم وفيغا ميزور قاعد نصور على جنب ونقدم وفي في امل يوم ما معناتها نشوف بنقاشي
0: دي فرصه وكل. نعم
1: يا اخي صادفت مره اكزاكتلي
0: أيوة.
1: اي صادفت مره في تنظيمه وفي ايفينمون عملته لونيون اوروبيان جو بونس وقتها على على رسوم استدعات احد رسامين وعباد مغرومين بالفن وكل على رسوم في موضوع الاستحفاظ على الماء معناتها
0: نعم الجانب البيئي نعم
1: صحيح غادي قبلت مدام نبراس
0: ايوه
1: قبلت مدام نبراس وقعد بحذايا انا بالزهر وكل غزرت هي جرات كلكو ديساني خاطر انا ديما انا من النوع ديما تصوري فوقي شافته غزرت قالت واو سي انتريسون هذا قالت لي شنو يا اخي عندك ناوي تعمل حاجه تحب قلت هي يعني نحب نعمل قصه نهار اخر لكن ما فهمتش دار النشر كل قالت لي تحبش تخدم معايا انا غزرت لها قلت لها ابون سيور فوز سيور مدام قالت لي هي قالت لي جو فوا لو بوتونسييل ورا فيها حاجه باهيه وهذا الكل وين المشكله مدام براس سيتي با لا بروميير اللي قالت لي نجي نخدم معاكم
0: أيوة.
1: جاوني عباد قبل ونخدم معاكم بعد جمعه جمعتين ما عادش فما ريحتهم معناتها سيتي با
0: سيري يبقاش معناها الاتصال مع
1: اكزاكتومون اكزاكتومون
0: مهم جدا يعني خاصه نرجع زاده للتظاهرات العلميه والثقافيه اللي هي تكون زاده فيها الجانب التشبيك ما بين يعني المبدعين والمختصين في مجالات يعني عده هنا معناها باش نرجع مع مدام نبراس الشرفي كيفاش معناها عجبها العمل وشنو المقاييس والنقاط الإيجابية اللي خلاتك أنك تنطلق في هذا المشروع والدعمه
2: وي. تعرف وفاء اللي احنا في دار النشر متاعنا معناها نخدم على مواضيع موجهة للشباب والأغلب منشوراتنا هي كتب مصورة وأنا جو سوي توجور على ريشيرش دو كومبيتونس وفي في الايفينمون هذه اكتشفت احمد توج اللي معناتها جعتيت التصوير قلت له سافا انا نصور بالبي سافا قال لي وي وي سافا مدام راهو نجمو نحظو نصوروا راهو مش معناتها اون بو ابروندغ ا ديسيني اي ا سو مومون لا صار ليشانج خاطر انا جادور بيان سور لو ديسان جو سوي جي في ليكول دي بوزار و جادور ديسيني مي ما نصورش بالبي بالبي مي جي لو فلير اي تو سا كيف شفتو mais c'est magnifique ce que vous faites son dessin m'a impressionné et déjà il m'a donné il m'a reflété de l'émotion déjà sans connaître l'histoire عطي تور كارت فيزيت وقلت له تفضل معناتها كان تحب ايجا معناتها طمنت قلت له ايجا نحكي وشوف معناتها توجور جو دي ايجا للاتليي وشوف اش نعملوا نوتر اونيفير كان عجبك سي لا والحكايه تبدا تصير فهمت سي تري امبورطون دونك وقت اللي جا وشاف معناتها شنو نعملوا في الاتيلي نتاعنا وهو ديجا ديكوري وانا جو سوي فوتوغراف ديجا دونك الا فيو كو بالحق ما جو سوي كلكان دو باسيوني جو سوي جو لو دي معناتها جو سوي باسيوني دو لا اي ا سو مومون لا بدينا نخدموا دونك ان فيت احمد بريسك معناتها شوي تري رافي اللي انا جي بو لاكومباني دون سيت افونتور ومن الاول معناتها هو جاني ب 20 تصويره من بعد شجعنا بعضنا وهذيك الارتيست احنا لي زارتيست نحبوا شكون يشجعنا دونك سيتي ان انكوراجمون ميتويل وكل ما قد يصور ديما اميرفيي باسكو سون ديسان اي تري ديليكا او ميم طون يا دو سسبانس تحس برشا حاجات لو تري نتاعو اي مانيفيك تبارك الله معناتها اي تري دوي وانا جو في لا ريشيرش دو بيرسون كيف كيف كيفو هذاك علاش خاطر انا في لي زيديسيون نتاعنا في انويا اون انسيست سور كاليتي فهمت وفي تونس راها موجوده اللي موجوده لي كومبيتونس دونك لازمك واحد يعرف كيفاش يقربهم كيفاش يعرفهم وكيفاش زاده يعمل بروموسيون نتاعها معناتها سي تري امبورطون لي زيديتور هذا هو دورنا ان نشجع الكتاب ومعناتها ونخلي والعمل نتاعهم يكون معناتها على سيغ لو مارشي تونيزيان اي على انترناسيونال
3: انترناسيونال معناها الدول اللي باش نحكي فيه اكثر معاك مدام نبراز الشرفي باش نرجعوا على العنوان العبيثة يعني الفكرة كيفاش جات العنوان كيفاش زاد اخترته وهنا كل التفاصيل لكن قبل هذايا خليني نرحب ببقية يعني الفريق اللي تحقوا بينا توا لبنى بوكادي نهاج جندوبي ودرة ويدر مرحبا بكم قاعدين معنا في الكواليس باش يلتحقوا معنا في البلاتو اللي بعد باش يكونوا يعني في حوار ونقاش مع ضيوفنا اليوم احمد توج ومدام نبراس الشرفي. نرجع معك احمد توج حول يعني نرجع هنا للعنوان خلينا نبداو بالعنوان كيفاش اخترت خاطر خرفت العبيثة يعني ارتبطت تاريخيا يعني بالخوف بالترهيب في المخيل الشعبي التونسي كيفاش انت تعيد القصة هذه بطريقة أخرى باش تخلي معناها الجيل الجديد يقتني هذا العنوان.
1: العنوان اخترته قبل ما نبدأ حتى القصة.
3: أيوة يعني العنوان هو الأول
1: يعني أول حاجة في مخي كنت باش نعمل عنوان. أيوة. خاطر ما عرفش عليه حسيت يجب العين حسيت حاجه سورتو تونسي راه يقول عبيثه راتك لي ديريكتومون سات في معناتها تحسك بالانتيري للحاجه شنو هي عبيثه لكن في نفس الوقت عبيثه ماشي عبيثه من قصتي انا دو ريجي معناتها هي خرافه قديمه معناتها ديكو زدناها لليجوند دو صالحه ملوتها اسطوره صالحه هذيك عبيثة أستاذ صح هذاك الكتاب اللي نتاعنا احنا متاع الاستوار متاع سينوت خيستوار ايوه الفكره نتاع العبيثة جات كيف ما قلت قبيلي انا بديت نحكي لي جابوني كي يجيو يعملوا القصص نتاعهم يستوحوا برشا من الخرافات ومن التاريخ نتاعهم في الخرافات نتاعهم مثلا عندهم كيف نقول احنا نسميهم اليوكاي اليوكاي اللي هما زاد يتسموا وحنا كيف احنا خباب عبابث وشواطن وغولة وسجن لا وعندهم كل يوكاي عنده كيف احنا قصة متاعه
3: قصة متاعه
1: وهما بصفة عامة القصص هذوما على عبرة فهمت أي. حتى قصة العبيثة تشوف هي عبرة هي تفكرها تتحكي منها هي حكاية تخافوا منها باش عبادي باش يركز ما تركزش مع حاجة مثلا مجهولة ما تبعش عبد للخلاء
3: نعم
1: هذيك
3: نعم.
1: هي اللي تجي تشوف
3: ما تبعش عبد ما تعرفوش هذه هي وين يعني الليجوند معناها الحكاية الخرافة هي العبيثة معناها يخوفونا من العبيثة باش ما نمشيوش
2: يعني
3: أي سياسة تخويف لكن هنا كيفاش أحمد يعني وظف العبيثة هذه في نفس النسق في نفس يعني المشاهد التصور او فما تصور اخر حبكه اخرى للقصه
1: في الاول القصه اول ما تبدا القصه باش تتبع معناتها الخرافه كيف اللي هي معناتها أيوة. باش اصلا هي اول صفحات ديريكت مود بتسمع في واحد حكواتي كيف عبد العزيز العروي قبل يحكي في الاسطوره نتاع العبيثه اللي هي الجنيه اللي تنكى في مرأة مزيانه وتهز معناتها تجذب عينين الخشاشر والذكوره وتهزهم للخلاء وفي الخلاء الغادي توريهم وجه الحقاني والغادي هما من فجعه معناتها تلموم معناتها منظرها خايب يقول لك ما يهبط يدوب وبعد ما تشرج الله اعلم شنو يصير له معناها اما يقول لك ديما فما حاجه برك اماره وحيده يقول لك تجم تعرفها قبل ما توصلك سيئة تهزك للخلاء وينتهي لابك الامر اللي هي سقيها يقول لك سقيها تقعد ديما سقين معزه
3: ايوه
1: دوكو انا شعملت ديجا في القصه نتاعك تحل في البلاج الوانية اول حاجه باش تعرضك اللي هي مي ساق واحده ناس ديجا لا بروميير ديفيرونس اي فما ريزون بور سا معناتها بعد ابري تو الشخصيه في القصه اسمه هيثم اللي هو تنجم تقول بريسك البطل تاع القصه باش هو من نوع الاطفال اللي ماهوش ما يصدقش عرفتك اللي ذكي ومغروم معناتها ومغروم بالعلم وحده الكل وهو في اول شابيتر في اول قصه اول واحد باش يعرض اول واحد باش يقابلها زهر اي لا اون فا فوار اسكو العبيثه كيف الليجوند
3: اللي حكيت عليها
1: والا حاجه مختلفه كومبليتمون
3: ايوا وصف اخر
1: نعم
3: للشخصيه العبيثه هنا زاد كيفاش تصوير العبيثه خاطر كل واحد عنده مخيلته يعني للعبيثه انا كيفاش صورتها كيفاش تخيلتها وصورتها ومعناها حتى لباسها لباس التقليدي التونسي مواصفات تونسيه
1: تخيلتها لابسه ماليه خاطر كنت صغير كنت خاف من الدقازات كيف ما قلت لك ما كان فما حتى سبب تفجعني ما نعرفش حاجه تاع الصور عرفت ساعات في صغير تبدا تخاف من حاجات بعد كي تكبر تقول
3: علاش
1: كنت تخاف منهم
2: هذا هذيك سورس دانسبيراسيون ولا
1: ديكو ديكو ولات لي سورس دانسبيراسيون نعملها لباس مالي وهي بطبيعتها في القصه نتاعي عملها رحاله
3: ايوا
1: معناتها سي اون فام كي في بريسك لو تور دو موند او بلوتو لو موند اللي اون لو كوني في الوقت هذاك خاطر القصه احداثها في الخمسينات القرن الماضي اخر عوام الاستعمار
3: نعم
1: هذيك وقتاش عملت الاحداث في الوقت
3: هذاك علاش اخترت الوقت هذاك
1: والله اول حاجه ما حبيتش نعملها مودرن بور كو جو ليميت لي معناتها نحب ليميت ليكسبوزيسيون نتاعها خاطر كان جيت مثلا في الوقت مودرن كان شايفها واحد يصورها من بعيد وحده كله تابط سيغ انترنت وعباد تشوفها وتولي باز وفهمت وعباد تبعها في ساعه في ساعه وساتيليت ودار شنيا ديكو يلزمنا نرجع الوقت شويه لكن ما نحبش نرجع برشا تاني فهمت في البريود القديمه نحب نرجع في بريود اللي العباد مازالت تامن شويه بالخرافات وفما زاد حكايه الزوايا وفما حكايه معناتها مازالت العباد عندك المونتاليتي نتاع يخموا بك ال اورو فما شواطه فما عبابه فما دارشنيه وحكول يعني شطر الشعب يصدق شطر الشعب ما يصدق بزيت في البريود هذيك فهمت حبيت البريود من نوع هذاك
3: الا مرئيات يؤمن باللامرئيات يعني وبالاساطير هذيا نعم
1: بالضبط
3: نعم اذا في تفاعل معك احمد توج ومع يعني اصدقاء البرنامج فما اسئله باش تطرح مع هارون احمد واي من الدراوي ولبنى نهى ودرة ويدر أيمن نبدأ بأيمن
4: الحقيقة أنا توهاني مزيد كي طلعت على الكتاب أول مصافحة والحقيقة عجبني برشا الكتاب القصة وبالمناسبة نهني مدام نبراس وأحمد على الكتاب هذا اللي معناها حاجة ناقصتنا في تونس نوع أنه نعمله مانغا في تونس هذه حاجة تفرح برشا ونحييهم زي
3: نادي بالموضوع هذا أيمن في كل حصة الحقيقة وفي بعض المواضيع اللي طرحناها في ما وراء الكتاب كل مرة زادا نحكيه عن البونديسيني التونسي وكل مرة تقول فما يعني نقص في النوعية هذه يعني نفرحوا كي نلقاو يعني عنوان جديد في هذا الموضوع
4: وعجبتني حتى الاسم الاختيار الاسم معناه كل شيء بسزبوة معناه بين أنه بيان اتيدي بيان هكا بيان بونسي
3: بمقاييس عالميه باش نحكيو عليهم يعني انا
4: وعجبتني حتى ما وراء القصه علاش اختار القصه كل شيء معناه استاذ فوا اللي حتى من الورقه الاولى لو ريميرسيمون تحس التاثير نتاع على الكاتب والكرياتور سي احمد متاع عزيزه الله يرحمه كذلك من مخاوفه معناه تحس حتى كي يحكي حاجات جايين معناه من من من من المخيله نتاعه من الصغرى ومن حاجات وهذا هو المبدع منين يجيب يستلهم ويخرج من الايماجيناسيون نتاعه من مخاوفه اللي هو من بعد يحولهم يكونفرتيهم الى حاجه يعبر بها دونك نحييهم مره اخرى وشكرا على هذا الكتاب الحقيقة وإن شاء الله نشوفوه في المعرض ونشوفوه في المكتبات
3: عندك التونسية. نعم سؤال أيمن
4: أي جستمو أنا على الكتاب أنه طريقة الديريكسيون تاع الكتاب من اليمين لليسار حتى كان معناها كفرصة هذه للسادة المستمعين أن يقتنيوا باش يفهموا علاش أنه هو من اليمين لليسار وعلاش الاختيار هذا اللي اختاروه باش يعملوا الكتاب هذا عبيثة
3: نعم هارون أحمد فضل
5: مليش نزيد برشا على كلامي من هنا. اول حاجه شوفوا لي سيت على الاصدار هذا الكتاب هذا يا سي احمد ومدام نبراس. جوست معناها باش نقول علاش التوجه نتاعكم معناها كان باللغه الفرنسيه. نعرفوا احنا اللي الاساطير والخرافات كما قال هو تقنيهم معناها بال يعني باللغه العاميه نتاعنا معناها. دونك علاش كان التوجه نتاعكم من الاول بالفرنسي ومن بعد معناها باش يكون بالعربي؟
3: تفضل.
1: انا تجاوب على السونس دو ليكتور ومدام نبراس تجاوب على الفرنسي. بالنسبه للسونس دو ليكتور على خاطر انا انسبيري في الستركتور نتاع الديسان تاع لي بون ديسيني من المانجا، المانجا الياباني اللي هما اللي يقراو من اليمين لليسار، كتبتهم بصفه عامه تقرا من اليمين لليسار. كي يجيو من بعد لي مانجا الياباني يترجموه من اي لغه اخرى مثلا فرونسي انجلي اي لغه اخرى تقرا من اليسار لليمين. كانوا بكري كانوا يحاولوا يقلبوا يعملوا ميغوار ويقلبوا لي ديسان باش تولي تقرا من السونس من اليسار لليمين، لكن بعد اكتشفوا اللي هي باش تاخذهم برشا وقت وبرشا تعبوا فما حاجات ما تقلبش ما يجموش يقلبوهم تو سامبلومون. باغ اكزومبل كيلكان كي بورت دي فيتمون شطر اليمين مش كيف شطر اليسار وعندها سينيفيكاسيون سامبوليك في ليستوار، كي تتقلب السامبوليك تتبدل كومبليتمون فهمت. دوكو ولاو ايزون ليسي كوم سا وخليوها من اليمين واليسار. بالنسبه للقصه هذيك خاطر علاش معناتها بوركوا انا عملتها من اليمين اليسار، خاطر انا من الاول بالكل تديت نصوف التصاور كل ما عنديش في مخي شنو هي اللونغ اون جينيرال. انا عندي ستركتور تاع المانجا كومون اون لي ديسين من اليمين لليسار وتبعت الستركتور هذيك تبع مشيت من اليمين لليسار. اون بليس بعد كي باش تترجم بالعربي باش تولي تصير تخير معناتها باش تولي ظاهره من اليمين لليسار، خاطر اذا كان باش نعملوها من اليمين من اليسار اليمين كي باش نترجموها بالعربي وقت الجماعه اللي باش يقراو بالعربي هما باش يلقاو مشكله فهمت.
3: نعم.
1: وكيف ما قلت لك سابخون بلو دو طون كان نقلبوا ونبدلوا
3: بعد في النشر يعني
1: اكزاكتومون اكزاكتومون. هذيك هي معناتها سيت بوتيتر بور كيلكان كي نا جامي معناتها لو مانجا وباش يراب الفرونسي وباش يظهر له ديك الدرك باش يصيروا باش يصيروا كيلكو مينوت ساعه يحاول مخه يوالف باليمين اليسار. وبعد كان هو مثلا عجبته مانجا هذيك ويحب يقرا دي مانجا اخرين يولي سافا يولي يجم يمشي في الريتم هذاك.
3: بالنسبه للسؤال الثاني وي. مدام نبراس
2: وي. السؤال نعم. الثاني هو ان فيت هي الحكايه بدات انه احمد كي جاني سي فري جاب المانجا نتاعو ديجا سي ديستيني مانجا دونك اون ا في تو بور كو لو ليفر هذا يشبه اكثر ممكن للمانجا ويتبع لو ستايل دو مانجا من ناحيه لا فورم اي لو كونتينو. دونك او نيفو دو لا فورم il est là donc avec du papier bouffant qu'on appelle mm-hmm. le papier bouffant qui est spécial au manga. Non. La couverture, la jaquette, l'utilisation de la typographie et tout ça. Mais qu'en argent le souhait allez je peux le faire assez Ahmed qui j'ai le scénario m'tiao qu'en langue arabe m'écrit en langue arabe mais qui t'arrive le challenge كبير برشا معناتها le fait انه باش نعملوه بالعربي c'est pas évident donc peut-être le public francophone اكثر معناتها سي بلو راسورون دونك هذاك علاش قلت له احمد هات نبداوها باللغه الفرنسيه اون فورني تو لي فور نيسيسير بور لا ريوسير وبعد العربيه باش تكون اسهل فهمت. دونك اختيار اون بليس دو سا كان نحب نتبع الخط التحريري نتاعي. انا عملت انا في دونك في انويا عندنا لي دو سونس نخدموا بالعربي ونخدموا بالفرنسيه دونك عملنا ملك البحر باللغه العربيه. دونك قلنا خلينا المانجا هذه نعملوها باللغه الفرنسيه وبعد on alterne donc voilà c'est presque un choix pour

0: بالفرنسيه اون دوزيام طون، وصار تدقيق اللغوي من طرف اوريلي مشغول اللي هي سي اون معناتها سبيسياليست اون لونغ فرونسيز، اي نوزا ايدي بوكو بوغ اميليوري معناتها لو ستيل دو تكست.
1: نعم فوالا. نجم تتحول زاد اللغه الانجليزيه
0: وي
1: هي معناها نجم
0: تكون معناها سي اون تروف دي سبون
1: يكون فما تسويق اشمل يعني
0: كان
1: الجانب الوطني والدولي
0: ويشجعنا احنا اوني بارتون. ودايور دو توت لي مانيير اون va faire les trois langues hatta pour éditer sur des plateformes. Ça c'est génial, les plateformes permettent à ce que les supports يجمو يكونوا multilingues. C'est ça ce qui est bien bad fait tout ce qui est papier en fonction du marché.
1: نعم احنا مش نواصلوا في عنوان العبيثة. العبيثة يعني كيفاش زاد هنا احمد يعني في بناء الشخصيات، يعني شفنا يعني كيفاش قمت ببناء شخصية العبيثة، خليتها يعني مجرد رمز للشر المطلق ولا مثلا حاولت اعطائها يعني ابعاد نفسية اخرى يعني تغيير سلوكها. ايضا شفنا معناها هنا زاد في الصور يعني الشخصيات ملامح نتاعها تونسيه 100%. لكن قبل هذا خلينا نستقبلوا دره ونهاء ولبنى اللي زاد باش يشاركونا الحوار.

0: ما وراء الكتاب.
1: إذن مواصلين معكم مستمعينا في برنامج ما وراء الكتاب وحديثنا حول عنوان العبيثة وفي تفاعل مع أصدقاء البرنامج درة لبنى ونهاء. نرجع معك درة، مرحبا.
2: عسلامة وفاء، عسلامة سادة المستمعين. زاد فرحانة برشا بالضيوف متاعنا اليوم اللي جاونا بكتاب باش مستنسين نشوفوا معناها لو فورمان هذايا متاع مانجا، وديما نفرح كي يبدا فما ce genre de parution ou zeda un genre اللي انا نحبه اللي هو tout ce qui est fantastique.
1: أيوة.
2: اللي زيد ناقص برشا في تونس. دونك اي محاوله نحاول اني انا نطلع عليها.
1: انطباعك الاول
2: حكيتوا معناها قبل على الشخصيات كيفاش الملامح نتاعها معناها تونسيه، اللاندسكيب يعني تعرف اللي هي تونس من اللي تخزر في ليزيماج الاولانيين. زاد عجبتني اللي فما العبيثه فما الحكاواتي من الاول اللي هما دي فيغور كيف ما كنتوا تحكي وكبرنا عليهم وحكاوا لنا عليهم واحنا صغار. وانا زاد باي ذا واي عندي نفس الخوف من الدجازه. عندي مانيش عارفه علاش، اما هذيك في القايله تبدا تعيط قلبي ولي دق مش نورمال، ما نقعدش انا وياه في الشارع، ديما نروح للدار. دونك هذوما الكل معناها حاجات اللي هما غريب الاحساس، المزيج ما بين الحنين والخوف معناها. هذا هو اول ايموشن جيت معناها.
1: تلقاهم يعني في عنوان 2026.
2: نعم. إيه. زاد جي ابريسي لو فيت اللي انت حددت الفتره الزمنيه، على خاطر كيف ما قلت يعني سندك اللي كان جيت في فتره زمنيه من بعد راهو ما عندهاش نفس الفي، وحتى الفي نوستالجيك هذاك نخسره. انا نحب برشا الاحساس نتاع الحنين. زاد فرحت اللي فما بنزرت في الحكايه. دونك معناها متشوقه باش نشوف شنو لو فا اي فيان ما بينات تونس وما بينات بنزرت، ومتشوقه باش نقرا الكتاب الحقيقه. يعني عندي سؤال، حكينا على معناها لي انسبيراسيون ولا الحاجات اللي اثروا فيك في صغرك كيما الخرافات نتاع معناها الجد والكل، كيف ما نتصور معناها كيفاش كبرت وين مع شكون لعبت وهذاك الكل الصغر هذاك الكل. زيد نحب نعرف الستيل نتاع لي زيماج كيفاش اخترتو، وشنو هما لي انسبيراسيون نتاعك من القراءات نتاعك انت. نتصورك اللي انت معناها قريت برشا زيد دي مانجا باش مغروم.
1: تفضل
3: به.
1: احمد
3: بالنسبه للالهام ولا الانسبيراسيون نتاعي بصفه عامه، انا كنت قبل كي نحب نصور مانجا ما كنتش نحب نصور حاجه من النوع هذا، كنت نحب ياسر مغروم كلبي فانتازي اللي بعيد علينا كل البعد، يعني كيف السوبر هيرو كيف الابطال نتاع العصور الوسطى اللي فيهم السحر ودراغونات، وكان هكيك جوي قبل. لكن بعد خممت قلت كفنان شو يميزني على العباد الاخرين، لكن باش نقعد نمشي في الريتم هذاك نتاع القصص اللي هي فما منها يمكن فما 5000 كوبي وما تعملوا منهم برشا، شنو شنو هي البصمه، شنو هي الحاجه سبيسيال اللي باش تكون موجوده. انا صغير كنت نحب مثلا نمشي لك الديار المهجوره وفي البلايص يقول لك مسكونين وواحد الكل ما نعرفش عليه تهول يمكن
1: اكتشاف
3: اكتشاف كنت اكتشاف واحد الكل، وساعات نقعد وساعات نسمع حس، ومره حتى عملنا يعني كنوع تحدي باش نجيبوا جيريري ونقعدوا في نعدي وليله الغادي، وبعد ما جرأناش خاطر بدات تظلم الدنيا بدنا نحسوا. وهي فصل العبيثه في القصة كتظلام الدنيا وقت الخوف يبدأ، خطر جاي أسوسيه معناتها لنوي اللي كيبدأ فما حاجة تخوف. وانا قبل كنت صغير كنت مثلا ما نجمش نقول الدنيا ظلمة، لازم خلي فيوزة ولا خلي الضوء شاعر ولا حاجة من نوع هذاك. ديكو هذيك بعد خممت فيها قلت اوكي معناتها لوغور يبدأ وقت الظلام، تقبل مع المغرب وفي الظلام وقتها انت تفي على كونفرونتاسيون دي تيرور. دونك جاي امبلونتي سا في الاستوار نتاعي. كي جيت نخمم في الاستوار نكتب فيها، نخمم في ديما شنية انا قبل حسيت في اللحظة ذيك كومون جو بو لومبلويي باش نحكي قصة متاع حاجة انا نسمع بيها قبل ونعرف خرافات معنتها يحكيولي عليها وخرافات ودار شنية وفما عباد يحكيولي بطريقة اللي هما بالحق شافوها ماهمش يحكيو فيها معنتها
1: كأسطور.
3: هاي شد عندك عندي قصة تاع فما عبيثة وكل وتبدا في اغيغ بونسي نتاعك تعرف اللي هي قصة. اما كي حكيوهالي حكيوهالي بالحق قالوا لي بالحق
1: يعني تصدقها الحكايه ايه يعني تلمو انا كيفاش يحكي فيها سرية الحكايه يعني تصدق
3: انا بيرسونيلمون عمري ما قابلت عبيف
1: في مخيلتنا
4: هي انا
1: جامي
4: نعم
1: كنت
4: جامي اكزيست
3: انا شغلت انا ماذا بيا كان قابلت وقت
1: هنا سؤالي كل قابلتها شو شكون الحوار معها اول سؤال تساله
3: كان قابلتها باش نتصرف كيف شخصيه من شخصيات اسمه حطاب في القصه هذه شنو هذه اللي ان بو بيزار كي يسمع العبيثة ما يقولش او خاف وكل ليه نحب نقابلها لا يحب الراه هو يوديك تموت ميساج خليني موت مو انا نراها هكيك يخمم في مخه يحب الراه بذاك هاو يحب يسالها يحب يقول لها اش تعمل شنو تاكل
1: شكونك انت
3: العبيد ولا تاكل الماكله
1: يحب يتعرف عليها شكونك انت
3: انا يمكن هكيك نتصرف كان يعني قابلتها بالرسمي في الدنيا
1: نعم
3: به هذه كوتي معناتها انسبيراسيون تاعي معناتها اون طون كيستوار ايدي بالنسبه للانسبيراسيون جرافيك او بلوتو كومون جي ديسين انا قريت برشا مانغا on parle de centaines on n'arrive pas à des dessins animés on n'arrive pas à le manga c'est comme ça man, des bandes dessinées des écritures des bibliothèques mais bien man, t'as fait et j'ai vu des dessins man, style graphique ou le kit le style qui débute qui entre réalisme et en même temps tu sens fantastique c'est qui est très bien avec l'histoire m'tari. ليهم ياسر معناتها ستيليزي اون طونك تخش عليهم كرتون يظهر واحد الكل وليهم ياسر رياليست لدرجه اللي تحس ياسر تيغا تيغ ياسر كلي خاطر روزا شنو هي مشكله ستيل رياليست اون جينيرال اون طونك ديسان بون ديسيني كيبدا عبد سيرتو ماهوش اكسبير فيهم هو هي ليموسيون خاطر باش تبو مونتخي ليموسيون في ستيل مثلا المانغا تو بو افيك لي غروز يو ان بو واحد الكل تو بو لي مونتخي فاسيلمون في ستيل رياليست مش قلتو اللي pour montrer l'émotion فما subtilité فما حركه صغيره نتاع حاجه فما حركه صغيره نتاع فم فما عين البيبي سي ديلات معناتها
1: اللي زعما تقرب للواقع
3: اكزاكتومون كل ما تقرب مش كل ما تقرب كيف ما قلت هو بيه كي تقرب للواقع لكن في نفس الوقت لازم تخليها شويه بطريقه فانتاستيك باش تنجم تكون
1: تمجن
3: على عين الصغار نعم ريت الصغار مي كي راه حاجه يسر رياليست وعلى كل ما يبديش انتريسي بها برشا يحب يقول
1: خاطر هو الطفل ديما يحب الخيال يعني يعيش في الخيال يعني نشوفوه يهرب شويه على الواقع يعني على هذاك معناه اخترت اي من حديثك الكل يعني الحقيقه شفت هي احمد توج يعني يحاول انه من الذكرى الشعبيه يحاول انه يفسر هكا اسئله يذهل لي تتطرح هكا في مخيلتك بالواقع بالخيال كيفاش وين نجموا نوصلوا باش نواصل احنا فما اسئله نهى جندوبي وبعد لبنى بوكيتي
5: عايش كافي عسلامة فرحانة برشا انتوا معانا اليوم انا نحب نعرف هل الرمز هذايا عنده علاقة انا نعرف اللي هو يرمز للمزيخ هل عنده علاقة بالشخصية متى العبيثة ولا لا وعلاش الفغمة متى المانجا يعني علاش ماهيش قصة عادية ولا حكاية عادية الا حتى منعرفش انا فيديو في التلفزة ولا معناه علاش اخترت اللي هو يكون مانجا وزاد سؤال اخر اللي هو علاش اخترت اللي هي نعرفه احنا العبيثة في القصة اللي هي عندها زوز رجلين نتاع معزة اما انها حسب ما شفت في التصوير لهنا انت عندها رجل بحتة هذو ما هم يعطيكم الصحة وانا باش ناخوها وباش نقراها
1: تفضل يا احمد
3: بالنسبة للسؤال الاول قلت لي على السامبول المزيغ هذاك اللي هو معناتها سلام هذاك بيس هذاك اون فيت اذا كان باش نفسره باش نحرق الكتاب الثاني ماني نجم نعطيك كلان دو ولا نعطيك حاجه قريبه اما ما نجمش نفسر لك كومبليتمون شنو علاش هذاك السامبول هذاك خاطر السامبول هذاك بعد باش تكتشف اللي هو ماهوش باش يقعد فورمات هكاك يتبدل يتبدل مع المود يتبدل مع شنو تحس
1: الاحداث مع المشاعر
3: نعم هي في كاز تاع سلام هي كي تدخل في الايتام تاع الغاج واحد كل الكتيبه تتبدل في الجبين بون
1: والملامح حتى تتبدل
3: هي شنو هي عندها فاز العبيثه الفي اون شوز باش ما تتحولش كومبليتمون تولي مونستر خاطر اللي كانت تحولت كومبليتمون تولي مونستر با ان بو با ريفينير ان اريير ما تنجمش ترجع تولي تقعد مونستر تتحول وقتها تولي بالحق المونستر اللي يحكيوا عليها في الاسطوره النوع من الحاجات اللي تعملهم هي بخلف اللي في جبينها هذيك عندها هي فازة حركات معينة موفمون معين تخليها هي تقعد في إتا مونتال ريب. وعلى قلت لي توا الثاني سؤال الثاني قلت لي على حكاية سقيها زوز. سقيها زوز نورمالمون هما سقي مازا كيف الليجوند. علاش في القصة متاعي سق واحد؟ على خاطر في القصة متاعي العبيثة مش كيف تاع الليجوند اللي نعرفوها احنا. العبيثة في القصة متاعي هي بنية نورمال تسحرت. سحرت اكوز دو جالوزي من خطر الغيره خطر اللي تعرفت سحر
1: يعني عالم سحري يعني مش هزنا احمد توجه
3: بو مش ندخلوا برشا في التفاصيل نتاع السحر كيف صار واحد يكون خاطر هي ابري تو سي تان ميكانيزم بوغ لافونسي لي سوار تو سامبلومون مش مانيش ندخل في السحر وفي الكتبات نتاع معناتها الحكايه كومبليكي لا لا لا هي ميكانيزم وكا لا ريزون بور لاكيل سيقه قعدت هكاك خاطر هي في الكتاب الثاني كي قعدت قد طريقة معناتها باش تقعد في الليتام تاعها نورمال وجه نورمال ما جوج ساقية وكل قعدت لها سيقة خاطرها نص معناتها مازالت دومي هومان لومانيتي نتاعها مازالت انسانيتها في وسطها عندها قلب كبشري مازالت تخمم كالبشر فهمت هذيك علاش حكيت
1: يعني هنا الحقيقة ترجعنا للحكايات والقصص كما لابالي لابات يعني القصص اللي تربينا عليها يعني
3: حكيكة.
1: جيل الثمانينات والتسعينات السبعينات
3: بالضبط
1: أيضا في يعني أسلوب تونسي بشخصيات تونسية الحقيقة هنا العبيثة يعني في يعني غلاف الكتاب مستحبة يعني ما تخوفش أنا ما شفتش تخاف لكن في حسب يعني سرد القصة توا كما حكيت عليها أحمد توج لكن في سرد القصة وأحداث القصة باش تكون فما هنا تغيرات للشخصية اللي قاعدين نشوفوا فيها يعني في غلاف الكتاب احنا مازلنا مواصلين باش نرجع مع مدام نبراس حول يعني التسويق هذا الكتاب نرجع قبل ما نمشي واللبنى نهى عندها سؤال اخر مدام نبراس تفضل نهى
5: ايه كانت نجم تفسر لنا علاش اخترتوا الفورمام تاع المانجا علاش ماهوش كتاب عادي مثلا
4: يفو دير كو هو الكاتب من الاول دون سون ايماجيناسيون سيتي فريمون لو مانجا سواء دون لو كونتوني لا مانيير دو ديسيني سيتي في داكسيون دو دونك هو كي صور الكتاب نتاعو يحب مانجا دونك دوكو احنا قلنا oui pourquoi pas c'est-à-dire comment adopter cette idée mais le contenu la forme directe donc اخترنا presque plus ou moins un format économique bien sûr باش نحكيو هنا tout ce qui est réalisation في المطبع باش يكونش غالي برشا en même temps c'est un format qui est très très proche du format du manga اللي هو كيكا مستطول شويه la qualité du papier داخلني زاد exactement كي نشوفوا لي مانغا اللي موجودين في الساحه باش نلقاهم نفس الكاليتي دو بابي لا جاكيت لو نوار اي بلون قليل باش تلقى دي مانغا اون كولور سي فريمون نوار اي بلون tant mieux pour nous parce que ça coûte moins cher مي حابين يكون معناتها لا فورم نتاعو الهيئه نتاعو اقرب شيء ممكن للمانجا الواحد وهذا يجم يكون معناتها سي ان شوا عملناه باش هكاك نكونوا معناها لو برودوي نتاعنا يشبه برشا المانجا ويكون عنده زاد اقبال من الصغيرات اللي احنا نحبوا نوجهوهم في الديريكسيون هذه ونعرفوهم بالبرودوي هذا اللي هو سي ان برودوي زاد مزيان وماجيك زاد عنده سونساسيون كيف يقراو زاد الاستوار دو مانجا يعرفوا علاش معناتها لي جابوني اي سون بارتي سور سيت اورينتاسيون لا لكن احنا حبينا كو لو كونتوني سوا معناتها انسبيري دو لا تراديسيون دو نوتر كولتور تونيزيان دو نوتر باتريمون ايغيال
1: الارث الشعبي
4: اللامادي ماتيريال اي ماتيريال فوالا
1: الموروث الشعبي اللامادي
3: بالنسبه جوست الحكايه لي اوبشن سي انا حكايه على حكايه علاش شوا تاع المانجا انا قريت بخلاف المانجا قريت برشا انواع نتاع بون ديسيني اخرين وعندي دي قريت ديكتوبات وحده كل مثلا انا مغروم برشا بدو ديستوار كي سون تري كونو كيف دون كيشوت و جسمي دي تخوا موسكيتير جادور سي ايستوار عاودت يمكن 3 فوا لي تخوا موسكيتير المفيد بالنسبه للمانجا علاش اخترت مانجا خاطر هذيك اسهل حاجه بالنسبه لي انا كون جو كري اون ايستوار انا نعرف نعبر بالتصاور Où je trouve que l'image elle est puissante. L'image elle donne rapidement ce que vous voulez voir. Au lieu de
1: décrire la robe,
3: le rouge ou d'acheter un je te le montre directement. Les une passe, ça va. Tu as eu l'idée déjà. L'image reste plus maintenant dans la tête que.
1: Mais quand on est au scénario, on est en train de parler de la بطبيعة نحكيو عن الزيماج وعلى النغز
4: اتخفير الليماج
1: نعم
4: سي سا
1: لقيت روحك يعني
4: نعم سي ان ديكسبرسيون ان فيت يا دي بيرسون كي اكسل دون ليكريتور بور اكسبريمي معناتها لو سيناريو ولا ليدي نتاعهم احمد قوتو هي فين افكتيفمون انا لا بروميير فوا كي شفت انا الخدمه نتاعو اي نا با بيزوان دو تيكست il معناتها la narration sur elle à travers l'image c'est extraordinaire mais بعد en fait نخيروا انه ثم نكتبوا معناتها l'image soit accompagnée d'un texte وذاك علاش معناتها اتجهنا الاخصائيين اللي هما صلحوا لاحمد وصلحوا له le scénario qui est déjà معناتها écrit en français اما هو يدخل العربيه دونك احنا puisque on l'a basculé un tout petit peu vers le français
1: في تواصل مع مدام نبراس وأحمد توج لبنى بوكيتي
6: عسلامة
1: مرحبا لبنى
6: عسلامة ضيوفنا فرحانة برشا رقيقة باللي كنت نسمع فيه جابوا أبريسي الحاجات اللي قلتهم على خاطر قاعدة نشوف في الباسيون معناتها ديجا بالمانجا اللي هي جونغ بعيدة عليا رقيقة امسي كل عام نقول لي باش نقرا سي سيغ باش نقرا مانجا باش نكتشف اكثر سيغتو العالم تاع اليابان اما ما يوتيش الفرصه ان شاء الله تويتش المره هذه بالمانجا نتاعنا التونسيه عبيثه ديجا انت جاوبت على حاجه انا كنت نسالها اللي نعرفه على المانجا اللي ديما فما سيكولز معناتها تبدا طويله معناتها سيغي نتاع كتب دونك هنا شفت واحد انت قلت لي فما ان شاء الله الكتاب
1: الجزء الثاني
6: ما نعرفش وين تنجم تتواصل معناتها قداش من جزء اسكو باش نكملوا ديما مع العبيثه شخصيتنا الرئيسيه والا باش تطرق الموروث التونسي اون جينيرال كيما ما نعرفش بشكاره مثلا والا معناها دي فيغور اخرين في تونس سؤالي الاخر زيد قلت قبيله متوجه للاطفال كان فهمت بصحيح خلينا نقولوا بريسيزامون بيتيتر للاطفال والا معناها
1: كل قارئ يلقى كل
6: معناها كل القارئ اللي نعم. اللي يحب
1: نقولوا
6: احنا شنو اخر نبداو بذوما بعد توا
1: نكمل عندك اسئله اخرى
3: به به طيب مش مشكله
1: نرجع مع
3: به بالنسبه للعبيثة انا من الاول بكل كنت نعمل في كتاب واحد تو في القصه كل ما نصور اكثر ونقدم كل ما نفيق لي انا مش نخل نكمل في كتاب امبوسيبل واللهم كتاب 600 صفحه فيه انت والمانجا فورما نتاعها entre 180 et 200 باج تولي برشا تولي اكثر تولي برشا فهمت ديكو قلت اوكي ما خلينا نقسمها ملو في مخي على زوز وبعد وين في البوان اللي خلط طريق مكي كي تخلط للبوان فينال نتاع الكتاب الاولاني نتاعك تعرف ابخي قداش مزيك باش تكمل قصه خاطر مش مشكله هي بلوتو حاجه سبيسيال في المانجا اللي ترتيب الصور في الصفحات واحد كل ماهوش متناسق او ماهوش متعادل كيف مثلا تلقى مثلا صفحه فيها مثلا خمسه اربعه كازات معناتها ويوريو احداث كيف ما تلقى دوبل باش فيها صوره واحده فهمت وتلقى ثلاثه برك وتلقى واحده فهمت هذيك حاجه سبيسيال في المانجا هذيك علاش خاطر مثلا تحب توري حاجه ايكونيك ولا حاجه مهمه في القصه تعطيها اكثر سباس تحب جوست توري عباد يحكي وحاجه تمشي في النورمال واحد كل تولي تقسم الباج على أربعة خمسة دونك انا كيف ما قلت لك العبيث انا مامون باش نعمل 3 ليفر سوبوزيت او شكون 3 ليفر وتوفى الاستوار تاع العبيث نكملها او مال الاستوار هذه في المستقبل بعد اسكو باش نعملوا حاجات اخرين ولا والله ما عنديش فكره ما نكذبش عليك ما نعرفش سابو
1: هذا يزول يتنجم جاوبنا عليها مدام نبراس
4: هو يعطيني الالهام باش نكملوا معناتها في النسق هذا
3: انا باش نعمل الهريخ قصه اخرى مستوحاه من عبيثه ولا حاجه اخرى في هذا والله تو ما عنديش فكره ما نكذبش عليك
4: والله انا تو جبتوا لي فكره معناها واحنا العبيثة نجمو حتى نلقاو بوشكارة لا انا جو بريفير كي تقعد العبيثة حتى النيميرو 20 مي كل مره باش تلاقي بوشكارة باش يحكي لها على حكايته
1: نجمو شخصيات اخرى
4: تنجم حتى تلاقي دي بيرسوناج اللي هما معروفين في التراث
3: نتاعنا
4: اما يا ريت وشنو خصنا معناها كان معناتها توصل حتى النيميرو 20 بوركوا با معناتها احنا معناتها ايفيكتيفمون هنا يكون ثم عمل ايديتوريال قوم به سوات معناتها اون كولابوراسيون مع الكاتب لا ميزون ديديسيون بور لونكوراجي ا بوسي لا شوز حتى نوصلوا لدي نيميرو اكثر من هكا
3: سمحني قصت عليك مدام هو حاجه باهي في العبيثه اللي ان سارتان مومون فما سين عامل دوره العالم نجمو نعملوا بعد كي نكملوا القصه خاطر باش تعمل دوله العالم مش نوريو العالم كل البلاد كيفاش مشات لها باش نوريو تصويره من كل بلاد مشات لها ولا حاجه معينه راه مشات فيها وقتاش دارت الاولانيه دارت وقت الحرب العالميه الاولى وبعد دارت وقت الحرب العالميه الثانيه يعني دارت في لي بيغ بايبوك بوسيبل عليك هي من بعد
1: يعني فما جانب التاريخي نرجعوا هنا لاحداث تاريخيه واقعيه
3: خاطر الحاجه الوحيده الخياليه في القصه هي العبيد
4: با بور لو مومون دون لي بروشان
3: فما دي شوا خاطر عندك ما تحكي بها
4: اون بو ايماجيني ان فيت هي ديجا العبيد هو سي ان سورس دانسبيراسيون معناتها ديجا لو بيرسوناج باش يعطيك برشا حاجات تنجم تخمم فيهم تنجم تكون هي بورتوز دو ميساج نجمو نحكيو على الحريه نحكيو على مشاكل المراه نحكيو على مشاكل الرجل نحكيو على المشاكل نتاعنا اللي عايشين هنا في تونس دونك هي سوني كام ال ريستورا ان ميساجير pour معناتها passer
1: شخصيه رمزيه باش تكون الاحداث وتكون محرك للاحداث اللي تجلب الطفل وهنا زاد نرجع هنا لسؤال لبنى هل كانت معناها القصه هذه موجهه للاطفال فقط ام كل قارئ يعني كل الاعمار خاطر تنجم تطرح قضايا كما قالت مدام نبراس في الجزء الاول او في الاجزاء القادمه ان شاء الله اللي تهم يعني قضايا اجتماعيه اللي تمس معناها كل مواطن تونسي ولا حتى تكون معناها على نطاق الدولي علاش لا لكن بمشاغل وقضايا تونسيه
4: بالضبط.
1: نعم
4: هو الكتاب مجعول يظهر لي من 8 سنين الفوق فهمت موش بوغلي زانفون سي اي plus معناتها il y a de l'action il y a de l'action aussi حتى لو كونتينو نتاعو هي تحكي معناتها العبيث على مواضيع من واقعنا وكل شيء دونك ثم معناتها ان ديسكور سنسيبل اللي ماهوش موجه للاطفال موجه لل ابارتير دو 10 ans احنا نقولوا 10 ans في تونس كمان تلقاه فايق للانفون ويعرف حاجات يمكن اكثر منا دونك جو بونس كو ابارتير دو 10 ans ils peuvent
1: من اهم المواضيع اللي طرحتوهم في الجزء الاول
4: اول حاجه حبينا نحكيوا عليها هي كيفاش معناتها اون تريتي الاحكام المسبقه
1: أي.
4: كيفاش نظره الناس للاخر وسمعتوا كيفاش حكايه تنجم تتعود جيل بعد جيل حتى تولي بالنسبه للناس حقيقه زاد حكينا على الخوف كوسيله تربويه في الموروث الشعبي كيفاش حابين نقول للانفان كيزمك ما تصدقش كل شيء يحكيه لك لازمك تخمم وتغفليشي قبل ما تعود تحكي الحكايه لازم يكون عندك رايك الخاص زاد حكينا شويه زاد على الحق في الاختيار خاطر أيوة. في لو بيرسوناج ما كانش عنده الاختيار لا باش يولي عبيثه لا باش يولي لا باش يسونجاج خاطر سون ديستان ايتي ديستيني بار لي زوتر كيما نشوفوا احنا في العالم وتوا في تونس معناتها بريسك ثما دي زانفون اي سون اورينتي بار لور بارون دونك احنا في الحكايه هذه في العبيثه حبينا نوريو للاطفال لازم يكون عندها رايها الشخصي ولازم معناها يكون يولي عنده الحق في الاختيار الحق في العيش هذا هو
1: وهذه الحقيقة سؤال طرحناه يعني في الحصة الفارطة من خلال قصة شرقية وعدن هل الإنسان مخير أو مسير هنا مش نشوفوه يعني بعنوان آخر بقصة أخرى بنوعية جديدة اللي تمس الطفل وكل القراء نعم
4: زيدا ثم نحكيه على الاميتي نحكيه على الانجاجمون نحكيه على لا ديكوفيرت معناتها حابين معناتها الشباب اللي باش يقرا المانجا هذه تحير فيه ليموسيون
1: ديما تلقى جانب التشويق ولا الشباب توا يحب المغامره زاده ايضا
4: يحب الاكشن في الديسام تاع احمد ثما بوكو داكسيون بوكو دو ديناميزم ولا
1: ديناميكيه في يعني في الابطال قداش من بطل هنا باش نعيشوا معها القصه هذه
3: فما الابطال فما شخصيه رئيسيه
1: أيوة.
3: فما شخصيه ثانويه وفما شخصيات نتاع وراء اللي في الدار الباك جراوند تسمى كاركتر الشخصيات الرئيسيه اللي باش تتبعهم ديما قدامك وحكومهم ثلاثه
1: ايوه
3: اللي هما هيثم حطاب وصالحه هيثم هو القصه تبدا معاه هو هيثم الوليد اللي باش يكتشف العبيثه حتى هو الوليد الجون هو اللي بعد باش يقابل في وسط الاستوار اللي قلت لك هو بيزار شويه خاطر يحب هو يقابل العبيثه فهمت ما يهموش بعد في العواقب وصالحة هي هو اسم العبيثة بيتي هي عبيثة
1: وبابوا ميم ان بو دو سون فما شخصية تقرب الكاتب أحمد توشي فما شخصية من شخصية تقرب لك من الواقع
3: حطاب شوي
1: حطاب
3: هيثم في الكوتي بتاع كي نوني خمم حطاب كي طفي حطاب كي نسكت الواحد انا نسكت معناتها لا حطاب ايموسيون تاع لي ايموسيون هيثم سي لي باغي البارتي كارتيزيان بارتي بارتي التفكير
1: خاطر المنطق
3: اهم حاجه يخمو اهم حاجه في كيف ما قبيلي قالت مدام براس على الميساج ريفليشي بونس انا افكر انا موجود خمم
1: نعم انا افكر
3: هو ميساج يمشي برشا مع ليبوك هذيا سورتو في ليبوك تاع السوشيال ميديا اللي اي حاجه يراها عبد يصدق ديريكتومون من غير ما يساوج ويعمل وش اهم ميساج ريفليشي بونس خمم ترى حاجه ما تصدقيش ديريكتومون اعمل بتيت ريشيرش شوف ثبت في السورس نتاعك عامل درجني هذه نفس الحكايه هنا هما كي عبيثه ديريكت سي اسمع عباد قالوا هكاك العباد حكوا عليها هكاك اي وانت ما عندكش مخ ما تنجمش
1: يعني ما ياخذوش الحكايات مسلمه لازم معناها تبحث تفكر وبعد تقرر
3: اكزاكتومون
1: نعم لبنى عندها سؤال اخر وبعد ناخذ فاصل موسيقي في يعني نقعدوا في نفس الاجواء يعني أجواء العبيد حتى الموسيقى باش نسمعوها في الجو التراث الشعبي زيادة ما بعدنا لبنى
6: ما عنديش سؤال أما عندي مليحة بما أن التوت كنا نحكي وكيفاش عصر السوشيال ميديا عصر السرعة الصورة ريلز سكرولينج اكسترا دونك لي ديسان هذوما فيهم برشا ديتاي هكا وبريسيزيون يخليو أصلا حتى المتفرج ياخو ديجا شوية وقت يقف الزمن يقعد يتفرج في الديتاي هذوما ما نعرفش
1: اللي
6: المانجا كان نجمو نلونو كي نبدا نقرا في كتابنا وحدنا والى لا اما تحسوا شعرك باش تلونو هكا ولا معناها نجم يخلق اكتيفيتي اخرين تحس اللي هو يخلق اكتيفيتي اخرين حتى للقارئ معناتها ونحاول فما برشا أطفال ولا حتى كبار يعني عندها مواهب نتاع رسم ساعات تلقى حتى لي باغون وإلى صغير نجم يكون عنده موهبة أما ما يعرفش اللي هي موجودة دونك يلقى هكا دي ديسان وكل ينجم نعرفش نجم هكا تحفزه إنه هو يكتشف موهبة أخرى صغير ولا حتى الكبير
1: في الرسم علاش ليه
6: في الرسم في القراءة أنا ديجا ما كنتش برشا حاجات ما كنتش نعرفهم توها نعرف إحنا نقراوها من اليمين لليسار توها سدا عرفت اللي ديما قبل معناها نتصرف مع المانجا افيك نايفتي معناها في باليش اللي مثلا المساحة نتاع ليزيماج عندها معني حكاية كلي ديما كي نغزر ما نعرفش اسكو نغزر منظم ولا نغزر لها الكل دونك هكا باش تعطينا اكثر وقتنا احنا فريمون نتمعنوا في الكتاب معناها نتاعنا خير
4: نعم هو هذا هو معناتها في الستيل دو مانجا فما اون مانيير اون ريتميك يخدم بها معناتها الكاتب انه يقرا حسابه وقتاش باش يكبر ان كرو بلون وقتاش يعملها صغيره خاطر يحب يعطي ليموسيون نتاع الغسره وقت يحب يعمل نتاع الفجعه يعمل دي اون اكسيون بليز امبورطونت هذا الكل معناتها داخل في البي دي ولا في ستيل بي دي اي مانجا معناتها لو فيت دو باش تقسم وشنو الكبر نتاعو اسكو تعمل دي ديتاي ولا ما تعملش اسكو تعمل دي كرو بلون ما تعملش اسكو تعمل دي ديتاي هما اللي باش يعطيو ليموسيون ولا باش يرتحوا القارئ يعطيو معناتها اون بوز باش زاده يجم يقرا اكثر ليماج واحمد معناتها ايلي فريمون معناتها انا معناتها علاش جادور سون ديسان خاطر ايلي دون لا بريسيزيون معناتها بالحق ساما ساعات دي ديتاي تقول لازم تقعد تغزر والمانجا تقراها مره واثنين وثلاثه باش ساعات تشوف حاجات في وسط ليماج اللي تقول تيان كيما فضولي باش تلوج عليه ساعات حاجات ما تفرش بهم دو لا بروميير ليكتور تفر بهم بالدوزيام ليكتور ونجمو زاده نرجعوا على معناتها كيما انت قلت المانجا موجهه معناتها للشباب ولا من الاطفال من 8 سنين الفوق دونك ثم ان بروميير ميساج ديستيني لي زونفون اللي باش يشوفوا فيه معناتها باش يقراو المانجا هذا يفا ريبريزونتي لا ميتيي يفا بارلي دو De la découverte, ouais. De l'engagement, ou بعد dans une deuxième lecture, باش نحكيو على effectivement le مواضيع اللي حكينا فيها, كيفاش معناتها la femme à l'époque, comment elle était traitée, معناتها كيفاش ما عندناش الحق de choisir ni d'aimer. Donc, هذا هو هذوما الزوز des deux paliers de lecture.
1: Voilà. خليكم معنا مستمعينا, احنا مازلنا مواصلين فاصل موسيقي ثم نرجعوا مع ضيوفنا اليوم احمد توش ومدام نبراس الشافي. خليكم معنا.

0: وراء الكتاب.
1: اجعلوا القراءة بوصلتكم لعالم مريح وصاخب في آن واحد.
2: تحية لكل ملتحق بينا على موجات إذاعة ثقافية في برنامج ما وراء الكتاب. زلنا مواصلين معاكم مستمعين حول عنوان جديد للكتب المصورة التونسية العبيثة. إذن نرجع مع مدام نبرز الشرفي عن دار إنويا اللي اختارت هذا العنوان باش يكون في المكاتب اللي هو موجود توا في المكتبات أي. التونسية، وإن شاء الله باش يكون فما حدث يعني أدبي حول هذا العنوان يوم 26 سبتمبر في مكتبة ارتفاج. باش تحكينا البرنامج المفصل عن هذا الحدث يعني الأدبي، لكن قبل هذا باش نواصلوا احنا حديثنا يعني حول العنوان باش يوصل للمتلقي والقارئ، واستراتيجية يعني دار إنويا في تسويق مثل هذه النوعية اللي الحقيقة بدأت تلقى في نجاح داخل يعني السوق التونسية، اللي هي مازالت نوعا ما فما عديد التحديات اللي تواجه يعني النوعية من هذه الكتب.
3: وفاء، هو تعرف اللي احنا في دار إنويا ديما الهدف متاعنا هو انه نفيق الصغيرات والشباب على حب الاكتشاف والتفكير والنقد اتسترا. دونك المنهجية ان ناخذ دي سيبور كي تخيط معناتها لا كولتور تونيزيان، سي تري امبورطون نو. دونك العمل هذا اللي هو قام بتصويره وكتابه السيناريو نتاعه احمد توج، احنا معناتها نسقناه في احلى حليه. دونك وكانت فيه خدمه معناتها كبيره جرافيك، وكيفاش نسقنا لي باج، كيفاش عملنا انا شوازي لا تيبوغرافي اللي هي سبيسيال مانغا،
2: نوعيه الالوان ايضا.
3: هو وي في الكوفرتور ان فيت هو يتبع لا ليني ايديتوريال نتاعنا اللي هي ديما كي توجور اون بلو ولي لي تيتغ اون كولور. دونك بتاتر المره هذه اختارنا الاصفر، المره الجايه نختاروا كولور اخرى. دونك حابين كل مانغا هذا يل سوي لا ليني اللي اخترناها ايديتوريال نتاعنا فيزويلمون ميم، حتى في بون في الداخل سيفري مش بالضبط، خاطر هذايا سي لا نوفيل توندونس نتاع المانغا، ما
2: يعني البصمه البصريه لل
3: ايفيكتيفمون البصمه البصريه لدار النشر نتاعنا. من داخل ايفيكتيفمون خدمنا دو مانيير انه لي ديسان نتاع احمد باش يكونوا عندهم امبورطونس معناتها في او سان دو لانتيريور دو ليفر. و دونك اخترنا دي اون مانيير بو بريزونتي لي شابيتر. دونك بليزيور شابيتر سون ترافايي دون مانيير
2: فما ديناميكية
3: ديناميكية في يعني في
2: هذه الفصول
3: في هذه الفصول
2: حسب الأحداث.
3: وي حسب الأحداث. نعم. هو الفات نتعديه من فصل لفصل الآخر، حبينا نعملو دو باج دو روبو باش معناتها لو ليكتور يرتاح ياخذ السوفل نتاعو بور ديماري اون اوتر ايدي اللي هي تصنعت من عند
2: ستة فصول نشوفوا في هذه
3: فما ستة فصول.
2: نعم في هذا العنوان. نعم
3: هذا هو. طريقة التسويق، طريقة التسويق احنا ديما في إنويا نحاولوا انه الكتاب ما يمشيش وحده، ديما اكومباني دو كلكو شوز، سوات اون بيس تياترال، سوات نعملوا ان ريسيتال دو كونتوني نتاع الكتاب. دونك نحاولوا انه لو ليكتور كي يجي ما يشريش كان الكتاب كامل، يشري لو سبيكتاكل، يشري معناها ان اتيلي دي مادام نقوموا نعملوا دي اتيلي اكومباني دو ليديسيون دو ليفر، باش هكاك معناتها حتى لونفون ما يتثقف او نيفو الستراسيون او نيفو مثلا نعمل دي ديسكوسيون مع الصغيرات باش نفهموهم طريقه العمل، كيفاش تصنع سيناريو، كيفاش تصور. دونك هذايا هو معناتها
2: انتم تخدموا عليه
3: نوتر اورينتاسيون تاع لا ميزون ديديسيون تاعنا. دونك
2: كيفاش تخلق زاد الشخصيات يعني
3: اي بيان سور سي تان تو. دونك لي اتيلي كونسيست ا دي اتيلي دو ديسان دو مانغا والا دي الستراسيون والا دو نعلم صغيرات كيفاش يكتبوا، كيفاش يصوروا، كيفاش يصنعوا كتاب معناتها من الاول للاخر. دونك هذا هو معناتها لفات انه يتعرف على كتابنا ويقرا ويوغا دي ديسكوسيون مع الاطفال سواء في المكاتب. دونك عندنا بي ريزو معناتها ندخلوا او سان دو دي زيكول باش نعرفوا بالليديسيون تاعنا، نقربوا اكثر الاطفال في المشهد المدرسي. ونخولوا لهم باش يتعرفوا على بلوزيغ ديسيبلين ارتستيك ديفيرونت.
2: فوالا هذا في الواقع. خممتوش زاد في الواقع الافتراضي يعني المنصات التيك توك انستغرام فيديوهات قصيره يعني نجم ترجع لنا يعني على
3: والله بور لو مومون احنا نحبوا معناتها لو كونتاكت ديريكت مع الاطفال خاطر سي ماجيك معناتها تيلمون لي انفون اي سون اسوافي معناتها دو لير دو ديكوفرير لو دومين دو ليديسيون دو ديكوفرير لو ليفر دو ديكوفرير لوتور. حاجه معناتها ما تنجمش تشريها ب معناتها الافتراضي مش باش يكون كل شيء اللهم باش يشري.
2: احنا لكن نحكيوا في الاستراتيجيه للتسويق وشراء واقتناء هذا العنوان
3: وي
2: يعني
3: وي وي
2: على معناها منصات.
3: والله احنا بوغ لو مومون باسكو احنا مازلنا في الرابع نيميرو نتاعنا في الميزون ديديسيون معناها مازلنا ما دخلناش للعالم
2: الجانب الرقمي.
3: سي
2: معنا ايمن نعم
3: تو نحكي معاه يمكن معناتها نحطوا المانجا نتاعنا في المواقع الافتراضيه هذه.
2: نعم ولا نعم. في تواصل معاك مدام نبراس. هارون احمد عندك سؤال
0: تفضل. جوست تعقيب صغير على اللي تقولوا انت وفي على الاستراتيجي نتاع ماركتينغ ديجيتال بالنسبه للبروموسيون نتاع كتب. تعرف ساعات مدام من ساعات فيديو على تيك توك ولا حاجه العباد تمشي تول تشريه كالكتاب هذاك سون افوار لو كونتينو اسكو هو معناه به ولا خايب. دونك سي بور سولا معناه حتى المره الجايه في المنهج نتاع التسويق نتاعكم اذا بكم هكا يكون حتى معناه بيجي صغرون للتسويق الرقمي هكا خاطر بالحق عنده ايفيره وكبيره على الاخر على الفونت وحتى على السيبل نتاعكم.
3: راه عندنا كي تدخل على الباج انستغرام وفيسبوك
0: ديجا كنت نعمل في طله انا هكا
3: معناتها دي زينيسياتيف من النوع هذايا مي بون نحاولوا باش نكثروا منهم باش هكاك افكتيفمون اون غامين معناتها لو ليكتور باش يشري لو كتب نتاع الميزون ديديسيون تاعنا.
2: نعم نعم باش نرجع مع ايمن هنا وباش نحكيو على يعني المواقع الرقميه وايضا الذكاء الاصطناعي. ما نجموش يعني ما نحكيوش على الذكاء الاصطناعي في يعني توليد الصور أو استعانة بالذكاء الاصطناعي في تصميم الصور ولا حتى الديزاين يعني للكتب اللي بدأت فما يعني دور نشر تونسية يعني تحطها من البنود الأولى في الاستراتيجية التسويق منها يعني دار إنويا اللي الحقيقة تخدم في خدمة متميزة في السوق التونسية. هنا شنو تنجم تقول لنا أيمن وسؤالك؟
4: هو بالنسبة للذكاء الاصطناعي أكيد هو المستقبل معناه هذه متفهمي فيه لأنه يعاون برشا سورتو يعني دور النشر في الإنتاج. مش نحكي على معناه أنه بشي يخرج في ككتاب الذكاء الاصطناعي لكن النجم يكون له معناه في مرحلة من مراحل صناعة
2: الكتاب
4: أو حتى في التسويق كذلك. الذكاء الاصطناعي يعاون برشا في التسويق على المنصات معنا التواصل الاجتماعي الفيديوهات وما الى ذلك استراتيجيه يعني الذكاء الاصطناعي راهو اصبح في كل مراحل معناها العمل او المشروع اللي باش يقوم به. دونك يعني الحقيقه ويعاون برشا اذا كان تخدم على الانتاجيه يعني البيرفورمانس يعاون برشا الذكاء الاصطناعي.
2: نعم خلينا نشوف ضيفنا احنا احمد توج ومدام نبراس يعني في استعمال الذكاء الاصطناعي وهنا تجربه احمد توج واستعمالات الذكاء الاصطناعي. استعنت بالذكاء الاصطناعي؟ يقول لي هنا لا
5: في الكتاب الاول على الاقل جمله واحده.
2: نعم
5: لكن الذكاء الاصطناعي انا راه فيش تستعمله كفنان كي تحب مثلا يعاونك في مثلا عندك غلطه في الدرس تاعك وما فهمتهاش وما لقيتش كيفاش تعملها تحطها مثلا في اي بروجرام تاع الذكاء الصناعي وتقول له شنو هي الغلطه اللي موجوده في الكتاب تاعي، هو يجي يعطيك نص واضح ويقول لك بالضبط شنو اللي غلط نتاعك كله، تستعين بها هي. انا مع فكره لانك تستعمل الذكاء الاصطناعي في حاله اذا كان مثلا باش يعاونك تعمل منتوج خير، معناتها
2: يعني
5: ما دام ماهوش هو النهايه، ماهوش هو البرودوي فينال، ماهوش هو من الاخر باش تخرج حاجه تكون برودوي نتاع الذكاء الاصطناعي 100%، انا ما عنديش مشكله. إذا كان أنت بتستعمل الذكاء الاصطناعي باش يجيديك في حاجة مثلا الكازيت ما عجبكش الترتيب يعني نتاعهم، قولوا اقترح عليا كيفاش نجم نرتب المربعات في الصفحة هذه باش تكون ديناميك إيه أكثر باش تكون أجمل، يعطيني اقتراحات بحاجة به. أبخي تو يا ذكاء الاصطناعي نشوف واحد بروفيسيونيل في الدومين هذاك هكاك تسهل عليا أكثر. لكن اذا كان انا باش نولي نخدم بالذكاء الاصطناعي 100% معناتها نولي جينيريتي، معناتها نعمل خلق الصفحات والدسانات اللي باش نحطهم في القصه والقصه الكل رد الذكاء
2: يعني
5: الاصطناعي،
2: يعني مراحل صناعه الكتاب يعني من الاول والاخر
5: من الاول والاخر الاصطناعي. انا بالنسبه لي انا لا ما نفهمش. وكيف ما قلت لك الكتاب الاول علاش ما اسمع علاش ما استعملش الذكاء الاصطناعي، خاطر قبل بون او ما بديتو ما كانش ذكاء اصطناعي كيف تو، انا بديتو في 2020 2021 ما كانش اصلا ما كنتش نسمعوا بالذكاء الاصطناعي للدرجه هذه، فما دي لوجيستيال كيف جروك وكيف اللي تو برشا مشهورين ما كانوش موجودين هذول، ولا حتى موجودين ما كانوش مشهورين. لكن بعد حتى من بعد كي ولاو موجودين الكل كنت رفض، خاطر كانت عندي عقليه اخرى شويه، كانت عندي عقليه الرفض التام.
2: وعلاش هذا الرفض؟
5: خاطر تحسوا تهديد، تهديد للصنعة اليدوية، تهديد لل
2: كيفاش
5: يعني مثلا تواصل تونسي انا هذيك باش يعمل تصويرة يحط فيها سوايع وسوايع يخدم فيها، يجي ذكاء اصطناعي تكتب له انت كتبتيني خرج لي في زوج ثواني، انت في نفس الوقت تقول واو وتقول اه كارتيست يعني تقولش كوا معناتها انا سايي معناتها سافا با معناتها مارشي افيك نو معناتها سارتا مومون سافا بروندر نوتر بلاس.
2: ايوه.
5: وبعد فما واحد قابلته كلكان كي ان بو بلو ماتور وعرف كيفاش يفسر الحكايه، قال اسمع ما تراهيش هكاك، عمرك ما تجيك حاجه ولا تكنولوجيا جديده وتغزر لها بالغزره نتاع
2: الرفض،
5: خاطر كيف ما قال مسيو ايمن سي انيفيتابل سي لو فيتور، ما نجموش نعملو كيف العباد اللي كانت تخدم حاجه بيدها وجات ماكينه تعوضهم واحد الكل، فما حاجه اسمها عجله اقتصاديه ولا اسمه لا لوا دو مارشي، للواد مخشي حكمة علينا الحكاية ذيك هي باش تدخل في المخشي وباش سي انيفيتابل ما عندها ما تعمل.
2: نعم.
5: مي او موان شنو نجم انا نزيد في الحكاية؟ اوكي ذكاء اصطناعي نجم نستعملوه في الاعانات وهالكل، لكن ديما تقعد نبرة نتاع العبد كي يصور حاجة تخي ديفيرونت باغابوغ كي يعملها ذكاء اصطناعي، كي تلاحظ ذكاء اصطناعي تلاحظ حاجة في التصور، تلاحظ اللي هما ياسر روبوتيزي تقولش عليهم معمولين ياسر بارفي بطريقة مش نورمال، لدرجة العبد خاطر العبد كي يصور لازم يعمل خط خرج شوية مغال خط مش في بلاستو اللي كتبت امبيرفيكسيون هذوكم هيكم يعطيو الطابع البشري تتابع نعم. ايمان فهمت
2: نعم. باش نرجع مع ايمن وباش معنا يتفاعل مع معاك احمد وبعد نرجع مع مدام نبراس الذكاء الاصطناعي في الجانب التسويق وديزاين يعني الكتاب. ايمن
4: انا اوروزمون اللي عرفت من بعد انه سي احمد انه هو في عنده تكوين ومعناه في الفينانس وما وفي اللي مارشي وكي قال معناه انه السوق تحكم هكاك، دونك انا باش نبدا من المنطلق هذاك، هو من منظور انه ارتيست سي توتا في نورمال وذاك هو معناه تو. وفي الحصه الاخرى حكينا انه المارشي نتاع الكتاب الكل في المستقبل باش يتقسم باش تدخل لي اي باش تولي اندستري و بيرفورمانس و كونكورنس و تعرض وطلب وفما الهاند ميد يعني الهاند ميد كي نقولوا هاند ميد هيومن ميد دونك باش تولي هيومن ميد باش يعلى سعرها وباش تولي الناس تكوليكسيوني وهذيك معموله هكاك ماشيه دونك كل واحد بالمنظور اذا منظور معناها فني بحت بالطبيعه معناها يلزم ان احنا هذاك اللي لازم يكون انه الانسان هو اللي باش يقوم حتى معناه هو اللي باش يقوم بالعمل هذاك وحتى معناه كيفاش تقييمه نتاعو. لكن اذا كان مش ننظروا منظور سوق واندستري ونخمو في اليوتيليزاتور بيدو او الكليون بيدو واش قاعدين نقدموا له واش ما نقدمولوش وفين المهم هو قال سي احمد والناس الكل حتى لي زارتيست الكل هو تهديد، لكن هو فما اعتراف ضمني انه هو معناها انه هم باش يهدي لهم خدمه. لكن انا نقول لي خلي المارشي هو اللي يحكم, خلي المارشي اللي يحكم, لا الارتيست ولا ليا باش تحكم. شكون اللي باش يحكم؟ اللي باش يشري,
2: اللي يقتني الكتاب
4: بالضبط.
2: نعم. نعم.
4: دونك هو وقتها باش يقول انا ما نحبش هذا, نحب اللي عامله
2: هو اللي باش يختار هنا وشنو اللي يفضل. اذا نرجع هناك حكينا على التسويق, اكيد باش نرجع مع مدام نبراز الشرفي واستعملت الذكاء الاصطناعي. هنا يقولوا معناها الذكاء الاصطناعي نجم يسهل على دور النشر في تسويق الكتب وايضا ربح الوقت. هنا شنو يعني من تجربتك شنو تنجم تقول لنا؟
3: والله تجربتي ان الذكاء الاصطناعي باش يقعد بور موا ان اوتي دو ترافاي اللي يجم يعينك باش تصلح, باش يعطيك راي في حاجة أنت عملتها. لكن jusqu'à maintenant dans les arts graphiques et tout ce qui est conception d'affiches de livres d'art حتى لتو يجم ينصحك, ما يجمش يعمل العمل في عوضك جامد لافي, فهمت؟ حتى كنت تكون دارير لي
2: يعني زادة في دور النشر معناها زادة الجانب التكلفة للكتاب ينجم هنا زادة ينقص على تكلفة الكتاب.
3: والله ما هو يجي نقول لك ما تقولش ينقص على تكلفة الكتاب على خاطر الفات انك تتوي دي زور اي دي زور ديغير الانتليجنت ارتيفيسيال.
2: نعم.
3: زادة راهي حتى هي تاخذ وقت, فهمت؟ دونك انا شخصيا معناتها مثلا كون جو كونسوا ان ليفر دار نخدمه من من من من من نتجاش للانتليجنس ارتيفيسيال, من بعد نجم نعطيه لما كان نقول له كما قال احمد شنو قولك, يجم هو يفيقك بحاجات اللي حتى انتري ما يفيقش بهم, لكن ما نخليلوش هو الفرصه باش يطغى. نعم. على افكاري خاطر ديما يقعد لو كوتي ما تري امبورطون. وكيف تصفح انت كتاب معناها تحس لي ديرير معناتها سيت كرياسيون ان هومان با ان انتيليجنس ارتيفيسيال. دونك مي هي بيان سور تحل الابواب برشا باش تنصحك باش انت وقت اللي في نص الليل قاعده تخدم صارت لك بان في لوجيسيال ولا تخسرت, تجم تكون هي معناها ايل سون لا بور نو زيدي سي تري سي ماجيك كوا. مي ديما قعدت في الكوتي ارتستيك لازم معناتها لا باز لازم تكون دو لا بار دو نارسيست دان فري ارتست. انا نحب جوست نقول الايمن اللي هو قال المارشي يحكم فيك, لا انا ما نقولش المارشي يحكم فيه. علاش؟ على خاطر انا كي انا المارشي نعطيه معناتها اون نعطيه معناتها ان سوبور اللي هو يمكن ما فيهش معناتها لو سونس دو لومان, ما فيهش سورتو بور اون ميزون ديديسيون سي تري امبورطون انك تقول وراء هذا العمل فما حس بشري فهمت. دونك انا ما نعطيش الفرصه انه يقول اختار, خاطر انا كي نعطيه حاجه ما فيهاش حس بشري هو باش ياخذها. خاطر انا ان طونك ميزون ديديسيون عندي راني عندي دور معناتها في التوجيه, معناتها كيما واحد يكتب يعمل اديسيون تاع الكتاب في كونتوني ما يهموش هو شكون باش يعطيه, ما عندوش حتى مغال الوغ كو احنا لي ميزون ديديسيون الدور نتاعنا ياسر سنسيبل. دونك انا نحاول باش نعطيه أكثر حاجة اللي هي تكون معناها ملمة سي كوم اون مورال, فهمت؟
2: دونك ماشي هدف ربحي فقط يعني بالنسبة
3: لي. بيان سور انا بور لو مومون الانتيليجنس ارتيفيسيال تعيني في كوم ان اوتي كوم فوتوشوب, كيما احنا قبل كنا في ليكول دي بوزار نعملوا الكارت فيزيت باللي روبير نتاعها باش نزوا للمطبع باليد, توا ولا عندنا ان ديزاين نخدموا به. انتيليجنس ارتيفيسيال ميتنا هي تعمل دور معناتها ان لوجيسيال اللي جمع عينك اما البوندر دي زيدي بروفوند دو كور دي تريب ما يجم يعملها كان البشر.
2: نعم. دره ويدر تفضل.
6: يعطيك صحة مدام. انا ما بيناتك انت وايمن معناها الاختلاف مهم, يعني اللي يحكي فيه ايمن انه القارئ لازم تتوفر له كل الانواع الادبيه من اللي نحكيو على لي جونغ قبيلي لو فانتاستيك لا رومانس لو ثريلر الروايه الكلاسيكيه ايتترا. زاد كيف معناها نحس اللي في يوم من الايام زاد كيف باش تولي كما كان يحكي ايمن فما كتب اللي هي مكتوبه بالاي اي وكتب اللي هي مكتوبه شويه بالاي اي وكتب اللي كتبها معناها انسان كامل. انا بالنسبه ليا زاد دور النشر باش نعاود نرجع نفس الموضوع زاد مهمتها والمسؤوليه اللي عندها انها هي تحرص على الشفافيه وان وقت اللي فما اي اي مستعمله نكتبوا اللي معناها احنا كتبنا اي اي على خاطر كيما كان يحكي زاد احمد المشكله الحقيقيه انه انا كما حكيت أنت في الصفحة 18 اللي قعدت تصور فيها جمعتين ومن بعد بكبسة زر ولا بمعنش نقوله 1000 كبسة زر يصورها AI قدر بشيخ ونهار، يعني لا تضاهي الوقت والجهد اللي قام به الفنان. يعني بالنسبة لأنا مهم أن نقول وراه حتى كان استعملها في صفحة، حتى يعني هي مسؤولية مشتركة بين الفنان وبين دار النشر. يعني المهمة الأخلاقية إلى أن يولي عنا من باز لقال، يولي عنا يعني قوانين اللي هي تحمي الفنان خاصة في إطار يعني الانفتاح على التكنولوجيا، في إطار انفتاح على العالم كيفاش يمشي كسوا ربح وإلا رأس مال وإلا يعني تطور تكنولوجي.
3: دو توت لي مانيير جو سو سور كيما قال احمد كيما زاد حتى كان انا ما عندها مانيش موافقه ايمن 100% ولا نختلف في الراي، معناتها هذا هو اللي خلينا اون افونس فيغ لافون انا ما نكونوش فرد راي. مي سي سور كو باش يجي نهار باش يجي نهار ومعناتها الانتيليجونس ارتيفيسيل افا بروندر اون اوتر بلاس دونك دو كو بيتيتر اون سورا اوبليجي، مي احنا نحاولوا باش ندافعوا على الفكره فهمتوا بعد

0: حكيت لك توب بالاي سيبالي او حتى تونسي اللي عملها، راه خرجوا حد مونغا معموني بالاي وريته في معرض الكتاب الاخرين اللي تعمل في معرض الكرام. اي جي فيو لي رياكسيون دي جون اي سيتي با اون بون شوز افوار. يرى في ديجا حتى كي خدمها بالاي ما خدمهاش على قاعده، على خاطر الشخصيه منظره يتبدل من بلاصه نفس الشخصيه هو بيدو، خاطر اي حاجه من الحاجات اللي تعملها هي الكويرونس، كي تصور شخصيه من الاول مثلا اي شخصيه من الكتاب
1: تبقى من اول
0: لازم تعرف تقلب صح هو منظره بيدو. نعم. مش وجهه زاد طويل يعني زاد كبارت ولا زيد تبدلت. قالوا شدوا واحد نذكرها الرفيه ذي ستان غون مسيو من يا اخي قال نفس الكلمه اللي قلتها انت الشفافيه. قالوا كان قلت اي اي وحطيت السم هيك قال لي انا ما نقول لك حتى مش اما تكذب على عباد. قالوا تحط في حاجه عملها بالذكاء الاصطناعي وتقول انا اللي عملتها واحد وكل. قالوا هيك انا وقتها مش نفضحك برا. قالوا انا كان لازم نعمل لك بويكوت في الواحد هيك هذه حسب اكزومبل ريتو قدام عيني
1: معناها اللي من زوار معرض الكتاب في نسخته الاخيره. نعم. نرجع مع ايمن هنا الحقيقه كانت عنده دورات يعني تكوينيه في مجال الذكاء الاصطناعي مع الكتب المصوره التونسيه في افكار مختلفه من الشباب. يعني شنو تنجم تقول في هذا الموضوع؟
2: عموما راني نوافق معناها انه هو يلزمنا نكونوا ديما عندنا المسؤوليه مش حتى في الشفافيه حتى في الكاليتي. انا بالنسبه لي انا ما عنديش مشكل شكون اللي تعمل كيفاش تعمل. انا ديما مشكلتي انا جاي من باك جراوند انتربرونوريال يعني صحيح نخدم في الثقافه لكني متكون في مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي يعني.
1: نعم.
2: بالنسبه لي دخلت الدومين هذا مش جوست خاطر انا نعرف لي زارتيست الكل عندهم خدم اخرى. انا البيت نتاعي لا انه هذيك خدمتك. دونك كيفاش ديما نخمم ونتذكر ونذكر مدام نبراس انه عملنا دوره مع بعضنا شاركنا وجاو مع جمعيه صفحات نحييهم كيفاش تسيب لي. لكنه هذا التطور عادي انا مانيش نحب هذا ولا هذا، هذا اللي قاعدين نشوفه فيه. يعني نعطيكم اكزامبل كيما المطبعه مثلا قبل كيفاش كانت والناس كانت تطبع بطريقة معينة وبعد جات المطبعة الإلكترونية والنميريك وأنها تسهل معناها الطريقة. هذا حاجات احنا ما نجموش نتحكموا فيها ما ذي مفروض علينا.
1: نعم.
2: لكن شنو اللي يفرض هو إذا كان احنا ما عملناهوش فما غيرنا باش يعملوا لأنه هو باش يدخل بطريقة أخرى وباش يكسر السوم وباش معناها باش يدخل أمور نحب ولا نكره في نهاية الأمر هو بزنس وسوق وتجارة. صحيح كما هو اللي
1: نجم.
2: أنا نحكي راني مانيش نحكي على حاجة باش تتقيم واش تاخذ جايزة وكل شيء وفي بوكر ولا حاجة لا لا لا أنا نحكي ناس باش تخدم وباش تاكل الخبز كما نقولوا
1: لازم هنا قوانين
2: بالضبط
1: تتوضع في هذا الإطار
2: باش نرجع لزادة
1: أخلاقية المهنة زادة. هنا كما قال زادة مدام نبراس مانيش نلوجو فقط على الربح المادي زادة الربح المعنوي والهدف من صناعة هذه الكتب والرسائل زادة المحتوى هنا نحكيه على
2: لكن
1: الكتاب.
2: أنا بالنسبة لي أنا كالكتاب مصور أو كتاب مكتوب أو كذا معناها شنو بالنسبة للقارئ معناها بالنسبه لي هو يقول لك انا يقول لي انا كيفاش وميسال شنو نشوفه وكان عجبني من ناخذه معناها برشا يقولوا لي هكاك ما عنديش مشكل. يقول لك انا فينالما باش نقرا قصه.
1: نعم.
2: انت ساعات تتفرج في فيلم في هوليود ولا ساعات ما تعرفش شكون كاتبه لكن تعجبك القصه بيت. معناها ثم ناس تقرا صحيح ويحب الكاتب وكل شيء هو سلو نوغي معناها هو كيفاش يحب القصه.
1: نعم.
2: وكيما حكى سي احمد ما وراء القصة والمخيلة متاعه ومنين جات والأبعاد النفسية متاعه باش يخرج حاجة كما هكا. وفما اللي يقول لك أنا نحب نقرأ وكهو معناه نحب نشوف حاجة مزيانة الولدي ولا ليانا ولا كل شيء. دونك هذم حاجات سي لابيتود كومبورتمون تاع الكليون هو اللي يتحكم فيهم. أنا نحكي ديما من منظور انتربرونوريا.
1: نعم.
2: ثاني حاجة بالنسبة للموضوع أنه خرجت حاجة بالياء وصبابا وكل شيء مي سا طون بيان تونك هو ما عرفش كيفاش يخدم بها بالقدا او ما عرفش يخرج حاجه خاطر سي باش تولي سي ميتير. مش نحكي على الكتب المصوره نحكي اون جينيرال بلي مش معناها اللي تنزل فلسه باش تخرج لك.
1: نعم نعم هو وراه نجم يكون مصمم يعني مبدع ورسام يعني. نعم.
2: اللي هي تخليك تكون كومبيتيتيف. انا حتى كان مثلا توسي احمد هو ان بروفيسيونيل تي بالعكس كي باش يحكي مع الاي اي باش يعمل معاه بالليمو تكنيك باش يكون هو اكثر كومبيتيتيف معناه باش على غيره

0: دونك في عود باش نخرج انا كتاب في نهار في شهر نولي نخرج 10 كتب في شهر. انا مثلا نستعمل في الاي اي في, في في الكتب الصوتيه مثلا تشوف انت كتاب تاو صوتي كان كتاب قبل كان يخرج في شهر ونص شهرين مينيموم انا نخرجه في نهارين ثلاث يعني شوف بعباره اخرى امازون نولي نخمو باش نفسه انا نخمو بالطريقه ذيك ديما في الثقافه نحكي في الاقتصاد الثقافي مش نحكي في العمل الثقافي. العمل الثقافي عنده توجهات كما ولا الاكاديمي ولا ايا كان. انا دخلت نحكي بالدومين كيفاش نردوا من الثقافه مجال للاستثمار
1: للاستثمار. نعم شكرا لك ايمن. الحقيقه نلخص هذا الموضوع. اذا دورة عندك ما تضيف. الحقيقه هو موضوع يطول والوقت قاعد يزرب فينا. دورة تفضل.
2: انا جوست نحب نقول ديما نحس يعني اللي ما عنديش ثقه برشا في القارئ يعني اي كونفيونس في القارئ اي كونفيونس في لومان خلي معناها كل شيء يكون موجود قدامه هو تو يفرق. انا عندي ثقه اللي يعني الوقت اللي كيف ما انتوما فوزافي معناها فوميزي على الكاليتي وعلى لومان وعلى الديتاي وعلى المغال باش يوصل راه معناها حتى كان فما إيه لا اوكي فما ناس اللي باش يكون فما باش تكون تستهلك نوع هذاك لكن انا مكنش معناها غيفوز ولا اما نؤمن انه الانسان في الفن مهوش باش يضمحل امام
1: الاي اي. نعم
2: وخاصه كما قال لي زاد ايمن انه هي حاجه انها باش تزيد هكا تستفزك باش تزيد تكون معناها فنان ومبدع اكثر.
3: انا معناتها نتمنى انه ليتيليزاسيون تاع الاي اي ما نعرفش كان تبدا من الانفونس ولا لا ما خاطر زاد لاكت دي ديسيني est très important dans la psychologie de l'enfant. انا نخير اللي يحب يستعمل الاي اي في وقت اللي يبدا ماتور وقت يبدا ماتور ويبدا ديجا معناتها الى كونستروي سا بيرسوناليتي سي تري امبورطون. احنا توا الناس ترجع باش تصور معناتها الناس تهز صغاره باش تصور باش تنمي فيهم معناتها برشا حاجات. دونك واحنا زاد ديجا في
1: ملكه التركيز التصوير نعمل الحاسيس زاد كل معناتها سي
3: تري امبورطون. واحنا زاد علاش زاد بون زاد ثم لو نيميريك اي لو بابي مثلا انا جوبت بلوس pour le papier علاش خاطر ديجا في لاكت نتاع القراءه بيدها فما une émotion de plus plus que le contenu du livre donc tout ça في des avantages. bon كيما قلت لكم على الانتيليجنس ارتيفيسيل باش تقعد quelque chose en parallèle باش تعين حاجات باش تنمي زاد اقتصاد زاد كيما قال ايمن mais il faut être très vigilant il faut être très intelligent pour mener cet outil. voilà.
1: نعم شكرا
3: نسيوش عاد وفاء
1: باش نحكيو على الايفينمون هذاك مهم جدا يعني
4: تفضل سامحني.
1: نعم هو موضوع الحقيقه يثير النقاش. نعم
4: نحطوا كتاب اي نحطوا كتاب مخدوم اليد ونخليو العباد هما يخطوا شنو باش يعملوا باش ما تعرفش
1: هنا زاد نوعيه القارئ هنا يختلف نوعيه القارئ زاد تختلف هنا زاد كيفاش زاد تكوينه زاد ما نجموش الطفل نعطيوه يعني عنوان من الاول مخدوم بالذكاء الاصطناعي وينه كيفاش باش يتفاعل معاه معناها
2: لازم يكون اول كتاب قراه بالذكاء الاصطناعي باش يخليه يقرا كتاب ماهوش بالذكاء الاصطناعي كيما كتبات الكلاسيك مثلا انا كي نقراهم وانا صغيره باش نفد على الاخر
1: ما فماش صور ما فماش
2: معناها بالعكس ولاو بالنسبه ليا يعني دي بيلي في حياتي يعني كيف ما قلت لك يعني اي كونفيونس في القارئ حتى كي نبدا بذكاء الاصطناعي ويعرف اللي هو ذكاء اصطناعي ولا ما يعرفش اخويا شد كتاب وقرا
1: انا فعل القراءه نعم هذا فعل القراءه نعم
2: تقرا في كتبات اللي معناها تقول انت ما فيهاش قيمه لا معنويه لا يعني نفس الحاجه نعم. بعد بشويه يكتشف يتحل على عوالم اخرى يولي يقرا معناها كتبات كما قلت لك الكلاسيك ما ماتوش التو
1: نعم.
2: هذا اكبر دليل
1: معناها اكبر دليل نعم نعم شكرا لك درة. أيمن لبنى نهى هارون أحمد ونرجع مع مدام نبراس والحدث لتسويق هذا الكتاب إن شاء الله يوم 26 سبتمبر. شنو البرنامج شنو باش يكون فيه؟
3: والله نهار 26 سبتمبر باش نعملوا لونسمون نتاع المانجا نتاعنا إن شاء الله في احتفال. دونك عندنا اون بيتيت بيرفورمانس تياترال إيفيكتيفمون pour accompagner l'événement هذا وسي احمد توج باش يقوم عندها بسيناتور نتاع لي ليفر دونك نحبوكم تجيو وتشجعونا و ça va être dans une ambiance festive avec avec une tendance cosplay.
1: أيوة.
3: Voilà. Donc ما حناش باش نعملوها une signature de livre كيما العاده والعويد مي ça va être dans une ambiance chaleureuse وانا besoin de faire la joie.
1: جانب هكا المسرح
3: اي بيان سور باسكو انا نعمل مسرح دونك
1: حبيت نكتشفوا مدام نبلاص في
3: دونك حبيت نعمل اورينتاسيون ان بو سبيسيال ديفيرونت دي زوتر بور زيد انكوراجي لي جون ا فينير ديكوفرير سيت نوفيل اديسيون و فوالا.
1: نعم نحن نشجعوكم ويعطيكم الصحة. أيمن تفضل.
0: أنا الحقيقة معناها باش كيما نقولوا كيما خلصت القول على الموضوع هذا أنا راني البيوت متاعي ديما أنه باش يكون فما بون ديسيني في تونس. دونك بالحق المبادرة هذه وماذا بينا تكون البداية معناها البرشة برشة
1: عناوين أخرى من بعد
0: معناها هذا هو البيت. نعم علاش يا أخي العبيد علاش التجأت هي للذكاء الاصطناعي؟ لأنه خاطر ما عندناش. دونك هذاك علاش هو ديما الطبيعه لا تقبل الفراغ.
1: الفراغ نعم.
0: دونك ماذا بينا يصير ديما موجود البيديو هذا هو البيوت ما نحشنا دي بون ديسيني.
3: ان شاء الله يكون معناتها هو ديجا ثما معناتها دي زاكتور دي كونفرير كي ترافاي دون سو ستيل لا ان شاء الله زاد ليديسيون تاعنا باش تشجع دوطرو كونفرير افونسي دون سو ستيل دون لو ليفر جونيس اللي هو من عدم في تونس بريسك معناتها اوني انفايي بار معناتها لو برودوي اترونجي اللي هو ما يحملش ثقافتنا ما يحملش الحس نتاعنا التونسيه والطابع التونسي
1: وحكايتنا وتقاليدنا
3: partons de ça pour aller vers l'imaginaire, vers le fantastique. Mais dis-moi, il y a quelque chose à faire avec moi. Donc voilà. C'est un défi que vous avez
1: fait.
3: Voilà, c'est un défi. Inch'Allah, Inch'Allah, ça va nous aider. Tout le monde. Mais bon, par amour, parce que nous sommes sur le kitab, nous aimons le papier.
1: Avec un tafkir jamil. Et nous aimons le tafkir jamil. Oui,
3: nous aimons être au service de la génération. génération future donc avec علاش معناتها نخدموا بكل حب في الميتيه هذا.
1: نعم ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق لكم نهار 26 سبتمبر في مكتبه اختفاج نلقاو
3: على 17:30
1: نعم الخمسة ونص نتاع العشيه في مكتبة ارتفاج لي يعني ان شاء الله باش يكون فما يعني الحدث حول عنوان العبيثة هو كتاب مصور تونسي 100% اكتشفوا نهار 26 سبتمبر في مكتبة ارتفاج. قبل ما نختموا حصتنا لليوم نخلي الكلمة للكاتب أحمد توج ومدام نبراس. أحمد
4: حبيت على فا نشكركم على الدعوة حبيت نشكر مدام نبراس ميزون ديسيون إينويا وتو لي بيرسون qui m'ont aidé معناتها pour معناتها sortir ce livre. حبيت زاد نشكر ما فامي عائلتي اللي صبروا عليا وعاونوني معناتها سواء معناتها كوتي psychologique ولا حتى ساعات امور ماديه. حبيت نقدم تحيه زاد لجدي اللي الله يرحمه اللي عطاني معناتها beaucoup d'inspiration pour ce livre. وعلى فان زادة حبيت نقدم تحية لخليفة بلمو اللي هو إذا كان أسيستون تاعي كان يعاوني في التصور يكمل عليه هو لا. في اللونكراج معناتها يعمل هو التغميق الأخير لشاك باج عملتها معناتها في القصة.
1: نعم شكرا لك مدام
3: كلمة دلاز. أخيرة نعم. أنا فرحانة ديما برشا بوفاء خاطر باش نقول اللي هي باش تولي ماما غانا خاطر هي استبنتني وبارك الله فيها
1: معناتها
3: الإذاعة هي معناتها سي ان كونتينيتي دو سي لا كونتينيتي إل في بارتي دو لا شين دو ليفر خاطر كان ما ثماش معناتها مذيعين يعرفوا بالعمل نتاعنا يمكن احنا من بون سي فري كو ليا لي ريزو سوسيو مي سي تري
1: سي تري امبورطون
3: دور الإعلام. انا فرحانه برشا لهذا نوتر نوفو ني وصل اونفان بعد مجهود ونحب نقول راهو ديما لي اليد في اليد ونخدموا مع بعضنا وفي حاجه نحبوها سي تري امبورطون بور افونسي اي بور اوسي سيرفير لي انفون اي نوتر جينيراسيون
1: نعم فيتور. وخاصه زاد اللي يميز الحوار هو التفاعل يعني الاني مع هذا العنوان مع الشباب في برنامج ما وراء الكتاب. نحيي دره ويدو شكرا ليك دره.
2: شكرا وفاء. جست حبيت نقول اللي فرحانة برشا بالكتاب هذايا وفرحانة برشا اللي تعرفت عليكم عطيتوني برشا باسيون وأكثر حاجة فرحانة بيها اللي أنتم ما بخوني لو ريسك وهكايا معناها النجم نقدم
1: نقدمه. نعم نعم. أيمن دراوي.
0: أنا اليوم بالحق الحصة معناها كانت لي معناها بالنسبة لي أنا بيرسونال مو مميزة لأنه نحكيه على موضوع يهمني برشا نحب برشا يكون فما بون ديسيني في تونس معناها بالفم والملاء. ونحيي مرة أخرى مدام نبراس وأحمد على البادرة هذه وإن شاء الله تكون معناها مش الأخرى إن شاء الله تكون بداية للبون ديسيني الحقيقية في تونس.
1: نعم في تونس إن شاء الله. لبنى بوكيدي.
5: شكرا وفاء. كان حوار ممتع الحقيقة اكتشفت فيه أنا شخصيا أكثر حاجات على المانجا واكتشفت مش أحمد يعطيك الصحة إن شاء الله نقول نقرأ المانجا ونشوفوها زيدا ومدام زيدا يعطيك الصحة.
1: نعم. نهى جندوبي.
6: شكرا لكم الناس الكل. أنا جامي كرو اللي فما مانجا معناها على جابونيز أما بالتونسي باش تعجبني بالطريقة هذه ويعطيكم الصحة.
1: نعم. وهارون أحمد.
7: نحب نشكركم كالعادة على الجين بتاعكم هنا ونحب نقول بالحق معناها أبرتير من أحمد إنه الناس بالحق لازم تكمل تحلم إنه هو معناها هكا كيفاش لاباسيون ومن دومين جيم لانجينيري فينانسير كيما قلت أنت كبش في حلمته معناها وكمل إل بخون لو ريسك. ميرسي زادا مدام اللي أنت أمنت بيه زادا وخرجتو هالنوفوني وإن شاء الله معناها في إصدارات جديدة وإن شاء الله من نجاحنا إلى نجاح آخر.
1: شكرا لكم. هكذا وصلنا لنهاية حصتنا من برنامج ما وراء الكتاب مع تحيات وفاء بركة الدادول. إلى اللقاء.

0: ما وراء الكتاب؟
1: ما وراء الكتاب؟
2: ما وراء الكتاب؟
0: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب؟ منبر القراء في عصر الخوارزميات.
1: ما وراء الكتاب؟
0: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
3: مع وفاء بركة.
4: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
5: أمي شبي بنت؟
4: عندي ما نقول لك.
5: هي يحكي هالناس ما فيك.
4: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
6: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: هي تونس.
1: هي تونس.
2: هي تونس.
3: الجميلات هن القويات، يأس يضيء ولا يحترق.
0: هي تونس. حين تصبح الحكاية امرأة ويصبح الإنجاز ذاكرة ويصبح المستقبل سؤالا.
4: الجميلات هن الجميلات، نقش الكمنجة في الخاصرة.
0: هي تونس.
5: نساء صنعن الفرق.
0: نساء صنعن الفرق.
5: هي تونس
0: مع عروسية بونيسة.
6: وأنيس الحميدي في الهندسة الصوتية. مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا بكم على موجتنا، موجة إذاعة تونس الثقافية، صوت ردة الحياة. على أثيرنا من جديد نلتقيكم ونفتح نافذة جديدة على حكاية تونس، حكاية لا تكتمل إلا حين نصغي إلى أصوات نسائها. هي تونس، هذه المساحة التي نلتقي فيها بالمرأة التونسية بين الماضي والحاضر، ونبحث في حكاياتها وحضورها وأدوارها التي صنعت جزءا من تاريخ هذا البلد. في هذا اللقاء وفي ركن من الذاكرة، بثينة عبد العزيز الغريبي ترحل بنا إلى ذاكرتنا النسوية، وتخص الحديث هذه المرة في الجانب الإعلامي. هي صوت مرأة تونسية تحضر معنا اليوم هاتفيا في فقرة هي اليوم، قصة تجربة نكتشف من خلالها تجربة الدكتورة زهرة بوقديدة. في موضوع للنقاش نتحدث اليوم عن دور المرأة في بناء الدولة الحديثة مع الدكتورة الكاتبة والباحثة رانيا الحمامي. لنختم مع فقرة كلمة لها، وفيها نقترح عليكم قراءة لقصيدة وعدتك بالقصيدة يا وطني للشاعرة التونسية صالحة جلاصي أو سليلة قرطاج. لقاءنا يتواصل على مدى ساعة من الزمن، معي أنا عروسية بوميز بن موسى. أهلا وسهلا بكم، خليكم معنا.

0: أهلا بكم فيه يا تونس المتواصل لحد الساعة الثالثة ظهرا على موجات صوتي رد الحياة مع أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية روسية بويزة معكم من أمام المزدح. ننطلق مع أولى فقراتنا فقرة من الذاكرة مع بثينة عبد العزيز. أهلا وسهلا بك بثينة.
1: أهلا وسهلا بك عروسية ومرحبا باللي تابعوا فينا الكل عبر موجات الإذاعة الثقافية.
0: أهلا بك في من الذاكرة. ونحن اليوم نعيش على إيقاع ختام مهرجان عربي الإذاعة والتلفزيون، اخترت أنك تسلط الضوء على صحفيات تونسيات.
1: طبعا اخترت تسليط الضوء على صحفيات تونسيات، ولكن قبل ذلك نجد تهانينا للإذاعة التونسية للتتويجات الثمينة في المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون، وطبعا لكل المؤسسات الإعلامية، لأنه في نهاية الأمر هذا إضافة للإعلام التونسي بصفة عامة. وأيضا لا ننسى أن الإذاعة التونسية 15 أكتوبر 1938، يعني تقريبا يوم 15 أكتوبر تحتفي ب 88 سنة، يعني 12 سنة وتحتفي بقرن من الإنجازات. الإذاعة التونسية التي يعني لها تاريخ كبير عروسية، يعني الإذاعة التونسية، وأنا كتبت سابقا على الفنانة التونسية صالحة، كان لها دور في حفظ الإرث الموسيقي.
0: الموسيقى
1: أنا ندعو الباحثات والباحثين أنهم يعودوا إلى الإذاعة التونسية للنبش، معناها في، لأنه سيجدون يعني
0: كنوز.
1: جزء كنوز من تاريخ تونس، وتحية من خلال هذه التجربة الإذاعية تجعلنا نعود إلى جذور، ونحن وفيه هي تونس نتحدث عن المرأة التونسية، نعود إلى صحفيات التونسيات. ولو أنه هذا لا ينفي أيضا إنجازات الصحفيين التونسيين زمن الاستعمار، يعني الرجال أيضا لعبوا دور سواء في مناصرة المرأة التونسية آنذاك، أو حتى في على مستوى يعني الحفاظ على مؤسسات. حتى من القصص يعني اللي موجودة آنذاك، لما كان الاستعمار الفرنسي يضيق الخناق على المؤسسات الإعلامية التونسية، كان الصحفيين يعني يكتبون بأسماء
0: مستعارة
1: أسماء لفرنسي، يعني صحفيين فرنسيين، حتى يعني ويؤسسون يعني مؤسسات إعلامية بتراخيص فرنسية. اليوم سنعود يعني، وهي أؤكد يعني هي مساحة وهي لفت نظر، يمكن بعد ذلك نتعمق ويتعمقون من يستمعون لنا عبر هذه الإذاعة الثقافية. نحن نقول حين نعود يعني إلى البحث في جذور الصحافة النسائية قبل الاستقلال، وأنا كنت أتحدث عن السياق الفرنسي وانتساب الحماية الفرنسية ومرحلة الاستعمار والاعتداءات والانتهاكات، يعني وأيضا لا ننسى تمثلات المجتمع التونسي لصورة المرأة آنذاك رغم محاولات التحرر، فإنه يعني الصحافة النسائية ارتبطت بقضايا المرأة انطلقت في تونس من مرحلة العشرينات، يعني ختام العشرينات وبداية الثلاثينات في نادي الترقي مع منوبية الورتاني وحبيب المنشاري. منوبية الورتاني وحبيب المنشاري 1924 أول نساء يعني قاموا بخطاب حول المرأة وتعليم المرأة ونشر قضايا المرأة خارج تونس. وبعد ذلك جاء كتاب طاهر الحداد امرأتنا في الشريعة والمجتمع سنة 1930. كل هذا يعني السياق بمختلف يعني تفرعات، هو الأكيد أن هناك تفاصيل أخرى مثلت منطلق لظهور كتابات صحفية نسائية تناولت قضايا تهم المرأة. وسنة 1936 كان منعرج حاسم في تاريخ ظهور الصحافة النسائية التونسية عروسية. وقتها صدور أول مجلة نسائية أدارتها أول طبيبة في تونس وفي المغرب العربي، ونحن هنا نتحدث طبعا عن توحيدة بالشيخ، وهي مجلة ليلى، وتواصل صدورها 1941. ستلاحظين يعني نقطتين أساسيتين، أنه الصحف آنذاك يعني نسائية ارتبطت يعني بمنظمات ونضالات نسائية، ويعني لم تستطع يعني الصمود صراحة طويلا، رغم وهذا ما يعكس صعوبة أنه الكتابة النسائية آنذاك.
0: نعم.
1: ونحن يعني نعيد مستمعين، سنعود إلى بورتري حول توحيدة بالشيخ في شهر ديسمبر إن شاء الله، لأنه نحتفي بذكرى وفاتها. كذلك ما يمكن أن نضيفه هنا إضافة إلى مجلة ليلى، تتالت مجلات أخرى مثل مجلة بياني مي مارس 1939، ولكنها احتجبت بعد صدور 4 أعداد فقط خلال الشهر، بالإضافة إلى مجلة ليفام تونس سنة 1945 وغيرها، والصادر عن اتحاد نساء تونس. ومن بين المحررات في هذه المجلة نذكر أيضا المناضلات، وهي مناضلة أيضا سياسية، نبيها بن ميلاد، مجلة فتيات تونس بعدها سنة 1945 والصادرة عن اتحاد فتيات الشعب التونسي، وتأتي مجلة الإلهام لسنة 1955، وكانت من بين محرراتها المناضلة بشيرة بن مراد، وأكيد يعني كلنا نعرفه تاريخ المناضلة بشيرة بن مراد. بشيرة بن مراد عفوا. وأشرفت عليها فاطمة بن علي، وفاطمة بن علي هي أصيلة مدينة نابل من مواليد 25 ديسمبر 29. والدها كان يعني عامل بريد مناضل السيد محمد بن أحمد. الإلهام لما تأسست كانت بنية أن تكون يعني شهرية، ولكنها ككل يعني ما سبقها من دوريات لم تستطع الصمود كثيرا. فخلال السنة التي استمرت فيها إلى حدود 1956 صدرت 3 أو 4 مرات. يعني كانت من بين الأسماء نذكر على سبيل يعني المثال ولا الحصر: راضي حناشي، الزهرة، عبلة، فاطمة شرشار، والأنسة إلهام، وهو اسم مستعار. ربما نعود ونؤكد أنه هذه المساحة لا تأتي على حق الجميع، ولكن سنحاول يعني أن نعطي أهم الأفكار التي تخص انتشار الصحافة النسائية آنذاك. يعني كانت كما قلنا يصعب على المرأة قبل الاستقلال خوض معركة الكتابة، فالتجأت إلى الأسماء المستعارة وتعرضت للعديد من الصعوبات. يمكن أيضا أن نقف عند صفحات المخصصة للمرأة في الصحف التونسية، أيضا إضافة إلى الصحف التي كانت موجهة أساسا للمرأة، فإن المرأة أيضا ظهرت كتاباتها في صحف مثل الرائد، الحاضرة التونسية، الزهرة، وقبل الحرب العالمية الأولى، وأبرز المجلات والصحف وكل الإصدارات الصحفية المتخصصة في قضايا المرأة. مرحلة نضالية الحقيقة قادتها نساء الصحفيات بالقلم، واستطعن أن يخلدن بصمتهن ليس فقط مناصرة لقضايا المرأة، وإنما أيضا بلورة لثقافة نسائية جديدة تقوم على انخراط المرأة في الحراك الاجتماعي والثقافي والسياسي والنضالي، وهو ما ساهم في تطور الصحافة النسائية في تونس، وكان متلازما مع تطور المقاومة داخل الحركة الوطنية والتزامهن بتحرير البلاد والدفاع عن قضاياهن في الآن نفسه. العودة إلى ظروف دخول المرأة العمل الصحفي خلال الفترة الاستعمارية يقتضي أيضا دراسة الظروف التي حدت بهذا الدخول. في ظل النظام الاستعماري المراقب على الكتابة الصحفية أحيانا يقوم بحظرها، أحيانا يعني يعرقل يعني نشر هذه، وكما قلت سابقا يعني إغلاق مؤسسات إعلامية. وقد خلقت يعني أو يعني المرأة التونسية وجدت لها حلا ووسيلة للتخفي من المراقبة الاستعمارية والعادات الاجتماعية البالية، فالتجأت إلى الكتابة بأسماء مستعارة مثل مجلة ليلى التي كانت هي نسبة لكتابات توحيد بالشيخ. يعني مثلا نضال الثنائي للمرأة التونسية من أجل إثبات ذاتها محل جدل، ودفع بعض الرجال إلى مناصرة قضيتها والكتابة عن قضايا متعلقة بها. ونذكر دائما على سبيل المثال ولا الحصر الصحفي الهادي العبيدي، محمود زروق، أحمد الدرعي وغيرهم. ونحن نتحدث عن الصحفيات في مرحلة ستتلو هذه المرحلة، يمكن أن نذكر أسماء أخرى غادرتنا في 10 أوت 1923. ونتحدث هنا عن جليلة حفصية، والمؤكد سنعود لها في بورتريه يوم 17 أكتوبر بمناسبة ذكرى ولادتها. بالنسبة لمن يريد يعني التعمق في هذا الموضوع، كما قلت يعني هي مساحة فقط للإشارة، طبعا لا تسمح أن آتي يعني على الجميع، يعني نحن مضغوطون بالوقت، ولكن سأشير إلى بعض المراجع المهمة في هذا الإطار، وهو ما قام به السيد محمد حمدان. هناك ماجستير بحث في معهد الصحافة وعلوم الأخبار صدرت سنة 1988 لصاحبتها منيرة الزمني، وهي تتحدث بطريقة على بتفاصيل يعني عن الصحافة النسائية زمن الاستعمار. أيضا ومجلة ونحن تحدثنا عن الإلهام، لابد أن نشير إلى الأستاذ محمد فلة، الصحافة التونسية، مجلة الإلهام نموذجا 55-56. ويمكن أيضا إلى العودة إلى المنصف بن مراد ما دام في ثورة تونسية نساء، وأيضا مناضلات تونسيات وموسوعات نسائية بالنسبة لمركز بحوث ودراسات التوثيق والإعلام حول المرأة. شكرا لكم لي. إن شاء الله قدمت يعني على الأقل إفادة للمستمعين، ونعود يعني في بورتري آخر. شكرا
0: عرسي. إن شاء الله. شكرا لك بوثين عبد العزيز الغريبي دائما على هذا الحضور في ركودنا الذاكرة، وإلى بورتري قادم إن شاء الله يوم الخميس المقبل. نبقى مع هذا النغم ورجعين ما بقيت فقراتنا، خليكم معنا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
6: هي اليوم،
7: هي اليوم.

0: أهلا وسهلا بكم دائماً على موجات صوت إرادة الحياة المصري معكم في هي تونس، والفقرة الموالية هي اليوم. وهي اليوم يجمعنا بصوت نسائي نكتشف من خلاله تجربته في الواقع. نتحدث عن قصة نجاح، عن قصة تجربة عندما تكون الأولى في مجال ما، في اختصاص ما، فهذا في حد ذاته امتياز وفخر لكل امرأة آمنت بذاتها وبقدراتها. ومعكم نكتشف تجربة من التجارب النسائية، انطلقت من المؤسسة التربوية الجامعة إلى فضاءات أرحب في تجربة مهنية مع يعني التدرج والتطور الأكاديمي إلى حد بلوغ درجة الدكتوراه، وتفاصيل أخرى في تجربة ضيفتي اليوم الدكتورة زهرة بقديدة. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا، مرحبا.
0: مرحبا بك زهرة. إذن نتحدث عن تجربتك، ما الذي يميز زهرة بقديدة؟ ما الذي يمكن أن نعرفه عن زهرة بقديدة قبل كل شيء؟
1: أولا نتقدم بالتحية لكافة فريق برنامج هي تونس. نقدم نفسي زهرة بقديدة، أصيلة مدينة القلعة الكبرى، قلعة المجد والأمجاد. أنا شيف داجونس داسيغونس أسوس، متحصلة على شهادة الدكتوراه انترناسيونال، دكتوراه في الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية من معهد الدراسات الاستراتيجية بباريس. متحصل على شهادة الكفاءة المهنة المحاماة، متحصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال والماجستير في العلوم السياسية.
0: نعم.
1: بالنسبة لمسيرة التميز والريادة، أولا وقع انتخابي كأول رئيسة امرأة للغرفة الفتية الاقتصادية العالمية بالقلعة الكبرى 2004، وشاركت في أكاديمية القادة، أكاديمي دي ليدير أجابيس في جيبس. وقع انتخابي كأول امرأة رئيسة للاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقلعة الكبرى، وشاركت في البرنامج العالمي للنساء صاحبات الأعمال، بروغرام انترناسيونال دي فام شيف دونتربريز فيم الفيوتشر إيتيكا تونيس وأنا ونورفيج. التجربة هذه كانت تجربة ثرية جدا. هو برنامج لتمكين المرأة ومن امباورمنت، شمل تدريب على فنون القيادة ليدرشيب وفنون الخطابة ريتوريك والنتوركينج ريزوتاج والبارتيسيباسيون دي لا فام او كونساي دادمينستراسيون. الحقيقة رحلتي كانت ككل كانت رحلة استثمار في الذات واستثمار في العلم، لأنه لدي قناعة أنه بالعلم تبنى الأمم وبالعلم تبنى الدول.
0: جميل.
1: في هذا الصدد نتوجه بالتحية لوالدي ربي فضله ويطول في عمره، اللي علمنا ورسخ فينا أهمية العلم والمعرفة من بين كلماته ديما يرد لنا اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد.
0: طبعا الدعم مهم جدا، خاصة لما يكون من طرف العائلة، وسواء كان الوالد والوالدة الأخوة، ثم حتى في المسيرة المهنية سيدة زهر يعني نتحدث على الدعم الزوج، ربما الأخوة الأصدقاء. لكن كامرأة هل كان هذا من اليسير بالنسبة لك في هذه التجربة وفي هذا التميز وفي هذه الريادة؟
1: بالنسبة لي أنا معناها عندي الطموح والعزيمة والإصرار، هذا ما يميزني.
0: طيب
1: هذا بالإضافة ننتقل إلى مرحلة التأثير. بعد هذه الرحلة، رحلة الاستثمار في الذات ورحلة الاستثمار في العلم، انتقلنا إلى مرحلة التأثير. كان لدي تأثير إيجابي على المستوى الوطني والمستوى العالمي.
0: أيوة.
1: كان لدي كذلك تأثير إيجابي على الساحة الدولية والسياسات الدولية. ونصيحتي لكل امرأة تونسية والأجيال القادمة في هذا الصدد، نحب نقول كل امرأة تونسية أنه بالعزيمة بالإصرار والطموح والهمة العالية يمكن للمرأة أن تبلغ مراكز الصدارة وتتقلص أعلى المناصب.
0: نعم، لا شيء يعيق المرأة اليوم أنها تبلغ أهدافها وأنها تحقق طموحاتها. طبعاً احنا الوقت نقول غير الوقت، فالظروف تغيرت الآن، يعني حتى العراقيل والصعوبات اللي كانت تواجه المرأة سابقاً في ربما اختصاصات ومجالات كانت تحكر على الرجل، اليوم ما عادش نجم نحكيه برش عليها المسائل هذه، لأنه المرأة فرضت نفسها في تقريباً في جل القطاعات.
1: ولا ما عادش ما فرق ما بين المرأة والرجل، الامتيازات والفرص متساوية بين المرأة والرجل. بالنسبة لرحلة التميز، هي مبنية أساسا على التركيز والالتزام والأخلاق العالية. تركيز فوكس، التزام كوميتمنت، والأخلاق العالية الجود مانرز. نعم. إذا توفرت هذه الشروط وبالتركيز والالتزام يمكن لأي إنسان بلوغ القمة. خاطر لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله وسنناله.
0: وسنناله.
1: نحب نقول كل مرأة تونسية حيثما توجد الإرادة يوجد الطريق.

0: بلا انقطاع، دائما العلم وطريق طريق العلم ودائما الطموح.
1: ان شاء الله موفقه في هذه
0: هذا ما يمنعش كونه ثم بعض الصعوبات، لكن الصعوبات هذه ما زيدنا الا عزيمه واصرار.
1: يعني انت عشت صعوبات زهرة،
0: صعوبات لكن زيدنا الا العزيمه والاصرار. في الختام نحب نتوجه بالشكر لفريق برنامج هي تونس والاذاعه التونس الثقافيه بالشكر والامتنان، ودامت المراه التونسيه متالقه ومتميزه اقليميا ودوليا. وشكرا.
1: شكرا لك زهره والدكتوره زهره بقديده على هذه الاذاعات حول تجربه امراه متميزه اليوم، امراه حققت رياده في اكثر من مجال وحققت التميز في مجالات اختارتها، من انطلقت من الاداب في الدراسه الى اليوم يعني هي مسؤوله طبعا في مؤسسة للتأمين. شكرا لك على قبول دعوتنا على أثير تونس الثقافية في برنامج هي تونس. العفو، أهلا وسهلا.
0: عايشك. شكرا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت

0: أكثر ومزيد من التألق.
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
2: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: هي تونس،
5: هي تونس،
6: هي تونس.
7: الجميلات هن القويات، يأس يضيء ولا يحترق.
4: هي تونس،
5: هي تونس.
4: حين تصبح الحكاية امرأة، ويصبح الإنجاز ذاكرة، ويصبح المستقبل سؤالا.
8: الجميلات هن الجميلات، نقش الجمال في الخاصرة.
4: هي تونس،
9: نساء صنعن الفرق،
4: نساء صنعن الفرق.
9: هي تونس
4: مع عروسية بونيسة.

0: أهلا وسهلا بكم دائما في هي تونس. بلغنا لكم الفقرة الثالثة والمحور الثالث في لقائنا، موضوع للنقاش، نتحدث عن دور المرأة التونسية في بناء الدولة الحديثة مع الدكتورة الكاتبة والباحثة رانيا الحمامي، مباشرة بعد الشارع.
1: موضوع للنقاش،
2: موضوع للنقاش،
3: موضوع
0: موضوع للنقاش، تحدثنا عن المرأة ودورها وحضورها في بناء الدولة الحديثة، دولة ما بعد الاستقلال، مع الكاتبة السيناريست الدكتورة الباحثة رانيا الحمامي. مساء الورد رانيا، أهلا وسهلا بك.
4: عسلامة، مرحبا بمستمعي إذاعة ثقافية.
0: اهلا بك، اهلا بك رانيا. رانيا، تحدثت معاك وانت كتبت على موضوع المراه واشتغلت على موضوع المراه وشغلتك مواضيع المراه في كتاباتك ومقالاتك عن المراه ودورها في بناء الدوله الحديثه. اليوم تحدثت معاك دكتوره رانيا.
4: نعم، المرأة التونسية هي مرأة شريكة في بناء الوطن، في بناء تونس، وهذا انطلق منذ بناء دولة الاستقلال. تعرف أنت طاقة تونس عند البناء في المرحلة هيك كانت مبنية على المرأة وعلى الرجل، وكانت العقلية أو القناعة وقتها إنه المرأة عندها الاستعداد وعندها الكفاءة وعندها القدرة على هذا البناء. كي نرجع شوية احنا قبل الاستقلال، نلقاو اللي المرأة خرجت الى التعليم، يعني كيف نرجعوا الى فترة طاهر الحديد واللي خلى قضية المرأة، يعني وخاصة في كتاب امرأة في الشريعة والمجتمع، يعني سنة 1930 اللي هني نحكيه على تحرير المرأة وتعليمها. وكما زيدا نلقاو مشي المصلحين ومنهم المصلح الشيخ سالم بن حميدة اللي في منظمة معناها أوائل الثلاثينيات والأربعينيات أرسل بنيته للتعليم وللدراسة، وكانت يعني وكان معناها المرأة التونسية مشيت نحو التعليم. وقت اللي جي الاستقلال، وقت اللي بينا مش نبنيو بلادنا، لقينا فما أرضية وفما عقل إصلاحي وفما فكر إصلاحي وفما أسرة وفما عائلة قابلة إنها بنيتها تخرج للقراية ومؤمنة بكفاءة المرأة إنها تبني. يعني ما كانش الاعتماد على المرأة التونسية بعد الاستقلال في تأسيس تونس أو في بناء تونس عملية مسقطة، بل كانت يعني هي نتاج حاجات سابقة وإصلاحات سابقة، وجدت سياسات وسياسة بورقيبة في دعم ذلك من خلال بيع مجلة حقوق المرأة وغيره. ومن هنا بدي يعني بشكل فعلي وعملي تواجد المرأة على الساحة العامة، وانطلق الإيمان بالمرأة ومشاركتها في بناء الدولة قبل ما تكون في الوظيفة أو إدماجها يعني في وظائف معينة، هو في قبل ذلك هو في المواطنة، يعني في معناها في زرع ولا في غرس قيم المواطنة فيها من خلال الانتخاب. وهو ما يميز تجربة بناء الدولة الحديثة في تونس، إنه يعني المرأة منذ أوائل يعني من سنة 1957 كان عندها حق المشاركة في الانتخابات، وكان ذلك في الانتخابات البلدية. وبعد جي دستور سنة 1959 اللي كرس مبدأ الاقتراع، يعني ما كانتش المرأة فقط هي موضوع إصلاح وإدماج من أجل إنتاجية ولا من أجل اقتصاد فقط، كان فما إيمان بصوتها في وأحقيتها في الانتخابات وفي المشاركة الفعلية في بناء مؤسسات الدولة على جميع المستويات وحتى على مستوى القرارات السياسية. وكانت في ذلك حتى سابقة يعني بعض الدول الأوروبية، يعني حتى في الوقت ذلك حتى بعض الدول ومنهم سويسرا لم تكن المرأة لها الحق في الانتخاب. في خلال مرحلة البناء نلقى المرأة توجد في عدد يعني في كل المجالات اللي تخلي دولة معناها كما تونس تضيء داخليا وخارجيا. اليوم كي نحكيو على المرأة في تونس نسيب سلك دبلوماسي تونسي نلقاوها بنسبة تقريبا 60%، لكن كي نرجعوا بعد الاستقلال مباشرة كانت في عام 1957 كانت ألحقت الفيقة فاروق إلى وزارة الخارجية كأول امرأة تونسية تتولى منصب دبلوماسي. يمكن بعد عقدين تقريبا يعني سنة 1978 كانت أول سفيرة تونسية مثلت تونس في السنغال ثم في لندن، يعني كانت يعني مثلت تونس خارج في سلك دبلوماسي خارج تونس. المرأة التونسية خلال بناء تونس بعد الاستقلال كانت توجدت في كل كما قلت لك المجالات، ومنهم مجال القضاء.
0: القضاء نعم.
4: وين نلقى مثال نحب نعطي نسترشد بأسماء خاطر نفتخر بها، ربما ديما كي نحكيو على المرأة التونسية ولا أول مرأة تونسية ناخذوا أول طبيبة أول، لكن فما بعض معناها القطاعات الأخرى وبعض المجالات الأخرى جميل جدا أن معناها مسلط عليها الضوء. كما قلت لك في مجال القضاء كانت أول امرأة التحقت بسلك القضاء سنة 68 وهي تحمل صفة قاضية. بعد انتقلت لاحقا الى دبلوماسية يعني الى السلك الدبلوماسي، وبعدها هي عام سنة 72 كانت جويدة جيجا اول قاضية في كاول معناها في قاعة محكمة. في المجال الهندسي كذلك كانت المرأة التونسية حاضرة في بناء الدولة الحديثة، وكانت ومازلنا نستشهد يعني بالمهندسة نيديا الكنزاري اللي هي أول مهندسة سيانة الطائرات في تونس. كذلك المهندسة المعمارية التونسية سامية العكروت اللي كانت مختصة في المحافظة على التراث وإعادة هيكلة الأحياء الشعبية، وكان معناها ذلك في السنوات الثمانينات. كذلك نلقاو من الجيل المبكر المهندسات التونسيات في الهندسة الفلاحية، المهندسة فاطمة معموري العربي اللي تحصلت على شهادة مهندس سنة 69 وتم تعيينها في وزارة الفلاحة برتبة مهندس دولة سنة 69. في المجال الاقتصادي والثقافي نلقاو المرأة أيضا كانت معناها دخلت سوق الاقتصاد وسوق التأسيس لشركات ومؤسسات، وكذلك في وكذلك مع الجانب الثقافي يعني ونلقاو مثلا السيدة ليلى القبادو اللي سنة 67 أسست أول مكتبة للكتاب في قلب العاصمة في تونس، وكانت هذه المبادرة يعني أول مرة أنها تدخل امرأة إلى هذا العالم، يعني دخلت الاقتصاد والثقافة في نفس الوقت يعني كمؤسسة. ونلقى في كل المجالات مثل الصيدلانية درة بوزيد سنة 1960 كانت هي أول من فتح صيدلية خاصة للمرأة التونسية في تونس العاصمة، وبعد ما اشتغلت يعني في وقت سابق في مستشفى لحبيب سامر وانطلقت في تجربتها يعني كأول صيدلانية. ومن الأسماء العديدة يعني المرأة التونسية قلت لك المجالات الكل يعني في الفترة هيك اقتحمتها نلقاو وما نجموش ننسيو على ذكرتنا إيسيا بن أحميدة وهي ابنة المصلح الشيخ سالم بن أحميدة اللي كانت من أوائل التونسيات اللي كما قلت لك يعني ذكرت من الأول كانوا في يعني زاولوا تعليمهم، وكانت أستاذة للغة العربية واشتغلت في على الموسيقى وعلى الثقافة، وكانت من المساهمات في بعث مهرجان مالوف بتستور، وطرق ياسر مش نذكر كتاب للدكتور الصحراوي جمعون بعنوان بنات الشيخ على تجربة نسائية من خلال رواية، وكان من بينها من النساء هما بنات الشيخ إيسيا بن أحميدة. نرجع لك للمرأة يعني كانت في كل المجالات ومنها التعليم والفنون والصناعات التقليدية، وما نجموش نحكي على المرأة في الوقت ذيك في وقت الاستقلال وما بعد الاستقلال وما نحكيوش على صفية فرحات هي فنانة تشكيلية كانت أول من بعث مجلة هي مجلة فيزا، وكانت المجلة يعني فيها شكل جديد يعني مغاير لمعرفته المجلات في ذلك الوقت. نلقاو المرأة أيضا مارست يعني نشاط تعليمي وإداري ونقابي. نذكر شريفة المسعدي يعني اللي كانت من أول مديرة مدرسة إعدادية للفتيات في باب جديد، وبعد كانت متفقدة مساعدة التعليم الثانوي وتوليت عدد من مناصب نقابية. يعني المرأة كانت في كل المجالات وفي كل الاختصاصات حاضرة وكانت ناجحة في ذلك، وكانت يعني متواجدة على أساس كفاءتها. لكن زيد نلقاو المرأة خلال البناء وخلال تشييد الدولة كذلك في المجالات الأخرى اليدوية، هنقول ونلقاوها في المجال الفلاحي مثال، نلقاوها في المجال في المصانع كمرأة عاملة. يعني المرأة كانت هيزة لحمل وكانت هيزة بكل ثقة يعني لا. وبكل انها يعني تبني تونس. تحية الى كل امرأة من هذا المنبر اينما كان موقعها اينما كانت، الى اليوم هي تواصل النضال. وكي نحب زيدا كي تحية الى شخصية هنقول لامرأة تونسية ذات مسار يجمع بين الإدارة العمومية والتخطيط والتنمية وهي ناشطة إلى هذا اليوم. نحب نعمل لها تحية ونحب نحكي شوية على المسار متاحة اللي هي السيدة نجية كارابورني، ولا هي معناها مسار يعني مهم جدا في من اللي خدمت بها الدولة التونسية، حيث كانت هي من أول من اشتغلت رئيس الديوان وزارة الأشغال العمومية والإسكان سنة 1980، وكانت بعد سنة 1985 اشتغلت في منصب المفوضية العامة للتخطيط القطاعي والتهيئة وإدارة الأراضي والتنمية الجهوية برتبة كاتب دولة، وهو معناها موقع له صلة مباشرة بالتخطيط الترابي والتنمية والجهات والسياسات العمومية، كما انتقلت بعد للعمل داخل الأمم المتحدة، وكانت موجودة في أكثر من 50 دولة نامية وأقل نمو خاصة في إفريقيا، واشتغلت يعني وإلى اليوم هي تشتغل على رغم معناها تقدم في السن، هي تواصل العمل بكل إيمان بضرورة العطاء وضرورة التأسيس، وإلى اليوم هي علاقتها بالمجتمع المدني التونسي علاقة يعني وتيدة، حيث أنها منذ سنة 85 كانت المؤسسة التونسية لجمعية التنمية المجتمعية، وتواصل يعني نشاطها إلى هذا اليوم من خلال جمعيات موجودة يعني كما هو ويسي. نحب من هذا المنبر نقدم لها تحية لأنه الانطلاق في العمل من أجل تونس وإيمانا بالوطن ما عندوش عمر وما عندوش وقت وما عندوش ما يتوقفش يعني. هذا بعض من مسار المرأة التونسية في شراكة في بناء تونس بعد الاستقلال. تحية إلى كل امرأة واعية بدورها، على خاطر اليوم لازمنا معناها مسيرش نخرج من نطاق دولة الاستقلال ونمشي لنطاق معناها إلى اللحظة هذه. اليوم المرأة التونسية تحمل في جينيتها الصفة القيادية اللي عند ليسا حنقول إن يعني فما بعض تاريخي في جينيت المرأة التونسية، وكذلك في مرحلة ما قبل الاستقلال ومضحات وما معنيها كيف ساهمت في استقلال تونس، وكذلك مساهمتها الكبيرة في بناء دولة الاستقلال. يستمر هذا البناء يعني احنا نسير اليوم واعين بدورنا وواعين بما قدمناه وبما نحمله هو معناها من امانه لما وصلت هذا الدور.
0: نعم، شكرا لك الاستاذه الدكتوره الباحثه والكاتبه رانيا الحمامي. ورانيا الحمامي من الاسماء التي سنتوقف عندها في محطات قادمه ايضا في هي اليوم، لانها عندها مسيره زاخره ومسيره مهمه برشا نرجع لها بتفاصيل تفاصيلها ونرجع لها هذه التجربة إن شاء الله في قادم الحلقات. شكرا لك دكتورة رانيا الحميمي على قبول دعوتنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية في ركن موضوع للنقاش ضمن برنامج هي تونس.
2: كلمة لها
3: كلمة لها
5: كلمة لها.
0: في كلمة لها نقترح عليكم قراءة لقصيدة وعدتك بالقصيدة يا وطني لسليلة قرطاج الشاعرة صالحة جلاصي التي تقول: وعدتك بالقصيدة من أول الزمن، وها أنني الآن أستنفر كل حواسي وأجمع كل ما بي من جموح ورغبة كي أرسم على ورقي شكل المحبة وأدون فداحة عشقي لك يا وطني. تجذرت في وأورقت بين ضلوعي أسطورة بهية، كل يوم تزج بتفاصيلك داخلي فأحن إليك وأنت حولي وفي محراب روحي وبين يدي. كم تسافر في كياني يا أصلي ويا أملي، وعدتك بالقصيدة يا وطني. الإمضاء إذن لصالحة جلاصي. شكرا يصلح ميجي، كنت معنا فرنسا صوتية. شكرا لي بوثينة عبد العزيز الغريبي يتأمن فقرة من الذاكرة. شكرا لكل ضيوفنا اللي قبلوا دعوتنا اليوم، شكرا لكل مستمعينا ومستمعاتنا. نلتقيكم غدا إن شاء الله في ياسمين على ليلة تونس. دمتم بخير ودمتم أوفياء لموجات صوت إرادة الحياة. إلى اللقاء.
1: هي تونس
6: هي تونس
7: هي تونس.
8: الجميلات هن القويات، يأس يضيء ولا يحترق.
1: هي تونس حين تصبح الحكاية امرأة ويصبح الإنجاز ذاكرة ويصبح المستقبل سؤالا.
9: الجميلات هن الجميلات، نقش الكمن جاء في الخاصرة.
1: هي تونس
10: نساء صنعن الفرق
1: نساء صنعن الفرق.
10: هي تونس
1: مع عروسية بونيسة.
11: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
12: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
13: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
12: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
14: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
12: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
15: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
11: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
16: على صعيد الرفض على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
17: مستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج على صعيد الرفض. سيرة الطيب والدهنية، طين الله، ومؤلفات أخرى للأستاذ الطيب الجوادي محور هذه الحلقة، ونبدأها بالسيرة. فالطيب الجوادي طفل لا يعرف معنى الدولة. حين طلب منه المعلم أن يكتب نصا عن الدولة عجز عن الكتابة، واستحضر ذلك العجز كهلا في سيرته سيرة الطيب والدهنية بقوله: الحقيقة أنني حتى تلك اللحظة لم أكن أعي بوضوح دلالة الوطن ودلالة أن أكون تونسياً، فباستثناء مدرستنا المتداعية للسقوط ومستوصفنا البدائي لم يكن في قريتنا ما يثبت أننا تونسيون ومستقلون ولنا دولة ووطن، بل لم يكن ثمة ما يثبت أننا مواطنون أصلاً. هل وجد الطيب الجواد في نفسه وفي طيات الورق وثنايا الطرق وطناً ومواطنين؟ وهل ما يزال برد الشتاء يخيف أبناء القرى الكافية؟
3: الحقيقة أنني منذ بدأت أعي لم أجد ولم يجد أهلي قبلي أي أثر للوطن، ولكني وبغريزة كنت أبحث عن هذا الوطن وأحاول أن أجده في كل مكان في كل شيء. فعندما دخلت للمدرسة كانوا يعطوننا كتبا ويجلسوننا على طاولات ويدرسنا معلم، وفهمت أن هذه الأشياء الوطن هو الذي منحنا إياها. وشيئا فشيئا اكتشفت أن الوطن ليس ضروريا أن يعطينا لنحبه، بل هو حبه غريزي فينا مثل حب الأم وحب الأب. وهكذا شيئا فشيئا، وبمجرد أن أتقنت القراءة والكتابة أحببت الوطن، لأنه لولا هذا الوطن ما كنت تعلمت القراءة والكتابة وحاربت الظلام. شيئا فشيئا بدأ ذلك الشعور بعدم وجود الوطن بدأ ينقشع. قد أدخلوا لنا الكهرباء وأصبحوا يساعدوننا في الزراعة وفي الأعمال الفلاحية، كما اكتشفت أن هناك مستشفى كبير في الكاف يمكن أن يقدم لنا خدمات طبية أكثر من المستوصف. وهكذا نمت في فكرة الوطن حتى أدركت أن لي وطنا وأنني مواطن وأن هذه الدولة تفكر فيه.

0: قلت إنك ولدت في قرية نائية، وافترضت أن المؤرخين لم يعرفوها ولا علماء الجغرافيا. هل كانت فعلا قرية معزولة كما في القصص الخرافية، وقرية ملقاة في زاوية مهجورة من هذا الكون؟
1: نعم، لقد كانت قرية مهجورة بعيدة نائية، وكانت الطرق موحلة، ولم نكن قادرين على الوصول إلى مركز القرية إلا بصعوبة، وكان ذلك ينمي عندنا الشعور بالعزلة وبأننا مقطوعون عن العالم وأنه لا أحد يهتم بنا. تخيلي أنه إذا أردنا أن نصل بمريض في حالة استعجالية على المستوصف في الأيام الموحلة لم يكن بإمكاننا ذلك، وهناك نص في الكتاب يتحدث عن موت أختي الوحيدة بسبب عجزنا عن إيصالها إلى أي نقطة صحية، فهذا كان يجعل شعورنا بالعزلة وبأننا مهملون وبأن قريتنا غير موجودة في الخريطة أصلا. وهناك أمر طريف أحكي لك، عندما رأيت الخريطة أول مرة في مكتب سيد المدير سألته: سيدي هل توجد قريتنا على الخريطة؟ فقال لي: لا توجد قريتنا على الخريطة. فسألته عن سبب ذلك فلم يرد علي وطلب مني أن ألتحق بقسمي، ففسرت ذلك بتفكير ساذج، بتفكير الطفل، أننا فعلا لسنا موجودين في الخريطة. وعندما عدت للمنزل وعندما قابلت أصدقائي قلت لهم: هل تعلمون أننا لا نوجد في الخريطة أصلا، يعني لا ننتمي لهذه الكرة الأرضية؟ قلت لهم: شفت الكرة الأرضية وشفت خريطة العالم وبحثت عن القرية ولم أجدها، وهذا دليل أننا فعلا لا وجود لنا. وفي الحقيقة السيد المدير كان يمكن يقول لي: أنت قرية صغيرة معناها يمكن لا تذكر، هناك قرى كثيرة لا تذكر، هذا ليس دليلا أننا غير موجودين.
0: كان يمكن لهذه الإجابة ربما أن تؤخذ مأخذا روائيا جميلا، يعني أننا غير موجودون في هذه الخريطة فنحن موجودون في مكان آخر، مكان سحري، عوالم خفية، أشياء من هذا القبيل.
1: لم كن نشعر مطلقا بأننا ننتمي لهذا العالم كما قلت لك، يعني كانت الطرق الموحلة ولم موحلة تمنعنا من الوصول إلى المستشفى، وتمنعنا حتى في الأيام الممطرة لا نستطيع أن نذهب إلى المدرسة. ومن ناحية أخرى نما ذلك شعورنا بأننا حتى في الإذاعة أصبح لنا مذياع ونسمع الإذاعة لم يذكرون أحد في نشرة الأخبار ولا في نشرة الجوية وغير، فكنا دائما نتساءل: هل نحن موجودون أصلا ولماذا لا يفكر فينا أحد؟ ولكن بعد ذلك مثلا أن أذكر أول مرة اكتشفنا أننا موجودون عندما كانت هناك سيارة فوق أبوق تابعة لوزارة الثقافة تعلن عن فيلم لعمر الشريف وهند رستم أو شيء كما هذا، ويطلبون منا أن نجتمع عند حائط المستشفى لنشاهد الفيلم. فتعجبنا، قلنا: الدولة فكرت فينا أخيرا وتريد أن ترسل لنا هذا الجانب الثقافي. ولو أن حكاية موجودة في القصة في الرياضة في السيرة كيف تفاعلنا لأول مرة مع أول فيلم سينمائي تم عرضه على حائط المستشفى، عندما يعني اقترب الممثل من الممثلة وبدأ الناس يلقون عليه الحجارة. هذه الأشياء كانت تمنحنا شعورا مؤقتا ولو مؤقتا بأننا ننتمي إلى هذه البلاد وإلى هذا العالم. الوالدة مثلا كانت تتصور أنه لا يوجد في العالم إلا نحن والكيف وفرنسا وليبيا فقط، لم نكن نعرف أن هناك جنوب وهناك صحراء وهناك عالم آخر. وحتى أنا في إنشف ذات مرة أحضرت ثيابي وسافرت إلى فرنسا، كنا نعرف أن تفصل بيننا بحر، لم نكن نعرف أنه يوجد بحر. هذه مشكلة الأرياف البعيدة، شعور الانتماء عندها قليل جدا. لماذا؟ لأن الدولة لا تبذل جهودا كافية لكي تشعر الناس، تشعر المواطنين والأطفال بأنها تفكر فيه. هل معقول مثلا طفل مثلي لم يعرف البحر إلا في سن 15، لم أعرف القطار إلا في سن متقدم؟ هناك أشياء يعني كان يجب أن نعرفها، لا يكفي أنه نعمل النشيد الوطني فقط، يجب تشعر أن البحر ينتمي لك، أن الصحراء تنتمي لك إلى غير ذلك. هذه مشكلة الانتماء، مشكلة كبيرة جدا، مشكلة عويصة، مشكلة خطيرة وما زالت متواصلة إلى الآن. عندما ترى أنا نرجع للكيف التوى، نرجع للقرية متاعي فأرى أن الأمور مازال كما الستينات، صدقني مازالوا يذهبون على الحمير لجلب الماء. كيف نعزز عنده الانتماء ونحن لا نوفر لهم الحد الأدنى؟
0: أستاذ الطيب، إن الفقد يحدث فراغا في الروح لا تملأه حتى الذكرى، أما أنت فتمسكت بتلابيب الذكرى واستنطقت الكلمات حتى لحظة القبض عليها بكامل روائحها. وبأعتى صرخاتها وعذاباتها. كنت بصدد إتمام رواية متخيلة، فإذا بك تسقطها من بين يديك ورحت تكتب عن هنية، سيرة هنية أم الطيب وليست سيرة الطيب ولد هنية. تقول: رحت أسجل تفاصيل عمر استثنائي، وفاة هنية رحمها الله إذن كانت القادحة لكتابة هذه السيرة.
1: لم أكن أنوي أن أكتب سيرة ذاتية، أنا دائما أرى أن الذين يكتبون سيرهم يكون لهم مبرر لكتابة سيرهم، وتكتب خاصة في ربما الربع ساعة الأخير من الحياة، مش يكون إنسان قد تراكم تجاربه ويعني عاش ما يكفي لكي يروي حياته وأن تكون حياته مهمة. يعني لماذا أنشر أكتب سيرتي وما هو الهدف في حياتي؟ لكن عندما توفيت الوالدة في حادث سير رحمه الله، وكنت بسبب كتابة تين الله، تركت كل شيء وكنت مخيرا بين أمرين: أن أموت حزنا عليها، وهذا بأتم من الكلمة، هذا الكلمة صادقة، لأني أنا البدري كما نقول متاحة، البدري متاحة في الكاف قول البدري، ولم أكن أفوق هذا ب 16 سنة، هي أنجبتني وعمرها 16 سنة، كنت قريبا جدا منها. فلما رحلت بتلك الصورة المأساوية وجدت أن الكتابة هي الحل الوحيد لأبقى على قيد الحياة. فاكتشفت فجأة وبطريقة بحالة درامية أن في حياتي ما يستحق الذكر. ما الذي يستحق الذكر في حياتي؟ هي أني نفس هذه المرأة التي لسبب ما في لحظة ما قررت أنه علي أن أذهب إلى المدرسة. إذن وجدت أن حياتي بهذه المرأة ثرية، لو لم تكن فيها هذه كانت تكون حياة عادية بسيطة تمضي كما تمضي حيوات آلاف الأطفال. ولكن وجدت عندما فقدتها اللحظة وقت اللي هي قالوا لي رأيت وفيت، وقتها تبين أني خسرت خسارة لا تعوض، وأني خسرت امرأة عظيمة جدا جدا جدا، واستحضرت في خيالي كل ما فعلته من أجلي ومن أجلنا، وكيف كافحت وكيف ناضلت وكيف وقفت في لحظة ما أمام أبي وأمام العائلة لتفرض ذهابي إلى المدرسة. فالذهاب إلى المدرسة في منتصف الستينات لم يكن أمرا منطقيا ولا رائجا. جاءتني جميع الكل قالت لي: أنت مش تقرأ؟ قلت لها: أنا نذكر والصغير. قلت لها: أنا قاعد نلعب وعندي بقية، طيب مش تمشي نقرأ؟ ليش الصغير يقري في عندي المدب عادي حافظ جزء عام ما يزيني. قلت لها: أنت مش تقرأ؟ باش تولي مخك يتحل وتولي تكلم بالسوري وتولي تفهم وتولي تعمل برشا حاجات، تولي خير مني وتولي تفكر. فهذه المرأة اكتشفت كم كانت عبقرية وهي تخطط لي أو تفرض علي أن أدرس. إذن فبمجرد أن رحلت اكتشفت أنه من حقي ومن واجبي أن أكتب سيرتها، لأن في سيرتها ما يستحق الذكر.
0: فعلا، وأنت تقول في سيرة الطيب ولد هنية: لم تكن هنية مجرد أم، كانت عالمي كله، كانت معروفة في كل القرية بصلابتها وتشددها المفرط في كل ما يخص منظومة القيم المتعارف عليها وقتها، لا تقبل فيها تنازلا، وكان مطلوب منا نحن أبناؤها أن نلتزم التزاما كاملا بضوابط مدونة السلوك.
1: الوالد هاجر إلى ليبيا وتركها وحدها، صور أنت في الريف، لم يترك لها مالا، ذهب إلى ليبيا لم يترك لها من ليمن واحدة، وكان عليها تتدبر أمرها، عندها شويهات، عندها خاصة شوية دجاج عربي، عندها حاجات بسيطة. وكانت بين أمرين، من ناحية قالت لي: أنت ستصبح رجل البيت وستساعدني على أن نحافظ على بيتنا، ومن ناحية أخرى تعتبر أن الطفل يحتاج إلى تربية. كانت معروفة يعني أنها إنسانة حازمة وقوية. نذكر أنه كانت قطعة أرض عندنا، عندما يأتي معنا جيت الجرار التراكتور باش يحرس الأرض، كانوا هو يقولوا أنا وهي أهلية حتى مشكلة يجيوا يحرسوا الأرض اللي بجنبنا ويخلونا. فكانت هي تأخذ يعني الفأس وتذهب وتفرض عليهم أن يحرسوا أرضها في نفس الوقت. إذن كانت تتميز بالصلابة وبالشجاعة، وفي نفس الوقت كانت يضرب بها المثل في الاستقامة. الوالد بقى في ليبيا 11 سنة، ما ريتش أنا معناها ضعف منها ولا ريت منها أي شيء يمكن، يعني كانت قوية جدا. وفي نفس الوقت كان عندها ميزة أخرى قلت عليها في الكتاب، أنها كانت حكاءة بارعة وكانت ذات صوت شجي جدا جدا جدا جدا، وكانت تحب الحكايات. كانت تفرض علي أنه أي قصة نقرأها في الكامل كيلاني أو المكتب الخضراء باش تحكيها لها، كانت تحب أقصيصي وتحكيها هي فيما بعد باعتبارها القصة متاحة. يعني نحكي لها حكاية نتاع المكتبة الخضراء، بعد يومين أو ثلاثة تحكي لي القصة على أساس أنا من عندها هي من إبداعها هي، فلازم أسكت أنا. فكانت إذن امرأة تجمع بين الصرامة بين الحكمة بين حب الحياة، ولكن في أحيان كثيرة في الليل كانت وكنت أنا معها كانت تبكي وتقول لي إن الحياة ظلمتني، إن أباك قد هاجر وتركني وحيدة، وتحكي لي أسهارها الكل. تتصور أني اكتسبت صدقتها، ولكن سرعان ما يعني تتغير وتقول يمشي بالضبط، ترقد بكري تقوم بكري تعمل كذا كذا، تعاملني كطفل وأحيانا تعاملني ككه. كانت امرأة حقيقة غريبة الأطوار وامرأة تتميز بصفات كثيرة جدا.
0: إذن قررت هنية والدتك عام 68 و900 وألف إرسالك إلى المدرسة، ولم تكن متعلمة لكنها سجلتك في المدرسة دون أن تعلم أحدا بقرارها. وكم كانت هنية بعيدة النظر، وهذا الكلام لك، لم يكن أحد في قريتنا الملقاة في أقاصي الريف يؤمن بجدوى العلم والتعليم. كان والدي مثل كل الآباء يرى أن طموحي يجب أن لا يتجاوز رعي الأغنام، لكن الوالدة قررت أن تسجلني في المدرسة الوحيدة دون أن تعلم أحدا بهذا القرار.
1: دعيني أكون صريحا ولا أدعي بطولة ليست لي. أنا عندما قالت لي أمي أني سأذهب إلى المدرسة وعملت اجتماع مع الوالد والكل، الوالد قال لي، عمي قال لي، خالتي قالت لي، سألوني أنا قالوا لي تحب تمشي المدرسة، قلت لهم لا. يعني أنا ما كنتش نحب القراية وما كنتش راهو تلميذ نجيب ولا الكل، أنا كنت نقرأ خوفا من هنا. يعني دعيني أقول لك إن البطولة الحقيقية، فكانت تشدني بشلاك يزمك تقرأ. يعني خملتني ديما، وخاصة كنت أخشى دموعها، يعني كنجيب بعد الدخايب ولا عندما يكون يعني ترتيبي، وقبل كانوا بالترتيب مرة جيت 40 يعني قبل واحد بركة وراي، فبكت كثيرا وحزنة وقالت لي أنا أضحي من أجلك ونحب ردك راجل، وقدمت لك يعني كل ما أستطيع وأنت تفعل ذلك. بعدها في الثلاثين بعد جيت 11 يعني تقدمت. فأكون واضحا أنا نجحت ووصلت إلى ما وصلت إليه بفضل هني، بفضل الله ثم بفضل هني. حتى يكون واضح أنا يعرفوني الكل اللي قرأوا بعد، الكل يعرفوني أنا نطالع فقط، أنا نحب كان المطالع، نحب كان القراءة الكتب فقط. وهي كانت حريصة، وحتى تمشي للمعلم كل يوم تقول له شبيه ضعيف في الكالكيل هذا، تقول له راه ضعيف في الكالكيل، تقول له شبيه ما عرفش يحسب، جيت تقول لي هيك تحسب فيها من عزيت لمية مش بيكبر. فكانت حريصة وتشدي، رغم أنها كانت أمية في المنزل كانت تقول لي عرض علي لواحد محفوظات أعطيني خدمتك. فأنا كنت أتصور أعتقد أنها ليست أمية، ما كنتش نعرف يعني. كنت مثلا أقبل على الدرس خوفا منها لا حبا في الدرس، يعني أنا ممكن تلميذا نجيبا ونحب المعرفة ونحب العلم ونكل، يعني كنت أحب التالع فقط، هو تلميذ كسول ونحب نلعب ونحب كل شيء. فالبطولة الحقيقية هي اللي زعلت من أنا حق، هي كانت حريصة على ذلك. احنا تفهمنا قد تقرأ السنة الأولى والسنة الثانية وتبط أقرب تفك الخط وتبط السنة الثانية، قد تعرف كيفاش زيد كمل السنة الثالثة والسنة الرابعة، كملت السنة الثالثة والسنة الرابعة قلت لهم ما يزي هذا اللي كملت الثالثة والرابعة وليت نعرف نحل فك الخط ونقرا الجوابات تاع الوالد يزي، قلت لي كمل الرابعة والخامسة، وصلت الخامسة قلت له يزي، قلت لي يزي في أول الصيف وبعد في آخر الصيف، وقلت القرية قلت كمل السديم أنت ما عندك ما خاص. فمشيت على مدار كملت السديم وكنت من أقل القليل اللي وش بالسديم في القرية، معناها شفت في روحي عملت إنجاز كأني وصلت القمر. يا أخي تفاجأت بها في آخر السنة الدراسية، قلت لي تمشي تعدي سيدي، يبقى قلت لها راني كنت ضعيف في الحساب ضعيف من الآخر ما نجمش ننجح، قلت لي براح بسيرس برنسي عدي عديت ونجحت. يعني هكذا كانت تسير الأمور، فكانت شيء تصحيح، كانت عندها إحساس دائما أنها الشخص هذا اللي هو ولدها الكبير هي التي صنعته ديما حتى الآخر أيام عمرها، بقول له صحيح أنت اللي من صنعته الشخص هذا هو اللي هي التي صنعت. وهذا يدم دور الأم حتى وهي أمية، أمي ولا تعرف تقرأ وتكتب، استطاعت أن تشعرني وأن توحي لي بأنها قارية وأنها تستطيع أن تراقبني. حتى اكتشفت سألت في سأل الخامس اكتشفت أنها أمي، سألت لها حاجة في النحو ووجدت أنها لا تستطيع أن تجيب، فاكتشفت أنها فاعترفت لي أنها أمي. فهذه إذن البطولة الحقيقية للأب، بينما أنا الأقارب اللي ما نجحوش كان أبائهم أميات كانوا يهمهمش، كان يخلوهم يلعبوا بطل. منصف الدعامي جاءني يوم من الايام قال لي تعرف كيفاش انا باش نبطل القرايه في، فابوه قال له عادي لا انا خطيب مستحيل تكمل، انت ضعيف رانا ضعيف في الحساب، تقول لي لا كمل كمل كمل. وهكذا واش حتى وصلت بعد عاد دخلت في الثانوي في الكل، وليت ارادتي شخصيا واصل، وخاصه اني مشيت الاداب والاداب نحبها ونحب اللغه العربيه ونحب الكل، فتركتني وشأني ما اقتصديت القابة الابتدائي أنا نجحت فيه في تزيين بسبب يجي حتى نرعى الأغنام تاعنا الكل تقول ليش بدك كراسة ترى هاي ترى هو اللي مش قرك المعلم هاي ترى هبدا حصة ترى هكا هكا كانت أنا شيء غريب في الحرص على ذلك فكنت أنا أخشى دموعها وأخشى لومها وكنت أرى تضحياتها ولذلك كنت أدرس حبا فيها وليس حبا في الدرس.

0: أستاذ الطيب الجوادي، ننتقل الآن إذا أردت إلى روايتك طين الله الصادرة عام 19 و2000، وهي عمل أدبي ذو أبعاد فلسفية واجتماعية، تدور أحداثها في الكاف حول شخصية محورية، مسعود ولد رمضان المدب أو مسعود العياري، وصراعه مع نظام الرئيس لحبيب بورقيبة. هل يمكن اعتبار الرواية إدانة أدبية صارخة للاستبداد وصرخة احتجاجية ضد تهميش الأرياف التونسية وتاريخها المنسي في الحقبة التاريخية الماضية؟
1: تلقت من أحداث حقيقية وبطلها عاش بيننا وكيفه أنا طفل، ليس طفل شاب، هذا شخص من الريف، والده أعرفه جيدا، أنه فلاح عادي، كان رجلا يعني متوسط. عندما حصل على البكالوريا عارض الزعيم، ومعارضة الزعيم في ذلك الوقت كانت جريمة مكتملة الأركان، لأنه الدولة تمنعك من العمل، تمنع أباك من الكاسب، يفكوله حتى بطاقة العلاج، يحرموه من المساعدات، يحرموه حتى من العلف. فهذا الحصار الصامت الذي لا يعرفه كثيرون ولم يسمعوا به كان مأساة حقيقية. الشخص الذي يعارض بورقيبة يتم كما يقول الشاعر القديم إفراده إفراد البعير الأجرب، يعني يتم الابتعاد عنه وتجنبه. ذكر حتى الوالدة كانت تقول لي، تنصحني، تقول لي رد بالك تحكي معه، أذكر ضد بورقيبة. وحتى في الشارع، حتى في كي يمشي بالشقلي، الناس كلهم تحبش تحكي معه، هذا ضد الرئيس، ويكون مراقب يعني. فقلت أنا بيني وبين نفسي كي نكبر نحكي عليه، لأنه كانت نهايته مأساوية جدا. هذه هي كيف انبثقت رواية طين الله التي فيها يعني حديث عن المنسيين، عن المناضلين المنسيين الذين لم يذكرهم أحد. يعني هناك الكثير من المناضلين يعني قبض زمن نضالهم، عرف بهم، عرفت مآسيهم، ولكن تأكدي هناك المئات من الذين تعرضوا لظلم الرئيس وظلم الدولة وظلم الأجهزة ولم يسمع بهم أحد. هذه الرواية هي رد الاعتبار لهذا الصنف من المناضلين، ولذلك جاء التقديم في الإهداء أنه إهداء للمناضلين المنسيين في الأرياف العميقة الذين لم يتحدث عنهم أحد، ولم تتحدث عنهم منظمات حقوق الإنسان، ولم يذكرهم أحد، ولم ينالوا أي تعويض، ولم ينالوا أي شيء.
0: هو كان شابا إذن في مقتبل العمر، حائز على البكالوريا، لم يدرس بالجامعة؟
1: درس بالجامعة فترة محددة، وفي أحداث 3 جانفي تم القبض عليه، اعتبر زعيما، وتم طبيعة الحال اعتقاله، وتم يعني رفضه من الجامعة، وبدأت رحلة العذاب.
0: هي رواية لا توثق التاريخ السياسي، وإنما تعرضه من خلال المستضعفين الذين طحنتهم عجلة السلطة لتصل ذروة المأساة في تجربة السجن. كذلك عرت آليات الهيمنة وفككت العلاقة الجدلية بين المركز، السلطة الحاكمة، والهامش، الريف المنسي. قلت أستاذ طيب الجوادي إن هذه الرواية أخذت من عمرك 3 سنوات واستنزفت روحك وعقلك ووجدانك. لو تحدثنا عن تجربة كتابة رواية طين الله.
1: نعم، في الحقيقة ليس 3 سنوات في الكتابة، ولكن 10 سنوات من التفكير والتخطيط والكتابة وإعادة الكتابة. أنا أعتبر طين الله التي وصلت للطبعة الثانية ونفذت للأسف ولم أطبعها من جديد، أعتبرها رواية العمر. وأنا كنت بصدد كتابتها عندما توفيت الوالدة وانتقلت لكتابة السيرة. قلت أردت أن أنقل صرخة مسعود العياري ومن خلاله صرخة المناضلين من أبناء الريف الذين لم يسمع بهم أحد. أنا كنت أريد أن أكتب هذه الرواية وأموت، لا مشكلة، يعني كانت الرواية هذه مشروع حياة. كنت أريد أن أتحدث عما حصل لمسعود العياري الذي طحنته آلة القمع، وطحنه الزعيم الذي كان يرى نفسه نصف إله، ولم يذكره أحد، وضعت من وراها عائلة، وانتهى به الأمر إلى شبه الجنون، إلى شبه الجنون. في آخر حياته كان يسير في الشارع كث الشعر، مطلق اللحية، ملابس متسخة، نتيجة ما تعرض له من تعذيب وقمع. لأنه عندما تم طرده من الجامعة وتم قمع والده، قايضوه بالحرية، يأخذ الحرية إذا أصبح جاسوسا لهم، ما بتعرف في عهد الزعيم باش يطلقوا سراحك ويخلوك يقولوا لك انت جاسوس على اصحابك ورفض ذلك. فتصور كيف الاستدعاءات متواصله لمراكز الحرس ولمراكز الشرطه والى غير ذلك في القصه. اذا هذه الروايه اعتبرتها مشروع عمر، مشروع العمر، لم تكن مجرد روايه كتبتها في لحظه ما للمتعه ولمجرد يعني روايه متخيله اختار لها احداث كما اريد وشخصيات، لا لا لا، انا كنت اريد أن فيها جانب متخيل طبيعة الحال ربما قصة الحب إلى غير ذلك، ولكن بالخصوص يعني أردت أن أنقل صرخة هذا الشاب اللي هو مسعود العياري ومعه آلاف الضحايا الذين ذهبوا كما كانت تقول الوالدة لنا حالت فينا، لم يسمع بهم أحد، لم يتضامن معهم أحد، لم تذكرهم منظمات حقوق الإنسان في سجلاتها، لم يعوضه أحد عن عذاباته، وانتهى به الأمر إلى الجنون. هذا الشخص وجد، أنا المأساة أن هذا الشخص وجد وعاش بيننا وضحى من أجل الحرية وانتهت حياته بشكل درامي دون أن يذكره أحد. فجأت أنا الرواية اللي تحاول كما لوحة بيكاسو بتاع غرينيكا هذيك اللي خلدت مأساة غرينيكا، فكذلك أنا عرفت أن هذه الرواية أن تؤرخ أو أن يعني تنقل هذه الصرخة المكتومة لأبناء الريف الذين ضحوا بحريتهم ولم يسمع بهم أحد. ولذلك استبعدت كل يعني لم أكتب رواية بعدها ولم أكن أنوي أن أكتب شيئا قبلها. أنا كتبت السيرة كما قلت لأسباب بعد رحيل الوالدة، وبعد كتاباتي صدقيني حسيت روحي فارغ من الداخل، لما أعد قادر على كتابة شيء وعلى كتابة أي رواية، لأني أشعر أن ما أريد أن أقوله قد قلته في تلك الرواية، وبالتالي لم يعد لي ما أقول، لم يعد لي ما أكتب، أنا قلت كل شيء في تلك الرواية.
0: لنبدأ من دلالة العنوان أولا، تين الله، الطين تلك المادة الخام التي خلق منها كل البشر وإليه يعودون، هو في نفس الوقت رمز الصلابة والهشاشة البشرية في آن واحد. لماذا تين الله؟
1: ربما العنوان هو تين الله الإنسان بصفة عامة في ماذا يقول في القرآن الكريم وفي الأساطير وكل أنه خلق من طين، كما يقول أحد الفلاسفة نحن من يعذبنا؟ يعذب الجسد متاعنا. هذا الطين الذي خلقه الله يتم تشكيله كما يريد الحكام يعذبونه، هو سبب لكل عذابنا وكل مآسينا من هذا الجسد الذي يتم سجنه الذي يتم

0: جذور الكلمة في دلالاتها في ظلالها، بالخصوص الظلال نتاعها، يعني المعاني الحافة. فأنا كل كلمة كنت أعطي نفسي الوقت الكافي، أنا كنت سنوات طويلة، لأبحث عن جذرها، عن تطورها في اللغة العربية، وأختار بينها وبين مترادفات. مع العلم لا توجد مترادفات في اللغة العربية، لأن كل كلمة لها دلالة مستقلة. وباعتباري أنا أستاذ لغة عربية ودرست في دار المعلمين العليا ومهتم باللغة، فبالنسبة لي الرواية هي فرصة للاشتغال على اللغة أيضا. كثيرون أو الكثير من الروائيين يتصورون أن كتابة الرواية والاشتغال على البناء وعلى الأحداث، ولا يرون أهمية كبيرة لكبرى للغة، وهذا خطأ. لا بالعكس، كل تعبير يجب أن يكون في مكانه. يعني الروائي عندما يكتب يجب يكون متمكن، يجب يختار لغات من تعابيره، يجب أن يختار ألفاظه، يجب تكون عنده القدرة والتمكن. وهنا أنا استخدمت برشا وقت باش كل عبارة، كل كلمة تكون عندها دلالة. وكي يجي باش نوصف مشهد أختار له معنى العبارات المناسبة، ونبدل مرات كثيرة، نغير الوصف لأبحث عن وصف أكثر دقة. هنا المشكل. فدين الله هي صرخة من ناحية أخرى للروائيين للكتاب، أن اهتموا باللغة، اهتموا بالمعجم ليس اللغة، اهتموا بالمعجم، اختاروا الكلمات المناسبة. يعني من تقرأ رواية تحس كأنك تقرأ إنتاج كتابي عادي بتاع تلميذ، تقاش فيه إبداع، مش فيها خلق. وأنا مغرب طبعا الحال، كنت مغرب بلغة المسعدي، بلغة صلبة، اللغة القوية، اللغة المتينة. يعني أنا عندما أقرأ رواية نعرف هل الروائي متمكن أم لا. تحس مرات تستعمل عبارات في غير محلها، ما عندهاش دلالة كبيرة. لماذا؟ لأنه استسهل الأمر. لا، في دين الله أنا لما استسهل الأمر، و كنت الفقرة قد تأخذ مني شهرا كاملا، وأنا أبحث عن الجذور، عن كلمات مختلفة، عن تعبير معينة للدلالة عن وضعية ما. لكي يكتب حسب رأي الكاتب رواية، يجب تكون مطلع على التراث، مطلع على القرآن الكريم، ويجب يكون يفهم اللغة العربية. لماذا؟ لكي يكون عنده أمامه المجال مفتوحا والخيارات كثيرة ليختار العبارة التي يريدها. أنا قريت التراث متضلع فيه ونحبه برشا، قريت الأغاني، قريت التوحيدي، قريت الجاحظ، قريت فرط الكتب متاعه تقريبا، لأنه أعتبر أنه اللغة اللي تعجبني برشا عند العرب في السرد هو الجاحظ، في البخلاء أبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة، كتاب الأغاني بالطبع، يعني أنا مغرم به كثيرا، ونحب النصوص التراثية، وكذلك نحب النصوص الحديثة. قريت للطيب صالح، قريت للمسعدي، قريت للجدل الدعاجي. الكاتب عندما يقرأ كثيرا ويكون متمكنا من أجيال كثيرة من الكتابة، سواء التراثية كما الجاحظ، كما التوحيدي، سواء الحديثة كما المنفلوطي، وأنا تلميذ قريت الكل، قريت الجور الزيدان، قريت نجيب محفوظ، الحنامين، الكل. فعندما أبدأ في الكتابة أجد خيارات كثيرة أمامي. لماذا؟ لأنني قرأت الكتب وتعمقت فيها، فتجد نفسك قادرا بسهولة كبيرة على اختيار اللفظ. فأنا أكتب لفظ معين كل لا هذا لا يناسب، في بعض الأحيان أختاره ألفاظ من التراث أجدها أكثر دلالة من الألفاظ الحديثة، لأن الألفاظ الحديثة ما عادش تسمى كالفويريقات، كذلال بين الكلمات. وكل كلمة أتذكر وأنا تلميذ كتبت في الإنتاج الكتابي، كان السايح يرعى الأغنام، فجاء قال لي ما قولوش سارح، قولوا راعي. فمشيت للمعجم وكل شيء نلقى سارح أكثر بلاغة، لأن الراعي هو كما النجم الحاكم، النجم كل شيء يسموه راعي، بينما اللي يرعى الأغنام يسموه السارح. هو قال لي هذه لفظة عامية ولا لا. في سيرة طيب الدهنية أنا تحديت كثيرين، أنا جيبوا لي لفظة في العامية مش أصلها فصيح. عملت لعبة في سيرة طيب الدهنية، أنا أكتب بكلمات تبدو عامية، كما جرذقة مثلا، جرذقة ذكرها الجاح وهي كلمة فصيحة، 99% من الكلمات الدارجة اللي عندنا العامية هي كلمات ذات جذور فصيحة. فإذا هناك لعبة لغة، لعبة معجم في دين الله في كل ما أكتبه، لأنني أدعي أنني مطلع جدا على تطور المعازف في اللغة العربية.
1: بالعودة إلى شخصية مسعود العياري، مسعود وهو متعوس في واقع الأمر، كان من المفترض أن يكون مسعودا وسعيدا بإنجازات الدولة، لكن واقع مسعود ولد رمضان المدب هو شقاء مستمر واضطهاد ومطاردة وسجن وسحل. وأنت استعملت هذه السخرية السوداء من الواقع في رواية تين الله كثيرا.
0: نعم، هو يعني مسعود فقط هو أراد أن يكون مواطنا، مواطن، كل مواطن. ما معنى مواطن؟ وأنا بالنسبة لي مواطن هو أنك قادر باش تعبر. وضعي هذا ما تعجبنيش نعبر. فالدولة وقت الاستبداد هو دائما استبداد دائما غبي هو. لماذا؟ لأنك إنسان مش يعبر تمنعه من

طبيبا تجعل منه بطلا. كان مسعود سيكون مجرد مواطن عادي يولد ويعيش ويموت مثل باقي الخلق بدون يذكره حد، بدون أن يكون ضحية، بدون أن يكتب عنه حد. لماذا؟ لأنه لكن الدولة تجعل من كثيرين أبطالا وضحايا لمجرد أن تعترض على حقهم الطبيعي في الحياة، في قول الله، في التعبير. في العالم الكل الاستبداد يتصور أنك عندما تلجم الأفواه وتقول الشخص ما تتكلمش مش يسكت، لا، وقت تولي عنده رغبة باش يتكلم، وقتها يتحدى، والدولة تبتحث تستعمل القمع، والقمع هذاك يؤدي إلى يعني دمار ذلك الشخص، ولأن يصبح ضحية وينتشر الخوف. هذه دين الله صرخة يا الدولة ليش؟ شدينه طول النهار مسعود وهو ما في الاستدعاءات برا المركز الحرس، كي يمشي يجي لتونس العاصمة يستدعوه في مركز الشرطة، يلاحقوه، بوه منعوه من إمامة المسجد، منعوه من العلف للحيوانات، دمروه. ماذا كسبت الدولة؟ كما يقول الوالد غير بعد الشر، فجعلت منه ضحية هذا الشخص الذي كان شخصا أعزلا، شخص ضعيف ما عنده حد شيء. الدولة رجعت منه بطل، رجعت منه يعني أيقونة. الدولة تخلق الأيقونات، تخلق الأبطال، تخلق ضحايا لا مبرر لهم. كما الناس عندهم طبيعة العبيد، هذوك مستكين وحتى مهمهمش بالحرية، لكن كما الناس عندهم طبيعة الأحرار، تلقاه مسكونين بالحرية، ما تجيبش تسكت وذاك مهما عملت معاه، ثم الناس يقبل الموت باش. فالدولة بالعكس هي تخلي الإنسان يعبر، تمنح فرصة للجميع باش يكون الناس كل عايشين في سلام. كما كانت تقول الوالدة، تجيني تقول لي الوالدة هذاك يابط، يجي قدامه العالم الكل تنجم ترجع شوية، لكن في الآخر ما ينتصر. فهنا هذه دين الله يا سلطة، راه القمع لا ينفع. أنت جعلتي من هذا الشخص ضحية، حطمتي حياته، حطمتي العائلة متاعه، أديتي به للجنون، وماذا كسبتي في النهاية؟ ماذا كسبت هذه الدولة؟ في النهاية بشيء برقيب، وصار الشعب التونسي وعمل ثورة. ذهب مسعود، لكن جاء ألف مسعود آخر مكانه.

0: قبل أن نختم هذا اللقاء معك أستاذ طيب الجوادي، وعقب الحديث عن سيرة الطيب والدهنية ورواية طين الله، لابد أن نعرج على تجربة الكتابة للطفل وأنت خضت التجربة. ليس من السهل أن نكتب للأطفال سيد طيب.
1: لم أعد أذكر من قال أن الطفل هو أبو الرجل، أبو الإنسان. الطفل هو يبقى كاملا فينا ويبقى يعني متداخلا معنا طيلة حياتنا. هناك جزء هو الطفل، والكتابة إلى الطفل بالنسبة لي هو تحدي صعب جدا. هناك من يعتقد أن الكتابة للطفل أسهل من الكتابة للكبار، وهذا غير صحيح. الكبار تستطيع أنت أن يعني أن تكتب لهم ما تريد، وتصعب اللغة وتعمل اللي تحب وتعمل تخيل وتعمل فلاش باك وتعمل تقنيات القص الكل، وهذا لا ينفع مع الطفل، لأن الكتابة للطفل وخاصة لا كل الكتابة للطفل فقط النجاح بالكتابة للطفل هي صعبة. أنا الحمد لله كتبت ثلاثة قصص، أولى هي حكاية كلب، حكاية ثم وقت اللي نجحت برشا حكاية كلب واعتمدتها حتى وزارة الثقافة في باقة المطالعة السنة الماضية، فزدت بعد حكاية سرار وحكاية عصفور. أنا لم أكتب الأطفال فقط لمجرد الكتابة، لا لا لا لا، أنا خذيت وقتي الكافي، فكرت برشا في اللي كتبته، ورغم أنها صفحات قليلة يعني تجب تقول الخصوصة فيها 24 صفحة، ولكن تأخذ مني سنة كاملة. مش سهل الكتابة للطفل، عمل صعب جدا. صحيح طبعا عندك ملاحظة ذكية جدا وقت قلت لي حزينة نوعا ما، لأن حكاية كلب انطلقت جدا من قصة حقيقية. عندما انتقلنا للعاصمة أصرت هنية أن تحمل معنا الكلب إلى العاصمة، قالت ما يمكنش تنقل ونترك الكلب. تعرفين الكلب في الريف عنده قيمة مضاعفة 10 أضعاف قيمته في المدينة، لأن في المدينة للزينة فقط، لكن في الريف هو ديك هو سقيك كما تقول يعني، وكانت تعامله كأحد أطفالها. يعني الكلب يقوم بالحراسة، يقوم بكل شيء، والكلب العربي عنده طباع غريبة برشا يعني أشبه ما يكون بالإنسان، وعنده وفاء غريب جدا. ولذلك الوالدة عندما انتقلت العاصمة كان شرطها الأساسي أن تحمل معها الكلب. حكيت أنا كيف جبناه في فوق الكاميون تاع الجزيرة اللي جايب الحوايج لتونس، هذيك قصة كبيرة جدا، كيفاش عدينا يعني دوريات الأمن وكيفاش، هذيك حكاية حكيتها في السيرة، حكاية طويلة جدا. عندما جئنا به إلى العاصمة حتى تفطرنا أننا لم نحضر له مكانا، وكانت حكاية. إذن الكتابة للطفل هو تحدي بالنسبة إلي، والحمد لله أعتبر أنني نجحت في هذا التحدي الصعب. وفي ثم أفكار حبيت أوصلها للطفل من خلال حكاية كلب، وأفكار أخرى من خلال حكاية عصفور، ويعني قيم أخرى من خلال حكاية سرار.
0: ما هي القيم الأهداف التي اشتغلت عليها وأنت تكتب هذه الأقاصيص للأطفال؟ ما الذي أردت أن تغرسه في نفوس النشء الجديد؟
1: ثلاث أقاصيص هي حكاية كلب، حكاية عصفور، حكاية سرار. وباعتباري أنني أستاذ تعليم ثانوي ومارست التعليم طويلا، فأنا أعرف ماذا يطلب التلميذ بالضبط، ولذلك حاولت أن أضمن هذه الأقاصيص مجموعة هامة جدا من الأفكار التي رأيت أن كل طفل كل تلميذ يجب أن يستوعبها منذ البداية. حكاية كلب مثلا انطلقت من قصة واقعية كما قلت، عندما انتقلنا للعاصمة صحبة كلبنا ثم فقدناه. هذا الكلب لم يعني في لحظة ما كان يفكر هل أكون وفيا للسيد الجديد، هو كان معنا، وتخيلت أن أصبح له سيد جديد، وسأل نفسه هل أكون وفيا لسيد القديم أو هل أخدم سيد الجديد. فكانت هذه الأخصوص تتحدث بالخصوص عن الوفاء، عن قيم الوفاء، قيم الوطن. ما هو الوطن بالنسبة للإنسان؟ هل الوطن هو الذي يستفيد منه فقط، أو الوطن هو الذي يولد فيه حتى إذا لم يستفد منه؟ إذا هذه القيم، الوطن، الحرية إلى غير ذلك في حكاية كلب. في حكاية سرار، في العادة التلاميذ يقرؤون أو كنا قرينا أن السرار في الصيف يغني ويلعب، وفي الشتاء يجد نفسه مضطرا يموت جوعا، عكس النمل الذي في الصيف يعني يخزن الحبوب ليجدها في الشتاء. قلت ماذا لو قلبت الآية، ماذا لو أن هذا السرار يقرر هو أيضا في الصيف أن يخزن القمح ويكف عن الغناء ويفعل كما يفعل النمل. فهنا هذه الأقصوصة أو هذه القصة الموجهة للأطفال تتحدث عن قيمة الفن، هل الفن ضروري أم لا؟ فعندما سكت هذا السرار عن الغناء وبدأ هو أيضا يخزن الحبوب في الصيف، تساءلت كل الكائنات ومنها النمل، تساءلوا لماذا هذا الكون صامت، لماذا لم نعد له أي قيمة، لماذا؟ فسألوا السرار، قالوا له لماذا توقفت عن الغناء؟ فقال لكي أجمع الحبوب التي سأجدها في الشتاء. فقالوا له الحياة بدون فنك وبدون غنائك لا قيمة لها، يجب أن تعود للغناء. وهكذا إذن أردت أن أرسخ في ذهن الطفل قيمة وأهمية الفن في الحياة. بالنسبة إلى حكاية عصفور، تحدثت عن مسألة الحرية. عصفور يعني وجد في قفص، في لحظة ما صاحب القفص تركه، ترك نافذة القفص مواربة نصف مفتوحة، فسأل العصفور نفسه هل أطير في السماء أم أبقى في هذا القفص وأتمتع يعني بالأكل والشرب ولا أغامر؟ ففكر أن يغامر ويخرج من القفص، ولكن عندما خرج من القفص وجد الطيور الكاسرة، ووجد أنه يجب عليه أن يشقى ليحصل الحب ليعيش إلى غير ذلك. فقال ما زمن هذه الحرية، لماذا أنا أبحث عن الحرية بينما إذا بقيت في القفص فأنا ستمتع بكل شيء بدون أي تعب. والأجوبة عن هذه الأسئلة نجدها في القصة موجه الأطفال وحكاية عصفور، والتي تتحدث كما قلت عن قيمة الحرية في حياة الإنسان. أن كثيرين يقبلون بالاستعباد فقط لمجرد أنهم يجدون يتوفر لهم كل شيء، بينما الحرية لابد لها من تضحية.
0: حاليا أستاذ الطيب الجوادي، لابد أنك تشتغل على نص جديد، رواية كانت أو أقصوصة للأطفال. ما هو جديدك؟ ما الذي ننتظره؟ وهل قطعت شوطا فيه؟ ما هي التيمات التي تستهويك في الكتابة؟ ما هو جديدك؟
1: في الحقيقة أنا لا أكتب عندما أريد أن أكتب، لا أعتقد. أنا بديت في رواية وعدها زادة سنتين اللي هي حكاية حب كافية، ولكن لم أكتب منها حد الآن إلا 50 صفحة فقط. وجد صعوبة جدا كبيرة في الكتابة، لأني من النوع الذي يكتب ويراجع ولا يرضى بما يكتب أبدا. أنا راجع الحاجة مرتين ثلاثة ونتركها شهر شهرين أبقى أفكر وبعد ذلك أعود إليها، ولم أكتب منها إلا 50 صفحة، رغم أن الدور نشر كثيرة يقولوا لي وين الرواية خلنا نشروها، وين القراء يستناو فيها، ولكن أجد صعوبة في التقدم فيها لأنها أيضا مبنية على حكاية صحيحة حقيقية. وكما قلت الكتابة يعني صعبة جدا، وأنا دائما استغرب كيفاش تم ناس كل عام يهبطوا روايات، ولا كل صعب كتابة رواية. ولا أنا طلعت هبطت الجنس الثاني من سيرة الطيب والدهنية، يمكن أن أكتب نكمل حكاية الأطفال. هل سأكمل حكاية يعني حكاية حب كافية اللي هي وقلت حجاد حكاية مأساوية برشا، هل سأتمكن من ذلك؟ لا أعرف، يعني بعد 3 سنوات لم أتقدم إلا ب50 صفحة، أمر صعب جدا. لا أعرف. لا أعتقد أنني بعد طين الله وبعد السيرة وبعد كتب الأطفال سأكتب، لأن الأمر حقيقة ينزفني وأمر صعب جدا، وأنا لا أؤمن بالكم، ولذلك على الدعاج كتب سهرت من الليل فقط. طيب صالح اشتهر بموسم هجرة الشمال، أغلب الكتاب اشتهروا بكتاب واحد. المهم أنك تكتب شيئا يبقى، شيء عنده دلالة، شيء تقول فيه اللي تحب. أما أنك تنوع الكتابة على نفس المواضيع في شكل روايات كثيرة فأنا لا أؤمن بذلك، ولذلك تقريبا ليس عندي جديد إلا محاولة إكمال رواية حكاية حب كافية.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ الطيب الجوادي على صدق البوح ومشاركة قرائك ومستمعين بعض هواجس الكتابة لديك وعالمك الروائي الخاص.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديقي.

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من بساط الشعر. بساط الشعر هذه المرة متميز حسب تقديري واستثنائي، لأنه يستضيف أحد الفاعلين الحقيقيين في الساحة الشعرية التونسية وحتى العربية أيضا، وقد كان لوصوله إلى الساحة الشعرية التونسية من باب أنه يحتضن الشعر ويحتضن الشعراء، وقد كان مساعدا لمدير بيت الشعر آنذاك سي محمد الخالدي، أرجو أن يكون مستمعا لبرنامجنا اليوم. ثم تسلم مقاليد بيت الشعر، وهذه المهمة لا يتكفل بها إلا قلب كبير وروح معطاء وشاعر حقيقي. ضيفي اليوم، وأنا سعيد باستقباله كما كان هو سعيد باستقبالنا كلنا في بيت الشعر دائما وفي تظاهرات بيت الشعر، الشاعر أحمد شاكر بن ضي. أنا قلت الاسم أحمد شاكر بن ضي، مش شاكرك هو أحمدك، أحمد شاكر بن ضي. ما تصر سيد أحمد أنه أحمد شاكر، وهو كذلك. مرحبا بك يا سيد أحمد.
2: جزيل الشكر. مرحبا أستاذي وأخي العزيز الكريم أستاذ حافظ محفوظ، أديبا شاعرا وإنسانا راقيا. شكرا على هذه الكلمات التي قدمتني بها، والتي أتمنى أن أكون جديرا ولو بالقليل منها.
1: أنا كتبت تقديم لكني عدلت عن قراءته تماما، لأنه لا يرقى إلى نبلك وإلى روحك العالية حقيقة. لذلك لن أقرأ هذا النص القصير الذي كتبته ترحيبا بك بيننا في برنامج اليوم، وأريد لهذه الحصة أن تبقى حصة استثنائية، وهي استثنائية فعلا بوجودك سيد أحمد. لو نتعرف على سيد أحمد شاكر بن ضي، هذا الشاعر الذي فجأة اليوم احنا فرحنا سيصدر مش ديوانا شعريا، مش مجموعة شعرية. كتبت في الحقيقة تقديم للسيد أحمد شاكر بن ضي، لكني وجدت أن هذا التقديم لا يرقى لقيمة سيد أحمد ولنبله لوجوده في الساحة الشعرية التونسية، وهو الرجل الحريص على أن يمنح الشعر والشعراء المكانة التي يستحقون. وكم من موقف جمعني به إما استشارة أو تعاونا أو حضورا في بعض التظاهرات التي ينظمها بيت الشعر التونسي في مقره القديم أو خارج مقره، حينما يزور فضاءات أخرى ويقيم فيها أمسيات شعرية، برهن هذا الرجل على أنه يحب الشعر والشعراء، وأنه شاعر كبير، كبير بمعنى الروح، كبير بمعنى كلماته. أنا استمعت لقصائد عديدة بالدارجة وبالدارجة التونسية وباللغة العربية الفصيحة، ولكن كنا دائما نلوم على سيد أحمد شاكر بن ضي، لماذا لا تصدر ديوانا؟ يبدو أن الأمر كان فيه هو حسه الداخل، وعنده مشروع وعنده أحاسيس وعنده رؤيته للأمر، لكن إحنا فرحنا توا بأنه سيصدر مجموعته الكاملة، ولكن لن نجد على غلاف المجموعة الكاملة، سنجد مجموعة الشعر أحمد شاكر بن ضي الناقصة. علاش الناقصة؟
2: قبل كل شيء خليني نجدد شكري أستاذ حافظ، وأنت قيمة أدبية وثقافية وإنسانية في تونس أيضا وفي العالم، وهذا مش رمي ورود، لأنه فعلا عنا أيقونات وعنا أسماء وعنا تجارب نتشرف بأنها تكون هي الممثلة للمشهد الثقافي التونسي، وأنا أعتز بصداقتك كثيرا وشهادتك أعتز بها. الحقيقة هذه الأعمال، أعمال أحمد شاكر بن ضيا الناقصة، هي يعني وليدة بساطته في التعامل مع الأشياء، لأن هو كل أعماله تقريبا ناقصة في الحياة وفي الكتابة. وربما يعود هذا إلى تركيبة الشخصية، نعرفش إذا كان هذا ميزة فيها أو عيب، هو الحرص، الحرص على أنه أو لما نعزم على القيام بشيء أشعر أنني مطالب بأن يكون في قمة اكتماله، وهذا
1: perfection.
2: وهذا ربما كعب أخيل في كل ما أقوم به، باعتبار أنه مستحيل الفعل الإنساني، وربما هذا لأنه نضجت يعني تجاوزت سن النبوءة وسن الحكمة وتعلمت أخيرا أن هذه الرغبة وهذا الركض وراء الاكتمال أو وراء الكمال هو محض وهم، لأنه في النهاية كل عمل بشري
1: غير فكرتك زدام، شكون اللي غير لك فكرتك معني؟
2: والله
1: ولا لا
2: النضج، النضج النضج النضج ربما زاد هو تراكم، النضج راهو ما هوش فجأة الإنسان يكون جالس ويبقى لي وحي النضج مباشرة. النضج هو عملية تراكم بنقاشات مع الأصدقاء، بقراءات جديدة، باطلاعات جديدة، بتجارب إنسانية صحيح. جديدة، فكل هذا يراكم لك ملاحظة، وربما أيضا في فترات ما أنت مطالب قبل كل هذا أن تراجع ما تقوم به، تراجع أفكارك، تسائلها، تراجع الأرض ربما التي أصبحت ثابتة، وأنا نخاف من الأرض الثابتة، عندما أقف على الأرض الثابتة أشعر بالخطر، لأنه الأرض الثابتة هي موت للإبداع وموت للتفكير وموت للسؤال، فكلما شعرت أنني واقف على أرض ثابتة إلا ورجعت نفسي ورجعت ما أفكر فيه وما أقوم به حتى يعني أكتشف حقيقة ربما الأشياء التي لم أنتبه لها، ومن بين الأشياء التي لم أنتبه إليها هي أنه فعلا هذا الركض وراء محاولة أن ننجز الأشياء بشكلها الأفضل أو شكلها التام أو الكامل هو محض وهم، لأن كل الأشياء وكل الأعمال يعني في النهاية سينقصها شيء ما.
1: صحيح. هل سيد أحمد إشرافك على بيت الشعر التونسي وخلطك بالشعراء وجلوسك معهم بشكل متواصل ومعرفتك بنصوصهم معرفة كبيرة هو الذي سبب هذا الحرص على الاكتمال، على الفعل الأحسن، على الأرقى؟ يعني
2: والله هو الحقيقة قبل ذلك بكثير، كما قلت لك في تركيب الشخصية، لأن وانا نذكر المسألة هذه مرافقتني منذ الطفولة، نكتب منذ الطفولة يعني عندي نصوص كتبتها عمري 8 سنوات، ويعني بعض الخواطر الأولى وكذا، فالموضوع يعني قديم جدا. الحرص ربما يعود إلى تركيبة الشخصية، البيئة اللي عشت فيها، عندي الوالدة بيرفكسيونيست ياسر في كل تفاصيل الحياة، فأي أكيد أثر ذلك، أنك تكون الطفل الوحيد للعائلة أيضا أنه محمول عليك كل المسؤولية.
1: خلينا نعرف سيد أحمد شوي نحن نعرفه كان مدير بيت الشعر، الشاعر أحمد شاكر بن ضيا. إيه خلينا نعرفه، شكون سيد أحمد؟
2: أنا أحمد شاكر بن ضيا، أصيل ولاية القيروان، أصولي عندي أصول أخرى تعود إلى ولاية سليانة أيضا، عائلة بن ضيا كبيرة أيضا تمتد إلى ولاية سليانة. القيروان بما تحمله من زخم تاريخي وحضاري وثقافي طبعا كان لها التأثير الكبير في تكويني، اختلاطي بالشعراء الكبار منذ طفولتي، سي المنصف لهيبي، سي محمد الغزي الله يرحمه،
1: جعفر ماجد،
2: يعني
1: القهواجي،
2: خاصة عائلة القهواجي كلها،
1: بشير
2: وكمال أيضا الذي لا يعرفه الكثيرون، يعني هذا الاحتكاك منذ الطفولة بأسماء كبيرة بتجارب كبيرة خليني نحاول ديما أنه نكتب نص محترم.
1: وأنت مقل في النشر.
2: نعم أنا مقل في النشر، كلمة مقل زاد ربما تكون غير دقيقة، ربما يعني نادرا
1: عازف نادر ما أنشر
2: وأنشر في، وربما حتى بعض النصوص التي نشرت لم أكن أنا الذي توجهت بها إلى المجلات أو الجرائد، فما بعض الأصدقاء نشروا لي، فما بعض رؤساء التحرير مشكورين اللي هما يعني خذوا بعض النصوص. يعني عموما أنا كانت عندي فكرة أنه النص اللي باش نقدمه للقارئ هو نص عليه أن يكون متجاوزا، هذا النص لابد أن يقدم الإضافة، طالما أنه نصي لن يقدم الإضافة في كل ما قرأت إذن لا جدوى من إيصاله للقارئ.
1: لكن هيك اللي كان تستبد بنا شعور ذي ما عاش ننشر حتى نص،
2: وهذا ما حدث لي
1: وهذا ما حدث لك.
2: وهذا
1: يعني
2: ما حدث لي.
1: اليوم بعد كم سنة تجربة شعرية والتظاهرات العديدة والأمسيات وكذا ومعرفتك الكبيرة بالشعر، لأنك أنت عارف بهذا الجنس الأدبي معرفة عميقة من حيث المبنى والمغنى والتأثير والتأويل إلى غير ذلك. يعني الكتابك الأول يكون بعد كل هذه السنوات غريبة، أنك الحالة الوحيدة يبدو لي في تونس.
2: الحقيقة ما نتصورش، أنا مثلا أتذكر فما شاعر آخر أنا نحبه ياسر اللي هو يوسف خديم الله، كان أول كتاب نشر له بيت الشعر التونسي نشره له، ممكن هو متقدم وقتها في السن أكثر.
1: منصف المزغني نشر له
2: لا محمد الخالدي في عهدة سي محمد الخالدي، وكنت من بين المشرفين على العملية.
1: نعم.
2: وأتذكر جيدا أيضا موقف يوسف خديم الله، وكان الموقف نتاع يوسف تقريبا متماهي مع موقفي في النشر، ولم نقنعه إلا بشق الأنفس حتى ننشر
1: شعر جيد
2: وهو شعر
1: ومختلف.
2: أكيد أكيد
1: هو يسمي نفسه شاعر سابق.
2: نعم
1: يوسف خديم الله،
2: وعلم في كلمة من لعبة يعني سابق.
1: نعم. ايه.
2: خلينا نتسألوا زعما سابق الزمن أم سابق كان سابقا شعر يعني
1: سابق خلال لكن هو تجربة فريدة أيضا، لكنه تجربتك مختلفة شوي لأن يوسف تو عنده 4 مجموعات تقريبا.
2: بالضبط. وأنا ممكن إن شاء الله هذه تكون الفاتحة
1: إن شاء الله. أنا
2: فتحت لي شهية
1: ونذكر أنه هذا الكتاب كتاب أعمال الناقصة السيد أحمد شاكر بن ضيا مدير بيت الشعر التونسي، صادرة عن دار كوالا للنشر التي يديرها صديقنا الشاعر مهدي الغانم.
2: كان طبيعة العلاقة في النشر
1: نعم
2: فيها الكثير من أذى الصديق.
1: أيوة.
2: الصديق الأذى مو فما الصداقة، فيها الأشياء الجميلة وفيها الأذى، كلي أحيانا الصديق مضطر أنه يصبر على حمقات صديقه، فهو كان عنده صدر رحب وعنده بال واسع فانه يصبر على المرض اللي انا مصيبني نتاع اعاده النظر واعاده الكتابه والوقوف على التفاصيل، رغم اللي الحق مهدي ما يستحقش متابعه وراه، ولكن نخاف فنحب نرجع لهذه اللون هذه كان نزيدوه شوي كان هذا. فكان صبورا وكان حليما وجزء منه كبير ماخذ بالخاطر لأني صديقه والأكيد هو يلعن في اليوم الذي
1: لا تصور ذلك بالعكس
2: طبعا بكل حب
1: هو يحبك حبا كبيرا
2: يعني أمزح معه وألطفه الحقيقة
1: خلينا نرجع للعنوان المثير، هو عنوان مثير الحقيقة، المجموعة الناقصة هيك
2: أعمال أحمد شاكر بن ضيا الناقصة، هذا هو
1: المجموعة الأعمال الشعرية الناقصة.
2: نعم.
1: ماذا ينقصها؟
2: ينقصها
1: عددا معناها عدد قصائد أخرى.
2: نعم
1: ولا
2: نعم هو جزء منه هذا سيكون ثمة نص افتتاحي في المجموعة. أول حاجة هي الأعمال الشعرية الناقصة
1: المكتوبة على غلاف الكتاب.
2: نعم.
1: هل لديك وتقرأ لنا تلك الفقرة؟
2: أي هي مقطع من قصيدة
1: أعجبني كثيرا
2: يشرفني
1: أليس كذلك؟
2: نعم
1: على المتدارك
2: نعم على المتدارك وهو كذلك.

0: خاطر البهلوان وألقى إليهم بحبل النجاة، ولكنهم لم يروا غير مشنقة بين كفيه. قال: لعلي لست الفم المستساغ لآذانهم. سحبته الكتابة من حبل أفكاره المطمئنة فانفرطت، أوثقته إلى صخرة في أعالي السؤال، وألقته في الحيرة الأبدية مستسلما. كلما أعمل الشعر منقاره المتعطش في كبد أخلفت كبدا. قال: لا بأس، إن كان سطر من الدم يكفي ليكتب تاريخ شعب فهذا دمي كله. واستزاد العذاب، ولكن قراءه السعداء على السفح لم يبصروا منه شيئا سوى ظله المتخثر في صفحة من هوامش أعماله الناقصة.
1: بساط الشعر.
2: جميل جدا، هذه افتتاحية مشهية لقراءة هذه المجموعة الناقصة، هذه المجموعة اللذيذة، الأكيد ستجد حظها في الساحة الشعرية العربية والتونسية أيضا لا شك. هذا النص وحده كفيل بأن يصنع لنا ضمانة، لأنه التجربة الجديدة، خلينا نقول لك تجربة جديدة سيدي الآن صار لك اسم، معناها عندك بطاقة تعريف.
0: عندي حاجة موثقة
2: انت الشاعر.
0: هو سي حافظ زاد فما جزء في
2: لوني مرة سمعت لك قصيدة باللغة الدارجة، كما تقولون انتم بالدارجة تقتل. والله قصيدة تقتل. لا حقيقة وارتعشت لها، وكان في جانبي صديق وتعرفه جمال جلاسي.
0: هاي.
2: وقلت له ذلك وكان موافق على ما ذهبت إليه. أهديك هذا النغم والسادة المستمعين، تفضل.

0: كان هذا مقطعا صغيرا قصيرا من هذه الأغنية الجميلة. نعود إلى الأستاذ أحمد شاكر بن ضيا للحديث حول مجموعته أو أعماله الشعرية الناقصة. تفضل سيد أحمد.
1: شكرا. إذا قلت النقص في هذه المجموعة وفي نص في أول الكتاب يتحدث أو يمدح النقصان، يتحدث عن عملية الكتابة في حد ذاتها أن هي عملية بالضرورة لا تكتمل، لأنه اكتمال النص في النهاية هو موته، مثل اكتمال الإنسان. الإنسان هو مشروع يعني مستمر مدى الحياة، هو نفسه لا يستطيع أن يحد ويعرف نفسه تعريفا نهائيا جامعا شاملا، يعني لأنه متواصل مستمر. يمكن أنه في لحظة، وفي كل لحظة يمكننا أن نتغير، في كل لحظة يمكننا أن نتطور، في كل لحظة بقراءتنا لسطر في كتاب، بلقائنا بشخص جديد، بمعرفتنا بمعلومة جديدة، ربما نتغير في تصوراتنا للعالم وتفتح زوايا أخرى وآفاق أخرى للنظر، وهذا لا يترك نفس الشخص على حاله ويجعله. ولهنا نستحضر المقولة تقول أنك لا تقف على النهر مرتين.
0: نعم.
1: لأن النهر في النهاية هو يعني جاري.
0: نعم.
1: ويتحرك، والماء عندما يركض يموت. كذلك الإنسان، الإنسان عملية حركة،
0: نحن لا نسبح في النهر مرتين.
1: في النهر مرتين. نعم. بالضبط.
0: الكلام كذا يجرني للحديث على جوستاف كليمت الرسام التشكيلي العظيم، يقول الرسم أنا أمحو مشاهد وأترك مشهدا صغيرا في لوحتي، مثل النحات، قال النحات لا ينحت شيئا إلا لما ينقص من الرخامة بمعوله، فيبرز الشكل الذي يتبقى بعد النقصان. فالشعر هو ما يتبقى بعد النقصان، وبقدر ما يكون هناك نقصان أكبر عند الخبير، عند الشاعر الماهر، عند الرسام النحات الماهر، بقدر ما يكون فما فن.
1: بالضبط.
0: يكون فما
1: هذه هي العملية الفنية. هي عملية يعني تثقيف، عملية نحت، عملية إنقاص من الزوائد، عملية إنقاص من الترهلات، حتى يصل
0: عودي الترهلات. عودي الترهلات بصوتك.
1: ترهلات.
0: يا لنطقك بهذه الكلمة، هي ترهلات كما تنطقها أنت. صحيح. نشهد في برشة قصائد، في برشة أثار شعرية تونسية وعربية أيضا هذه الترهلات. القصيدة لا تحتمل الترهلات.
1: القصيدة هي بالضبط، هي كتابة النص هي عملية نحت، عملية تكفيف، هي عملية تقطير لخلاصة. ومن بين تقنيات المراجعة وإعادة كتاب النص ما نسميها بتقنية الكتابة بالممحات، أي أن تنقص من النص قدر الإمكان ولا تترك منه إلا ما يستحق أنه يبقى، لأنه في النهاية
0: الفرنسي يقولوا نخليه لكولوم فيرتبرال، بدون شحم ولا لحم، مجرد من الزوائد.
1: بالضبط.
0: إيش رأيك سيد أحمد تسمعني وتسمع السادة المشاهدين؟ أنا في شوق باش نسمع قصائدك، وإن شاء الله ناخذ الكتاب من أوائل الذين سيقرؤون هذا الكتاب،
1: وسيكون ذلك إن شاء الله. نسقط تنتظر فيك أول ما يصدر الكتاب
0: إن شاء الله. تسمعنا قصيدة من قصائدك في هذا الكتاب أو في غيره، مش مشكل ما دام هي مجموعة ناقصة.
1: بالضبط.
0: أكملها من خارجية.
1: أكملها بقراءة.
0: أي.
2: بساط الشعر.
1: هي غفلتي وأنا انتباه، هي كل ما ألقت به الفتيات من أسرارهن بجوف بئر فارغة وأنا صداه، هي وشوشات الريح للأشجار في قمم الجبال الصامتة وأنا الشفاه، هي غيمة مطرية وأنا جداولها الندية في صحاري الشوق تحفرها المياه، هي أغنيات قبائل الأزهار للبستان قبل حريقه، وهي المواويل التي صاحت بها البتلات تحت رمادها، وأنا قلوب السامعين تصدعت أقفاصها من فرط آه، وأنا لها وأنا بها، منها إليها نحوها ما بينها، وهي البداية والطريق ومنتهاها.
2: بساط الشعر.
1: تجربة أخرى في محاولة في كتابة نص نثري.
0: نص شعري نثري.
1: نعم بالضبط. لا تطلبي مني أن أحدثك عن شيء، أنت الآن شجرة متقدة الخضرة، وأنا بركان خامد، عيناي المطفأتان مذ كنت برعما كانتا تبصران الغابة وليمة حطب، وفوهت المطبقة منذ نبست بأول قطرة طل كانت تخاطب غيما بألسنة اللهب، وتلقي سيولا من حمم على مسامع الجداول، أعشاش القش المهجورة وبيوت العناكب التالفة وقشور البيض وبقايا الشرانق وكل أثار الربيع ما زالت عالقة في ذاكرتك الغضة، أما أنا فلا أحمل في ذاكرتي غير سيرة الحريق. عن ماذا سأحدثك إذن؟ ما العبرة التي ستستخلصها زهرة في عنفوان عبيرها من أمثولة الدخان؟ أي متعة سيجدها غصن ناعم في قصة متفحمة؟ وما الذي تنتظره أصابعك المفتولة من كتان وهي تنبش هذا الرماد بحثا عني؟
2: بساط الشعر.
0: جميلة جدا سيد أحمد، شكرا لك. أيو إحساس فيها، أيو يعني مربكة هذه القصيدة فعلا. أنت قلت نثرية، هي ليست نثرية بين قوسين، لعل الوزن غلب الإيقاع غلبك، هي في المحدث مع إضافة تفعيلة المتدارك ما بين سطر والآخر، فهي موزونة وزنا صارما، مش فقط
1: حاولت قدر المستطاع،
0: حاول أنك تقطعها ستجد أنا من المحدث مع إضافة تفعيلة المتدارك.
1: ألا غالب حاولت أن
0: لن تذهب بعيدا، لأن الوزن يبدو لي فيك الوزن
1: كامل،
0: سواء كان أنه في اللغة العربية الفصيحة أو في اللغة المحكية الدارجة،
1: لأنه إيقاع يعني ربما كل شخص في شخصيته عنده إيقاع ما،
0: صح.
1: زاد نظرا للقراءات اللي كانت أكثر يعني منتصرة أو تميل إلى الشعر يعني الموزون عامة، رغم حتى بعد قراءاتي، لكن قراءاتي للقصيدة النثر جاءت فيما بعد،
0: تأثرت في الأساس. لو كان نسمع قصيدة باللغة المحكية الدارجة، سيد أحمد شاكر بن ضيع يقرأ باللغة الدارجة، وأنت تحب هذه اللغة
1: طبعا،
0: يريدك تقرأ إن شاء الله، وكان جد القصيدة توافق تلك القصيدة التي استمعت إليه
1: إن شاء الله.
0: أنا أتذكرها، ما زلت نذكر إيقاعها على الأقل،
1: عليك إن شاء الله تكون هي.
0: تفضل.
1: غمض عينك وخلي خدي مس جبينك، وارمي شعرك فوق كتافي، وتوسد قلبي وما تخافي، وانسى عندي هموم سنينك، مدامك في حضني الدافي ما عاد يقدر حد يهينك. غمض عينك، غمض وادخل قصر منامك، وما تخافش كتحل الباب، ما عادش تنزف أحلامك ولا تذوق مخالب لنياب، على السور العالي بغرامك تتكسر موجة العذاب ويذل القاسي من لينك. غمض عينك، غمض واسمع شوق الليل يتنهد لحن الموجوع، يبكي كحل ظلام ويسيل ونجومه على خد ودموع محتاجك في صمت دليل للطريق صباحه المقطوع ونغمات الحب مذوينك غمض عينك غمض عينك وامسح دمع على خديك مدام ضلوعي مخبينك ما يقدر حد يبكيك نا قلبي مضغة من طينك معجونة بعرق يديك ونبض غناية من تلحينك غمض عينك
0: بصوت الشعر. هذه أغنية ناقصها فقط التلحين وهي ملحنة بإيقاعك الداخلي جيدا.
1: هي الأغنية الحق هي ملحنة ومغنية لحنها الفنان محمود التركي.
0: أيوة ولا خاطر جاهزة 100% للغناء لأن ملحنة بطبيعتها معنا. وذكرنا بعوالم العبقري الراحل عنا الآن زياد رحباني، لو كان نسمعوا له مقطع من أغنية أكيد أنها تعجبك لا شك. زياد رحباني حضرة السادة المستمعين ثم نعود.

0: والمغنيات وهي في مرحلة الكتابة قبل أن تذهب إلى الآلات الموسيقية ويأخذها الملحن. نرجع لو سمحت إلى بيت الشعر.
1: نعم.
0: حتى بيت الشعر، أنت في بيت الشعر، في أنشطة بيت الشعر، تبحث على اللي سميناها قبيلة لا بيرفكسيون، على التجويد الأنشطة البيت الشعر، مش فايدة في كثرة الأنشطة، مش كل يوم على نشاط اللي يقولوا بيت الشعر، لا نعمل أنشطة، لكن أنشطة بهدوء وبحكمة وبتروي، وبكذلك العمل على مشهدية الأمسية الشعرية. فما إضافات تقوم بها من قبل وتوا بطبيعة الحال لتجميل الحدث الثقافي الشعري.
1: هو الحقيقة بيت الشعر التونسي قبل كل شيء هو مكسب كبير تونسي. أول بيت أسس في الوطن العربي أسست تونس، وأسسه شاعر، شاعر كبير، وتداول على إدارته شعراء
0: كبار
1: طبعا، سي محمد الخالدي، سي مصف مزغني، محمد صغير ولد أحمد الله يرحمه. فهذا البيت هو مسؤولية كبيرة. نعم. والأكيد إضافة إلى طبعي أنا نتوجه ديما ماذا بي يكون كل شيء يعني في أفضل حال، أيضا هذه المسؤولية أنه هذا البيت أمانة، وهذه الأمانة ستسلم يوما ما إلى شاعر آخر، فأحرص أن هذه الأمانة تسلم يعني وهي في أفضل حالاتها وتصوراتها.
0: الأول قبل تسليم وتسلمات ذيك أمر عادي، طبيعة الحياة أنا تسلم المشعل إلى غيرك حتى في الحياة ذاتها. في حضور بيت الشعر في الساحة الشعرية التونسية،
1: نعم،
0: والعربية أيضا،
1: نعم،
0: تحسه سيلكتيف، معناها انتخابي
1: بالضبط. هو هذا علاش هو المسؤولية هذه تخلي أول حاجة، بخلاف أنه أنا أصلا تصوري في إدارة بيت الشعر أنه مؤسسة مثل هذه لابد أن تكون يعني لها تصور واضح ولها رؤية واضحة وخط واضح وانتقائية، على أن أيضا ألا نقصي يعني أسماء أو أصوات أو تجارب، ربما ما في ذائقة المدير متاع بيت الشعر ومروا به مديرين،
0: نعم،
1: ربما لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا يتناسب ولا ما يتوافقش مع التجربة دي. موش لهنا مناش في مكان حتى نفرض ذائقتنا،
0: أكاديمي ولا للحكم على التجارب مختلفة.
1: نحن نقدم هذه التجارب، خاصة التجارب الجادة التي يعني
0: أثبتت جدارتها. نعم.
1: والحقيقة أيضا نتعامل مع إمكانيات، حتى أكون صريحا، نتعامل مع إمكانيات متوفرة. والحقيقة أيضا تقال أنه وقت اللي تسلمت بيت الشعر التونسي طيلة السنوات اللي قبل كانت إمكانياته تكاد تكون تحت الصفر، يعني ما تحدثوا على 10,000 دينار ميزانية سنوية. وبعض
0: ما يتبوزز كتب
1: بالضبط، وبعض المنح يعني الطارئة
0: والمناسباتية
1: بالضبط، مناسباتية لبعض التظاهرات، وهذا غير كافي. إلى حد الآن الحمد لله نجحنا في تطوير هذا هذه الميزانية، وأيضا في محاولة يعني تطوير العمل تاع بيت الشعر، وخاصة في المشاريع، مش حتى الذي أنجز، ما نستعد لإنجازه في القريب العاجل، سيكون سيكون مفاجأة جميلة للمشهد الشعري التونسي.
0: لأنه
1: الحقيقة ربما الناس شافت فترة طويلة قعدت الناس تشوف في بعض التظاهرات هي فقط، ولكن لا يعلمون أنه فما عمل نتاع صبر ومداومة وعمل نتاع حرص. والحقيقة يعني أنا عندي في طبعي زادة أنه إذا فما هدف يستحق نصبره له عام 5-6 فلنصبر، والعمل دؤوب، وهذا الحمد لله ما حدث. وإن شاء الله في القريب العاجل فما برشا أشياء ممتازة وجدير بيت الشعر بأن ينجزها، ونراها في صلب مهام أن يكون لبيت الشعر إصدارات. هذا حصل، لكن قبل حصل
0: سيد أحمد على ذكر الإصدارات، تفهم شكون يقول مثلا أنه في عهد محمد صغير أولاد أحمد رحمه الله كان هناك المجل،
1: نعم،
0: في عهد صديقنا منصف المزغني فما إصدارات بيت الشعر،
1: نعم،
0: وقد لاقت

0: استحسانا لدى المشهد الثقافي التونسي، الكتب الشعرية التي أصدرها إلى غير ذلك.
1: كذلك في عهد محمد الخالدي فمن الإصدارات،
0: كذلك في عهد محمد الخالدي، في عهد سي أحمد شاكر بن ضي
1: وقفت هذه،
0: ليس ثمة إصدارات،
1: نعم،
0: إما مجلة أو إصدارات شعرية أو شيء من هذا القبيل. شنو تقول للجمهور؟
1: سهل جدا، لأنه أحمد شاكر بن ضي أول إداري من وسط وزارة الثقافة يتسلم بيت الشعر التونسي، البقية هم شعراء جاءوا من خارج وزارة الشؤون الثقافية، وكانت هناك أيضا ظرفية زمنية اللي فيها إمكانيات غير متاحة الآن. مثلا أنه وقت اللي توقفت اللجنة، اللجان الثقافية،
0: أي نعم، لجنة الثقافية،
1: وتوقف هذا الغطاء القانوني للصرف وعادت مصاريف الوزارة،
0: مبروك الوزير
1: على ما أعتقد،
0: أي،
1: وعادت الميزانيات، ميزانية الثقافة إلى المالية العمومية، وهذه أكبر خطوة اتخذت إلى الوراء، وهذا على مسؤوليتي، لأن اليوم كل ما نراه، كل ما نراه من تعطيل ومن إجراءات ومن تعقيد كذا، أنه نتعامل مع وزارة الثقافة ومصاريف الثقافة تحت القانون يعني المالية العمومية.
0: المالية العمومية.
1: فوقت اللي تسلمت أنا بيت الشعر في هذه الوضعية الظرفية الزمنية، كان لزاما علي أن أتثبت من مدى تطابق هذا التصرف، الإصدارات والمجلة.
0: نعم، نعم.
1: طبعا المجلة وقفت من وقت محمد صغير، نعم، صدرت مرة أو مرتين،
0: اثنتين ذهب
1: لي. الإصدارات التي قام بها منصف المزغني كان باجتهاده الخاص يتعاقد مع جهة،
0: صحيح،
1: وكانت الجهة هذه تستثمر في النصوص، ولا يمكن لبيت الشعر أن يستثمر فيها، يعني النصوص الكتب هذيك ما ترجعش بالعائدات على بيت الشعر، ما عندوش حق،
0: ما ترجعش بالعائدات على بيت الشعر تماما،
1: لا ما ترجعش، كانت
0: وعلى الشعر،
1: كانت فقط المطبعة، كيف الشعر فقط الحاجة الوحيدة اللي ربحها أنه صدر له كتاب، وكانت معظمها مختارات وغير، على كل
0: وصغيرة الحجم أيضا
1: بالضبط. في عهد محمد الخالدي كانت المبادرة فردية، ولكن حتى الوزارة وأنا كنت وقتها موجود رجعت لنا أنه يعطيكم الصحة، أما هذا مخالف للقانون. فكان لزاما علي أنه لما نحب نرجع هذه المشاريع ناخذ سلسلة من الإجراءات التي كان يعني تستحق الكثير من الوقت ومن الجهد ومن المتابعة، حتى أن مثلا أعلننا على إصدار مؤخرا في رمضانية 2025 في احتفائنا باليوم العالمي للشعر، وكان حاضر معنا الشاعر يوسف خديم الله، كرمنا الشاعرة سامية سيسي،
0: سامية سيسي زوجة
1: الشاعر
0: المرحومة،
1: وأعلننا عن عودة إصدارات بيت الشعر، وستعود هذه الإصدارات بإصدار لآخر مجموعة،
0: هذا خبر جميل،
1: نعم،
0: نعم،
1: بمجموعة للشاعرة سامية
0: سيسي، نعم،
1: بالضبط. وكان لزاما إلى حد اللحظة المجموعة مازالت ما خرجتش،
0: نعم،
1: تطور الإنجاز، ولكن شنو اللي صار؟ أنه أيضا حتى يعرف المستمع أنه مسألة إصدار كتاب ماهيش هينة، مش سهل، الشاعرة متوفية، لابد من جملة من التصريحات من أصحاب الحق، حق التأليف، واستشارة كاملة حتى يصاغ العقد بالشكل المناسب للمؤلف ولا الجهة الناشرة اللي هي وزارة الشؤون الثقافية، وكذلك المستحقات، وكل هذا كل حاجة عندها خبراء،
0: صحيح،
1: وعندها،
0: صحيح،
1: لأنه مش سهل أنه الدولة تتكفل بمثل هذه الإنجازات. كذلك بالنسبة للمجلة، المجلة يعني مؤخرا صدر الأمر 724 الذي ينظم عملية الخلاص للجان هيئة التحرير، يعني ليكتبوا في المجلة، فأصبحت الأمور أكثر وضوحا، وبالتالي كل هذه المسائل خلتني أتروى حتى لما ناخذ خطوة في بيت الشعر لا نعود إلى الوراء.
0: الآن أطمئن، أنا أطمئنيت لأني نعرف أن ما قلته سيصار إلى تنفيذه بلا شك. هذا في مستقبل العمل في بيت الشعر. بيت الشعر لما نقارن أنا بيوت شعر أخرى موجودة في الوطن العربي أجد له تميزا خارقا للعادة، على الأقل في أنه بيت شعر حر حقيقة، حر، حريته في أنك تكتب كما تشاء، ليس على البحور
1: الخليلية
0: وبشكل عمودي،
1: هو بيت لكل الشعراء،
0: هو بيت لكل
1: التجارب الشعرية،
0: نعم،
1: هو بيت مفتوح لكل صوت شعري. وبالعكس الشعر هو حاضنة لكل اختلاف وحاضنة لكل جديد وحاضنة لكل محاولة للتطور. فاحنا في بيت الشعر حتى استضفنا حتى شبيبة تكتب نصوص بأشكال مختلفة.
0: سمعتها
1: بسلام
0: سلام ايه سمعتها. وذي اللي حبيت أقول لك تفرد بيت الشعر التونسي رغم أنه أنشتمتعه أقل عددا من قيمته كمفكر شعري مفكر لي أنت شعري. أنا نشوف مثلا ما يميز بيت الشعر التونسي هو فرادة الأنشطة متاعه. ما ذكرت من نوعية الشعر الذي يقال فيه لا يمكن أن نجده في بيوت الشعر الأخرى العربية. نعم. حتى البيت الشعر المغربي نفس الشيء الأمر روسيان. ولكن بيت الشعر التونسي حتى عرضكم لأمسية شعرية يأخذ تفرعات أخرى تفرعات موسيقية تشكيلية
1: أكيد.
0: رقص إلى غير ذلك. وهذا إضافة للشعر لأنه الشعر لابد من تطوير حتى طريقة
1: الشعر مفتوح. الشعر نعم. هو روافده تقريبا كل التعبيرات شيء. الفنية الأخرى نرصد الشعري في كل التعبيرات الفنية ما في الرقص كثير صحيح. من الشعر
0: لا أنا خليني نكون أناني شوية في الأمسية نحب نسمع قصيدة أخرى حتى لا تمر هكذا بسرعة دون أن نغنم منك ما يجب أن نغنم.
2: بساط الشعر
1: مهملا مثل مقعد مكسور في حديقة مهجورة وحزينا مثل وردة مجففة في كتاب مدرسي وغريبا مثل كتاب مقدس في قصر وبائسا مثل حذاء مثقوب في حفلة رقص. نظراتك اليابسة تتقاذفها الرياح وملامحك الصفراء تتساقط على البرك الموحلة. كنت هناك دائما دائما تكنس الطريق لقوافل الماء وتعبد ظهرك لحوافر سيلها لكنك أبدا لم تشرب.
0: جميل جدا. أنا قلت موزون ومش موزون. ماهيش موزونة بالبحور الشعرية الخليلية لكن موزونة بالكميات الصوتية الموجودة في كل سطر. أعد قراءة المقطع الأول وسنسمع هذا التنويع على الإيقاع. تفضل.
1: مهملا مثل مقعد مكسور في حديقة مهجورة وحزينا مثل وردة مجففة في كتاب مدرسي.
0: واضح. إيقاع أحمد شاكر بن طيب إيقاع شعري بالضرورة سواء استعملت القصائد المحكية بالدارجة التونسية سواء بالعربية الفصيحة أو حتى لما ما ادعيت أنه من قصيدة النثر. لا أنت تكتب الموزون رغم أنفك أحمد مع كل زمن. ولكن شكرا سيد أحمد على هذا الحضور الأنيق الحضور الفائذ جمالا وروعة وإيثارا أيضا نلمسه من خلال إشرافك على بيت الشعر وحبك للشعر التونسي والشعراء التونسيين وهذا الموقف في بمعنى النقصان الذي تحدثت عنه أراه ثريا جدا رغم أنه يتحدث عن النقصان إلا أنه معنى شعري كبير جدا. نحن نتحرك في النقصان وأعجبتني كثيرا هذه الفكرة سأستغلها بلا شك كما ستستغل الرواية
1: رواية مصنع
0: مصنع الرواية
1: مصنع الرواية
0: مصنع الرواية. شكرا لحضورك بيننا حضرات السادة المستمعين. لم يبقى لي إلا أن أشكركم على حسن الاستماع. أشكر ضيفي العزيز
1: وأنا أشكرك بدوري كل الشكر الجزيل على هذه الدعوة الكريمة على هذا الحضور اللي الحقيقة شرفني جدا على كلماتك الراقية و يعني التي فعلا جعلتني مغتبطا وشكرا على هذا النبل الذي لا ينقطع من الرائع حافظ محفوظ.
0: شكرا لك سيد أحمد حتى ألتقي بك في أثناء التوقيع كتابك
1: شال أكيد
0: الأعمال الناقصة
1: نعم.
0: أقول لك كل سنة وأنت بخير، وكل كتاب وأنت بخير.
1: كل شكر.
2: بساط الشعر، بساط الشعر، بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء القطاري.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا في لقائنا على موجات الإذاعة الثقافية. موعدنا المسائي من الصالون الثقافي كالعادة من الآن وإلى حدود الساعة 8 مساء. تحية لكل من اختار متابعتنا كالعادة. مجموعة من الاستضافات نؤثث من خلالها لقائنا لليوم اللي أمنه لكم من أمام الأجهزة التقنية زميلي أنيس الحميدي وصفي الكتار العرفاوي في الإعداد والتقديم. نغم البداية بعد قليل نعطيكم فكرة على ضيوفنا ومواضيعنا لليوم.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا في الصالون الثقافي على موجات الإذاعة الثقافية. أعطيكم فكرة على مواضيعنا لليوم واستضافتنا. بعد قليل إن شاء الله يكون بحثنا ضيفنا سي فراس القروي، باعث الملتقى ملتقى الأورو متوسطي لتحويل البحث العلمي إلى حلول صناعية. هذا الملتقى اللي سينظم أو ينتظم في مدينة سوسة، مهم جدا طبعا كل ما سيطرح في هذا الملتقى. على هيك اليوم حبينا نستبق الحدث ونحكيه عليه. في جزء آخر من لقانا أيضا من الصالون الثقافي استضافة للدكتورة خليل قويعة للحديث عن مداخلة أكاديمية كان قدمها الأسبوع الفارط تحت عنوان جمالية المدينة العربية والرهان الاجتماعي اليومي. حبينا اليوم نعود إلى هذه المداخلة، إلى هذا الموضوع الهام، ومن زاوية طبعا نظر سي خليل قويعة نتباحث حول محطات هامة حول هذه المداخلة أيضا بعد قليل. كالعادة في لقانا مع أدباء من العالم مع سي شكري السلطاني، هذا مقترحاتنا لليوم عليكم في الصالون الثقافي. تابعونا بعد قليل، ننتظر طبعا ضيفنا إن شاء الله يكون حاضر بيناتنا بعد شوية، وفي انتظار حضوره نستمع إلى نغم بصوت صالحة. Thank you.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
6: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا في كالعادة الصالون الثقافي على موجات الإذاعة الثقافية. سعيدة جدا اليوم نتحدث على حدث هام، هو ملتقى الأورو متوسطي لتحويل البحث العلمي إلى حلول صناعية، اللي سينتظم إن شاء الله في مدينة سوسة أيام 27-28-29 أكتوبر. في هذا الإطار سعيدة جدا نستقبل بحثنا سي فراس القروي، مؤسس وأيضا مدير الملتقى، حتى نأخذ من عنده أكثر تفاصيل حول هذه الدورة، خاصة إن دورة تأسيس من هذا الملتقى. أهلا وسهلا ومساء الخير ومرحبا بك سي فراس.
7: مرحبا ومرحبا بالسادة مشاهدي الكل.
6: شكرا لك على قبول دعوتنا. إذن في حديثنا كي نسمعوا الملتقى الأورو متوسطي لتحويل البحث العلمي إلى حلول صناعية، يبدو من العنوان أنه موضوع هام، موضوع الساعة، ومهم جدا أنه نتحدث فيه، وأنه يقام له ملتقى وتكون أكيد مخرجاته على غاية من الأهمية. في البدء كيف جيت فكرة هذا الملتقى سي فراس؟
7: في البداية احنا كنا نشتغل بالتعاون مع الجامعات التونسية على تثمين البحث العلمي، مخرجات البحث العلمي اللي هما في العادة يكونوا متقدمين على أساس دي زارتيكل سيونتيفيك. لكن اليوم في التشالنج اللي بروبليم اندستريال اللي عندهم علاقة بالرقم، بالإنرجي رونوفلابل، بالمياه الصالحة للشرب، برشا مواضيع مهمة، بالطاقات المجددة، وعن طريق طلب المتكرر من الصناعيين لإيجاد حلول مجددة. اليوم احنا نحكيه على تكنولوجيات جديدة، نحكيه على الانتيجنس ارتيفيسيال، نحكيه على الروبو، نحكيه على الانترنت اوف ثينجز. هذوما كلهم تكنولوجيات اللي مجعولين لحل المشاكل الصناعية، ولازم ترجمتهم عن طريق دي برودوي اللي شركات صناعية تنجم تستغلهم باش نقص مثلا من قيمة استغلال الطاقة، باش نجم تخدم على الرقمنة والتنقيس من لي بروسيدور ادمنستراتيف، تحسين جودة المنتجات. هذوما الكل عن طريق الكفاءات السيونتيفيك اللي هما في الأصل دي شيرشور ودي انجينيور. لكن في تونس للأسف وهي حاجة بها، عن عدد كبير من الشارشور ومن الزارتيكل السيونتيفيك، وني كلاسي برمي لسانك ميور بيي بارابور نمبر دي زابيتان ان ترم دو بروديكسيون سيونتيفيك. لكن ان ترم دو فالوريزاسيون دي رزولتات دو روشيرش، من التحويل البحوث العلمية هذية، نتائج هذه البحوث تحويلهم لدي برودوي اندستريال، احنا كلاسي parmi les trois derniers pays au monde. دونك السؤال كان ديما يطرح، كيف يمكن أنه نثمن البحوث هذه والكفاءات متاع الشاشورة بتاعنا عن طريق حلول مجدة اللي الاندستري والإيكونومي تستفيد بها. فبالتعاون مع الجامعات وبالتعاون مع شركات صناعية اللي كانوا شركائنا في التجربة هذه وبالتعاون مع دي ستارت اب اللي هما عندهم السبق في تطوير المشاريع المجدة وتطويرها في السوق التونسية وفي السوق العالمية وبالتعاون مع شركائنا العالميين فيهم شركاء أكاديميين وصناعيين من فرنسا نذكر بالأساس جامعة غرونوبل ودي ستارت اب من غرونوبل ومن مارسي من إيطاليا ومن إسبانيا. قررنا أنه ننظموا الملتقى هذا وين نستدعوا شركاء صناعيين تونسيين معروفين خاصة في الميدان الأغواليمونتير الكوسميتيك الانفيرونمون والفارماسوتيك وين هما يلكسبوز ويقدموا شنو ما رؤيتهم للمشاريع المجدة شنو ما أنواع المشاريع اللي نجموا يستحقوها لدعم المردودية بتاعهم لدعم لتحسين جودة البرودوي بتاعهم لتطوير كفاءتهم التنافسية في السوق المحلية وفي السوق العالمية. دونك عنا من جهة صناعيين اللي باش يقترحوا دي كاي تشارج دو بروجي ومن ناحية الأخرى احنا قمنا بالتعاون مع شركائنا في الجامعات

0: غير مجدية ولا غير ناجعة، لكنها بعيدة على متطلبات السوق والصناعة. فاحنا قمنا باختيار المشاريع هذوما، وصلنا للبورتفوي دو بلوس كو 20 بروجي innovant, فيهم 9 brevets déposés, برأيت اختراع déposé, وقررنا انه نعمل ملتقى هذا هنا.
1: يعطيك الصحة. هو أنا معناها قدمت لي بشكل ربما موجز، يعطيك الصحة، كل التفاصيل، ولكن بعد إذنك أكيد مهم جدا للتوضيح أنه نعود إلى بعض أيضا التفاصيل. إذن كي نقوله نذكر أنه اليوم نتحدث على الملتقى الأوروبي المتوسطي لتحويل البحث العلمي إلى حلول صناعية، وسينظم بسوسة أيام 27-28-29-30 أكتوبر. ربما حكينا السؤال اللي هو كان على فكرة هذا الملتقى اللي هي مهمة جدا، إيجاد حلول واستغلال الكفاءات والبحوث العلمية لتقديم قيمة اقتصادية لتلك المخرجات البحثية، وبالتالي ربطها اللي فهمت أنا بشركاء صناعيين وتحويل هذه الابتكارات إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية. هكا ولا لا؟ صحيح، فهمنا بالكدا. إذن خلينا نرجع للشركاء للأيام هذية، كنقولوا طيلة 4 أيام، أكيد أنه باش يكون في ترجمة هذا الموضوع عن طريق محطات اخترتوها، كيفاش باش تقدموها، في علاقة أيضا بالمواضيع اللي أنت ذكرتهم هكا فيسع فيسع، ولكن نحب نرجع شنية الأولويات اللي اخترتوا في باش تقدموها في المواضيع. أكيد أني باش تكون آنية تمس الآن وهنا اللي يصير في العالم.
0: في الأربع أيام هذوما بيش تكون برمجة متنوعة ومتداخلة بين دو كوميونيتي مختلفين. الكوميونيتي الأولى هما لي شيرشور ولي سيانتيفيك، اللي في العادة لي كونفيرونس سيانتيفيك يكونوا ديما ذات صبغة علمية بحتة، اللي في العادة احنا كنجم نكون كمستثمرين كدي ستارت اب كصناعيين نلقاو بعض الصعوبات اللي فهمها واسكو سي ابليكابل ولا لا. ومن جهة اخرى فهم الكوميونيتي الثانية اللي هما الصناعيين ولي زانفيسيسور. فالبرمجة خلال 4 أيام هذوما باش تكون عن طريق حصص صباحية ومسائية. الحصة الصباحية تعنى أكثر باللي توندونس تكنولوجيك ولي نوفوتي سيانتيفيك، وين لي شيرشور إليكسبوز لي ريزولتا نتاعهم، الإمباكت. والهدف منه أنه إليسي دو سنسيبيليزي لي زاندستريال بارابور لي توندونس هذوما تكنولوجيك، باش الإندستريال يفهم لا ديمونسيون تكنولوجيك اي لو بوتونسييل دابليكاسيون نتاعها، كيفاش ينجم يستفاد منها، شنو هو الامباكت نتاعها على
1: النجم. نقولوا ورشات ولا حلقات نقاش باش تصير،
0: هذوما يكونوا سو فورم دو صباح، باش يكونوا سو فورم دو دي كونفيرونس اي دي سيسيون دي شانج، والابخي ميدي باش يكونوا سو فورم دو ورشات دي اتوليي دو ترافاي. دي اتوليي دو ترافاي اللي على فوا يكون موجود فما لو شيرشور ولا اندستريال، مي الفرق لهنا انه باش يكون فما دي كاي تشارج ولا des projets près de quoi la choroute, t'as des projets prédéfinis à l'avance, où ils vont essayer de faire des concepts de produits validés ensemble. Donc là, ils vont voir le chercheur, match, un ou deux, ils vont faire une idée, ils vont faire une idée, ils vont à la fin du projet, après un an, après trois ans, est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils ont un jadwa économique ou pas. Donc, nous, dès le début, avec le chercheur et le scénari, ils vont essayer انه نوجهوا لي فورم تاع الريغيرش سيانتيفيك هذه المشاريع اللي عندها جدوى اقتصاديه مثبته. دونك هو يولي العام والعامين والاربع سنين دو دكتوراه اللي يخدم عليهم ديريكت يضمن بها اول حاجه بروجي ابليكي واوبورتونيتي دومبلوا اللي هو ولا اوبورتونيتي دو كرياسيون دو ستارت اب.
1: يعطيكم الصحة. يبدو أنه قلنا كل شيء. في الختام شنو باش يصير المخرجات في الاخر معناها
0: تاع الملتقى؟ احنا الهدف من الملتقى هذا شنو؟ مش انه نعملوا ملتقى ونقابلوا دي شيرشور دي زاندستريال فقط، لانه هذا في تونس وفي العالم قاعد يصير. الهدف نتاعنا احنا انه نخرجوا بالكفاءه التونسيه وبالريزولتا دو ريشيرش التونسيه

0: للسوق العالمية بداية من السوق الأورو متوسطي، خاصة الدول الشقيقة القريبة من اللي هي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. كيفاش باش يتم الأمر هذا؟ في المؤتمر مع لي زاندستريال لي ستارت اب تونسي اللي باش يكونوا حاضرين ولي شاشور اللي باش يكونوا حاضرين، باش يكون عندنا شركاء زاد اقتصاديين من الدول هذيا اللي هما بيدهم باش يعاونوا وباش يأطروا شركائنا الصناعيين والأكاديميين أنه يشتغلوا ويخرجوا باتفاقيات شراكة وبدي كونترا دو كولابوراسيون ديريكت افيك سي كليون. دونك احنا شنو حاولنا نعملو؟ حاولنا نعملو دي زيكيب نتاع دي بارتنير اكاديميك اندستريال ونحضروا معهم لو كليون فينال ديريكت اللي هو الشريك لورو متوسطي اللي هو باش يدعم على فوا لو ديفلوبمون دو برودوي اندستريال اي لو ديفلوبمون كوميرسيال. دونك وبالاكسبيريونس هذه حابين نمثلوا تونس وان نقدموا احسن الاختراعات واحسن المشاريع المجدده اللي تنجم تمثل تونس في الاربع قطاعات هذوما: الكوزميتيك، لاغرو اليمونتير، لانفيرونمون اي لي انرجي رينوبلابل.
1: على هيك أنا من الأول بالحق قلت قيمة مهمة برشا يعطيكم الصحة للمنطقة هذا، خاصة أنه في الدورة الأولى ربما وخر شوية كنا مستحقين وقبل، ولكن يعطيكم صحة على خاطر هو ربط بين الباحثين والمستثمرين، وهنا حتى المستثمرين العالميين، وهذايا أكيد من شأنه أنه باش يحد من حتى البطالة، معناها برشا برشا مشاكل نعرفوا عنا برشا باحثين يعانيوا من البطالة، فهذا جانب زادة مهم برشا للملتقى هذا يظهر لي.
0: احنا هو صحيح كما قلت أنت هو واخر شوية، لكن طيلة السنوات الفارطة كنا نشتغلوا على المشروع هذا، لأنه احنا اليوم باش وصلنا نظمنا ملتقى بالطريقة هذه قضينا ممكن عامين لثلاثة سنين في حوار وفي ديزاتولي متشاركة مع الجامعات التونسية الكل، مع عديد الشركاء الصناعيين والستارتاب والفوند انفيسيسمون، لانه مش سهل انك تستثمر في مشاريع اللي احنا بالنسبه للمستثمرين المشاريع ذات الصبغه العلميه المجده هما مشاريع ذات نيفو دو ريسك تري زيلفي والسوق نتاعهم ماهيش السوق التونسي، هو هي السوق العالميه. pour avoir un projet déjà معناها validé في السوق التونسية المسألة ماهيش سهلة، صعيبة شوية لأنه يتطلب استثمار كبير من الأول. ولهذا خذينا وقتنا pour identifier les bons partenaires في تونس، أكاديميين وصناعيين ومستثمرين، ومعهم هما إن شاء الله المرة هذه ماهيش باش تكون مجرد ملتقى أو ندوة، باش تكون هي التورني ناسيونال باش تبدأ من سوسة en partenariat مع les acteurs institutionnels في سوسة الكل، بما فيهم التكنوبول والجامعة واللي سنتر دو ريشيرش واللي بارتنير اندستريال اللي موجودين غادي، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومع كلكو فوند انفيستيسمون بريفي. من بعد محطة سوسة اللي باش تكون في اكتوبر، من بعد باش نعاودوا ننظموا نفس الملتقى.
1: صح، انا باش نسال ولا خاطر معناها حتى في بعض الدول فما معارض تتم مش حتى ملتقى.
0: افيكتيفمون احنا باش ننظموا اربع ملتقيات، كل ملتقى في جهه. دونك باش نبداو بسوسه ومن بعد صفاقس ومن بعد برج السدريه ومن بعد الملتقى الاخير الرابع باش يكون في تونس الكبرى، يضم تونس الكبرى.
1: علاش المناطق
0: هذه؟ علاش المناطق هذه؟ لانه في كل منطقه المنطقه هذه عندنا دي تكنوبول، والمناطق هذه تشمل معها مناطق اخرى، مثلا كيما نقولوا سوسه تشمل معها المستير والفجر، كي نقولوا صفاقس تشمل معها جبس، كي نقولوا برج السدريه دونك لو كابون، كي نقولوا تونس الكبرى تشمل بقيه الولايات. ولانه انت الملتقى كما تشوف في الفيرسيون تاع سوسه عندنا اربع قطاعات، الاربع قطاعات هذوما مش كان مشاركين من سوسه برك يشاركوا فيه، فما مشاركين من تونس، من صفاقس، من بنزرت، لكن اللي يختلف من كل جهه وجهه هي الاولويات الاقتصاديه والصناعيه. ففي كل جهه باش نحاولوا نشتغلوا على أولوياتهم الصناعية والاقتصادية ونحاولوا نقدموا حلول. وفي آخر فيرسيون اللي هي باش تصير في تونس سافات اتر لو غران ايفينمون كي فا ريكابيتولي على المخرجات اللي صايرة في كل جهة. بعد ما تصير تورني ناسيونال هذه باش نشاركوا في فيفري في معرض عالمي اسمه تيكان فيست في غرينوبل او اون فا اورغانيزي توت اون ديليغاسيون تونيزيان تمثل الشركاء الصناعيين لي ستارت اب لي بورتو دو بروجي لي ميور بروجي اللي وصلوا معنا باش يشاركوا في لو غران سالون انترناسيونال تيكان فيست هذا بو بروموفوار لينوفاسيون تونيزيان اي سورتو بور نوي دي بارتناريا scientifique, industrielle et financière. Donc voilà.
1: يعطيكم الصحة كل التوفيق إن شاء الله. طبعا نرافقوكم احنا زيادة في إذاعة تونس الثقافية في كل هالمحطات ونتابعوا هذا الإنجاز الهام لملتقى الأورو متوسطي لتحويل البحث العلمي إلى حلول صناعية اللي سينظم إن شاء الله في مرحلة أولى نجم نقوله في مدينة سوسة أيام 27 28 29 و30 أكتوبر. مرة أخرى مسألة على غاية من الأهمية تربط بين الباحثين والشركات العالمية وأيضا المستثمرين. آفاق كبيرة برشا وكما كنت تقول وديما احنا حتى نقوله في الإذاعة الثقافية البحث العلمي لابد حتى وطنيا نستغلوه في العد كل المجالات فما بالك أنه نفكروا في مراحل متطورة أكثر. يعطيك الصحة سي فراس القروي. طبعا الكلمة الختام ليك وإن شاء الله بالتوفيق للملتقى.
0: نشكر على الاستضافة ونحب أن نحب نأكد على مسألة مهمة برشا أنه اليوم تونس ديما معروفة بكفاءتها. اليوم احنا بالتعاون مع قطاع خاص وقطاع عام التعاون هذا لازم منه ما نجمش كل قطاع يخدم وحده والتعاون هذا لازم يكون مثمن عن طريق أولويات وطنية اللي تخلينا نصدر الكفاءات ديجا اللي موجودة عنا. تبقى لتصدير الكفاءات هذه والسافوار فير سيونتيفيك هذا نستحقوا انه تونس تكون قادره انها الى تير دي اوبورتونيتي دانفيسيسمون. لازم انت اليوم كدوله وكمؤسسات دوله بالتعاون مع القطاع الخاص لازم تكون ان تيران فافورابل بور اتيري دي بروجي دانفيسيسمون اللي منين يجيو لي بروجي دانفيسيسمون هذوما يجيو بالاساس من عند الشركاء الاقرب لنا اللي عندنا معهم علاقات تاريخيه متاع تعاون تجاري تعاون علمي وغيره. فالمهم انه اليوم تونس تزخر بالكفاءات. عندنا دي ستارت اب اللي عندهم ان بوتنسيال كبير وعندهم اشعاع عالمي. عندنا كفاءات برا موجودين في دول الاورو متوسطيه اللي هما احسن امباسادور عندنا للبلاد التونسيه. فلازمنا نتعاونوا معهم ولازمنا نوريو دي كا دو سوكسي. لي كا دو سوكسي هذوما تونس ديجا موجودين فيه. لازمنا نعاونوهم وان شاء الله الملتقى هذا يكون بوابه تخلي كل باعث مشروع كل مستثمر وكل اندستريال ينجم يوصل يطور مشروع هنا في تونس بالتعاون مع شركاء اخرين ويوصلوا للسوق العالميه.
1: شكرا لكل التوفيق. نذكر مستمعينا ضيفنا سي فراس القروي طبعا مؤسس ملتقى الأورو متوسطي لتحويل البحث العلمي إلى حلول صناعية سينظم ويقام في سوسة أيام 27-28-29-30 أكتوبر. طبعا تواصل رحلتنا الإذاعية على موجاتنا بعد هذا النغم.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتابنا اليوم الأسوية لمحمد فطومي. صدرت الرواية عن دار زينب للنشر والتوزيع في 162 صفحة، وتضمنت 15 فصلا، تنطلق بفصل الرذاذ لتنتهي بفصل الصفحات الأخيرة. فازت الرواية بجائزة الكمار الذهبي للرواية لعام 2022 مناصفة مع رواية الكومباتا لعبد الجليل الديخي. محمد فطومي قاص وروائي من إصداراته مجموعة قصصية أولى بعنوان زبد ورخام، ومجموعة قصصية بعنوان جل ما تحتاجه زهرة قمرية، التي حازت على جائزة معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 33 لسنة 2017، كما أصدر رواية بعنوان فلامينغو عن دار زينب. تطرح الرواية قضية اجتماعية ووجدانية. كان البطل في طفولته مصابا بالتوحد، واستطاع أن يبني حياة اجتماعية ومهنية موفقة وعادية مثل غيره من الناس الأسوياء. يسرد الكاتب أعماله والحالات التي تصادفه في تفاصيل أيامه في علاقته بالعائلة والمجتمع والأمكنة. تعيش شخصية بشكل عادي في الظاهر، ولكنها كائن استثنائي في الباطن، تنغلق في عزلة عميقة ومتأملة ومختلفة. تكتفي الرواية بالتلميح والإشارة، مركزة على التفاصيل ومنشئة عوالم تخيلية لتدين المجتمع وتدين آلته الفاسدة التي تأكل كل شيء. يقول الدكتور محمد القاضي حول الرواية: تسد القسم الأكبر من هذه الرواية حركة رتيبة، ولكن تلك الحركة تتسارع في النهاية وتصب في نهر الفاجعة لتضعنا وجها لوجه أمام الوحشية الكامنة في الهيئة الاجتماعية. نص على غاية من الحساسية مع هذا الكائن الاستثنائي الذي يحاول أن يعيش كائنا عاديا، ولكن المجتمع لا يتركه يعيش بشكل عادي. تتجلى طرافة البناء الفني في الدمج بين ثلاثة مستويات: الكاتب الذي يكتب الرواية، سير الشخصيات، وعوالم السرد التي تكسر خطية الأسلوب والأحداث من فصل إلى آخر. رواية الأسوياء أو سيرة شاهين علاوي وزوجته جوري شامخ قصة غريبة متشظية من الحب والاعترافات إلى الجريمة. يقول السارد: كان الناس يموتون باستمرار فيما مضى بسلام وطيبة، لكن منذ ولد شاهين علاوي تغيرت أحوالهم، تراجعت وداعتهم حتى لم يبقى منها سوى كونهم باتوا يتحاشون مصارحته بأنه الميت الوحيد بينهم، بأنه عاهة العالم التي لا علاج لها. هذا ما راح يترسخ في يقينه كلما قرأ كتابا أو استغرق في مراقبة الشارعية من معتقله الصغير، لكنه لن يغفر لهم عذابه المرير وهو يجازف المرة تلو الأخرى للخروج من بئر التوحد الصحيح. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى المؤدب. مكتبة الثقافية.

وحشته أفراحه من شوقه إليه ومسهو صباحه بيسألنا ليه وحشته أفراحه.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
6: فرقة الإذاعة التونسية،
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
8: تأليف الحكيم،
5: سينما
9: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
5: موسيقى وحوارات،
10: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
5: علوم وآداب، ندوات ومراوحات. الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في جزء آخر من لقانا اليوم من الصالون الثقافي، اللي سعيدة جدا أنه يكون معنا اليوم فيه الدكتور خليل قويعة، الباحث في علوم وتقنيات الفنون، أستاذ نظريات الفن، الكاتب في تاريخ الفن، وما شاء الله المسيرة طويلة، ولكن أيضا الكل نتفكروه كإعلامي أيضا وكأثث مع فالإذاعة الثقافية العديد البرامج من إعداد وتقديمه، الجوكندا تتكلم أو تتأمل، مراف ديوان الأسئلة، وغيرها أيضا من البرامج في الإذاعة الوطنية وفي التلفزة التونسية. اليوم حاضر معنا للحديث على مداخلة أكاديمية كان قدمها الأسبوع الفارط بكلية العلوم الإنسانية عن جماليات المدينة العربية والرهان الاجتماعي، فحبينا نستثمر هذه المداخلة الأكاديمية حتى نخليوها موضوع للقانا اليوم طيلة تقريبا حيز زمني مهم في لقانا، ونتحث على تفاصيل في علاقة بهذا الموضوع. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا جزيلا أستاذة صفاء.
0: نعم، شكرا على قبولك دعوتنا. كما قلت أنا حبيت نستثمر هذه المداخلة اللي كنت قدمتها واللي كنا حبينا يكون الأسبوع الفارط اللقاء، ولكن لسوء الأحوال الجوية الله غالب ما نجمناش، فأجلنا اللقاء لهذا الأسبوع. طبعا نحبوا أنه نستثمر حضورك معنا، يكون اللقاء أكثر من إعلان عن عنوان مداخلة أو تلخيص لمداخلة، بل حبيناها لحظة تفكير على موجات الإذاعة الثقافية في هذا. نعم. الإطار دكتور، خليني ننطلق بسؤال: كيف يمكن لمدينة قدت من حجر أن تكون مناسبة للتفكير التأمل في مستطاع فكر البشر؟
1: نعم، ما هو هذا هو في الواقع. المحاضرة الافتتاحية هذه اللي بعنوان جمالية المدينة العربية والرهان الاجتماعي اليومي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 9 أبريل، قولوا احنا بجامعة تونس، وبدعوة من مخبر ترانسلاب للعلوم الاجتماعية والإنسانيات، وأحيي الأستاذين المنجي زيدي وكذلك أحمد خواجة في إدارة هذا الملتقى والتنسيق ليه. لكن مسألة المدينة هي مسألة تطرح معناها مقاتل إشكالية حساسة على مستوى الراهن، فهي ليست قضية الأسبوع الفارط ولا قضية العام الفارط ولا ربما الأسبوع، هي من محطات التفكير في هذه المرحلة. وأرى شخصيا من الحري اليوم أن نعيد تناول المدينة فعلا كما قلت، بعيدا عن كونها مجرد جدران وأبواب من خشب وحجر أو وهام أو صورة من قديم الزمان ضاعت دلالاتها ومفاتيحها في زحمة الأشعار والحكاية وألف ليلة وليلة والإكزوتيزم معناها المقاربات السياحية، وكيف نصنع مدنا ونرتبها بحسب ما يراه السائح وما يروق له إلى غير ذلك. فالمدينة اليوم هي حياة وهي كيان وبنيان وإنسان.
0: نعم.
1: كيف قدم لنا الفن المدينة العربية من حيث هي بنية وعي إبداعي، بنية structure de conscience الكرياتيف داخل التمثلات الجمالية للحياة المدينية والمعمار والعمران والحرف والصناعة؟ كيف يكون التراث قوة دافعة عوض أن يكون قوة جاذبة إلى ذاكرة الماضي السعيد؟ وعلى أي نحو من المقاربات تكون المدينة نابضة بالحركة والصيرورة وليست مجرد معناها شيء ورثناه من الأجداد؟ وإلى أي مدى يمكن للدرس الجمالي، وهذا هو المنطلق، أن يحيلنا إلى تصور تاريخي اجتماعي للمدينة العربية اليوم على أساسه يمكن النظر في مسائل راهنة من قبيل ما نعيشه من عولمة للحياة المدينية ومدى استفادتها أيضا من الذكاءات التقنية. ما حظ المدينة العربية من ثقافة الاستدامة والتفكير الإيكولوجي اليوم؟ هل نسكن المدينة أم المدينة تسكننا بما تتوفر عليه وما تستند إليه من قيم شغالة؟ كيف تكون المدينة العربية والمدينة التونسية تحديدا نموذجا حيا لاجتماعية المعرفة الجمالية؟ وفي الحقيقة ما تزال المدينة كما في الفن معناها سخية وملهمة في الفنون البصرية والآداب وفي السينما، الفنون التشكيلية، المسلسلات التلفزيونية، ما زالت تلقي بذفافها على مجال الإبداعية، وذلك على الأقل من جهة أنها اليوم عنوان بارز لاستعادة الهوية على إثر الوعي بحالة التيه ما بين مراكز القوى المحركة للمشروع العولمي. في الواقع انطلقت من الجمالية، والجمالية كما تعلمين هي كلمة حديثة من القرن 18، وربما يمكن انتقاء مفردات أخرى من تراثنا المعماري والعمراني الإسلامي والعربي مثل الحسن، الكياسة، معناها مفردات أخرى ربما بعيدة عن الليستيزيس والاستاتيقة التي هي البعد الذاتي وغير ذلك. فالمدينة في الواقع في التراث العربي كما تعلمين، وكما هو موجود في صورة المدينة المعمارية، المدينة هي بنية يعني مكانية متراصة متداخلة، بحيث يسميها مثلا الماوردي بالألفة الجامعة. هناك ألفة، هناك مودة، هناك قيم روحية، وليست مجرد حجارة وخشب وكذا، فما بنية أخلاقية إيتيقية تجمع الناس. ومن هذا المنطلق في الواقع فكرنا في الفن العربي الإسلامي، وفكرنا في بعض التجارب الإبداعية التي تناولت المدينة، وركزت على نجيب بن خوجة. لماذا نجيب بن خوجة؟
0: هو بعد إذنك عذرا على المقاطعة، يصعب مقاطعتك دكتور حقيقة لأنه أفكار هامة، ولكن ربما خلينا حتى نوصل بشكل حتى موجز لمستمعينا ما جاء في هذه المداخلة، ربما نبوب اللقاء عبر أسئلة، لأنه في حديثك في هذا الجزء اللي تفضلت بالحديث فيه في تقديم هذه المداخلة تطرقت للعديد المواضيع، ربما بعد إذنك لو نعود إليها ببعض الإيجاز، ولكن أيضا ببعض الدقة. هنا موضوع المدينة، وأنت ذكرت أنه هذا الموضوع يقتضي ويستدعي التفكير فيه العديد من الاختصاصات، فكما هي تمظهر لعقل هندسي، هي في ذات الوقت تشكل ملموس لذائقة فنية وحساسية جمالية، فضلا عن كونها فضاء سوسيولوجي وأنتروبولوجي بامتياز. ونحن في لحظة نؤكد على تعقد الظواهر وضرورة تداخل الاختصاصات، هل يمكن للمدينة أن تشكل الفضاء الأرحب لممارسة هذا التداخل المعرفي والبحثي؟
1: نعم، وهو كذلك فعلا. المقاربة بطبيعتها يلزمها تكون بينية، معناها تداخل العديد من الاختصاصات في الإنسانيات وخاصة في الجماليات، في الأنثروبولوجيا، وكذلك في الهندسة والهندسة المعمارية وهندسة العمران، وصولا إلى الذكاء الاصطناعي والإيكولوجيا، علم معناها يعني الاستدامة ويعني قيم الحياة على الأرض وغير ذلك، حتى لا أقول البيئة فقط التي تتعلق بالمحيط الذي نسكنه. المسألة فعلا تتطلب العديد من المقاربات، وهذا ما جعل الندوة تستدعي العديد من الاختصاصات. في الواقع بالنسبة لهذه المداخلة التي قدمتها، انطلقت من الدرس الفني، الدرس الفني وتحديدا من خلال بعض المقاربات التي اخترعت المدينة إبداعية، ولم تعد إنتاج المدينة كما في الصور والكرت بوستالات والصور السياحية التي تعتمد على استحضار الفولكلور وكذا لمغازلة السياح. المقاربة الإبداعية بالعكس هي مقاربة تاريخية متزمنة بمعنى تجري في الزمن وليست مغلقة ومتزمتة. وأخذت كما قلت مثال نجيب الخوجة الذي في الواقع عكس ما قاله الناقد الإيطالي ريكاردو أفيريني. قال أن بالخوجة رسم المدينة لأنه ولد بباب جديد. هذا تفسير لعبقرية الفنان انطلاقا من عبقرية المكان، ولكن بالعكس بالخوجة انطلاقا من اللغة التشكيلية اخترع مدينة أنتروبومورفية. ما معنى أنتروبومورفية؟ بمعنى أن مدينة بالخوجة وإن كانت هندسية إلا أنها تقوم على وجود شخوص إنسانية، شخوص إنسانية تأسلبت وتحولت إلى قباب ومنارات وأبواب وشبابيك وغير ذلك. ما جعل المهندسين المعماريين فيما بعد يجعلون لوحة بالخوجة معناها مجسمة في الواقع، معناها هنا الواقع ولا يقلد الفن وليس الفن يقلد الواقع. ما معنى ذلك؟ مثلا مرسى القنطاوي، مرسى القنطاوي بسوسة هذه مدينة استلهمت مفرداتها من لوحة بالخوجة، وكذلك مدينة كان، مدينة كان ببوفيشة استلهمت، هي عبارة عن لوحة بالخوجة وقع تجسيدها معماريا. هذا مثال مهم يؤكد إبداعية المدينة وقدرتها على الاستمرار في مسارات الإبداعية. ولكن لا يكفي، لأننا في هذه المداخلة تناولنا أيضا ثلاث رهانات. الرهان المقاومة، أي مقاومة العولمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومقاومة التنميط المعماري والعمراني. ثانيا الرهان الإبداعي باستثمار الذكاءات والتجهيزات التكنولوجية والتقنية، وقبل ذلك الاهتمام بالبنية التحتية وما أدراك ما البنية التحتية. ثم ثالثا الرهان الإيكولوجي. على المستوى الرهان الأول، المدينة في ظل العولمة الثقافية والاقتصادية كما تعلمون، إذن وقعت خوصصة الفضاء العمومي. الناس لم يعودوا يعني يتسوقون من المدينة العربية التقليدية، معناها البلاد العربي، بل ذهبوا إلى المول، إلى المول، المول التجاري في كل مدينة وكذا، أصبح المول خاصة نقصد في المدن الساحلية. وهناك انغماس في ثقافة استهلاكية جديدة عولمية بعيدة عن القيم التي تحملها فالمدينة اليوم تواجه صدمة مزدوجة فرضتها العولمة الثقافية الاقتصادية، ما أدى إلى تحولات عميقة في بنيتها العمرانية وهويتها البصرية وعلاقاتها الاجتماعية. وتحولت المدينة إذن من فضاء تقليدي يعبر عن الخصوصية المحلية إلى ساحة صراع مفتوحة بين الأصالة والتغريب. والرهان الثاني هو يعني كيف يمكن الاستفادة من الذكاء الصناعي في لتحقيق قفزة نوعية للمدن العربية، حيث يمكن توفير حلول مبتكرة تعالج يعني تحديات معناها مثل النمو السكاني المتسارع، صح المياه، الاحتباس الحراري، اهتراء البنية الأساسية. فيمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة المدينة العربية الذكية. وهنا يمكن أن نستحضر معناها أمثلة من العالم العربي. صحيح نحن نتحدث في تونس عن نماذج ربما يقع التفكير فيها معناها حاليا، مثل يعني سمارت ميد وغيرها. لكن مثلا لو ناخذ المدينة نجد، مدينة نجد برياب المملكة العربية السعودية، مدينة نجد وحي الطريف تحديدا أصبح متحف وقبلة للسياح، ومتحف ذكي معناها حقيقة انطلاقا من مدينة بنيت من طوب ومن حجر ومن مواد معناها وخامات محلية. فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يخدم الموارد المائية، ويعني على مستوى المرور، تنظيم المرور والنقل الذكي معناها والطاقة والإنارة والمواصلات وغير ذلك. ثالثا يعني لابد من الاهتمام بالرهان الإيكولوجي الذي يمثل اليوم المنعطف الأبرز في رسم مستقبل المدينة العربية، حيث لم تعد الاستدامة مجرد خيار معناها رفاهي، بل ضرورة حتمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، النمو السكاني المتسارع، وفعلا معناها تواجه الحواضر العربية ضغوط متزايدة تتأرجح بين التوسع العمراني العشوائي وأزمات التلوث وحاجة والحاجة إلى المنحة لإعادة التوازن بين الإنسان والبيئة. وفي تونس يعني 72% من السكان يعيشون في المدن، وفي هذه النسبة هناك العديد من البناءات العشوائية، وهناك يعني اهتراء البناء الأساسية التحتية معناها وغير ذلك من الأشياء التي في تقديري تتطلب ليس فقط معارف بينية مثل ما قلنا، بل تتطلب تضافر جهود المؤسسة البلدية، الجماعات المحلية، التجهيز، المجتمع المدني، المواطن نفسه من أجل يعني التقدم بهذا التراث المديني الذي لا نريده متحفي أو عبارة عن سوق أثاث قديم، بل نريده يواكب الصيرورة ويطرح رهانات المستقبل مثل ما فعلت العديد من الشعوب. وهذا يمكن أن يعطي أكله ليس سياحيا أو ثقافيا فقط، بل اجتماعيا. فهذا هو السبيل لمقاومة المعناها عزلة المدينة في ظل العولمة، أي ربطها بمقوماتها الإبداعية الداخلية كما يقول ابن خلدون، والمنطلق هو ابن خلدون وعمران المدينة والقيم الإبداعية للمدينة والقيم الروحية والجمالية والفلسفية الكبرى التي يجب تشغيلها من جديد واستثمارها. لا بد من تشريك الفلاسفة إلى جانب علماء الاجتماع وإلى جانب المهندس المعماري ومهندس العمران، لا بد من تشغيل كل هؤلاء الفاعلين من أجل معناها التفكير في إطار خلية عمل لخدمة معناها رهانات المدينة، حتى لا تبقى المدينة منسية معناها ومهملة. وشخصيا لاحظت العديد من الإهمال والفضلات والتلوث وغير ذلك، مقابل ذلك هناك يعني ذهاب إلى المول وإلى العمارة الحديثة والما بعد حديثة وغير ذلك، وهذا يضر بمعناها المفردات المحلية الثقافية التي هي الأساس.
0: نعم. خليني نذكر مستمعينا وكل من التحق بنا الآن في الاستماع لموجات إذاعة تونس الثقافية، جمالية المدينة العربية والرهان الاجتماعي اليومي، هذا هو موضوعنا اليوم، وهو بالأساس موضوع مداخلة أكاديمية قدمها الدكتور خليل إقويعة في ملتقى الأسبوع الفارط. فحبينا اليوم نعود إلى تفاصيل هذه المداخلة. ربما كنت تحكي دكتور على الرهانات في علاقة، وإحنا كنقاول العنوان بين الجمالية المدينة العربية وأيضا الرهانات، هنا نفهم لماذا تحدثت على هذه الرهانات، ولكن بنوع من التجاوز ودون نوستالجيا كاذبة سأعود إلى الجزء من هذه المداخلة ربما تتلخص في الرهان الأول. يبدو أن المدينة العربية بهندستها ومعمارها وجماليتها، وبرغم عدم توفر لها ما يتوفر لنا من تقنية وتكنولوجيا وعلوم حديثة، إلا أن لو قارناها بمعمارنا الحديث لوجدناها متفوقة عليه في كل المجالات. وليس خير دليل على ذلك من فوضى المجسمات والتنصيبات المنتشرة في عدد من مداخل المدن. هنا ما مدى وجهة هذا الرأي دكتور خليل قويعة؟
1: طبعا اليوم يعني 24 سبتمبر 2026 معناها يعني تسلمت تونس شهادة تسجيل مدينة سيدي بوسعيد في التراث العالمي باليونسكو. وسيدي بوسعيد هذه معناها وجهة عالمية. معناها أنا شخصيا لما أذهب معناها إلى بعض الدول العربية يقولوا لي أصدقائي الذين تزوجوا في السبعينات والثمانينات، يقولون لي أنهم قضوا شهر العسل بسيدي بوسعيد. فسيدي بوسعيد كانت قبلة

كوفة، ووقع استنساخه في عديد المدن العربية في تونس مثلا، مدينة المهدية، تونس، صفاقس، القيروان وغيرها. يعني هناك وسط في مركز المدينة هناك الجامع الأكبر، وهو رمز المعرفة ورمز النور، يحيط بالجامع، يحيط بالجامع المحلات متاع المحلات والمدارس والزوايا التي والوراقة معناه والمكتبات، كل ما يتصل بالمعرفة والعلوم. ثم يحيط بهذا كله دائرة أخرى، وهي دائرة الصناعات النظيفة والنبيلة، مثل صناعة الأقمشة، صناعة الذهب إلى غير ذلك. ثم فيما بعد الصناعات العادية مثل النجارة والحداد، ثم فيما بعد الأسواق اليومية، ثم تأتي المنازل والبيوت، ثم يأتي السور التي كما يقول ابن خلدون حامي المدينة ويعني حصنها، ثم بعد السور نجد المقبرة مثل ما في المهدية أو غيرها. فهناك تراتبية قيمية وليست فقط عمرانية. هذه التراتبية القيمية تحدد نمط العيش المديني في ثقافتنا العربية الإسلامية، وهي مراكبية منظمة على أساس المعرفة، على أساس القيم وغير ذلك. هذه النماذج يمكن معناها الاشتغال عليها في مدن اليوم، في مدن اليوم حتى لا تبقى مغتربة. حقيقة مع لارابيزونس اللي جابته فرنسا، لار نوفو، لار ديكو، منذ 120 سنة، منذ 100 سنة، لما كل التيارات معناها المعمارية في فرنسا في أوروبا وقع استنساخها في تونس بنفس التصاميم المعمارية وربما بنفس المقاولين، هذه البناءات أصبحت معناها خربة وتحتاج إلى ترميم، عكس ما نجده في البناءات التي معناها بنيت في نفس الفترة في باريس، نجدها وكأنها بنيت الآن نظرا لأن هناك ثقافة الصيانة. فهذه لارابيزونس في الواقع أخذت مفردات من العمارة العربية الإسلامية ومفردات من العمارة الحديثة وزوجتها حتى يعني تضرب عصفورين بحجر واحد. من جهة تطمئن الأهالي وتقول لهم أن فرنسا لا معناها سوف لا تهمل تراثكم، ثم من جهة أخرى يعني يستدعون المستوطنين الفرنسيين للاستيطان بتونس، وهي فكرة خبيثة استعمارية. إذن هذه البرامج يعني شوهت نوعا ما ثقافة المدينة، وأكثر من ذلك التشويه ما زال مستمرا مع العمارة المعولمة، حيث هناك استيراد للبلار لأن نوعيات من الألمنيوم والبلور وكذا، وتخلينا عن القرمود والحرف والصناعة التقليدية بدار شعبان والمواد لبروسيدي كونستركتيف والمخامات التقليدية متاعنا اللي هي إيكولوجية إيكولوجية، وربما بعض البناءات لا تحتاج إلى مكيفات. فهمت؟ فهنا معناه وقع اختراب المدينة ووقع استنبات نمط جديد للعيش، معناه تسبب في نوع من الاختراب ونوع من الفوضى فعلا. الفوضى. ثم أن إذن لابد من التفكير الاستراتيجي في هذا الموضوع، في موضوع المدينة، حتى لا تبقى المدينة إذن مهملة أو يعني حاجة معناها تصويرة سياحية متسائبة مثل ما قدمتها الدراما التلفزيونية، وحاجة معناها نوستالجية كاذبة كما قلت، ربما نوستالجية فنية إبداعية لكنها في نهاية الأمر لا تعبر عن رهانات العصر، كما في عديد الأفلام والمسلسلات معناها مثل يا سلطان المدينة للمخرج الكبير مصطفى ذويب، أو حمام الرميمي، أو ريح السد، أو عصفور سطح، أو ربما الخطاب على الباب، والعديد من الأعمال التشكيلية أيضا التي جاءت بها مدرسة تونس امتدادا للفنانين الاستعماريين، وكيف أنها أعادت إنتاج المدينة في الواحد عكس الفنانين الشبان الذين ابتعدوا عن هذه المقاربات الفولكلورية
واخترعوا المدينة من جديد على أساس الرهان الإبداعي.

0: وهذا هو الدرس الذي نريد تكريسه ليكون ورقة عمل من أجل المستقبل.
1: يعطيك الصحة سي خليل قوي على كل ما تفضلت بذكره اليوم في لقانا على موجات الإذاعة الثقافية. وأنا نعرف أنك عندك قدمت مجهود كبير في الاختصار، ولكن دون أن نفقد عمق هذه المحاضرة وهذه المداخلة الهامة جدا اللي حبينا اليوم قدموها على موجات إذاعة تونس الثقافية، نذكر جمالية المدينة العربية والرهان الاجتماعي اليومي. شكرا دكتور، وأكيد كلمة الختام ليك، وإن شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة.
0: يعيشك. والله أنا بيودي انفتاح مثل ما في هذا النموذج، يعني محاضرة افتتاحية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 9 أبريل، يعني هذا النموذج يؤكد انفتاح الجامعة على المحيط، ولكن نحتاج أيضا إلى انفتاح المحيط على الجامعة بالمقابل، أي أن المسؤولين أصحاب القرار في البلديات، في الجامعات المحلية، في التجهيز، في الداخلية، في كذا، ماذا بينا يستأنسوا استشارة أهل الخبرة في الاختصاص في مجال المعمار، في مجال الهندسة العمرانية، الذكاء الاصطناعي، الإيكولوجيا، القيم الجمالية، الإبداع الفني. لا بد من أن تكون هناك استشارات لهؤلاء حتى لا يكون القرار الرسمي قرار منعزل ومنفرد بعيد عن المعرفة. نريد أن نصنع المستقبل انطلاقا من المعرفة. اليوم لا سبيل إليه، إما أن تكون عارف وخبير ومواكب للتحولات ومسهم فيها، وإما أن تكون خارج التاريخ.
1: شكرا سي خليل، وإن شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة
0: إن شاء الله. يعيشك. شكرا.
1: يعيشك ربي فضلك. إذن يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية. نذكر كان معنا دكتور خليل قويعة، طبعا الباحث في علوم وتقنيات الفنون وأستاذ نظريات الفن، فضلا عن أنه كاتب وإعلامي وما شاء الله المسيرة. فحبينا اليوم نحكيه على مداخلة أكاديمية كان قدمها تحت عنوان جمالية المدينة العربية والرهان الاجتماعي اليومي. يتواصل لقاءنا على موجاتنا بعد هذا النغم. نواصل رحلتنا من الصالون الثقافي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا، مرحبا بكل من اختار متابعتنا في الصالون الثقافي على موجات الإذاعة الثقافية. طبعا كالعادة رحلتنا ما زالت متواصلة إلى غاية 8 مساء بعد قليل، بعد ما كنا نستمع إلى صوت ميادة وبعد أن نغم المويل موعدنا مع فقرتنا القارة من إعداد شكري السلطاني، فقرة أدباء من العالم.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا. نواصلوا رحلتنا في جزءها الأخير مع فقرة أدباء من العالم، ومع سي شكري السلطاني معد ومقدم هذه الفقرة اللي في كل مرة يتحفنا بشخصية أدبية من مدينة من المدن. اليوم وجهتنا مدينة العراق مع شاعر مهم هو حسن المرويني، اللي اشتهر بقصائده والرومانسية، وربما كنا استمعنا قبل قليل إلى كاظم الساهر، ومن الصدف أنه من الأشهر من غنى لحسن المرويني هو الفنان كاظم الساهر. طبعا كل التفاصيل حول هذا الشاعر مع سي شكري اللي رحبوا به مباشرة على موجات الإذاعة الثقافية. مساء الخير سي شكري.
2: أهلين، مساء الخير أختي صفية، ومساء الجمال ومساء الشعر والسحر لكل الأصدقاء والصديقات الذين يتابعوننا في مثل هذا المساء للاحتفاء طبعا في كل مرة بشاعر يعني نسير هنا وهناك حتى نعلم ما يخبئه الشعراء. طبعا اليوم حسن المرويني الشاعر العراقي هو شاعر طبعا معاصر اشتهر بقصائده الرومانسية التي غنى فيها يعني بالحب والجمال، وغنى له كما قلت كبار الفنانين منهم كاظم الساهر. وحسن المرويني حازت يعني قصائده طبعا شهرة واسعة، خاصة قصيدة أنا وليلى التي تعد من أشهر القصائد العربية تقريبا في العصر الحديث. والشاعر العراقي حسن المرويني من مواليد مدينة البصرة سنة 58 و900 ألف، وهو من أبرز شعراء العراق يعني في مستوى بساطة الشعر والعمق، ولامس طبعا مشاعر الناس وهمومهم اليومية. هو خريج معناها اللغة العربية يعني في جامعة بغداد. وطبعا لذيق الوقت القصيدة التي أثارت الجدل، ومنهم من لم ينسبها لحسن المرويني هذا الرجل الذي هو صاحب القصيدة، ومنهم من ينسبها إلى شعراء آخرين، لكن القصة هي يرويها كاظم الساهر. يعني كاظم الساهر الذي غنى القصيدة فتش في أمر قصة حسن المرويني، قصة الحب المؤلمة التي عاشها الشاعر مع الفتاة العراقية ليلى. وتعرفين أخت صفية أن ليلى لا يخلو منها الشعر العربي. يعني لا قيس وليلى، هذه القصة قصة المجنون مع ليلى تغنى فيها كثيرا، وليلى هي في الحقيقة تشير إلى الكعبة، تشير إلى مكة، تشير إلى الخمرة، وتشير أيضا إلى أنثى الليل، وتشير كذلك إلى اسم المرأة العربية. قصة قصيدته اليتيمة يعني بعد نهاية القصة المؤلمة. إذن قال عندما قرأت كلمات قصيدة أنا وليلى كاظم الساهر قد بحثت عن شاعرها 5 سنوات، وطبعا أخيرا نشر نداء عبر الصحف استفسر يعني فيه عن قائلها. قال وذات يوم قابلني رجل بدت على وجهه سمات الألم وأخاديد يعني عذابات السنين تختزلها سمرة تحيط بعينيه، وكذا نحول في جسمه ومرارة حزن على تصرفاته. يعني يبادره كاظم الساهر ويقول له من أنت؟ يجيبه حسن المرويني قال له أنا صاحب القصيدة. يعني قال يعني استبعدت ذلك تماما لعظمة القصيدة وقوتها. ويستكمل طبعا حديثه يعني حسن المرويني يعني قال أنا لست شاعرا لكني كتبت قصيدة يتيمة وحيدة لم لم أقل غيرها من قبل ولن أقول غيرها، يعني لن أقول غيرها من بعد. يعني هو يعني عرف بنفسه: أنا عراقي من مدينة ميسان من عائلة فقيرة، كنت أشقى في كل عمل ليجمع طبعا تكاليف الدراسة وحتى يتفوق يعني في النجاح. وقال: اندفعت بشغف لأعرفه أكثر. وأحسن المرواني رغم الفقر رغم الخصاصة رغم البؤس إذن اندفع بشغف كبير للتعليم. يروي القصة بإيجاز أنه تعرف على فتاة عراقية أحبها حبا كبيرا، وبدا له أنها تبادله طبعا نفس الشعور، وهامت به وهام بها هياما يعني كبيرا، واتفق بعد ذلك على أن يتزوج بعد التخرج. بعد التخرج، لكن بعد التخرج يأتي حسن المرواني والقاعة تحج يعني بالحضور وتعج به، وفجأة يحضر حسن المرواني ويجلس وسط الحضور ليرى ليلى عن يمينه مع خطيبها طبعا، وحبس دمعة كادت تنفجر دمعة مخلوقة في عينيه، وصدح متحدث يعني أو قائد يعني الحفل ليقول: أيها الحضور الكرام، ستستمعون طبعا الآن إلى قصيدة الحسن المرواني وهو متخرج في الجامعة العراقية. لكن حسن المرواني كيف له أن يقول، كيف له أن يبوح وقد تلعثم عندما رأى المشهد؟ ثم قام وتماسك ويعني أخذ الميكروفون بيده وبدأ القصيدة قائلا طبعا
1: نسمع منها شوية بصوت كاظم الساهر وبنواصله نسمع بصوتك سي شكري.
2: طبعا نعم.

0: ماتت من حراب عينيك ابتهالك، واستسلمت لرياح اليأس رايات.
1: طبعا سي شكري، سنواصل الاستماع للقصيدة معك نظرا لضيق الوقت، ولكن يبدو أنه كاظم الساهر بمهارته في اللحن وإحساسه المرهف عاضد شعور حسن المرواني وعيشنا هذا الألم مضاعف طبعا من خلال ألحانه.
2: كتابة ثانية يعني وصلت إلى القلوب بهذه القصيدة. يعني التفت وبعد تلعثم ثم قام وأخذ طبعا الميكروفون بيده وبدأ القصيدة قائلا: سألقي عليكم قصيدتي الأخيرة في هذه المسيرة. والتفت يمنة حيث كانت ليلى تجلس واقفة يعني بجوار خطيبها وقال: ماتت بنظرات عينيك ابتهالاتي، واستسلمت لرياح اليأس حالاتي، جئت على بابك الموصود أزمنتي، جفت على بابك الموصود أزمنتي ليلى، وما أثمرت شيئا نداءاتي. إذن في هذه اللحظة تبكي ليلى وتقوم ثم تجلس على المقعد الأخير يعني في تلك القاعة، وينظر حسن المرواني إليها من جديد وينظر إلى خطيبها يعني في خفية وخنسة، ويواصل قائلا: عاماني ما رقني لحن على وتر، ولا استفاقت على نور سماواتي، أعتق الحب في قلبي وأعصره، فأرشف الهم في مغبر كاساتي. وهنا تغرورق عينا حسن المرواني بالدموع ويواصل: ممزق أنا لا جاه ولا ترف، يغريك في فخليني لآهاتي، لو تعصرين سنين العمر أكملها لسال منها نزيف من جراحاتي. ثم يشير إلى ليلى ويواصل: لو كنت ذا طرف ما كنت رافضة حبي، ولكن عسر الحال، ضعف الحال، فقر الحال، مأساتي، عانيت لا حزني أبوح به، ولست تدرين شيئا عن معاناتي، أمشي وأضحك يا ليلى مكابرة، علي أخبئ عن الناس احتضاراتي، لا الناس تعرف ما أمري فتعذرني، ولا سبيل لديهم في مواساتي، يرسو بشفني حرمان يمص دمي، ويستبيح إذا شاء ابتساماتي، معذورة ليلى إن أجهضت لي أملي، ما الذنب ذنبك بل ما كانت حماقاتي، أضعت في عرب الصحراء قافلتي، وجئت أبحث في عينيك عن ذاتي، وجئت أحضانك الخضراء منتشيا، كالطفل أحمل أحلام البريئات، غرست كفيك تجتثين أوردتي، وتسحقين بلا رفق مسراتي، وغربتاه مضاع هاجرت مدني عني، وما أبحرت عنها شراعاتي، وغربتاه مضاع هاجرت مدني عني، وما أبحرت عنها شراعاتي. نفيت واستوطن الأغراب في بلدي، ودمروا كل أشياء الحبيبات. عند هذا البيت تضج القاعة بالتصفيق وينهمر والجميع يقول. يلتفت حسن المرواني إلى ليلى مشيرا طبعا إليها: خانتك عيناك في زيف وفي كذب. ثم يلتفت إلى خطيبها ويقول: أم غرك البهرج الخداع مولاتي، ف فراشة جئت ألقي كحل أجنحتي لديك فاحترقت ظلما جناحاتي أصيح والسيف مغروز بخاصرتي والغدر حطم آمال العريضات أقوم ليلى غاضبة متأثرة أرجوك يا حسن المرواني كفى لقد أرغبتني القبيلة على الزواج إذن من هذا الرجل ابن عمي يواصل حسن المرواني وأنت وأنت أيضا ألا تبت يداك إذ آثرت قتلي واستعذبت أناتي من لي بحذف اسمك الشفاف من لغتي إذن ستمسي بلا ليلى حكاياتي وتنتهي القصة بأن ليلى أغمي عليها أستاذ الصفاء ليحملوها خارج القاعة ويغادر حسن المرواني القاعة ويغادر الجامعة في بغداد ويترحل عن بغداد لأنه عن العراق ليقيم الإمارات العربية المتحدة وبعد 16 عاما يعود إلى العراق ويتفاجأ سيدتي بالجامعة ليجد تلك المعلقة اليتيمة وقد حفرت على جدار الجامعة البغدادية أو العراقية تخليدا لذكرى حب لم يتم. هذا هو.
1: شكرا سي شكري، هي قصة مؤثرة. شكرا ليك طبعا على اختيارك لهذا الأسبوع كالعادة، إن شاء الله بإذن الله ملتقانا الأسبوع القادم على موجاتنا في أدباء من العالم.
2: إلى اللقاء.
1: إذن تتواصل رحلتنا على موجات الإذاعة الثقافية في الصالون الثقافي كالعادة مع نغم المساء.

دلع.

دماغك.

0: رهن أمر، أنا حب سهران بيحرزك بسكتك. والله الله الله معك.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في موعد خاص باختتام فعالية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي سينقل مباشرة من مسرح الأوبرا تونس بمدينة الثقافة شذي القليبي، طبعا بحضور ثلة من الفنانين العرب من 6 بلدان، في عرض تحت عنوان سافر إليك وغني للفنان كريم الثليبي اللي يحضر لثاني مرة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون على التوالي، لكن في عرض مختلف. تفاصيل ستعطينا إياها زميلتنا سيرين بالقاسم اللي موجودة مباشرة من مدينة الثقافة. مساء النور سيرين.
6: مساء الخير نزيها، مرحبا بك وبكل مستمعي ومتتبعي إذاعة تونس الثقافية.
5: كيف تبدو الأجواء عندك سيرين؟
6: أجواء كبيرة لهنا في مدينة الثقافة، فما حركية كبيرة بمناسبة اختتام دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. السهرة ما زلت ما بديتش لحد الآن، ما زلنا في انتظار انطلاق حفل الاختتام اللي كما قلت نديها يأسه عرض سافر إليك وغني للمؤلف والموسيقي والباحث كريم الثليبي بقيادة المايسترو رسم دمقوى بمشاركة 6 فنانين من دول مختلفة، اللي هما حنين الشاطر من مصر، يعقوب شاهين من فلسطين، مأمون سوار الذهب من السودان، فراس سيد من سلطنة عمان، حسيلة أجراد من الجزائر، وعبدالله طارق من الكويت.
5: فقط سيرين، يشبه شوية العرض عمناوي، لأنه العرض السنة الفارتة كذلك كان من مختلف الدول وتقريبا تنقسم المغرب. المغرب كانت عمناوي كذلك موجودة في العرض كريم الثليبي سنة أيضا، معناها كيف ما قلت أنت وسميتهم مصر، فلسطين، السودان، سلطنة عمان، الجزائر والكويت. كيفاش ترى وأنت ربما حضرت فعاليات أو بعض من فعاليات هذا المهرجان، كيفاش ترى حضور كريم الثليبي؟ معناها شنو اللي يخليه يختلف ربما على العروض الأخرى بشكل عام؟
6: هو كريم الثليبي النمط الموسيقي كريم الثليبي مختلف عن بقية الأنماط، هو يعني تأليف وبحث كذلك وتأليف، معناها
5: ويأخذ من التراث، زيادة يجمع بين التراث
6: بالضبط، يجمع بين تراث بلد فقط وإنما مختلف بلدان العربية كما شفت في عرض تخيل. العرض الثاني هو عرض بعنوان سفر إليك وغني بمعنى السفر، هناك إرسال رسالة وهي رسالة الحرية تشوفها من خلال عرض الليلة نديها. خلينا نحكي شوية عن حضور مكثف لنا من الهيئات الإذاعية والتلفزية لمختلف الدول العربية المشاركة في المهرجان، بعثة دبلوماسية، أعلاميين، صحفيين، إذن حضور كبير لهنا. وكما قلت لك حضور كريم الثليبي للمرة الثانية في اختتام الدورة 26 مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون كان جاوب عليه مدير عام الاتحاد العربي لاتحاد الإذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان، وقال وأنه تم تقديم العديد من العروض اللي تأتي قبل الاختتام، وكريم الثليبي كان من أفضل العروض، لذلك تم اختياره للمرة الثانية. نزيها أكيد الليلة فما تكريمات للفائزين في المسابقات، 320 عمل متنافس على جوائز المهرجان، 161 عمل إذاعي، 140 عمل تلفزي، مسابقة مسابقة الإعلام الجديد، مسابقة موازية، مسابقة رسمية ومسابقة التبادل. التبادل اللي تم إعلان عليهم البارح، ومبروك الإذاعة التونسية اللي قالت
5: ثلاث
6: جوائز. الجائزة الأولى عن برنامج بعيون عربية، مدن تتحدث في حلقة بعنوان مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة، من إنجاز زميلتنا في إذاعة شباب ذكريات بن حمادة. الجائزة الأولى كذلك عن برنامج أعلام العرب في حلقة بعنوان نبض الهوية، محمود المسعدي للزميل رمز المنصوري كذلك من إذاعة الشباب، إلى جانب فوز قسم التبادل في الإذاعة التونسية بالجائزة الأولى في مسابقة أفضل قسم تبادل عربي في مجال التبادل البرامجي. والقسم هذا اللي يشرف عليه زميلنا رياض السكمن، وننتظر حمد جوائز أخرى في سهرة الليلة اللي في اللحظة هذه تنطلق سهرة نزيهة. ونخليكم في الاستماع لأنه الرفض يكون مباشر أول بأول على إذاعة تونس الثقافية.
5: شكرا لك سيرين على كل التفاصيل اللي ذكرتنا بها.
6: شكرا.
5: مباشرة في نقل لهذا الحفل الختامي.
7: ليلة ختام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26، الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات. نرحب من خلالكم بكل من يتابعنا الآن عبر شاشات التلفزيون وموجات الإذاعة في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث ينقل هذا الحفل مباشرة على الهواء ليصل صدى هذه الليلة إلى جمهورنا العربي من المحيط إلى الخليج. على مدى أيام وتحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، التقت الأفكار وتلاقت الرؤى، وتم الاحتفاء بصناع الإعلام والفن الذين صاغوا بتميزهم ملامح حاضرنا ومستقبلنا المشترك. ولأن الختام لا بد أن يتميز بسحر الموسيقى، نستهل سهرتنا هذه الليلة برحلة فنية استثنائية تحلق بنا في فضاءات الإبداع عبر عرض فني استثنائي بعنوان سافر إليك وغني، للمؤلف الموسيقي المبدع كريم الثليبي. هذا العرض هو رحلة وجدانية تجمع التخت العربي بالأوركسترا السيمفونية وبمشاركة 6 فنانين من مختلف أرجاء الوطن العربي، ليتحول هذا المسرح إلى خريطة سمعية عربية تنتقل بين المقامات والارتجال والمواويل، باحثة عن الإنسان والحرية التي تسكن تراثنا الأصيل، لنستمع معا ولنسافر في تفاصيل هذه الرحلة الفنية. سافر إليك وغني رحلة من الصوت إلى الذاكرة ومن الذاكرة إلى الذات، بقيادة المايسترو المتميز راسم دمق. استمتعوا معنا.
5: إذن لقانا مازال متواصل في نقل مباشر لهذا العرض الختامي لفعاليات الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون. فقط نذكر أنه الفنان كريم الثليبي يعتبر من أبرز القامات الموسيقية المعاصرة في تونس، يمتد رصيده الفني من العروض الفرجوية الضخمة التي عرضت على مسارح كبيرة مثل قرطاج والحمامات، وأكيد الكل برشا خلينا نقوله يعرف عرض تخيل، وصولا إلى تأليف الموسيقى التصوير لأبرز الأعمال الدرامية التونسية مثل مسلسل حياة وسيتكوم باب بنات، مؤخرا كيف ما قلنا تم اختيار مشروع الفني الضخم سافر إليك وغني من إنتاج اتحاد إذاعات الدول العربية ليختتم فعاليات أو ليختتم فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة في تونس. عرض سافر إليك وغني من مفهوم السفر إلى الذات، فالأغنية العربية تحمل في بنيتها ذاكرة الزمان والمكان وتختزن تجارب الحب والحنين والفقد والانتماء من خلال مخترات من الرصيد الغنائي لمختلف أقطار الوطن العربي. يتحول العرض إلى فضاء تلتحم فيه الذاكرات المحلية لتكشف عن وجدان عربي متنوع في أشكاله متقارب في عمقه الإنساني. إذن سافر إليك وغني.

شكرا. إذن في نقل مباشر لفعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وكما ذكرنا يشارك في هذا العرض اللي هو تحت عنوان سافر إليك وغني، يجمع 6 دول عربية هي سلطنة عمان، الكويت، مصر، الجزائر، السودان وفلسطين، ليحمل كل صوت خصوصية بيئته الموسيقية وذاكرته الثقافية، ويدخل بها في حوار مع الذاكرة الكلية للوطن العربي، فتتحول الخريطة الجغرافية إلى خريطة سمعية وكذلك وجدانية، حيث تنتقل الموسيقى فيها من مقام إلى آخر.

كان هذا الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين ضمن العرض الختامي سافر إليك وغني بإمضاء الفنان كريم الثليبي. نذكر أن يعقوب شاهين هو مغني وفنان فلسطيني تولد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية عام 1994، نال شهرة واسعة في العالم العربي بعد فوزه بلقب برنامج المواهب الشهير عرب أيدول عام 2017.

0: شكرا.
1: كان هذا الفنان مأمون سوار الذهب هو المغني السوداني اللي يعتبر من الأصوات الشابة في الساحة الفنية السودانية والمعاصرة، واللي اكتشف أو اكتسب شهرة واسعة من خلال مشاركته المتميزة في البرنامج الجماهير الشهير أغاني وأغاني على قناة النيل الأزرق، اللي لفت الأنظار بأدائه المميز وأحيائه للتراث والأغاني الشعبية السودانية بأسلوب عصري يجمع بين الأصالة، ويشارك إذن في هذا العرض سافر إليك وغني. احنا ما زلنا ننقل مباشرة فعاليات الدورة أو ختام فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بمسرح

0: شكرا.
1: كانت هذه الفنانة المصرية الشابة المطربة حنين الشاطر اللي اشتهرت بعد فوزها بلقب برنامج المواهب الشهير إكس فاكتور في موسم 2023، شاركت في العديد من الفعاليات العربية وحاضرة اليوم في الحفل الختامي للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مشاركة ل أوبيرات الموسيقية سافر إليك وغني للمؤلف كريم إثليبي. مازلنا مواصلين دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية مع الموسيقى. نذكروا كذلك أنه من بين الفنانين المشاركين في هذه السهرة يعقوب شاهين من فلسطين، مأمون سوار الذهب من السودان، فراس فايز من سلطنة عمان، كسيلة أجراد من الجزائر، وعبد الله طارق من الكويت.

0: شكرا.
1: مأمون سيوار الذهب في ثاني أغنية ليه، المرة هذه الأغنية السودانية بما أنه سوداني من السودان. نذكر أنه هذا عرض سافر إليك وغني، هو العمل الفني اللي يختتم بفعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، من تصور وتلحين الموسيقار كريم الثليبي وقيادة المايسترو راسم دمق. ما زلنا مواصلين في نقل لهذا الحفل، حفل الاختتام كيف ما قلنا للدورة 26.

هذا صوت الفنان والمطرب الجزائري كسيلة أجراد اللي يتميز بصوته الدافئ وكان يغني من رايح وين مسافر. نذكروا أنه هو نشأ في بيئة فنية منذ طفولته وتكون في ولاية البويرة بالجزائر، حيث يعد أحد أبناء الجمعية العمروية الأندلسية بالبويرة، وكذلك يمتلك اهتمام أكاديمي كبير بالثقافة الموسيقية، حيث يقدم محاضرات وبحوث تتناول الطبوع الجزائرية ومقارنتها بين الشرقية والغربية، مساهما في نشر وتوثيق التراث الموسيقي الجزائري وإعادة تقديمه بلمسات أوركسترالية وعصرية. كيف ما قلنا احنا مازلنا مواصلين في نقل حفل اختتام فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بهذا العرض الموسيقي الأوركستري الضخم والأول من نوعه، سافر إليك وغني رحلة في الذاكرة.

أكيد هو النغم هذايا للفنان محمد عبده مع بدري، وغناوه برشا من الفنانين. كنا نسمع فيه بصوت الفنان الكويتي عبد الله طارق اللي يشارك في السهرة الختامية لمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. سافر إليك وغني من تأليف وكذلك تصور كريم الثليبي وقيادة المايسترو راسم دمق. ما زال لقانا متصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. فقط نذكر أن عبد الله طارق هو فنان ومغني بوب كويتي حقق شهرة واسعة في الساحة الفنية الكويتية الخليجية بفضل صوته المتميز.

شكرا. كان هذا الصوت الفنانة المصرية حنين الشاطر في أداء لأغنية ذكرى محمد وحياتي عندك. كيف ما قلنا حنين الشاطر اللي حصدت لقب وأعجاب لجان التحكيم والجمهور بصوتها الطربي والمميز في مسابقة إكس فاكتور لسنة 2023. هي مطربة شابة تولدت عام 1998 وكذلك تشارك في هذه التجربة بعرض سافر إليك وغني للمؤلف والموسيقي الأكاديمي كريم السليبي. مازلنا مواصلين.

تكريم خلينا نقول هذا الأداء للفنان الليبي. طبعا فقط نذكر أنه هذا كان الفنان الجزائري كسيلة أجراد. كسيلة أجراد من الجزائر دائما في إطار الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون كان يغني لمحمد حسن.

كان هذا فراس الفن، فراس فايز المطرب والموسيقي الشاب من سلطنة عمان اللي تميز بمشاركته في التظاهرات الثقافية الكبرى، و يعني في العادة خاصة أنه يغني للوهاب، للفنان عبد الوهاب الدوكالي، بالرغم اختلاف اللهجة أكيد هذا حاجة جيدة. احنا مازلنا مواصلين نقلنا لفعاليات الحفل الختامي للدورة 26 للمهرجان الإذاعة والتلفزيون أوبيرات سافر إليك وغني.

هذا صوت الفنان السوداني مأمون سوار الذهب، كان يغني لي داليدا. هو كلهم تقريبا أصوات رجالية باستثناء صوت حنين الشاطر المطربة المصرية. كيف ما نذكر بالنسبة للمستمعين التحقوا بنا الآن، نحن في نقل لحفل سافر إليك وغني من تأليف وتصور كريم الثليبي، وكذلك بإمضاء المايسترو راسم دمق. لقانا مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية، طبعا في انتظار الإعلان عن نتائج المسابقات الرسمية والجوائز في هذا المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26. مازلنا مواصلين أكيد، فقط نذكر أنه المجموعة اللي شاركوا في هذا الحفل: حنين الشاطر من مصر، يعقوب شاهين من فلسطين، مأمون سوار الذهب من السودان، فراس فايز من سلطنة عمان، وكسيلة أجراد من الجزائر، وعبد الله طارق من الكويت.

نغم للفنان التونسي سابر الرباعي بإمضاء المطرب الكويتي عبد الله طارق اللي يشارك في هذا العرض سافر إليك وغني من تصور وتأليف كريم سليبي وقيادة المايسترو راسم دمق على موجة إذاعة تونس الثقافية. ما زلنا مواصلين في نقل هذا الحفل الختامي لمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

كان هذا مش مأمون يعقوب شاهين، المغني والفنان الفلسطيني. كيف ما ذكرنا، تولد في بيت لحم وتشهر بعد فوزه بلقب برنامج عرب ايدول في موسمه الرابع عام 2017. تولد في بيت لحم ودرس الموسيقى وتعلم العزف على الآلات في شبابه، وتخرج لاحقا من جامعة بوليتكنيك فلسطين. ينتمي إلى المكون السرياني في فلسطين، وأطلق ألبوم روحي مميز بعنوان على درب الألام برعاية اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، واللي يعبر عن معاني الإيمان والرجاء من الأرض المقدسة. يتميز شاهين بصوته القوي وإتقانه للموال والأغاني الترابية الكلاسيكية، إلى جانب البوب العربي والموسيقى الفلكلورية الفلسطينية.

0: موطني طبعا هذا النشيد للشاعر إبراهيم توقان، فيه يتجسد قد يكون البعد العربي، وكنا نسمع في المجموعة تغني هذا النشيد للشاعر إبراهيم توقان من أجمل ما كتب في الأعمال
1: شكرا
0: العربية.
1: للموسيقار كريم الثليبي وللفنانين
0: هذا ختام ربما
1: والموسيقيين
0: العرض
1: المبدعين
0: الموسيقي في
1: على
0: انتظار
1: هذا
0: إعلان
1: السفر
0: الجوائز.
1: النغمي الساحر الذي أبهج قلوبنا وحرك ذاكرتنا العربية المشتركة.
0: نذكر أنه كنا نتابع في عرض سافر إليك وغني بمرافقة أوركسترا ضخمة بقيادة رسم دمق، وتصور وتأليف كريم الثليبي، 6 أصوات، أصوات مثلت 6 دول عربية: حنين الشاطر من مصر، يعقوب شاهين من فلسطين، مأمون سوار الذهب من السودان، فراس فايز من سلطنة عمان، كسيلة أجراد من الجزائر، وعبد الله طارق من الكويت. يقدم أو قدم سافر إليك وغني رؤية موسيقية معاصرة انطلقت من جماليات الموال العربي والموروث الغنائي، وأعادت صياغتها في قالب سيمفوني أوركسترالي انفتح على موسيقات العالم في رحلة بين الذاكرة الموسيقية العربية ولغة التأليف
1: بمناسبة
0: المعاصر.
1: هذا الحفل البهيج أن نكرم الأستاذ مختار العبيدي وندعوه سعادة المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية لتسليم تروفي التكريم إلى الأستاذ مختار العبيدي. هو أحد الكوادر الإدارية الوفية التي واكبت مسيرة التلفزة التونسية، أشرف خلالها بكفاءة على التنسيق اللوجستي وإدارة إنتاج العديد من الأعمال والبرامج، حرص على توفير الوسائل لإنجاح الطفرة الدرامية للمؤسسة، وقدم سنوات من العطاء والالتزام المهني في خدمة الإعلام العمومي الوطني. أهلا ومرحبا بكم.

0: مبارك استاذ، بالتوفيق ان شاء الله.
1: إذن هذا تكريم للمهندس مختار العبيدي في فعاليات الختامية لمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. ننقل مباشرة هذا الحفل في انتظار الجوائز والإعلان عن نتائج المسابقات.
0: كما يسعدنا تكريم الأستاذ عبد المجيد المرايحي صاحب المسيرة المهنية التي امتدت على 4 عقود جمع فيها بين العمل الإعلامي والإشراف الإداري في مؤسسة التلفزة التونسية، وتولى رئاسة اللجنة الدائمة للبرامج التلفزيونية في الاتحاد لدورتين متتالية. فليتفضل مشكورا.
1: إذن عبد المجيد المرايحي طبعا من الاداريين اللي وكذلك عندهم مسيره في العمل التلفزي في التلفزه الوطنيه التونسيه، وتم تكريمه، وهذا مش اول
0: تفضلوا
1: تكريم.
0: تفضلوا بالبقاء معنا لنبدا معا اعلان جوائز المسابقات وتتويج الفائزين. نبدا باعلان نتائج المسابقات الاذاعيه للدوره 26 للمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون، وندعو الى المسرح الاستاذ محمد بن فهد الحارثي رئيس اتحاد اذاعات الدول العربيه، فليتفضل مشكورا. وايضا ندعو سعاده الاستاذه هند بنت علي الغريبي الرئيسه المديره العامه للاذاعه التونسيه لتسليم الجوائز. تفضلوا.
1: إذن في انتظار تسليم الجوائز في اللي هي جوائز مختلفة ومسابقات مختلفة، سنستمع أكيد تباعا للمتوجين في فعاليات الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. لقاءنا يتواصل في نقل فعاليات هذا الحفل وكذلك في انتظار المتوجين الليلة على موجات إذاعة تونس الثقافية بعد أن توجت تونس بكذلك بعض الجوائز، الجائزة الأولى من صنف بعيون عربية.
2: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف برامج البودكاست.
3: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج محكومون بالأمل من إنتاج إذاعة موطني.
4: من بين الركام نفتح مساحة للكلمة، للإنسان، للأمل. من إذاعة موطني نقدم لكم بودكاست محكومون بالأمل. إعداد وتقديم سماح أبو ثمرة، هندسة إذاعية وإخراج أحمد طارق.
0: لا، الإعلان عن النتائج.
5: في حياة كل إنسان لحظة لا تعود الحياة بعدها كما كانت.
6: الحياة وقفت عند 7 أكتوبر.
2: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج 8+8+8 من إنتاج إذاعة نبراس قطر.
7: يا الله، أصبحنا وأصبح الملك لله. الساعة 8 الصبح. جاسم العزيز، عذرا يا صديقي سأتواصل معك بعد الساعة 4 عصرا. على فكرة أنا أحب أصدقائي جدا وخاصة جاسم.
1: إذن قطر فازت بالجائزة الأولى 8+8 من إذاعة نبراسا قطر عن البودكاست البرامج الإذاعية الموازية.
3: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف برامج المرأة.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج ريادة من إنتاج إذاعة نبراس قطر.
8: ضيفتنا مواهبها متعددة والواضح إن الطبخ أهم.
9: بنحط

0: والحين البهار وهم شي الملح. لازم نفهم شلون نتعامل مع الملح. حط ملعقتين ملح، ملعقتين وبس ملح.
1: مثل ما قلت لك 2 طن ملح. إيه 2 طن ملح وبس. قبل الخلط مع اليود، اليود بس.
2: إذن هذه الجائزة الثانية، برنامج رياضة إذاعة نبراس قطر،
3: أسندت إلى برنامج هن الرائدات من إنتاج ديوان اف ام تونس.
4: هن الرائدات، هن الرائدات، صوت المرأة في عالم الأعمال.
5: في عالم تتزايد فيه التحديات وتبحث فيه النساء عن مشاريع مستدامة ومربحة، تبرز أفكار ذكية تجمع بين الطبيعة والبحث العلمي وريادة الأعمال النسائية. مرحبا بكم في برنامج هن رائدات، حيث تتحول الأفكار إلى مشاريع والطموح إلى نجاح. أنا أميرة مقني، أرافقكم في رحلة كل امرأة اختارت أن تصنع طريقها بنفسها.
6: للأسف الشديد ما عادش عندنا الثقة الكافية في الاختراعات التونسية، ونقولوا بالحق ما قالت لنا برشا مرات العالم الكل باختراعاتهم بلابونتيحهم بإمكانياتهم ما لقاوش.
7: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف الومضة التوعوية،
3: الجائزة الثانية أسندت إلى الومضة آي كابيتال من إنتاج إذاعة نبراس.
8: يلا تا تا تا تا تا تا.
9: ما شاء الله حبيبي. يلا تعالي بقى
8: حبيبي. محمد شوفه صح يشبهني؟
9: لا يشبهني أنا. شوفي هذا الشبل من هالأسد.
8: يلا عاد يشبهني أنا.
9: ايش فيك دلال؟ ايش فيك
8: محمد شوف.
9: اشوف اعطيني
8: اقرا هالكلام. شوف الرساله.
9: ارسلي لي 100,000 ولا بانشر. هاي الصوره مالتك بدون حجاب.
2: إذن هذه الجائزة الثانية في الومضة، إذاعة نبراس قطر في انتظار الجائزة الأولى. نذكر أن تونس تحصلت على جائزة من
7: الجائزة الأولى أسندت إلى الومضة، الأمن الرقمي من إنتاج برو ون.
10: إهده، هو موبايلك ده عنده أرق حاتم؟ الموبايل بيرن بقاله ساعة.
11: ما شوفش ابو سيدك سيبيني نام بقى. الله يخليك.
10: تنام ايه بس؟ ده كل شوية رسالة.
11: اي حاجة تدوش موافق وش بيخلص من في اليوم.
12: اوعي تدوسي، ما تسمعيش كلامه، انا مش عارف هو بيقول ايه.
10: موبايل بيتكلم ازاي كده؟
12: انا زهقت من جوزك ده، بقالي سنة بحاول انقذه وهو مجنن يا صفصف.
10: يا خبر، انت كمان عارف اسمي؟ طيب وتنقذه من ايه؟
12: اي لينك يشوفه يفتحه، اي رسالة يصدقها، اكسب عربية يصدق.
3: والان مع نتائج المسابقات الاذاعية الموازية في صنف برامج ذوي الاعاقة،
7: الجائزة الثانية اسندت الى برنامج سينما شينمو من انتاج سي جي تي ان.
13: مستمعين الكرام، السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم الى هذا البرنامج الخاص سينما شينمو، محطة روحية لذوي الأعاقة البصرية. مشاهدة الأفلام من أشكال الترفيه الأساسية والسهلة للأشخاص العاديين في الحياة اليومية، ولكن بالنسبة لذوي الأعاقة البصرية فإن ذلك يكاد يكون مستحيلا. الآن توجد في بيجين عاصمة الصين دار سينما خاصة تعرض أفلاما للمكفوفين وضعاف البصر.
3: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج لا مستحيل من إنتاج برو ون.
14: برو ون تقدم لا مستحيل. لا مستحيل مع النجمة صفاء رسعود. إعداد تامر شحادة. لا مستحيل إخراج دكتور محمد لطفي.

0: اوعى وسع.
1: اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا لا مستحيل. انا الحقيقه سعيده وانا معاكم ومبسوطة بتقديم.
2: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف البرامج الاجتماعية.
3: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج أبجدية عبر الحدود من إنتاج إذاعة بلادي السودان.
4: وثائقيات بلادي اف ام، سلسلة أبجدية عبر الحدود.

0: أطفال الغربة.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج جذور لا تذبل من إنتاج إذاعة موطني.
2: مهما بعدت بيننا المسافات، هناك خلف الاغتراب وطن يسكن القلوب. من إذاعة موطني نقدم لكم جذور لا تذبل، حلقة خاصة نتناول من خلالها الحديث عن أطفال فلسطين ممن قدر لهم أن يعيشوا في المهجر بعيدا عن تراب الوطن.
3: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج الثقافية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى مسلسل نص على الحافة من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
4: نص على الحافة، نص يولد عند الحافة حين يضيق الصوت ولا يبقى سوى اللغة. هنا لا نكتب لننجو وحدنا، بل لنترك أثراً بين القصف والصمت. ترافقكم في الإعداد والتقديم وصال أبو عليا، وفي الهندسة الإذاعية.
3: الجائزة الأولى أسندت إلى مسلسل ما قاله الظل من إنتاج وزارة الإعلام سلطنة عمان.
5: بين الحقيقة والوهم كائنات شفافة تشبه الظلال كثيرا بلا أثر ولا صوت، لكن حضورها يغمر الوجدان وتسكن. ما قاله الظل، برنامج أدبي يستحضر شخصيات تم ذكرها أو كتابتها في النصوص والأعمال الأدبية بحوار درامي افتراضي تنطق فيه وتطلق شرارة الفضول. فما الذي قاله الظل؟ سالم بن عبد الله.
1: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج التحفيزية.
3: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج إرادة بعد الرصاصة من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
6: من صوت فلسطين نقدم لكم حلقة بعنوان إرادة بعد الرصاصة، إعداد وتقديم ثائر الشريف، هندسة إذاعية
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج ومن التحدي معجزات من إنتاج الإذاعة التونسية المنستير تونس.
7: همة تعلقت بالمستحيل، همة تعلقت بالمستحيل، فراودته فراودته. ومن التحدي معجزات، ومن التحدي معجزات.
8: قصص النجاح عادة ما تكتب بالتحدي والصبر والعزيمة، ولكن قصتنا اليوم تجاوزت حدود الإرادة وتربعت على عرش المستحيل. حكايتنا يرويها بطل استلذ كل أنواع الخطر وبارز كل أسباب الفشل وقارع فواجئ.
3: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف برامج الأطفال.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج المذيع الصغير من إنتاج الإذاعة السورية.
9: جاهزين نبدأ؟ واحد اثنان إذاعة.
10: أهلين،
11: دوري احكي.
12: هنا دمشق
13: على 95.
14: بداية حلمك.
15: ماما
16: بابا
17: حبكم كثير.
18: مرحبا يا أطفال،
19: يمكن أن تكون مذيع الغد.
20: هات صوت فكرة جديدة.
3: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج حلم صغير من إنتاج الإذاعة التونسية إذاعة الشباب.
21: يا
0: مؤسسة الإذاعة التونسية إذاعة الشباب تقدم حلم صغير.
11: لأننا جاهدنا، لأننا صبرنا، لأننا اتخذنا من القراءة ليس هواية بل هوية. من تراب تونس الخضراء المعطاء جئتكم وأنا أحمل في قلبي نشيد الحياة المستمر.
12: الفائز بالمركز الأول في الموسم التاسع، التوأم بيسان وبيلسان كوكن من تونس.
1: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج الاقتصادية.
3: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج اليد في اليد من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.
13: اليد في اليد، رصد لإسهام المجتمع المدني في التنمية. معكم سعيد الحكيمي.
14: تحية طيبة لكم مستمعي الكرام، أهلا
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج أياد تثمر من إنتاج وزارة الأعلام سلطنة عمان.
7: بين أيديهن يتحول الطين إبداع، وبمهارتهن تصبح الفكرة ابتكارا.
15: أتمنى من بناتنا إن إحنا يحافظن على ذي الموروث. دائما صنعة اليد هي السلاح القوي معنا.
16: أكليل الجبل ذي جبلي، يعني ما من المزارع، بس وقت المطر بعد المطر بأسبوعين نروح اليبل ونستخرج من اليبل.
17: فبديت أبحث أنا مع طالباتي كيف أستغل شمع النحل في صناعة منتجات تجميلية.
20: الغزل الصوف أول كان من الغنم، نجزه ونغسله ونيبسه نشفه وغزلنا.
7: عندما تقرر المرأة الريفية أن تبدع تصبح أياديهن مثمرة. أياد تثمر. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله السلامي.
3: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج الرياضية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج فرق بسيط من إنتاج الإذاعة القطرية.
21: جاسم
22: تفكر والله من الامر بسيط. انا عرفت متاخر وايد.
3: فرق بسيط. التقديم محمد ابراهيم، الاعداد والاخراج مصطفى محمود. الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج رحلة تحدي من إنتاج الإذاعة السعودية.
23: صحيح أني بديت في الخمسينات، لكن اليوم جسمي أقوى من عمر الثلاثينات والعشرينات. أنا كنت لسه في رحلة تعافي، وفجأة أولادي يبدأون رحلة مرض مزمن. هنا حسيت أنها لحظة مواجهة حقيقية مع نفسي.
24: هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم رحلة تحدي مع محمد الزهراني ومصطفى بخش.
25: في منتصف العمر حين يظن كثيرون أن
1: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف مسابقة الدراما.
3: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج ملحمة دار مساليت من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السودان.
2: الإذاعة السودانية تقدم
4: فوق الأفق.

0: سر
1: مكي سنادة حاكم سلمان.
2: يا دار مساليد أنا حي.
1: عثمان محمد صالح محمد عبد الرحيم قرني وأنور محمد عثمان.
2: يا دار مساليد أنا حي.
1: التسجيل والمونتاج وحيد جمال. الألحان والغناء أحمد شاوي.
3: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج الفراهيدي من إنتاج وزارة الأعلام سلطنة عمان.
4: اللهم هب لي علما لم يسبقني إليه أحد،
5: لم يبحث عن الذهب في كنوز السلاطين، بل بحث عنه في طرقات النحاس، في أنفاس القوافي، من زقاق ضيق في بصرة العلم، ومن عزلة لم يفهمها أقرب الناس إلي. صاغ لنا الميزان سيرة العالم الذي روض لغة الضاد.
6: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج الوثائقية.
3: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج منتصف الطريق من إنتاج الإذاعة الكويتية.
7: يبي جنبتك يبيها قول لك شبيها. أعطيني الفلوس اللي فيها لا تنينيني.
8: وخر وخر عني لا تلمسني، ماني معطيتك ولا فلس. أنت شنو أنت ما تحس فينا؟ خلصت معاشي كله على خرابيطك، إيش تبي تأخذ مني أكثر؟ قاعد أشقى طول الشهر علشان يلمع وصرفه على بيتنا، على بيتنا اللي أنت مهملة. ياينيا الحين تأخذ الفلوس من جنطتي؟ لا، وتمد إيدك علي بعد علشان تعاطى هالسم اللي أذيتنا فيه.
7: خوش خوش بعد هذا اللي ناقص.
8: أنت
7: ياي تعلميني الغلط من الصح.
8: يبا لا دير بالك على أمي. وخر وخر.
7: شوفي عاد أنا الحين مو قاعد أشوف قدامي، بتعطيني الفلوس ولا؟
6: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج خارج اللعبة من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سوريا.
9: خارج اللعبة. الإعداد ديرين علي. التقديم علاء الدين فطراوي.
3: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف التقرير الأول.

0: إذن كانت هذه المسابقات الرسمية والموازية الإذاعية. ننتقل للمسابقات
1: ألف مبارك للفائزين والمتواجدين في هذه المسابقات الإذاعية. وننتقل الآن إلى إعلان نتائج المسابقات التلفزيونية والإعلام الجديد. أدعو أيضا إلى هذا المسرح للمشاركة في تتويج الفائزين الدكتور عمر الإيداء العضو المنتدب في عرب سات أيضا لتسليم الجوائز، فليتفضل مشكورا.
2: أوكي.
3: اسمه شكري بن سير.
0: إذن هذا لقاء نقل للتتويجات في المسابقات الرسمية والمسابقات الموازية. كنا نسمع في نتائج المسابقات الإذاعية. ذكروا أنه
1: أيضا ندعو سعادة الأستاذ شكري بن نصير رئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية لتسليم الجوائز، فليتفضل مشكورا.
0: ذكروا أنه هن رائدات من إنتاج إذاعة ديوان أف أم في الومضة التوعوية، كذلك المنستير عن البرامج التحفيزية ومن التحدي معجزات، أيضا إذاعة الشباب برنامج حلم صغير في برامج الأطفال.
4: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف التقرير الإخباري. الجائزة الثانية أسندت إلى تقرير التهجير بالدم من إنتاج شركة البعد الرابعة للإنتاج فلسطين.
5: صوت الأهات ومسك الشهداء ورائحة التراب وهمس الأحباب وشوق الأصحاب، كلها تجمعت في مكان واحد في بلدة أبو فلاح. الموت هنا يختلف عن الموت الذي اعتاده الفلسطينيون، فالموت هنا لم يكن برصاص جيش الاحتلال، وإنما برصاص من جاء بهم هذا الاحتلال ليكونوا أداة جديدة لقتل
4: الفلسطينيين. الجائزة الأولى أسندت إلى تقرير طفل بين أبوين وفحص دي أن أي غائب في غزة من إنتاج قناة بي بي سي عربي.
6: بدأت القصة عندما تواصل معي والد أحد الأطفال الخدج طالبا مساعدتي في إعادة ابنه من مصر إلى غزة بعد فتح معبر رفح البري. خرج الطفل مع 27 طفلا آخرين إلى مصر قبل أكثر من عامين لتلقي العلاج بعد حصار الجيش الإسرائيلي مجمع.
4: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف برامج التوك شو. الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج بين الأسطورة والتاريخ من إنتاج القناة العربية لشبكة الصين الدولية.
7: أسوار وقصور ومواقع طقوسية، ملامح دولة مبكرة بدأت تتشكل هنا.
4: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج افتح قلبك من إنتاج دويتشه فيلي ألمانيا.
8: مصري عايش في ألمانيا.
9: طبعاً أنا جيت هنا باش نفتح قلبي، إذا غادي نشارك معكم كل شيء نتعرف فيها على راسي أكثر.
10: أنا كنت بشوفها it's a light relationship بس it can be serious when it needed.
9: إسلام هو حياتي.
10: We are more friends than partners. She's everything.

0: أسلام، إيه الأخبار؟
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
2: الجائزة الثانية أسندت مناصفة إلى برنامج معتقل إسديتيمان من إنتاج شركة العين للإنتاج الإعلامي، وبرنامج شطبت من السجل من إنتاج شبكة التلفزيون العربي.
0: ضلينا 3 شهور ما بنعرفش أي معلومة عنه، وصلنا خبر إنه معتقل في سديت أيمان.

الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج فلسطين ما وراء الجدار من إنتاج فرانس 24.

0: حطيت السلم على الجريدة؟
1: لسه شو حطه ولا بضع؟
0: مش في السلاف على البورد؟
2: لا ما في السلاف.
0: حط السلم على الجريدة وجيب العمال على الجريدة، غالب بسرعة بتحرك كل الوضع. حط السلم على الجريدة. يلا
2: يلا
0: يلا.
3: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية العامة.
4: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج الغد يبدأ من اليوم من إنتاج القناة العربية لشبكة الصين الدولية.
5: بعض الأمور مثل الازدحام المروري، الضوضاء، الشوارع المليئة بالناس، نمط الحياة السريعة. وأحياناً ذلك الشعور بالقلق الذي يملأ الأجواء.
3: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج خمسة شهود من إنتاج شركة نبتة للإنتاج الفني والإعلامي السودان.
6: خالد القصة بتاعت الحريق والتوثيق بتاع ما حدث للسودان للسودانيين، دي قضية بالنسبة لي ما ممكن أنا أكون غايب عنها.
7: في حالة بتاعت إحساس بالشعور بالصدمة، أنا بتوقع إنه يصيب كل شخص كان بعيد من التدمير والخراب من ناحية الحضر.

0: ما سمعناه.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف المسلسلات الاجتماعية.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى مسلسل يوم وشوي من إنتاج شبكة التلفزيون العربي.

الجائزة الأولى أسندت إلى مسلسل فاطمة من إنتاج سميرة تي في أند روتس برودكشن.

0: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف التقرير الإخباري.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى تقرير موسم تزهير المشمش في قرية وكان من إنتاج وزارة الإعلام سلطنة عمان.
2: على موعد مع الحلة البيضاء الناصعة، فبعد أن تساقطت الأوراق عن أغصانها وانتهت فترة السكون في السبات الطويل، ها هي أشجار المشمش ترتدي حلة آسرة متوشحة الرداء الأبيض في موسم التزهير. المشهد الذي لا يشبهه إلا تساقط الثلوج في شتاء قارس أو محصول القطن في سهول ممتدة. إنها قرية وكان بولاية نخل، وكأنها مرآة زهت بإطاري.
0: الجائزة الأولى أسندت إلى تقرير عندما تزهر الأرض المحروقة من إنتاج التلفزة التونسية.
3: ممن تداري ولا تضام ولا تؤرقها كوابيس الحرائق ولا الأهوال، هنا محبات وحميات هذه الغابات يحزن لحزنها ويبتهجن لعطائها، تناديهن لأنها تعلم أنهن الحافظات الحالمات الصامدات كصمود شجرة الصنوبر والفرنان، فعلى بساطتهن يدركن جيدا أن الأرض هي الأمان ومنبات الإنسان.
4: فرحة كبيرة رجع الجبل وغرسنا هكا شوي خروب شوي فرنان باش نحو من الظل.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف البرنامج الحواري.
0: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج 60 دقيقة من إنتاج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.
5: توقف عن طرح الأسئلة والتساؤلات حول تداعياتها، ولم تكن المتابعة مجرد رصد للأحداث بل محاولة لفهم كيف تتسلل هذه الأزمة إلى تفاصيل الحياة اليومية في الأردن، وتحديداً إلى مفاصل اقتصاده الحيوية. في 60 دقيقة ناقشنا تأثيرات الحرب على الطاقة والأسواق وسلاسل التوريد، ومع كل تصعيد كانت تتكشف ملامح تحديات أكبر تضغط على الاقتصاد الوطني. في حلقتنا اليوم نعود لنضع تحت المجهر قطاعاً لا يقل أهمية، السياحة. القطاع
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج حديث الشباب من إنتاج تلفزيون سلطنة عمان.

0: مساء الخير. في زمن أصبحت فيه الشاشات جزء من تفاصيل يومنا، تغيرت ملامح الطفولة اللي عرفناها. لم تعد الأرجوحة في الحديقة ولا القصة قبل النوم.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج غزة الكابوس من إنتاج تلفزيون قطر.

0: الصاروخ ما حسيتش اني متصاوب، مش عارف شو صاير. انا بس لقيت حالي على الارض راسي على الحجار وهيك، وقاعد بنزل من ايدي دم، في ايد طارت وفي ايد كانت جنبي.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج إنسانية تحت القصف من إنتاج شبكة الإعلام العراقية.

0: بين الألم والأمل، بين الحصار والموت، بين.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية العامة.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج على هذه الأرض من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
3: قبل أن تكتب الكتب، وقبل أن تبنى المدن، وقبل أن يعرف الإنسان معنى الجدار والباب والبيت، كانت هنا البداية، في هذه الأرض جنوب غور الأردن، وعلى تخوم الصحراء، وسط الجبال والينابيع والدفء الذي منح
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج الحوت الأحدب العربي من إنتاج تلفزيون سلطنة عمان القناة الثقافية.

0: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف المنوعات والسهرات الفنية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج أنغام بلادي من إنتاج المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

0: حضورنا الكريم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قنوات تلفزيون.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج الليلة عيد من إنتاج التلفزة التونسية.

0: أدب المؤمنين. والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف البرامج الثقافية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج منازل الفن من إنتاج التلفزة التونسية.

0: مشاهدي التلفزة التونسية سعداء جدا أن نتقابل معكم اليوم باش نحكيوا على موضوع الحقيقة قريب لنا برشا. الخط العربي في البداية كان الحرف وكانت الكلمة.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج نعال الرمل من إنتاج المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.
2: هذا هو الجزء المخفي إن صح التعبير من شخصية إيزابيل إبراهارت، لأن دائما الكتاب الذين ألفوا حول إيزابيل إبراهارت كانوا يركزون على الجانب التاريخي، والتركيز على الجانب التاريخي كان فيه نوع من الظلم لهذه الشخصية.
3: جاءت من جنيف، دخلت دار الإسلام اللي هي الجزائر، اختارت الجزائر.
4: شاء القادر تلقى راسها يعني في الجزائر، ودخلت يعني في الثقافة والتقاليد العربية الإسلامية.
5: هي ديجا في جامي لي شوز امتي دير حاجه دون سون انتونسيتي ولا ما ديرهاش، كانت هكا مغامره جد مغامره، والاسلام عاونها بزاف.
6: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف برامج الأطفال.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج سر اليوم من إنتاج وزارة الإعلام تلفزيون الكويت.

الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج افرح وامرح من إنتاج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

0: وانت معك رح
1: ومرح. والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف المسلسلات الكوميدية أو السلسلات الهزلية.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى مسلسل مرضي ودحام ثلاثة من إنتاج تلفزيون قطر.

الجائزة الأولى أسندت إلى مسلسل المتر سمير من إنتاج MBC مصر.

0: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف المسلسلات الاجتماعية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى مسلسل عش الطمع من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.

الجائزة الأولى أسندت إلى مسلسل لا ترد ولا تستبدل من إنتاج MBC مصر.

0: والآن مع نتائج مسابقة الإعلام الجديد.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج رحلة في ربوع فلسطين من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
2: الذين مروا منها وفي رحلتي بين القدس وعكا ويافا لم أكن أزور مدنا فقط، بل كنت أعبر صفحات حية من روح فلسطين. في القدس تشعر أن الزمن يمشي ببطء مهيب، الحجارة هنا ليست صامتة.
0: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج بابل حضارة لا تنسى من إنتاج شبكة الإعلام العراقي.

فرات طالب في المرحلة الابتدائية، ذكي وفطن، لكنه لا يحب مادة التاريخ ويشتكي من كثرة أسماء شخصياتها وسنواتها وأحداثها. الوقت يمضي وفرات لم يتمكن إلى الآن من حفظ درس التاريخ عن مدينة بابل، فغلبه النعاس وغفى على صفحات الكتاب.

0: ضيوفنا الأفاضل ومتابعينا الأعزاء على الإذاعات والشاشات العربية، شكرا لكم أساتذة، طبعا تعبناكم اليوم، الله يعطيكم العافية على هذه، بس تبقون على الستيج عندنا لقطة. ببهجة الفوز وفرحة التتويج نصل معكم إلى نهاية الحفل الختامي للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. لقد شهدت أيام هذا المهرجان نجاحا استثنائيا وفعاليات ملهمة تجسد فيها شعار دورة هذا العام نبض الصورة وصدى المستقبل، حيث التقى نبض الإبداع الإنساني بآفاق التطور التكنولوجي.
1: الجوائز التونسية في الخاصة بالتلفزة، تقرير عندما تزهر الأرض المحروقة، التلفزة التونسية، كذلك برنامج الليلة عيد، البرامج الثقافية، برنامج منازل الفن، التلفزة التونسية الجائزة الثانية، الجائزة الأولى في المنوعات والسهرات كيف ما قلنا الليلة عيد، وكذلك الجائزة الأولى في التقرير الإخباري. بالنسبة للإذاعة نذكر أنهن رائدات من إنتاج إذاعة ديوان أف أم، كذلك ومن التحدي معجزات، الجائزة الأولى عن البرامج التحفيزية المونستير، كذلك برامج الأطفال، برنامج حلم الطفولة إذاعة الشباب الجائزة الأولى. هذه الجوائز بالنسبة لي.

بيقولوا لبسها لونه وحرير وخاتم الماس وعم بيقولوا

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف مدحت.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

أنا لا أملك إلا بعض موسيقى توقع ريشة ترسم أحلامي وقنينة حبر. أنا لا أملك حتى خبز يومي وأنا بالكاد أشبع، إنما أملك إيماني الذي لا يتبع.

مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، طابت أوقاتكم. كنا في الاستماع إلى أغنية أنا لا أملك حتى خبز يومي، كلمات الشاعر الفلسطيني الراحل توفيق زياد، ألحان الصديق الفنان المغربي مصطفى الصغروشني، أداء الصوت المميز للصديقة سناء عبد العزيز. سناء ومصطفى ثنائي مغربي شكل ثنائيا رائعا في الفن وفي الحياة، وهما محور حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام. النغم الثاني يحمل عنوان صلي لنا يا أم، للصديق الشاعر الفلسطيني غسان زقطان، ويبرز في أداء الأغنية الصوت الأوبرالي لسناء عبد العزيز.

الثنائي المغربي سناء عبد العزيز ومصطفى الصغروشني هما فنانان مغربيان بارزان يعرفان بكونهما شريكين في الحياة وفي العمل الفني، ويشكلان ثنائيا كوميديا ودراميا وغنائيا شهيرا في المغرب في فترة ما، خاصة في المسرح والتلفزيون، وقدم معا أعمالا لاقت نجاحا كبيرا وترسخت في الذاكرة الشعبية المغربية بفضل كيميائهما المميزة وأدائهما التمثيل المتقن، وهما يمتلكان حضورا قويا جدا على الشاشة وفي المسرح، مما يجعل أدوارهما المشتركة مقنعة ومحبوبة من الجمهور، ويعتبران من رواد المسرح المغربي الحديث، فقد قدموا عروضا مسرحية خالدة مثل مسرحية الزواج بالحيلة. النغم التالي يحمل عنوان إذا كنا حيين فين القوت، كلمات عبد الله الودان، لحنها وغناها سعيد المغربي سنة 79 و900 وألف بمدينة فاس. سعيد المغربي الذي كنا قدمنا تجربته في برنامج عيون الكلام. نستمع للأغنية بصوتي سناء ومصطفى.

شارك الثنائي المغربي سناء ومصطفى في العديد من المسلسلات والأعمال التلفزيونية، خاصة في فترة التسعينيات وبداية الألفية، واشتهر بأداء شخصيات بسيطة وشعبية تعكس واقع الحياة اليومية في المغرب، مما قربهم من الجمهور مثل حديدان. على الرغم من أن دورهما الرئيس لم يكن في كل الأجزاء، إلا أنهما كانا جزءا من نجاح السلسلة. وللا فاطمة دور سناء كان بارزا جدا فيها. الآن أغنية فاس كتبها عبد العزيز ندى ولحنها مصطفى الصغروشني وبتوزيع موسيقي جديد، أداء الثنائي المغربي سناء ومصطفى صحبة ابنتهما زينب.

استقر الثنائي المغربي سنا ومصطفى لفترة في تونس في تسعينيات القرن الماضي، وقدم عروضا تنشيطية للأطفال في دور الثقافة، وربطتني بهما صداقة استمرت إلى يومنا، ولحنا نصوصا لشعراء من تونس، للصديق الراحل محمد صغير ولد أحمد، والصديق الشاعر المسرحي محمد العوني، حيث لحن لهذا الأخير نصا للأطفال حمل عنوان حنا بعد.

له أصدقاء الصغار، استعيدوه من سقسقات الحمام.

0: يعد الثنائي المغربي سناء ومصطفى من التجليات البارزة للون الملتزمة والهادفة في المغرب، حيث برز هذا الثنائي ضمن الحين الثقافي والفني الذي شهدته الساحة المغربية منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. فقد التقي الشيخ إمام في جولة فنية في بلجيكا وأهداهما عوده، وغنت معه سناء قاوم بالصدر العاري، أغنية سندرجها في هذه الحلقة، وأهداهما الشيخ إمام لحن أغنية هالدارة يا هالدارة، كلمات فرغلي العربي.
1: هذا عود الشيخ إمام كان هداه لنا سنة 1991 فاش لقينا معاه في جولة في بلجيكا، ومع هاد العود هدانا أغنية وسمح لنا باش نغنيوها اللي هي هالدارة يا هالدارة يا طوفان الجسارة، طفل التحرير مولع فيها أول شرارة.

ظهر الثنائي المغربي سناء ومصطفى ضمن التجارب الغنائية الجماعية والفردية المرتبطة بالحيز الثقافي والجمعوي مثل خلايا منظمة لاميد وفعاليات الثقافة الجديدة والتي اتخذت من الفن رسالة واعية ومحملة بهموم المجتمع والتطلعات الشبابية. في مالي قصيد من 30 سنة وأنا أقرأ في نفس الكتاب للصديق الشاعر الفلسطيني غسان زقطان. ألحان مصطفى الصغروشني، غناء ثنائي مصطفى وسناء.

0: الثنائي المغربي سناء ومصطفى العديد من الحفلات الفنية الكبرى في مختلف المدن المغربية، لا سيما في الفضائيات الجامعية التي شكلت حاضنة أساسية للأغنية الملتزمة. وواصل الثنائي حضورهما الفني عبر مشاركات عربية ودولية متعددة لتنشيط ورشات وتأطير وتقديم عروض في فن الأغنية الملتزمة والهادفة. الآن من حفل في باريس نستمع إلى قصيد حجر، كلمات الصديق الشاعر التونسي الراحل محمد الصغير ولد أحمد، الألحان لمصطفى الصغروشني والأداء سناء ومصطفى.
1: حجر، سرقوا كتابي، ثم ابني، ثم خبزي، ثم أرضي، ثم ماذا؟ والقمر، لم يبق لي غير الحجر.

في مالي نستمع إلى تهويدة نني نني جاك النوم أم الجمرة وبوك نجوم. مصطفى في التلحين وسنا في الكلمات والأداء وابنهما فادي في التوزيع الموسيقي. وللتذكير فالتهويدة هي أغنية هادئة وبسيطة تغنيها الأم لطفلها لينام بسكينة وراحة، وتعتمد على تكرار الكلمات والإيقاع البسيط لمساعدة الطفل على الاسترخاء، وتقوي الرابط العاطفي والنفسي بين الأم وطفلها بفضل صوتها الهادئ. وتعود جذورها التاريخية إلى آلاف السنين في الحضارة السومرية بالعراق. وتهويدة سناء ومصطفى تذكرني برائعة مارسيل خليفة وأميم الخليل نامي نامي يا صغيري، ورائعة الشيخ إمام لحنا وأداء نن هو.

انتصار مصطفى الصغروشني وزوجته سناء عبد العزيز هما ثنائي فني مغربي محترم ومحبوب في الساحة الفنية المغربية، ترك بصمة واضحة في الكوميديا والدراما المغربية، واستقر في تسعينيات القرن الماضي في تونس، وهما الآن مستقران في أسبانيا، ولهما ابنان فادي ملحن وموزع وزينب صوت جميل تصاحبهما في الغناء. الآن أغنية بالإسبانية مامي أمي، كلمات سناء، ألحان سناء ومصطفى، غناء سناء وابنها فادي. تقول كلمات الأغنية: أمي يا أمي، أنت تسكنين في داخلي، في كل قطرة من دمي، أنت الحياة التي أستنشقها مع الهواء، ليت كل يوم كان عيدا للأمهات. أمي أنت سكينتي وفرحتي، أنت سمائي وجنتي، أنت أرضي وحياتي وابتساماتي، أنت عالمي الخالي من الخوف والصراع. أمي يا أمي، ليت كل يوم كان عيدا للأمهات.

مستمعينا الأفاضل، أنتم الآن في الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، حلقة حاولنا من خلالها تقديم جوانب من التجربة الفنية للصديقين الثنائي المغربي سنة عبد العزيز ومصطفى السعروشني المعروفين بسنة ومصطفى أو مصطفى وسنة. الآن نغم قاوم بالصدر العاري من كلمات فرغلي العربي والحان الشيخ إمام في أداء للشيخ إمام وسنة عبد العزيز.

0: وعبيرا هاج وفاحا عصفور أنت ولكن أمهضت الصقر جناحا
1: يا أملا هل ولا

أدى الثنائي المغربي ألحان الفنان المغربي الكبير سعيد الرباج المعروف بسعيد المغربي، وقد كنا قدمنا تجربته في برنامج عيون الكلام الذي يمكن اعتباره واحدا من رواد الأغنية الملتزمة بمشاغل الناس وقضايا الوطن في المغرب، من بينها نغم أن نتعلم يا وطني، كلمات إبراهيم الأنصاري لحنها وغناها سعيد المغربي سنة 1980 بمدينة فاس. نستمع إلى هذا النغم بصوت الثنائي سنة ومصطفى.

0: نلتقي. كنت معكم منجي الطيب الأسليتي في الإعداد والتقديم، وإيمان السليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.
1: عيون الكلام.
2: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام، ومدت على الدنيا موجة ظلام.
1: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب الأوطان.

0: بساط الشعر، بساط الشعر، بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بساط الشعر. بساط الشعر هذه المرة متميز حسب تقديري واستثنائي، لأنه يستضيف أحد الفاعلين الحقيقيين في الساحة الشعرية التونسية وحتى العربية أيضا، وقد كان لوصوله إلى الساحة الشعرية التونسية من باب أنه يحتضن الشعر ويحتضن الشعراء، وقد كان مساعدا لمدير بيت الشعر آنذاك سي محمد الخالدي. أرجو أن يكون مستمعا لبرنامجنا اليوم. ثم تسلم مقاليد بيت الشعر، وهذه المهمة لا يتكفل بها إلا قلب كبير وروح معطاء وشاعر حقيقي. ضيفي اليوم، وأنا سعيد باستقباله كما كان هو سعيد باستقبالنا كلنا في بيت الشعر دائما وفي تظاهرات بيت الشعر، الشاعر أحمد شاكر بن ضي. أنا قلت الاسم أحمد شاكر بن ضي، مش شاكرك هو أحمدك هو.